0: الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق إفريقيا وجنوبها كوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويمثل هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي حسب منظميها منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان كوميسا وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. السنة الجامعية القادمة ستشهد أحدث مسارات جديدة تولي اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة، وقد تم إدراج تدريس مادة كفاءة الدراسة Study of Skills لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك لتجاوز نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية والكفاءة الناعمة بالخصوص. التأكيد المدير العام للتجديد الجامعي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير العيادي. بداية من اليوم يتوجب على بقية الشركات الناشطة في قطاع الخدمات الاستهلاك على عين المكان الالتزام بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات تنفيذا لما ضبط قرار وزيرة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. في العالم، محادثات إيرانية قطرية اليوم في الدبحة تبحث تنفيذ مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن، وخاصة ملف الأموال الإيرانية المجمدة حسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي. والمتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري يقول إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودين أيضا في الدوحة، ولكن لن يتم عقد اجتماع رفيع المستوى بينهما والإيرانيين. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

وما بين حب وحب أحبك أنت، وما بين واحدة ودعتني وواحدة سوف تأتي أفتش عنك هنا وهناك، كأن الزمان الوحيد زمانك أنت، كأن جميع الوعود تصب بعينيك أنت. فكيف أفسر هذا الشعور الذي يعتريني صباح مساء؟ وكيف تمرين بالبال مثل الحمامة حين أكون بحضرة أحلى النساء؟ وما بين وعدين وامرأتين وبين قطار يجيء وآخر يمضي، هنالك 5 دقائق أدعوك فيها لفنجان شاي قبيل السفر. هنالك 5 دقائق بها أطمئن عليك قليلا، وأشكو إليك همومي قليلا، وأشتم فيها الزمان قليلا. هنالك 5 دقائق بها تقلبين حياتي قليلا. فماذا تسمين هذا التشتت، هذا التمزق، هذا العذاب الطويل الطويل؟ وكيف تكون الخيانة حلا، وكيف يكون النفاق جميلا؟ وبين الكلام وبين كلام الهوى في جميع اللغات، هناك كلام يقال لأجلك أنت، وشعر سربته الدارسون بعصرك أنت. وما بين وقت النبيذ ووقت الكتابة يوجد وقت يكون به البحر ممتلئا بالسنابل، وما بين نقطة حبر ونقطة حبر هناك وقت ننام معا فيه بين الفواصل. وما بين فصل الخريف وفصل الشتاء هنالك فصل أسميه فصل البكاء، تكون به النفس أقرب من أي وقت مضى للسماء. وفي اللحظات التي تتشابه فيها جميع النساء كما تتشابه كل الحروف على الآلة الكاتبة. وفي اللحظات التي لم واقف فيها ولا عشق لا كره لا برق لا رعد لا شعر لا نثر لا شيء فيها، أسافر خلفك، أدخل كل المطارات، أسأل كل الفنادق عنك، فقد يتصادف أنك فيها. الإمضاء نزار قباني.

يا حبيبي يا سيدي والنبي، يا حبيبي يا سيدي والله، يا حبيبي.

وأمرت قلبي كن حيادياً كأنك لست مني.

كنت أحب الشتاء، كنت فيما مضى أنحني للشتاء احتراما وأصغي إلى جسدي مطر مطر كرسالة حب تسيل إباحية من مجون السماء.

كانت فتاتي تنشف شعري القصير بشعر طويل ترعرع في القمح والكستناء، ولا تكتفي بالغناء أنا والشتاء نحبك، فابق إذن معنا وتدفأ معنا. وكنت أحب الشتاء وأسمعه قطرة قطرة، مطر مطر، كنداء يزف إلى العاشق. أهتل على جسدي، لم يكن في الشتاء بكاء يدل على آخر العمر، كان البداية، كان الرجاء. فماذا سأفعل والعمر يسقط كالشعر؟ ماذا سأفعل هذا الشتاء؟

هي الكلمات ترفرف في البال؟ في البال أرض سماوية الاسم تحملها الكلمات، ولا يحلم الميتون كثيرا وإن حلموا لا يصدق أحلامهم أحد. ها هي الكلمات ترفرف في جسدي نحلة نحلة، لو كتبت على الأزرق الأزرق اخضرت الأغنيات وعادت إلي الحياة، وبالكلمات وجدت الطريق إلى الاسم أقصر. لا يفرح الشعراء كثيرا وإن فرحوا لن يصدقهم أحد. قلت ما زلت حيا لأني أرى الكلمات ترفرف في البال. في البال أغنية تتأرجح بين الحضور وبين الغياب، ولا تفتح الباب إلا لكي تسد الباب. أغنية عن حياة الضباب، ولكنها لا تطيع سوى ما نسيت من الكلمات. الإمضاء محمود درويش من ديوانه كزهر اللوزي أو أبعد.

0: إشراقات القصيدة.
1: سأحلم لا لأصلح مركبات الريح أو عطبا أصاب الروح، فالأسطورة اتخذت مكانتها المكيدة في سياق الواقعي وليس في وسع القصيدة أن تغير ماضيا يمضي ولا يمضي، ولا أن توقف الزلزال. لكني سأحلم، ربما اتسعت بلاد لي كما أنا واحدا من أهل هذا البحر. كف عن السؤال الصعب، من أنا هاهنا؟ أنا ابن أمي؟ لا تساورني الشكوك، ولا يحاصرني الرعاة ولا الملوك، وحاضري كغدي معي، ومعي مفكرة الصغيرة. كلما حك السحابة طائر دونت، فك الحلم أجنحة. أنا أيضا أطير، فكل حي طائر، وأنا لا شيء آخر، واحد من أهل هذا السهل. في عيد الشعير أزور أطلالي البهية مثل وشم في الهوية، لا تبددها الرياح ولا تؤبدها. وفي عيد الكروم أعب كأسا من نبيذ الباعة المتجولين، خفيفة روحي وجسمي مثقل بالذكريات وبالمكان. وفي الربيع أكون خاطرة لسائحة ستكتب في بطاقات البريد على يسار المسرح المهجور سوسنة وشخص غامض، وعلى اليمين مدينة عصرية. وأنا لا شيء آخر، لست من أتباع روما الساهرين على دروب الملح، لست من أتباع روما الساهرين على دروب الملح، لكني أسدد نسبة مئوية من ملح خبزي مرغما، وأقول للتاريخ: زين شاحناتك بالعبيد صاغرين ومر. لا أحد يقول الآن لا، لا أحد يقول الآن لا. وأنا

0: إشراقات. نحن أحياء وباقون وباقون وباقون وللحلم بقية.
1: وقلت إن مت انتبهت، لدي ما يكفي من الماضي وينقصني غد. سأسير في الدرب القديم على خطاي على هواء البحر، لامرأة تراني تحت شرفتها، ولم أملك من الذكرى سوى ما ينفع السفر الطويل. هذا البحر لي، هذا الهواء الرطب لي، ومحطة الباص القديمة لي، ولي شبحي وصاحبه، وآنية النحاس، وآية الكرسي، والمفتاح لي، والباب، والحراس والأجراس لي، لي حذوة الفرس التي طارت عن الأسوار لي، ما كان لي، وقصصة الورق التي انتزعت من الإنجيل لي، والملح من أثر الدموع على جدار البيت لي، واسمي وإن أخطأت لفظ اسمي بخمسة أحرف أفقية التكوين لي، ميم المتيم والميتم والمتمم ما مضى، حاء الحديقة والحبيبة حيرتان وحسرتان، ميم المغامر والمعد المستعد لموته الموعود منفيا مريض المشتهى، واو الوداع الوردة الوسطى، ولاء للولادة أينما وجدت، ووعد الوالدين، دال الدليل الدرب، دامعة دارة درست، ودوري يدللني ويدميني، وهذا الاسم لي ولأصدقائي أينما كانوا، ولي جسدي المؤقت حاضرا أم غائبا، متران من هذا التراب سيكفيان الآن، لي متر وسبعون سنتيمترا، والباقي لزهر فوضوي اللون يشربني على مهل، ولي ما كان لي أمسي وما سيكون لي، غدي البعيد وعودة الروح الشريد، كأن شيئا لم يكن وكأن شيئا لم يكن.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. وزيرة المالية مشكات سلامة الخالدي تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية الفترة القادمة عبر الانخراط الفعال في مختلف إصدارات رقاع الخزينة المبرمجة خلال السداسية الثانية مع الحرص على احترام مؤشرات السلامة المالية ومعايير التصرف. وخلال اجتماع بمقر الوزارة أكد ممثل القطاع البنكي والمالي التزامهم المتواصلة بدعم مسار الدولة في المحافظة على الاستقرار المالي بما يخدم مصلحة تونس. بداية من اليوم الأول من جويليا يفتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 26 و 2000. وللتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 تتضمن كلمة نف ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه للمترشح حسب بلاغ وزارة التربية. شركة سكك الحديدية تواقع عقدا لاقتناء 5 قطارات كهربائية متعددة العربات من الصين بقيمة جملية تبلغ 38.2 مليون أورو، وذلك في إطار مشروع مضاعفة الخط الحديدي بين المقنين والمهدية وكهربته. ومن المقرر تسلم الدفعة الأولى من القطارات في غضون 2 سنين. ابتداء من اليوم يعتمد السجل الوطني لمؤسسات الخدمات الرقمية بنسبة 100% مع الاستفادة من تخفيض بقيمة 50% على معالم التسجيل. وقد دعا السجل في بلاغ ذي صلة للمبادرة بالحصول على الهويات الرقمية للولوج إلى المنصة وتمام جميع المعاملات وإجراءات الإيداع الإلكترونية. في العالم، إسرائيل تقرر تأجيل ما يسمى انسحاب جيشها من المنطقتين التجريبيتين في بلدتي زوتر وفرون جنوب لبنان بدعوى انتظار التوصل إلى هيئة رقابة مشتركة مع بيروت حسب ما نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر لم تذكرها. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.

إشراقات. حينما يزهر الليل وينساب الضياء من قوافينا، تشرق في قلب العتمة أمانينا. إشراقات، مساحة ضوء، مساحة شعر مفتوحة على شرفات الفجر. إشراقات مع بثينة أحمد جويعة.

0: إشراقات القصيدة.
1: وأنت تعد فطورك فكر بغيرك، لا تنس قوت الحمام. وأنت تخوض حروبك فكر بغيرك، لا تنس من يطلبون السلام. وأنت تسدد فاتورة الماء فكر بغيرك، من يرضعون الغمام. وأنت تعود إلى البيت بيتك فكر بغيرك، لا تنس شعب الخيام. وأنت تنام وتحصي الكواكب فكر بغيرك، ثمة من لم يجد حيزا للمنام. وأنت تحرر نفسك بالاستعارات فكر بغيرك، من فقدوا حقهم في الكلام. وأنت تفكر بالآخرين البعيدين فكر بنفسك، قل ليتني شمعة

إشراقات. نحن أحياء وباقون وللحلم بقية.

0: لا شيء يعجبني. يقول مسافر في الباص: لا شيء يعجبني، لا الراديو ولا صحف الصباح ولا القلاع على التلال، أريد أن أبكي. يقول السائق: انتظر الوصول إلى المحطة وابكي وحدك ما استطعت. تقول سيدة: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، دللت ابني على قبري فأعجبه ونام ولم يودعني. يقول الجامعي: ولا أنا، لا شيء يعجبني، درست الأركيولوجيا دون أن أجد الهوية في الحجارة، هل أنا حقا أنا؟ ويقول جندي: أنا أيضا، أنا لا شيء يعجبني، أحاصر دائما شبحا يحاصرني. يقول السائق العصبي: ها نحن اقتربنا من محطتنا الأخيرة فاستعدوا للنزول. فيصرخون: نريد ما بعد المحطة فانطلق. أما أنا فأقول: أنا مثلهم، لا شيء يعجبني، ولكني تعبت من السفر فأنزلني هنا.
1: إشراقات. وأمرت قلبي: كن حياديا كأنك لست مني.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله تعالى اوقاتكم جميعا بكل خير. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعلن تحديد 21,100 مشروع ضمن المخطط التنموي 26 و2030 و2000، والهدف بلوغ نمو ب 4.2% وتقليص نسبة البطالة إلى أقل من 15% وخفض عجز الميزانية إلى 3% والمديونية إلى 80% من الناتج المحلي بحلول 30 و2000، ورفع الدخل الفردي ب 6.5% مع رهان على الفلاحة والصناعة والخدمات. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبة الأعمال، ويلتئم بأول مرة في تونس. واليوم أيضا فتح باب التسجيل خدمة الإرسال القصير للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية. إثر توقعات جوية تشير إلى ظهور سحب رعدية مصحوبة بأمطار مؤقتة رعدية ومحليا غزيرة في عدد من المناطق، وزارة الفلاحة تدعو كافة الفلاحين ومزارعي الحبوب والبحارة ومربي الماشية إلى أخذ الاحتياطات اللازمة. الكشافة التونسية تشرع اليوم في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد، ويهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولاية الجمهورية بهدف استعادة الغابات المحترقة. بجريمة حرب ممنهجة تهدف لفرض وقائع جديدة بالقوة على أرض فلسطين المحتلة، وزارة الخارجية الفلسطينية تصف المخطط الإسرائيلي الاستيطاني والهادف إلى إقامة وتمركز مستوطنين في نحو 100 موقع داخل مناطق تابعة للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: هنا تونس الإذاعة الوطنية. يرتل الشيخ محمد العبدلي ما تيسر من سورة السجدة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، بل هو

على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر

ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين

روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

0: فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. رتل علينا الشيخ محمد العبدلي آيات بينات من سورة السجدة، ويرفع إلى حضراتكم الآن أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكاري.
1: تقديم هاجر حمودة. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، أهلا بكم في رحلة جديدة مع روائع الأدب والفكر والفن.

وامضى. قل لي، ما هي الأفكار التي تجول في رؤوس شبان هذا العصر؟ أقول لك أخلاق الناس في العصر القادم. بيرن. محطات هذه الرحلة: إن في البيان لسحرة، محمد مستجاب يكشف لنا ما تخفيه

البحر الأسود، البحر الأحمر، إلى كل البحار بكل ألوانها وكل صفائها وعمقها وأهوالها. ولكن لو توقفنا قليلا أمام كلمة بحر لاكتشفنا لهذه الكلمة أكثر من معنى وأكثر من مقصد ومغزى، وهذا ما سيكشف لنا عنه الأديب الكبير محمد مستجاب، وهو يحدثنا عن البحر وعن شتى المعاني التي تحملها هذه الكلمة وعن الطرفات التي تختفي وراءها. إذن ماذا سيقول لنا محمد مستجاب عن البحر والأسرار التي تنطوي عليه هذه الكلمة؟ أكثر البحار اتساعاً واستعمالاً في العالم بحر الغرام، والذي يرد كثيراً في الأشعار والمواويل والأغاني في بلادنا وبلاد الآخرين، وهو مجاز تعبيري يتسم الإبحار في أمواجه العاطفية بالمكابدة والمعاناة، وتبدو فيه هذا البحر المتلاطم شجاعة المحب وبسالته وقدرته الفائقة على الغوص في عمقه ليصل إلى الدر واللؤلؤ والمثيرات الأخرى. ويليه في الأهمية بحر الشعر العربي الذي قامت على تعدد مساحاته القصيدة العربية منذ العصر الجاهلي حتى جاءت الحداثة الأولى على يد بدر شاكر السياب ونازك الملائكة وصلاح عبد الصبور، محافظة عليها مع عدم الالتزام بالقافية. غير أن البحر المتوسط أو بحر الروم قديما أو ما يتصف به من أنه البحر الأبيض، فلعله أهم كل بحار العالم، إذ هو الوحيد الذي يتوسط ثلاث قارات آسيا وأوروبا وإفريقيا، كما كان ولا يزال بؤرة تصادم أو توافق الحضارات الفينيق والروم والفرس والعرب والعثمانيين. وحالات المد والجزر والعواصف والسكون في هذا البحر تؤثر في مزاج الدنيا كلها، ولا سيما أن الديانات السماوية أنزلت قريبا من شواطئه، وبالتالي فإن رحلات معظم الأنبياء تتوازى مع شواطئه الشرقية والجنوبية لتكون المنبع العظيم للأخلاق ونظم الحياة الدنيا والأمل في الآخرة المريحة المأمولة. وكل مساحة مائية تتسع أو تزحف نحو الآفاق البعيدة الغامضة هي بحر، حتى المحيطات التي هي في التعريف الجغرافي أكثر اتساعا وعمقا من البحار تشملها كلمة بحر، ومنها جاء البحر المحيط، لينفصل المحيط عن البحر في العصور الحديثة، لكن الذاكرة الإنسانية ظلت ولا تزال تتلاطم مع تلك الأمواج العاتية التي دمرت سفينة السندباد في قصص ألف ليلة وليلة، أو روبنسون كروزوي عند الإنجليزي دانيال ديفو، أو عند الأمريكي إيرمان مالفيل في موبيديك، أو حتى البحر الذي لم يواجه فيه بطله أمواجا عاتية عند إيمينغوي في العجوز والبحر. فقد ظل هذا الأفق الممتد الغامض حتى ونحن نعرف ما وراء الامتداد يثير في الذهن الإحساس الضاغط بأن الأمور هناك في آخر المدى لا تزال تحمل علامة الاستفهام الضخمة، وهو ما عبر عنه الموسيقي الروسي ريمسكي كورساكوف حينما وضع موسيقى المتتالية الشهيرة وبالذات في أقطارنا والتي تحمل اسم شهرزاد مجموعة أفكار مستقاة من مفهومه لشهرزاد التي كانت تنتظر الأمير، هذا الذي عاد منتصرا، لكنها الحبيبة المتوقدة الصعبة المنال طلبت منه أن يخترق حجب البحر. لماذا؟ لا أعرف، حيث قام الأمير باقتحام البحر بسفينته في موسيقى ذات مذاق بالغ العذوبة، وبالذات لنا نحن العرب الذين قد لا نتذوق بسهولة موسيقى الغرب التي تخلو من التطريب الشرقي. ثم لا يلبث الأمير العاشق المحب والمتهادي على صفحة ماء البحر الأنيس الأليف أن تداهمه عاصفة، وتصوير هذه العاصفة لا يزال أقوى وأجمل ما قدمت الموسيقى، حيث ينتابنا نحن المستمعين للعاصفة ثم الهبوب الثاني ثم الثالث فترات متوجسة من الصمت والسكون.
بعدها تكون الواقعة الدامية

التي تتحطم فيها السفينة وتتلاطم الأمواج العاتية حول المقاومة الإنسانية للأمير، حيث تحمل الأمواج التي بدأت تهدأ جثمانه المناضل لتصل به في جنازة وداع مؤثر إلى الشاطئ، لتكون النهاية هي ذات النغمات التي بدأت قوية طاغية جذابة في أول المتتالية، لتنتهي إلى نعومة بالغة الشجن في نهايتها. وسيظل البحر محيطا كان أو ترعة أو بحيرة جزءا من الخيال الإنساني المؤثر في الحلم البعيد، نرتعد حين يداهم رؤانا، ثم نستكين ونهدأ ونستمتع بهذا المشهد الذي يفوق أي مشهد في شجنه وجماله، قرص الشمس الذي يزحف غربا كي تضمه أمواج البحر الهادئة. سعاد الصباح تنادي بقولها أنا من الخليج. سعاد الصباح اسم نسائي رائد لمع في سماء الفكر والثقافة والفن بمنطقة الخليج. إنها كويتية المنبت والمنشأ، إنها شاعرة مبدعة استطاعت أن تغزو بشعرها كل أقطار العالم العربي، ولحن قصائدها عدد كبير من الموسيقيين وتغنى به الفنانون والفنانات. سعاد الصباح شاعرة خليجية متحدية تدعو لحرية المرأة ومساواتها مع الرجل، وتنادي بإفساح الطريق أمام المرأة العربية بصفة عامة والمرأة الخليجية بصورة خاصة، وتتمنى أن تراها حرة الفكر تقول كلمتها دون أن يقيدها خوف أو تردد أو وجل. وقصيدة سعاد الصباح التي سنستمع إليها عنوانها أنا من الخليج، إنها ليست قصيدة بقدر ما هي صيحة تطلقها بقوة، معبرة عن وضعية المرأة الخليجية وعن إرادتها في التحرر من كل القيود التي تكبلها. ولو أننا نعرف بأن المرأة في الخليج قد شقت طريقها نحو أهدافها، ولا بد أن تبلغها مهما طالت المسافات. وها هي سعاد الصباح تقول بصوتها العالي: اسم من الأسماء جرح نسائي أنا، ليس له بدء ولا انتهاء، قصيدة ممنوعة ووردة سوداء، امرأة مجهولة تلتف في رداء، ذرة رمل طحنتها الشمس والرياح والأنواء، أنا من الخليج، غزالة بين الغزالات التي تولد في الصحراء، تعشق في الصحراء، تموت في الصحراء، أسير طول الصيف والشتاء حافية، باحثة عن نخلة، عن ثمرة، عن عشبة خضراء، عن أضلع رحيمة ترشني بالماء، فلا أرى حولي سوى قبائل تعودت أن تأذى النساء، أن تأكل النساء. أنا من الخليج، امرأة مقهورة، ربابة مكسورة، شيء من الأشياء، أنوثتي فضيحة، قصائدي فضيحة، ثقافتي فضيحة، امرأة واثقة من نفسها، مؤمنة بعقلها، ترفضها الأرض كما ترفضها السماء. يقال في بلادي بأنني ذكية كظبية، فكيف يمنعون أن تفكر الظباء؟ أنا من الخليج، حيث الكتابة على أنواعها صناعة الرجال، وكل ما تكتبه الأنثى هو استثناء. هل كل ما يبدعه رجالنا مقدس، وكل ما تبدعه نساؤنا يجانب الحياء؟ أنا من الخليج، لؤلؤة تنام في غلافها، عروسة تذبح في زفافها، من يا ترى ينقذني من الخرافات التي تسكنني، من السكاكين التي تتبعني، من الكوابيس التي ترعبني؟ من يا ترى يزرعني كنجمة زرقاء في السماء؟
من يا ترى يطلقني عصفورة فطالما حلمت أن أطير في الفضاء؟ فما أنا شريحة ولا أنا ذبيحة ولا أنا شيء من الأشياء، أنا من الخليج، أنوثتي تخجل من أنوثتي، طفولتي تخاف من طفولتي، عباءتي تضجر من عباءتي، وأعيني تخاف من أهدابها السوداء. حريتي اسم بلا مسمى، وخيمتي مختومة بالشمع لا يدخلها الحب ولا يدخلها الهواء، فما الذي أكتبه في وطن يخاف من قصيدة الشعر ومن رائحة الورد ومن ثقافة النساء؟ قال الزوج مزمجرا عندما عرقلت إحدى السيارات سيره في طريق مزدحم، إن النساء لا يعرفن قيادة السيارات. ولكنه عندما اقترب من السيارة ورأى قائدها رجلا هز رأسه قائلا: لا بد أن أمه هي التي علمته القيادة. قالت الزوجة للطبيب: إن زوجي يتكلم وهو نائم في الليل، فماذا أفعل له ليذهب عنه هذا الداء؟ قال لها الطبيب: لا بد أن تعطيه فرصة ليتكلم في النهار. نوادر عربية. ذكر صاحب العقد الفريد قال: بعث عمر بن الخطاب إلى عمرو بن معدي يكرب الزبيدي أن يبعث إليه بسيفه المعروف بالصمصامة، فبعث به إليه، فلما ضرب به وجده دون ما كان بلغه عنه، فكتب إليه في ذلك، فرد عليه: إنما بعثت إلى أمير المؤمنين بالسيف ولم أبعث إليه بالساعد الذي يضرب به.

دخل أبو العتاهية على ابنه محمد وقد تصوف فقال: ألم أكن قد نهيتك عن هذا؟ فقال: وما عليك أن أتعود الخير وأنشأ عليه. فقال: يا بني، يحتاج المتصوف إلى رقة حال وحلاوة شمائل ولطافة معنى، وأنت ثقيل الظل، مظلم الهواء، راكد النسيم، فأقبل إلى سوقك فإنها أعود عليك. وكان بزازا. ثلاثيات. المرأة اللعوب في نظر عباس محمود العقاد. قال الكاتب الكبير عباس محمود العقاد: المرأة اللعوب إحدى ثلاث: إما امرأة جميلة يفتنها جمالها فتريد أن يفتن به الرجال جميعا، وإما امرأة ناقصة الجمال تسلك نفس المسلك تعويضا لجمالها، وإما امرأة أحبت حبا عنيفا وخانها من تحب فهي تريد أن تثأر من الرجال لهزيمتها وأن تسوقهم إليها أذلاء طائعين.

دائرة معارف ميثاق البلدان هو اتفاق أو حلف أو ميثاق عقد في 1934 بين اليونان وتركيا ويوغوسلافيا ورومانيا، نص على محافظة الدولة الموقعة على هذا الميثاق على حدود البلدان القائمة في ذلك التاريخ، كما نص على عدم قيام أي دولة من هذه الدول بعمل منفرد ضد دولة أخرى. وقد أدعم الميثاق باتفاقيات سرية نصت على تعاون الدول الموقعة على الميثاق إذا ما هاجمت إحداها دولة أجنبية، والمقصود بهذه الدولة بلغاريا. كان لهذا الحلف مجلس دائم ومجلس اقتصادي، عقد آخر اجتماع لدوله في فيفري 1940، إذ أن دخول بعض دول البلقان في الحرب العالمية الثانية قضى عليه. هل تعلم آخر سورة نزلت في القرآن الكريم هي سورة النصر، وقد نزلت في المدينة المنورة؟ وهل تعلم أن أول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب؟ أصدقائنا في كل مكان، نتوقف بكم عند هذه المحطة، فإلى أن يجمعنا لقاء جديد مع زخارف جديدة، دمتم في حفظ الله.

0: يعدها للإذاعة الشاذلي زكاري.
1: تقديم هاجر حمودة.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.
2: أولى الإذاعات.
5: يا رب، لولا هذا البحر المحيط لمضيت في البلاد مدافعا عن دينك ومقاتلا من كفر بك وعبد غيرك.

0: عقبة بن نافع. عقبة بن نافع مسلسل عن تاريخ الفتح الإسلامي بالمغرب. تأليف عبد الحق حموش. ضبط الصوت أحمد الجوهري وعزيز محمد. إخراج مصطفى المحمدي.
1: سيدي القائد.
2: نعم.
1: نحن على أميال معدودة من وليل. نقطع هذه الربوة فتطالعنا بوابة طنجة.
2: حصنها المتقدم تعني؟
1: كلا، ليس بالمتقدم ولا بالمتأخر، فالمدينة لا حصون لها، أو بالأصح كانت لها حصون هي اليوم مهجورة.
2: كيف؟ لست أفهم.
1: نعم، لا حصون لها. إن لوليلي بين بلدان المغرب هيئة مخصوصة تغنيها عن اصطناع الحصون والمتاريس. لقد أتى زمن كانت خلاله مقرا لملوك بربر عظام ولحكام من جبابرة الرومان، زمن كانت خلاله بدء الانطلاق لإخضاع بلدان وبلدان من هذا المغرب، ثم عفى كل ذلك وقنعت بالانزواء. تحضن الآن خليطا من بقايا رعية قرطاج وروما وأمشاجا من سكان البربر. إنها أي وليلي لم تعد تحاول السيطرة على سواها، ولذلك تركت تدبر شؤونها على نحو لا تضطر معه إلى حصن أو جيش. وجاد من اطمئنانها توقير أصيل في طبيعة البربر، توقير كسبته من جيرانها كبلد أفل نجمه بعد سطوع، خصوصا بعد أن استقر بها لاجئون مسيحيون ألف بينهم وبين سكانها الأصلاء نفور من سلوك أباطرة روما. كذلك يا سيدي ستطالع كمدينة لا جيش لها ولا حصون، تتساكن فيها طوائف من مختلف النحل، نصارى لا أدري إلى ما آلت صلتهم بحبر روما، وآخرون من بقايا نحلة التونس دونات، وبرابرة أكثر عددا على ملل من الوثنية والسحر وعبادة أرواح الأسلاف، طوائف لكل منها رئيسه الذي تحتكم إليه ويفض ما ينشب بينهما من خصومات. فليتدبر سيدي القائد ما يصلح قوله وفعله نحو كل فئة.
2: طريف حال هؤلاء القوم، طريف حقا. مزدلي،
1: أمرك.
2: تخير 10 من بين رجالك، اجعلهم تحت إمرتك، ثم اقصد باب البلدة تحت علم أبيض.
3: واضح هذا.
2: انفذ إلى قلب البلدة واطلب رؤساءها في الاجتماع إلي. قل لهم إن جيشي على رمية السهم، وأني عازم على أن أصرفه عنها ما استطعت، وأن عليهم أن يسعفوني في ذلك حقنا للدماء. أما إذا بدأوك بمساءة فعجل بالرجوع إلي. ستسير في هذه البداية على وتيرة من الإنذار لا يخطئه التأدب. على بركة الله.
3: على بركة الله.

0: نستأذن في العبور، نستأذن في دخول البلدة، نستأذن في العبور، نستأذن في دخول البلدة.
1: أي يا جلواز، لوح بعالم المسالمة.
0: نستأذن في دخول والدي، نستأذن في دخول البلدة.
2: ياه،
0: نستأذن في دخول البلدة.
2: ما أغرب هذا،
0: نريد دخول البلدة للقاء كبرائكم، للقاء كبراء والدي.
2: الراية بيضاء، هي راية الأمان.
0: نريد دخول البلدة،
2: لكن البلدة ليست في حرب ضد أحد. فما الداعي لهذا؟
0: لقائك براء وليلي.
2: فيليسي، فيليسي.
3: نعم،
0: نعم. دخول البلدة.
4: بادل مشارة الأمان واحمل إلى حرس المدخل أمرا بالتأهب الحذر.
3: أمرك.
4: ولا تتركني بعد ذلك.
3: أمرك.
1: هو كبير حرس البلدة فيما أحسب.
4: لا ريب، هو بعينه. ماذا تريد؟
1: بدأناكم بشارة السلام ونتبعها بتحية الإسلام.
4: فهمنا الأولى ونغبطكم على هذا الأدب، أما الثانية فما نفهمها بل ما سمعنا بها.
1: جميل، حسبك ما فهمت، ولن يضير أن تتأخر في فهم ما تبقى.
4: ما قصدك؟
1: بسيط، ادعو لي كبراء البلدة أو قودني إليهم وسيتضح كل شيء.
4: كبراء البلدة؟
1: نعم نعم، رؤساء طوائفها المتساكنة أعني، وأرجوك يكون هذا في عاجل.
4: ولكن
1: أحسن الظن يا صاح، هيا أسرع.
4: وهل لابد من ذلك؟
1: أكثر من لازم، أسرع، فهناك الكثير مما يلزم عمله.
4: وفيما تريدني أن أدعوهم لك؟
1: سنرى، سترى.
4: فيليسي.
3: أمرك.
4: ستقود السيدة إلى فوريم البلدة، دار ندوتها أعني، ثم تبعث له في طلب الكهنة وأعيان المشايخ.
3: أمرك.
1: شيء آخر يا صديقي، مع الرجاء أن تفسحوا في المرور لرجال منا، سنطلبهم إن اقتضى الحال.
4: يتوقف هذا على تعليمات من تقابلهم، إن أجابوك إليه أكون ملزما به.
1: وعليه، نرجو ذلك.

0: جئناكم أهل وليلي على مقتضى ما جئنا به باقي إخوانكم في أرض المغرب وكل إفريقيا. جئناكم ببشارة نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، قوامها الإسلام وبيانها القرآن.
1: الإسلام.
2: الإسلام والقرآن.
0: كما تسمعون، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. كذلك أوحى الله إلى مصطفاه، والأمر واضح، ويفعل الله أمرا كان مقدورا.
1: تخاطبون بهذا جميع من في وليلي أيها السيد؟
0: ولا استثناء. مليين من النصارى وأصحاب نحل أخرى.
2: ما سمعنا بهذا قبل.
0: قد يكون، أما وقد بلغكم الآن فاجعلوه ملء الأسماع والخواطر. نعم، وبلا استثناء أيها الشيخ، على نحو ما قلنا لإخوتكم وجيرتكم أهل مكناسة. وقد لا يخفاكم أنهم تابعونا بعد أن وجدوا الحق فيما سمعوا.
2: إذن تابعكم إخواننا وجيراتنا قبائل مكناسة في دينكم الجديد هذا؟
0: أو هم على الأصح عادوا إلى الفطرة السليمة بعد أن انحرفوا عنها إلى عبادة الأسلاف والعنز ومنابع المياه. الدين الذي تابعنا فيه إخوانكم ليس بدعا ولا هو جديد، إنه الفطرة التي جبل عليها ابن آدم منذ نفخ الله من روحه في آدم، فطرة انحرفت بها الشهوات والعوائق، ولكنها لم تطمسها ولم تطفئ نورها، بل لا يمكن ذلك. وهذا محمد رسول الله، بين يديه القرآن كتاب الله. جئناكم بنبئه يجلو ما ران على تلك الفطرة ويعيد إليها لألاءها الصافي. فاستجيبوا بربر وليلي، فإنكم والله لن تظفروا بأحسن مما جئناكم به. استجيبوا للحسنى بالحسنى، واعلموا أن هذا الدين جامعكم إلى عصبة هي خيار المخلوقات، كثير عددها، يتصل فيها المشرق بمغربكم هذا، فلا يحدها نهار أو ليل واحد.
2: تتحدث إلينا فنسمع رجلا ذكيا ذا حجة، فما ندري أبهذا تأخذ بعقولنا أم بشيء آخر هو صحة دينك؟
0: أبيت إلا أن تجعل ما عندي شيئين وهو في الحقيقة شيء واحد. هذه فطنة منك، ولكني أنصح أن تحمل ما ترى وتسمع مني على أنه هدي الإسلام وكفى. ذلك أن الإيمان يزكي العقل، ونادرا ما يحدث العكس، وحتى لا تنخدع أو يداخلني غرو، خذه على ذمتي قولا لا رجعة فيه، وهو أني أنا عقبة بن نافع بن عبد القيس أجد في إيماني تزكية لكل ما في وليس العكس. وبناء عليه فأنا لا أطلب من وراء جهدي مثقال ذرة من أموالكم ولا قدر شبر من بلادكم، كما لا يخالجني طائف من الرغبة في التسلط عليكم. فإن أجبتم ما طالبتكم بشيء غير الفرائض والسنن التي على كافة المسلمين، وإن أبيتم فوالله ما لكم عندي غير السيف، فاختاروا لأنفسكم.
2: صرامتك لسان صدق عن أحوالك. يا رجال وليلي، يا رجال وليلي، هذا الرجل صادق وحق الأجداد. وقد غنم سابقوكم في اتباع ما جاء من أجله مجاهدا، فلا تتأخروا عن إجابته، فلا تتأخروا عن إجابته. واشهد لي يا شيخ أني آمنت وصدقت.
0: مرحى، مرحى لك بكرامة الإيمان. الحق أقول لك إن الشمس لم تطلع عليك قط بمثل هذا السعد. طوبى لك، وإني لأرجو أن تكون شهادتك فاتحة لهذا الدين في من حولي من كرام قومك.
2: لقد نصحت لهم وضربت مثلا من نفسي، والله يهدي من يشاء.
0: تماما، الله يهدي من يشاء. لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله،
0: لا إله إلا الله،
2: لا إله إلا الله.
0: محمد رسول الله،
2: محمد رسول الله.
0: طوبى لك.
3: كنتم مع الحلقة الثانية عشرة من مسلسل
4: عقبة بن نافع.
5: معنا احنا بداية الحكاية
6: ومحليها حكاية،
5: محليها محبة،
6: محليها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. أكثر من 21,000 مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية المقبل ومسعى لإرساء نموذج تنموي جديد. ووزارة المالية تدعو المؤسسات البنكية والمالية إلى مواصلة دعم الميزانية. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة السوق المشاركة لشرق إفريقيا وجنوبها كوميسا للنساء صاحبة الأعمال، ويلتئم لأول مرة في تونس. والأمينة العامة لهذا الفضاء تعلن إطلاقا مرتقبا لخطط استراتيجية جديدة ترتكز على تمكين النساء والشباب وتعزيز السلام والأمن. اليوم افتتاح باب التسجيل بخدمة الإرسالية القصيرة للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني. بمدينة الشابة من ولاية المهدية بداية من اليوم حتى 5 جويلية الملتقى العربي والبيداغوجي لمربي الطفولة نحو اكتساب معارف ومهارات جديدة والتعرف على أحدث التوجهات التربوية وبناء شبكة علاقات مهنية عربية. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم حتى 4 جويلية المدرسة الصيفية لعلوم الحياة والأرض موجهة لتلاميذ المرحلة الإعدادية، وتنظم من اليوم حتى 3 جويلية مدرسة صيفية في علوم الفيزياء موجهة أساسا لتلاميذ السنوات 7 و8 و9 من التعليم الأساسي. باخرة الحياة أيام توعوية بالتبرع بالأعضاء في نسخة ثانية تنتظم من 1 إلى 5 جويلية على متن رحلة الباخرة التونسية تانيت على الخط البحري تونس مرسيليا تونس، وذلك تحت إشراف وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزراعة الأعضاء والمعهد الفرنسي بتونس بالتعاون مع مستشفى لاتيمون بمرسيليا. وستشهد هذه التظاهرة صباح الجمعة القادم تكريم المتبرعين وعائلاتهم، وذلك بالبناء القديم في مرسيليا جنوب فرنسا. استنادا إلى وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي، الإطلاق الرسمي للدليل الوطني للإجراءات الإدارية مبرمج سبتمبر القادم. من آخر أخبار العالم، مباحثات قطرية إيرانية وقطرية أمريكية كل على حدة اليوم في الدوحة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين طهران وواشنطن. إسرائيل تؤجل ما يسمى الانسحاب العسكري التجريبي من منطقتين جنوب لبنان، وتشترط تحركا فوريا من الجيش اللبناني ضد حزب الله ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مؤخرا مع بيروت في واشنطن برعاية أمريكية. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج أعلام وأنغام، حيث تتواصل الرحلة مع حضراتكم من خلال التعرض إلى عدد من الأعلام ومن الأنغام التي ننتقيها لحضراتكم من بين ما نراه أجود ما أنتجه الشعراء والملحنون وأدته أصوات شدت بنغماتها وشنفت آذاننا بها، فرسخت تلك الألحان وأصبحت تمثل جزءا من وجداننا. بهالمناسبة اسمحوا لي أن أعبر عن امتناني لإدارة الإذاعة الوطنية التونسية التي شرفتني بمهمة إنتاج هذا البرنامج وربما برنامج آخر على إحدى قنواتها، كما أشكر الإطارات وأعوان المؤسسة الذين ساعدوني في الإنجاز، دون أن أنسى بالطبيعة المستمعين والمستمعات الأوفياء الذين واكبوا حلقات البرنامج. الشكر موصول لأولئك الذين عبروا عن رأيهم فيما نقدمه ولم يبخلوا علي بالنصح فيما أقترح عليه أو التعبير على ما لفت انتباههم من حيث التعليق والاختيارات الموسيقية. نعود إلى محور هذه الحلقة. عن ماذا سنتحدث؟ عن مضمون معين للأغاني التونسية، وربما نفتح نافذة صغيرة على الأغاني العربية اللي تتحد في المضمون اللي نتحدث عليه. في العادة العواطف تحتل مكان الصدارة فيما يغنى في تونس وفي جل البلدان العربية، حيث تعد أغاني الحب والعشق بالمئات، يتفنن فيها الشعراء في وصف جمال الحبيب أو الحبيبة، ويتحدثوا على قسوة الفراق والشوق إلى اللقاء وحسد الحاسدين الذين يرقبون الحبيب وهو يختلي بحبيبته. نفتح قوس كما خصص لذلك ابن حزم الأندلسي باب في كتابه طوق الحمامة، خصص كتاب اسمه باب الرقيب. إذن جل الأغاني العربية وغير العربية المحور الأساسي متاعها هو العاطفة والحب والشوق. الحلقة هذه ستخرج شيئا ما عن تلك المضامين وتتناول عدد من الشعراء والملحنين والمؤدين الذين يشتركون في التغني بالبحر والصيف والشاطئ وجمال الطبيعة التونسية أولا، ثم كما قلت نفتح نافذة صغيرة على يعني أغاني في نفس المحور في بلدان شقيقة وخاصة منها مصر. نبدأ حلقتنا هذه بأغنية تتغنى بحمامات، تقول حمامات يا جنة اللي يجيك يتهنى، يتمتع في شطك يتنعم في روضك ويقعد ديما يتمنى، أرضك خضرة وزينة أنوار وشط جميل، غلة في كل جنينة زهدت على الغصن تميل، اللي يرى أشعارك يتنعم بثمارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. ويقول زادة ريحة أرضك حلوة أزهار فل وياسمين، والسواح لما تزورك ترجع لك في الحين، واللي يذوق ثمارك يتمتع بزهارك ويقعد ديما يتمنى حمامات يا جنة. الأغنية هذه اكتب كلماتها ولد الحمامات الشاعر محمد بوذينة، لحنها سيد شطة اللي هو مصري في الأصل ولكن أصبح من أبناء تونس بعد ما استقر فيها، ولحنها في مقام الحجاز اللي يتميز بلونه الشجي والأغنية بأداء الصوت الشجي الجميل السيدة نعمة الله يرحمها. نسمع حمامات يا جنة.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا مستمعينا الأوفياء في هالحلقة اللي قلت الأغاني الكل تقريب باش يكون مضامينها تدور حول تونس وجمال تونس بشواطئها برمالها بغاباتها وبسحر الطبيعة فيها. أنا يظهر لي أن الإذاعة التونسية ربما كانت تحفز الشعراء خلال النصف الثاني من القرن الماضي والملحنين طبعا تحفزهم على إنتاج أغاني تتعلق بتونس وتبرز جمالها ومختلف مدنها، وذلك في إطار تشجيع السياحة التونسية وإظهار مختلف الجوانب لتسحر الزائر وحتى أبناء الوطن، تسحر بمدنها بشواطئها بجبالها وسهولها ورمالها وصحراءها وغاباتها. ونعرف أن السياحة تعد من الأنشطة اللي تمثل مورد هام للدولة من العملة الأجنبية وتساهم في تنمية الاقتصاد، وهي أحد الروافد اللي معناها تشارك في توطيد الصلة مع الآخر ما بين التوانسة والزوار. تونس كانت ديما منفتحة على مختلف الثقافات والشعوب اللي ترى فيها عنصر إثراء. إذن نواصلوا مع الأغاني هذه اللي تتغنى بتونس ومدنها وجزرها، ونتوقف عند أغنية حول جزيرة جربة. من يمشي الجربة ويراها جنة في الدنيا يلقاها، من يمشي ليها ويشوف الخير اللي فيها. أغنية تتفنن في وصف جزيرة الأحلام ذات الحضارة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، واللي تعتبر جربة يعني من أهم الأقطاب السياحية في بلادنا بما وهبها الله من جمال الشواطئ وتنوع المناظر الطبيعية، إضافة إلى أبنائها المضيفين وإلى ما يمارسوه من صناعات تقليدية مختلفة كما الفخار وغيرها. إذن نسمعوا أشقال الشاعر أو الشاعرة بالأحرى شاذلية الواتي حول جربة اللي لحنها كذلك سيد شطة في مقام الرست وأتغنيها زهيرة سالم. قلت أغنية تتغنى بجزيرة الأحلام جربة، نسمعوها.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم. جميلة الأغنية هذه، متعلقة بجزيرة الأحلام جربة، وتفنن فيها سيد شطة في اللحن في مقام الرست كما قلت. نواصل مع هالأغاني اللي تصف جمال المدن بتاعنا وشواطئها، وفي الصيف احنا في العادة يكون قربنا أكثر للشواطئ وللبحر وللرمال، ونكتشف أكثر جمال البلاد، خطر في العادة في فصل الشتاء يكون الإنسان في بيته يبحث عن الدفء ولا يجرأ كثيرا على التجول في الشواطئ بطبيعة الحال، إلا إذا كان من الرياضيين أو المغرمين بالبحر، هذا البحر اللي يعطي في النفس سكينة وإطمئنان. يتبرقى يا أرض الخير، يا درة في تاج بلادي، تونس بيك تباهي الغير، عليك يغني الطير الشادي. هذه أغنية كذلك تتعلق بمدينة من أجمل مدن الشمال الغربي التونسي، تبرقة اللي يلتقي فيها البحر بالجبل، هي قريبة من عين درهم، هذه المدينة اللي أصبح التونسيون يقصدونها كلما سمعوا أن الثلج كساء تربتها وأشجارها وبيوتها. إذن تبرقة تتلخص جمال منطقة الشمال الغربي التونسي المكسوة بالغابات والقريبة من شاطئ البحر، بحيث تصبح في الصيف قبلة للمصطفين من تونس ومن البلدان الشقيقة، وخاصة أخوانا وأخواتنا من الجزائر ومن البلدان الصديقة كذلك. ونعرف في تبرقة مطار يسهل الوصول لها من الخارج. نسمع أحمد حمزة يغني على تبرقة في لحن في مقام الحجاز. يتبرقى يا أرض الخير.

كنا نسمع فيها تبرقى يا أرض الخير لحن وأداء أحمد حمزة. اللحن بين الحجاز والأصبعين التونسي، الحجاز المشرقي والأصبعين التونسي، وهذه سيمة من سمات التلحين عند كثير من الملحنين في تونس. احنا اخترنا أغاني اللي مضامينها تدور حول مدن تونس وشواطئها ورمالها وجمالها بصفة عامة. المطربون العرب تغنوا كذلك بتونس، اسمها تونس ارتبط بصفة، كي تقول تونس في الشرق يقولك تونس الخضراء، وشرط ديما تونس تبقى خضراء وتزيد، يعني خضراء يعني نمو الغابات وانتشارها في كل ربوع البلاد. من المطربين الفنانين الكبار العرب اللي تغنوا بتونس الخضراء نلقاو فريد الأطرش اللي لحن بساط الريح وجال تونس وغناها. ونتفكر أني عديت على الغناية هذه في حلقة خصصناها لفريد الأطرش، وقلنا كيفاش طلب من بيرم التونسي باش يضيف فقرة على تونس فاكتبها ونسمعوها الفقرة هذه المتعلقة بتونس في أغنية بساط الريح للفنان فريد الأطرش.

بعد هالفقرة اللي تتعلق بتونس من أغنية بساط الريح لفريد الأطرش، نعود إلى الموسيقيين التونسيين الذين لحنوا أشعارا حول تونس، الشاطئ والرمال والمشي على حافة البحر من الأشياء اللي يحبذها الحبيبان، فهي تزيدهم قربا وتكتسي مسحة من الرومانسية. البحر يعطيها كل شعور كما قلت من الأول بالاطمئنان، وزيد كيبداو اثنين هكا في جو رومانسي يعطيهم مصدر للراحة النفسية كذلك وللسعادة، ويحد من التوتر اللي يميز الحياة في التجمعات السكنية الكبرى كما العواصم والمدن. هل أفكار هذه أو الفكرة هذه متاع المشي على الرمال على حافة البحر عبر عليها المطرب والملحن كمال رؤوف النجاتي في غناية عنوانها على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل، هي من كلمات هادي حمو وألحان وغناء كمال رؤوف اللحن الأساسي متاعها. الأغنية في المزموم التونسي، يعني ما يقابلوا جهركة في المشرق العربي تقريبا. إذن نسمعوا هالغناية اللي خذت صدى نتفكرها أنا في السبعينات وكان يغنيها كمال رؤوف في حفلاته العامة والخاصة.

كنا نسمعوا في أغنية على الرملة مشينا ميل أنا وهي عقاب الليل، غناها لنا جمال رؤوف نجاتي. والأغاني اللي تحدثت على تونس وجمالها الحقيقة عديدة، نلقاو في خزينة التسجيلات في الإذاعة عدد لبس به، منها مش منكم مش نعديوها الكل، احنا اخترنا بعضها طبعا اللي هي قعدت شوية راسخة في الذاكرة متاعنا والإذاعة كانت تعديها برشا مرات، ومنها الأغاني هذه سوسة وجمال المهدية، كلمات عبد المجيد بن جدو، ألحان شاذلي أنور، وغناء المطربة عائشة اللي تتغنى منطقة الساحل، هذه المنطقة اللي كذلك تعتبر من أجمل مناطق تونس وعاصمتها جوهرة الساحل سوسة، متميزة بجمال الشاطئ والرمال الذهبية، وتجمع بين الحياة في المدينة وقربها من ساحل البحر. سوسة وجمال والمهدية نسمعها بصوت عائشة.

نواصل استعراض عدد من الأغاني اللي كان المحور متاعها وصف جمال تونس، وكما قلت هي عديدة. نعمة مثلا وحدها تغنت بكل من نابل، قليبيا اللي هي أصيلة المدينة هذية بقعة قريبة من قليبيا، تغنت كذلك بحمام الأنف، بعين دراهم، من كلمات شعراء كيما محمد صمود من قليبيا، محمد بوذينة من الحمامات، وكانت من ألحان السيد شطة. مصطفى الشرفي غنى مصائف الخضرة من ألحان قدور الصرارفي. مصطفى الشرفي زاد غنى على سواني زغوان من كلمات الهادي العبيدي، هادي العبيدي اللي عدينا بعض أغاني متاعو في حلقة خاصة به، وشفنا أنه اعتناه حتى هو بتونس، ما كتبش كان في الشعر العاطفي والحب. الهادي جويني غنى للبحر، جيت النهار، يوسف التميمي غنى على المهدية حتى هو، نسمة وخضار ألحان وناس كريم، وبلادي الخضرة كلمات محدين خريف، وألحان وغناء أحمد حمزة، والقائمة طويلة. من جيل الثمانينات شادي الحاجي تغنى بجمال جابس في أغنية يجينا الصيف الشط والخلاعة، هي من ألحان صلاح المهدي، نسمعوها.

إذن كنا مع شادلي الحاجي الذي تغنى بمدينته أو أصيل جابس. الصيف في جابس جميل، فيها تجمع الواحات والشواطئ والبحر. الأغاني اللي تدور حول الصيف وجمال المدن والشواطئ مش في تونس برك. قلت أنا في بداية الحلقة نفتح نافذة صغيرة على مصر الشقيقة اللي نلقاو فيها حتى هي عدد هام من الأغاني اللي تجمع بين العاطفة وكذلك جمال البحر، كما غنى على الرملة كمال رؤوف نجاتف المعنى. نلقاو زادا كرم محمود يغني على شط بحر الهواء، من أجمل الأغاني اللي أداها. أنا الحقيقة عندي ميل الاستماع إلى صوته لأنه يمثل الأصالة، ساعة طبيعة صوته مميزة، ثم ما أداه من أغاني يعني تتسم بأصالة اللحن العربي المشرقي الأصيل. منها قلت الأغنية هذه على شط بحر الهواء اللي لحنها في مقام الجهركة. نسمعوا منها شوية.

قائمة الأغاني المصرية وغيرها طويلة. كما قلت احنا اخترنا على سبيل المثال، فما أغاني حلوة كما أنا بعشق البحر نجات صغيرة، كما دق الشماسي عبد الحليم حافظ وغيرها. أنا نذكر بها وإن شاء الله في مناسبات أخرى نسمعوها كاملة. نرجع لتونس، ما هوش ممكن باش ما نعطيوش فكرة على الأغاني اللي تذكر عاصمة الجنوب صفاقس. صفاقس عاصمة فيها نشاط اقتصادي كبير، فيها نشاط ثقافي، فيها تقاليد عريقة، وهي تدعو إلى تذوق أكلة من الأكلات التقليدية متاحة المرايقة الصفاقسية. قلت نختم هالحلقة هذه بأغنية فيها جانب شعبي، يا قادم لينا ما تفارق تونسنا البيا إلا ما تجينا وتذوق مرايقة صفاقسية.

0: جولة عبر مختلف مدن وشواطئ تونس الجميلة. نتمنى للمستمعين أوقات دائما رائقة في تونس، والتمتع بجمالها وشواطئها ورمالها وغاباتها وبكل ما أنعم به الله علينا في أرضنا المعطاء. شكرا للسيدة سونيا الهدياوي التي أشرفت على الهندسة الصوتية لهذه الحلقة، ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإن شاء الله في مواعيد قادمة، ودمتم بألف خير.
1: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تخصيص أكثر من 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج وبالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. أحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعهد العليا للدراسات التكنولوجية وتشمل اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. تواصل فتح باب الترشح لاختيار فنانين تشكيليين للمشاركة في مشروع محطة الفنون بمرناق إلى غاية 3 جويلية الجاري. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية 3 الشهر الجاري فعالية الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعلام للسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الأفريقية. ويشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة أفريقية إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا. في أخبار العالم، سلطات الاحتلال الإسرائيلي تقرر إرجاء المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان وتطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن الاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. إيران تقول أن عدم التزام واشنطن ببنود مذاكرة التفاهم سيؤثر سلبا في مسارها مؤكدة أنها ستنفذ التزاماتها ما دام الطرف المقابل يلتزم بها. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بازجاكيان يؤكد أن إيران أصبحت قوة مؤثرة في المعادلات الإقليمية والدولية وأن الولايات المتحدة تعجز عن إخضاعها رغم الضغوط. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها
4: عذب الكلام.

صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، كل طيبات الحياة تحمل لنا الأمل والفرح، ولا سيما الضوء والصباح والشجر والثمر والفصول الأربعة. ولكن الذي يرسم الأمل الأول والأخير والأقوى ويبعث الإشراقات في آفاق الحياة هو الإنسان بكل ما يحمله من عزيمة ومجابهة الصعاب وتحديها بالعمل والفعل. نعم، فالحياة ليست كأسا مملوءة لتسكب، بل هي كأس فارغة يجب أن تملأ بعرق الجد والكد. الأمل لا يأتي هكذا وإلا صار سرابا، وإنما نصنعه نحن بأيدينا وعقولنا وذكائنا، وتلك رسالتنا في الحياة لنكون أكثر سموا بقيمها ومعانيها.

0: مفتح.
1: ختام السنة الدراسية، حي المعلمة وانثر الأزهار، واسقي الجلوس من الصفاء عقارا، روض المدارس أينعت ثمراته، فجني الفواكه وانظم الأشعار، واعزف من النغمات خير موشح يحيي القلوب وينطق الأوتار، وابعث عروس العلم ترقص بيننا رقصات عبقر تورق الأشجار. هذه الوجوه على الرضاء تجمعت لتودع العام الذي يتوارى، عام بكل جليل درس حافل صاغ المعلم دوحتيه نظارا، في ظل أنظمة السداد تفتحت منه البراعم تنفح الزوارا، وبلطف أخلاق المدير تضوعت ري المحبة تنعش الأفكار. يا أيها الحفل الكريم تحيتي فيها تجسد خافق أزهارا، طبتم وطاب الدرس في حلقاتكم فتعطرت دنيا الجمال عرارا، وتفتحت فيها براعم نشئنا فغدا بنور علومها أقمارا، نشأ عليه غدا معول شعبنا إن ريع أصل الطامعين النارا، نشأ إذا ما هذبت أخلاقه كان الملائكة بيننا الأصهارا، وإذا تقاعسنا فأهمل أمره جلب البلاء لشعبنا جوارا. يا نخبة التعليم ليس لغيركم شرف الرسالة فاجعلوه شعارا، ولتجعلوا التهذيب في قاعاتكم طبعا تأصل في البنين صغارا. العربي بن عمار.

في الحث عن العمل ومجانبة الكسل. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، من الحكم المأثورة أن من طلب جلب، ومن جال نال، ومن جسر أيسر، ومن هاب خاف، فقد فاز بالدر غائصه، وحاز الصيد قانصه. والجرأة من أسباب الظفر وغلبة الأقران، والشجاع يعرف بالإقدام، وبضده يعرف الجبان، وللتواني الكسلان، فمن دام كسله خاب أمله. وفي هذا قال الشاعر: يا نفس ذوقي لذة العمل، وواظي بالعدل والإحسان في مهلي، فكل ذي عمل بالخير مغتبط، وفي بلاء وغم كل ذي كسل. ويجدر بالمرء ألا يقعد عن العمل، وقد قيل إن رأس الكسلان معمل للخذلان. حقول المعرفة. أي صديق أكثر وفاء من الكتاب؟ وأي نبع أكثر سخاء من الكتاب؟ وأي معلم أكثر إخلاصا وتفانيا من الكتاب؟ وأي جليس أكثر أنسا من الكتاب؟ وأي كنز أثمن من الكتاب؟ يجود عليك بالعظات، ويعلمك مختلف العلوم واللغات، ويمدك بأنواع العلوم والفلسفات. فلنحرص إذن على اقتناء الكتب في منازلنا، فهي كنوز لنا ولأولادنا، ومناهل علوم ومعارف، ومنارات فنون وآداب، وبساتين غنية بأطيب الفاكهة، فكرا نيرا وتجارب حية وفوائد جليلة لا تحصى. نصيحة. قال ابن المقفع: اكتبوا أحسن ما تسمعون، واحفظوا أحسن ما تكتبون، وتحدثوا بأحسن ما تسمعون.

الحلم والصفح. صديقتي المستمعة، صديقي المستمع، إن الحلم والصفح من شيم الكبار، وهذه باقة من الأقوال النثرية والشعرية في هذا المعنى. قال بعض الأدباء: من غرس شجرة الحلم اجتنى ثمرة السلم. وقال بعض الحكماء: الحلم من أشرف الأخلاق وأحقها بذوي الألباب، لما فيه من سلامة العرض وراحة الجسد واجتلاب الحمد. وقال علي بن أبي طالب: حلمك على السفيه يكثر أنصارك عليه. وقال بعض الشعراء: أحب مكارم الأخلاق جهدي، وأكره أن أعيب وأن أعاب، وأصفح عن سباب الناس حلما، وشر الناس من يهوى السباب، ومن هاب الرجال تهيبوه، ومن حقر الرجال فلن يهاب. وقال آخر: يخاطبني السفيه بكل قبح، وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. وقال علي ابن أبي طالب لعاقل ابن مرة: من أحمق الناس؟ قال: من ظن أنه أعقل الناس. قال: صدقت. فمن أعقل الناس؟ قال: من لم يتجاوز الصمت في عقوبة الجهال.

كلمات من ذهب. قال ابن سينا: الوقت دائما من ذهب، فإن ضاع فهو ذهب خسرناه، وإن وجد فهو ذهب ربحناه. وقال أحد الأدباء: الكتاب هو الضيف الوحيد الذي تمد له يدك فيصافح عقلك. وقال آخر: عندما نجمع الكتب فإننا نجمع السعادة. وقال أحد المصلحين: العاقل من كان عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شانه. وقال حكيم: أفضل الأثمار الناضجة، وكذلك العقل. وقال لقمان الحكيم موصيا: يا بني، إن أردت أن تحصد الزرع الطيب والثمر الطيب فازرع النبت الطيب.

قال الألمان في بديع المعاني: شعرة المحبوب تشد أكثر من 4 ثيران. وقال الفرنسيون: من يحب الشجرة يحب الأغصان. وقال نابليون: في الحب الهرب هو النصر الوحيد. قال الإيطاليون: تكون الأخطاء كبيرة عندما يكون الحب صغيرا. وقال الإنجليزيون: الحب هو الذي يجعل العالم يدور. وقال اليونانيون: الحب أعمى. وقال الرومان: الحب والسعال لا يمكن إخفاؤهما. قال الصينيون: الحب كله عيون ولكنه لا يرى. وقال السويديون: حياة بلا حب سنة بلا صيف.

0: عطف عليه شوي شوي شوي عطف عليه شوي.
1: وحتى نلتقي أعزائنا المستمعين في موعد آخر مع إطلالة فجر يوم جديد نتمناه لكم مشرقا سعيد، نودعكم على إيقاع هذه النصيحة الشعرية للإمام علي يقول: عليك ببر الوالدين كليهما وبر ذوي القربى وبر الأباعد، ولا تصحبن إلا صديقا مهذبا عفيفا زكيا منجزا للمواعد، وكف الأذى واحفظ لسانك واتقي فديتك في ود الخليل المساعد، ونافس ببذل المال في طلب العلا بهمة محمود الخلائق ماجدي، وغض عن المكروه طرفك واجتنب أذى الجار واستمسك بحبل المحامد، ولا تبني في الدنيا بناء مؤمل خلودا فما حي عليها بخالدي، وكل صديق ليس في العهد وده فنادي عليه هل به من مزيدي.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي جعل الصدق أساس الإيمان وعماد الأخلاق وميزان القيم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر بالصدق وجعله طريق النجاة، ونهى عن الكذب وجعله باب الهلاك، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين الذي ما عرف عنه كذب قط لا قبل البعثة ولا بعدها، وجعل الصدق علامة الإيمان والكذب علامة النفاق. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الإخوة والأخوات، الصدق في الإسلام ليس خلقا ثانويا ولا فضيلة إضافية، بل هو ركن أخلاقي أساسي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، ولم يقل كونوا صادقين فقط، بل قال في القول في الفعل وفي الموقف وفي الشهادة. فالصدق ليس مطلوبا فقط في الدنيا، بل هو منجاة في الآخرة. فالكذب حين يتحول إلى سلوك عادي من أخطر ما نعيشه اليوم، الكذب لم يعد ينظر إليه كخطيئة، بل كحيلة ذكية أو ضرورة اجتماعية أو حل مؤقت. فنسمع عبارات مثل كذبة بيضاء، كل الناس تفعل ذلك، نضطر للكذب حتى تسير الأمور. لكن القرآن الكريم يقطع مع هذا المنطق تماما. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. وقال سبحانه: قتل الخراصون، أي الكذابون الذين يتكلمون بلا حق. أما عن الصدق والكذب في السنة النبوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع ميزانا واضحا لا لبس فيه. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل قال صلى الله عليه وسلم: وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. الكذب ليس فعلا معزولا، بل طريق، كما أن الصدق طريق. قال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذبا، وإذا وعد أخلفا، وإذا اؤتمن خانا. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الصدق يهدي إلى كل خير، وإن الكذب يهدي إلى كل شر. أيها المستمعون الأفاضل، دعونا ننزل بالحديث إلى أرض الواقع. الكذب في العمل هو تبرير الغياب وتزوير التقارير وتحميل الخطأ لغيرنا. أما الكذب في المعاملات فهو الغش في البيع وإخفاء العيوب والوعود الكاذبة. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. أما الكذب في العلاقات الاجتماعية فهي المجاملة الزائفة ونقل الكلام والتلاعب بالثقة. قال الحسن البصري رحمه الله: ما زال الكذب يفسد القلوب حتى لا يبقى فيها موضع لصدق. أيها الإخوة والأخوات، الكذب حين يبرر يصبح أخطر، لأن صاحبه لا يشعر بالذنب ولا يسعى للتوبة ولا يرى نفسه مخطئاً. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وقال سفيان الثوري رحمه الله: وما عالجت شيئاً أشد علي من نيتي، إنها تتقلب علي. أيها المستمعون الكرام، حين ينتشر الكذب تنهار الثقة وتتعطل المعاملات ويضعف الاقتصاد وتتفكك العلاقات. وقال بعض السلف: إذا فشى الكذب في قوم فسد بينهم العدل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء. إذن كيف نعيد للصدق مكانته؟ نعيده بتربية النفس على قول الحق ولو كان مرا، بتعويد الأبناء على الصدق لا على الخوف، بربط الصدق بالإيمان لا بالمصلحة، وباستحضار مراقبة الله في السر والعلن. قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أيها الإخوة والأخوات، الصدق شرط بقاء المجتمعات، فإذا أردنا إصلاحاً حقيقياً فلنبدأ بالصدق في أقوالنا وأفعالنا ونياتنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية: وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الدكتورة فضيلة بخريس.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشروع بداية من اليوم في اعتماد العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية 31 من أوت المقبل على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الظهر. فتح باب التسجيل بداية من اليوم في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم وحتى 4 جويلية الجارية المدرسة الصيفية لعلوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية. كما تنظم حتى 3 من الشهر الحالي مدرسة صيفية في علوم الفيزياء موجهة أساساً لتلاميذ السنوات 7، 8، و9 من التعليم الأساسي. أحداث مسارة جديدة خلال السنة الجامعية المقبلة تولي اهتماماً أكبر بالتكنولوجيات الحديثة، ووزارة التعليم العالي تدرج تدريس مادة كفاءات الدراسة Study Skills لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة لتجاوز نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية، وفق المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي منير عيادي. في أخبار العالم، استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل وإصابة 19 آخرين خلال الساعات القليلة الماضية في غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يؤكد أن جيش الاحتلال لن ينسحب من جنوب لبنان ما دام حزب الله يشكل تهديدا لإسرائيل. في السودان، اجتماع دولي ينطر الجمعة المقبل لمناقشة وضع حقوق الإنسان في مدينة الأبيض ومحيطها بشمال كردوفان. اجتماع إيراني قطري اليوم في الدوحة لبحث موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة. وختاما، ارتفاع حصيلة قتل الزلزالين اللذين ضربا فنزويلا مؤخرا إلى حوالي 2000 قتيل، بينما يعاني عشرات آلاف الناجين نقصا حادا في الغذاء والملاجئ. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: صباح الخير، صباح النور، صباح الفل لكم الكل مستمعينا مستمعاتنا. مرحبا بكم على موجة إذاعتكم لذاع الوطنية التونسية، 6:06 دقائق على موجاتنا. على بركة الله ننطلقوا في نهار جديد وفي شهر جديد، غرة جويلية 2026، 16 محرم 1448، اليوم الأول من الشهر السابع، شهر تبدأ فيه العطلة الصيفية، شهر للأنشطة، شهر للتفرهيد البرشا فيكم، شهر للكونجي اللي قرر ياخذ كونجي نجي في جويليا. أما نحن شهر رافقكم فيه كل صباح من 6 إلى 9 من خلال برنامج يوم سعيد. إن شاء الله نهاركم زين ومرحبا بكم، ومرحبا زيدا بالفريق اللي أمن هذا اللقاء حتى للتسعة متاع الصباح. وهبي الوعر اليوم يهندس إذاعيا هذا اللقاء، معنا عبد اللطيف الوسلاتي في تنسيق فقراته، سمية زواوي توصل صورتنا على محاملنا الرقمية، ونبيل عبيد مقدم الميكروفون. تتمنى لكم من الناس الكل يوم سعيد. هذا جلمام كما

سعيا وفوق متون أن يقر رسومي. ومن هو الآية الكبرى لمعتبر؟ ومن هو النعمة العظمى لمغتنم؟ سريت

اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر.

ونعوذ بك من سخطك والنار، وألا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن تصلح لنا شأننا كله، ونسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وجنبنا

بك من الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته.

0: وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.
1: إن شاء الله صباح البداية الجميلة، بما أنه بداية يوم وبداية شهر، شهر جويليا اللي يتكون من 31 يوم واللي فيها ننطلق في نظام العمل بالحصة الواحدة. اليوم تبدأ الحصة الواحدة، اليوم نخدم من 8 الماضي ساعتين ونص، من الاثنين للخميس ونهار الجمعة من 8 الماضي ساعة ونص. ربي يعينكم انتوما اللي تتمتعوا بالتوقيت الإداري هذايا، بقية العملة اللي كيف نحن في كل وقت نكونوا معاكم. يسعدنا أن نبدأ يومنا برفقتكم. توسطة و18 دقيقة على موجتنا. اليوم في تونس الشمس شرقت 5:03 وغروبها يكون 7:43. صلاة الصباح كانت في تمام 3:12، الظهر نص نهار ونص، العصر اليوم 4:15، صلاة المغرب 7:45، وصلاة العشاء 9:34. ربي يتقبل منكم كل صلواتكم وأيضا كل دعواتكم، أيضا يتقبل دعوتنا لكم كل صباح. هذه دعوة خير من كامل الفريق، أنيس وهبي، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف، رانيا بوتوري في رئيس التحرير، وأمين شبلي في وضع قائمة الأغاني. دعوة خير منا لكم.
2: دعوة خير
3: وربي يحننكم على بعضكم، إخواتي ربي وليداتي يحنوا على بعضكم وحبوا بعضكم، راي بلادكم وجيتوا من باب واحد، لا نسوا ذكر، طلعتوا من فرد باب، احسبوا رواحكم أخوة، نحوا عليكم هكا ذاك باهي وذاك خايب ذاك بيه وذاك عليه، خويين النساء خويات والبنات خويات والأولاد خويات، وعيشة طيبة في بلادتكم وربي إن شاء الله ينصر تونس.
2: دعيوة خير

0: دعي وتخير.
1: يا رب وين تمشي تلقى البيبان كل محولة في وجهك، الله ينورك وينور طريقك ويجعل بيبان الخير محلولة، الله يرضى عليك ويرضي عليك والديك، ربي يسترك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض يفرح قلبك يا رب. كل واحد طالب الرزق الله يرزقك من حيث لا تحتسب، وانت الله يشرح صدرك ويسر أمرك ويفرج كربك.
0: دعي وتخير.

يا رب تدوم أيامنا سوا. مروان الخوري وكارول سماحة وصلونا ل 26 دقيقة. يوم سعيد وصباح جديد وأمل يتجدد معكم من توا للتسعة متاع الصباح على موجات أولى الإذاعة الوطنية التونسية. طقس اليوم الحرارة تنخفض فيه انخفاض طفيف، تكون بين 30 و 34 درجة قرب السواحل والمرتفعات، بين 35 و 40 درجة ببقية جهتنا. البارح صبت الأمطار في بعض المناطق، اليوم زادا ننتظروا خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وقتاش العشية وين في الوسط وأيضا في الشمال الغربي، وناخذوا تفاصيل 7.5. الريح اليوم تكون قوية خاصة قرب السواحل الشمالية، تكون ضعيفة ومعتدلة ببقية جهتنا. البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب بالشمال، متموج ببقية السواحل، يعني اللي يعوموا في السواحل الشمالية يردوا بالهم اليوم بحرنا مضطرب. بالـ7.5 ناخذوا أكثر تفاصيل. إن شاء الله صباحكم كله جمال، كله أخبار سارة، كله نجاح، كله نشاط وحيوية وطاقة إيجابية. معنا الجمال غنية نسمعها بصوت سلاف ومن بعد نرجع نكملوا معكم.

صباح الجمال ليكم الكل، وخاصة انتم اللي قاعدين تكتبون توا على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية على الفيسبوك. شكرا لكم على صباحاتكم المزيانة. منذر مرابط وحسين التيجاني وابو بكر بن صالح وسعاد الحمروني وفوزية تريكي، انتم الكل قاعدين توا كونكتي تشوفوا فينا صوتا وصورة. نمشيو للتلاميذ النوفيام اللي ترشحوا لامتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026. أعلنت وزارة التربية اللي انطلاقا من اليوم هي توفر خدمة نشر النتائج في الامتحانات هذه بواسطة الإرساليات القصيرة لسماس بالنسبة للمنتفعين بخدمات الهاتف الجوال للمزودين الثلاثة في تونس بسعر إجمالي للسماس الواحد للإرسالية الواحدة 950 مليم. المترشحين اللي يحبوا ياخذوا النتائج عن طريق الإرساليات القصيرة ينجموا يسجلوا بداية من اليوم العشرة متاع الصباح، يبعثوا إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 يكتبوا 9 كلها ماجيسكول يخليوا فراغ، ومن بعد يكتبوا رقم التسجيل في الامتحان، رقم التسجيل اللي فيه 6 أرقام كما جاكم في الاستدعاء وقت اللي مش تعديوا النوفيام. المسجلين اللي مش يبعثوا الاسماس مش يتلقاوا اسماس زادة فيها النتيجة، تفاصيل نتيجة الامتحان يعني الأعداد القرار في مختلف المواد ومعدل الامتحان ونتيجة مطلب الترشح للالتحاق بأحد المعاهد النموذجية بالنسبة للتلاميذ المترشحين إلى امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام. تقول وزارة التربية اللي بعد مش يقع نشر نتائج الامتحانات هذية على شبكة الانترنت اليوم زادة على 3w9web.tn، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم انتم اللي تستنوا في النتيجة واللي تطمحوا انكم تمشيوا للمعاهد النموذجية. ربي يكون معكم وان شاء الله الامتياز لكم. يلا من العشرة متاع صباح SMS على 85005 ومن بعد قولوا لنا عادة مش نفرحوا معاكم ونهنيكم ونقدموا كل الأغاني اللي تتماشى مع الحدث محليه النجاح. إن شاء الله تعبكم الكل ما يمشيش هكاكا ويجيب نتيجة باهية. 6:38 دقيقة مش نسمعوا برشا فن اليوم، برشا أغاني وبرشا فقرات وضيوف زادة. الفن غنية من أغانينا بصوت محمد جموسي، ومن بعد نعطيكم فكرة على فقراتنا اليوم من توالي التسعة.

الفن الفن عمري للفن وبرشا فن وبرشا أغاني تلقاهم على موجاتنا كل صباح 46 دقيقة. إذا مش تتابعونا شنو مش تلقاو؟ نحن نواكبوا إيقاع الحياة في تونس وكل المستجدات وكل المعلومات اللي تهم حياتنا اليومية تلقاوها على موجاتنا. بما أنه اليوم نرجع للحديث على إلزامية آلات التسجيل الجبائية، نلقاو المطاعم، المقاهي، قاعات الشاي ملزومة أنها تحط الخدمة هذية، أنها تستعمل الآلات هذية. مع فقرة الخبير بعد السبعة نرجع مش نحكيه على الموضوع هذية، مواصلة تطبيق التشريع المتعلق بجهاز التسجيل اليوم غرة تجويلية 2026 بالنسبة للذوات المعنوية اللي تمارس في أنشطة تهم خدمات الاستهلاك على عين المكان. النقل ومواعيد الصيف بالنسبة للقطارات، ثم الصفقة متاع اقتنائنا لقطارات جديدة، مش نرجع نحكيه عن النقل في حدود 8:30. اليوم موضوعنا هو برمجة خاصة تواكب الأنشطة الثقافية والترفيهية فيما يتعلق بالنقل في شركة نقل تونس. أيضا تكرر الاعتداءات على أسطول النقل، نحكيه في الموضوع هذايا 8:30 متاع الصباح مع أحد مسؤولي شركة نقل تونس. أيضا في ضيف الماتينال نهتم بمطالب الحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية، نحكيه بيئة مع وزارة البيئة بالنسبة لسنة 2026، العديد من البرامج، تشجيع الجمعيات، المبادرات أيضا اللي تصير حفاظا على بيئتنا وعلى بلادنا. اليوم بعد الميتيو مش نصافحوا طبيبة تونسية فخر لتونس. الطبيبة هذية تتحصل على جائزة دولية في الأمراض الجلدية لسنة 2027. العالم يقر بكفاءة الطبيب التونسي اليوم اسمهين السويسي، اسمها دكتورتنا، وتكون معانا بعد الميتيو. قبل الميتيو فقرة الخبير ونتحدث كما قلنا على خدمات الاستهلاك وآلات التسجيل، فما فقرتنا القارة كيما أحوال الطقس وكيما أخبار الرياضة وكيما المواعيد الإخبارية. أول نشرة إخبارية على موجاتنا تكون في 7 متاع الصباح، لكن ديما تسبقها فيروز. فيروز اللي مش تغنينا شايف البحر شو كبير. تحية للناس اللي في السواحل واللي على البحر، ونواصلوا معاه كوكتيل يوصلنا حتى للسبعة موعد نشرة الأخبار ويقدمها لنا شهاب الحجلاوي. إن شاء الله نهاركم زين مستمعينا الكل، ومرحبا بكم ديما في برنامجكم يوم سعيد وفي إذاعتكم الإذاعة الوطنية التونسية.

0: حكيم
1: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقداء؟ يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كان وقع التسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
0: الدكتور حكيم.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
6: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. إحداث مسارات جامعية جديدة لاهتمام أكبر بالتكنولوجيات الحديثة. بداية من اليوم إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي العالم اجتماع إيراني قطري اليوم في الدوحة لبحث موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. تحت شعار سوق واحد مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا، تحتضن تونس وعلى امتداد 3 أيام فعاليات الدورة 7 للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. ويعد هذا الحدث الاقتصادي الإفريقي منصة إقليمية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين بلدان الكوميسا، وفضاء لتبادل التجارب والخبرات واستكشاف فرص الاستثمار والشراكة. وتشارك في فعاليات هذا الحدث أكثر من 300 مؤسسة وشركة عارضة من تونس ومن 21 دولة إفريقية، إلى جانب حضور أكثر من 100 شخصية رسمية وصناع قرار، من بينهم الأمينة العامة لمنظمة الكوميسا السيدة تشيليش كابويبوي. وشدد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي خلال لقائه الأمينة العامة لسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا على التزام تونس بتيسير حركة الأعمال وتطوير البنية التحتية التجارية وتوسيع نطاق الربط البحري مع الدول الأعضاء في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا. ومن جانبها أكدت الأمينة العامة للكوميسا أن تونس حققت صادرات بقيمة 3 مليارات دولار أمريكي بحلول عام 2025، داعية إلى تسهيل حركة الأشخاص والسلع والمبادلات التجارية بين تونس ودول بلدان شمال إفريقيا. كما أعلنت أنه سيتم إطلاق خطة استراتيجية جديدة للفترة 2026-2030 تركز على تمكين النساء والشباب وتعزيز السلام والأمن.
0: كان هذا الأسبوع التعريفي بالكوميسار ومؤسساتها بإجمالي عدد سكان يفوق 680 مليون نسمة وإجمالي ناتج محلي يفوق تريليون دولار أمريكي. وتداولنا في الأنشطة والاتفاقيات الممكنة بين رجال الأعمال التونسيين ونظرائهم في إفريقيا. وخلال اليومين التاليين سيكون هناك معرض خاص بمنتجات تصنعها النساء ما يمثل فرصة للتعريف بها وفتح آفاق ترويجها في الدول الأعضاء. تونس انضمت إلى الكوميسا سنة 18 و2000، ومنذ انضمامها للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا ازداد معدل صادراتها، ونحن نهدف لتحقيق ارتفاع في التجارة البينية بين تونس والدول الإفريقية. خلال اجتماع بوزير الخارجية ناقشنا تبادل البعثات وزيادة التمثيلية الدبلوماسية التونسية، ومن المنتظر أن يكون للقاء آخر بوزير الخارجية في زيمبابوي أكتوبر المقبل أين تنعقد قمة رؤساء الدول والحكومات. تداولنا في عدة مقترحات حول ملفات الشباب والتكنولوجيا الحديثة، وكذلك زيادة التبادل التجاري وإبرام شراكات جديدة وسهولة حركة الأشخاص والسلع، مع ضرورة أن تكون هناك ممرات بين السوق التونسية ودول شمال إفريقيا مثل ليبيا، بما يزيد من حركة التجارة على أن تكون ممرات يسهل من خلالها التصدير والاستيراد من تونس وإليها.
6: تشهد السنة الجامعية المقبلة إحداث مسارات جديدة لاهتمام أكبر بالتكنولوجيا الحديثة، وفق ما أكده المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي.
7: المؤسسات الجامعية في عروض التكوين الجديدة أولت أهمية كبيرة لاستعمال التكنولوجيات الحديثة كأسلوب للتدريس، والحاجة الثانية كمهن مستقبلية صارت حاجة مهمة سيلا ملتي ديسيبليناريتي، مؤسسة تتعاضد مع مؤسسة أخرى في نفس الجامعة باش يقدموا مسار تكوين ما بين زوج مؤسسات، كما بار اكزامبل في البيولوجيا وفي الإعلامية فما العديد من الداتا اللي الانفورماتيك بو تريتي. فعملنا مسارات جديدة اللي تخلي الطالب يكون بين زوج مؤسسات، نجم يسانسكري في مؤسسة يقرأ السنة الأولى في المؤسسة هذيك ياخو بار اكزامبل حاجات فوندامونتال في البيولوجي وعنده علاقة بالعلوم الأحياء، ومن بعد ينجم يكون تخصص نتاعو في الانفورماتيك في الميدان هذاك. فما زادة في المسألة ما بين الفنون والانفورماتيك، فما سكون ابل فينتك تو الفينانس اللي عندها علاقة بالتكنولوجيا، وفما زادة توسكي مهن التراث عملوا شراكة مع المؤسسات اللي تخدم سواء في علوم التصرف في الباتريمون، وفما زادة اللي في الفنون والانفورماتيك.
6: كما أكد المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الوزارة أدرجت تدريس مادة كفاءات الدراسة Study Skills لأول مرة بداية من السنة الجامعية المقبلة ضمن جميع مسارات الإجازة، وذلك لتجاوز جملة نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية والكفاءات الناعمة بالخصوص.
7: الوزارة قامت بإعداد مشروع اسمه سافواغاجير في نطاق التعاون الدولي، قمنا بالاشتغال على 4 كفاءات: كفاءات اللغوية في الإنجليزية والفرنسية، والكفاءات الناعمة soft skills، والكفاءات التدريسية. عملنا مادة جديدة أول مرة تتقرر في الجامعة التونسية اسمه study skills، كيفاش نعطيوه الكفاءة في السنة الأولى تاع الإجازة باش يولي نجم يقرأ في الجامعة. وفي اون بارتي هذيا اللي هي digital skills، كيفاش نجم يستعمل توسكي الرقمي في القراية نتاعو، حاجة باهية اللي هو باش يكون في جميع الإجازات في الميدان التكنولوجي الميدان العلمي وايضا وفي الميدان الانساني والادبي. وفما سوفت سكيلز اللي هي تجي في العام ونص الاخرين، لانه سوفت سكيلز عنده علاقه بكيفيه اعداد المشروع الشخصي نتاع الطالب والمشروع المهني. خذينا 16 اكسبير تونسي اساتذه في الجامعات التونسيه خدموا على المشروع هذايا واعطونا ان ليفرابل فيه كيفيه التدريس والفيش موديول حاضره باعتماد لابروش با كومبيتونس. قمنا بتكوين مئات الاساتذه في المؤسسات الجامعيه في الـ4 كفاءات اللي قلت لك عليها. قاعدين نحطوا بلاس اون بلاتفورم باش وقت اللي في سبتمبر يقع الابتداء في تدريس المواد هذيا نتبعوهم باستمرار.
6: يفتح باب التسجيل بخدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني لدورة 2026 بداية من اليوم الأربعاء الأول من جويليا، ولتسجيل في هذه الخدمة يتعين توجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 وعيد الرقم 85005 تتضمن كلمة نوف بالفرنسية، ثم ترك فراغ وإدراج رقم التسجيل في الامتحان على أن يكون هذا الرقم متكونا من 6 أرقام كما ورد في الاستدعاء الموجه إلى المترشح وفق بلاغ وزارة التربية. حرصا على تيسير الخدمات الإدارية والقنصلية المزداة لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج أثناء عودتهم إلى أرض الوطن، أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنه تقرر الشروع في تأمين حصة مسترسلة بمكتب المصادقة بداية من اليوم الأول من جويلية إلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك من الساعة 8 صباحا إلى غاية الساعة 4 بعد الزوال من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وتكون حصة يوم الجمعة من 8 صباحا إلى الساعة 1 بعد الزوال. بعد الشركات التي تدير المطاعم المصنفة السياحية وقاعات الشاي والمقاهي من الصفين الثاني والثالث، من المنتظر أن تمتثل بداية من اليوم الأربعاء بقية الشركات الناشطة في قطاعات أو في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي. الإجراء يندرج في إطار جهود التصدي للتهرب الجبائي وإرساء العدالة الجبائية بين المطالبين بالأداء. يعتمد السجل الوطني للمؤسسات ابتداء من اليوم الخدمات الرقمية الشاملة بنسبة 100% مع الاستفادة من تخفيض بقيمة 50% على معالم التسجيل. ودعا السجل في بلاغ إلى المبادرة بالحصول على الهويات الرقمية للولوج إلى المنصة وإتمام جميع المعاملات وإجراء الإيداع الإلكتروني.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
6: أهلا بكم من جديد. ذكرت الخارجية الإيرانية أن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. يأتي ذلك بعد أن بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني مع المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر آخر تطور دورات المحادثات بين واشنطن وطهران والوضع الإقليمي ووقف إطلاق النار في لبنان. وقد قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، قال إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و15 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وأوضح قاليباف أن هناك التزاما أمريكيا وفق مذكرة التفاهم بوقف الحرب على لبنان وضمان سيادته. في هذه الأثناء نقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مصدر تأكيده تأجيل بدء المرحلة التجريبية بلبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل، وقد تزامن ذلك مع تأكيد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عدم مغادرة جنوب لبنان ما دام حزب الله موجودا. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الأكارم إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي، وأخرجه إذاعيا وهب الواعر، ومرئيا سيف الدين الطرابلسي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس. إحداث مسارات جامعية جديدة تولي اهتماما أكبر بالتكنولوجيات الحديثة. بداية من اليوم إجبارية امتثال بقية الشركات لتركيز أجهزة تسجيل عمليات الاستهلاك على عين المكان. وفي العالم، اجتماع إيراني قطري اليوم في الدوحة لبحث موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع نبيل عبيد. متابعة رائقة للجميع وإلى اللقاء.
8: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
5: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد،
3: الإذاعة الوطنية.

0: خبير اليوم نصفحوا فيها خبيرنا الجبائي سي محمد صالح العياري، ونحكيه من جديد على جهاز التسجيل في المقاهي في المطاعم اللي بدينا نطبقوا فيه على مراحل. مع هو ناخذوا أكثر تفاصيل بعد نقول له يومك سعيد ومرحبا سي محمد صالح.
1: صباح الأنوار سيدة نبيلة، صباح الخيرات لكل السيدات والسادة المستمعات والمستمعين.
0: قرار ألزم شركات الذوات المعنوية الناشطة في قطاع الخدمات الاستهلاك أنهم يستعملوا أجهزة تسجيل العمليات الرقمية، هذه للتصدي للتهرب الضريبي. كنا شرحنا المسألة، عطينا تفاصيلها، قلنا اللي هي على مراحل. اليوم غرة تجويلية، ندخلوا في المرحلة الثانية ذي هكا ولا؟
1: وهو كذلك، هذه هي المرحلة الثانية، وبالطبيعة احنا نغتنموا الفرصة كالعادة نعملوا تذكير سريع. العملية بدأت من 2016، ماشي جديدة. فصل 48 يقول راو جهاز التسجيل يدخل حيز التطبيق ابتداء من غرة جون 2016، ولكن إلى يومنا هذا بالنسبة لك المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان كان مفروض عليها اعتماد جهاز تسجيل العمليات، ولكن بقينا في انتظار الحقيقة الأمر الحكومي لسنة 2019 26 نوفمبر 19 اللي هو يضبط الطرق العملية لاعتماد جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان. وأهم ما جاء فيه بعملش باش نرجع على كل شيء، يتضمن يتكون الجهاز هذا من منظومة أجهزة تسجيل العمليات. فيها الأولى جهاز تسجيل العمليات المركزي على مستوى المؤسسة التي تسدي خدمات الاستهلاك، متكون من وحدة تسجيل العمليات، وحدة المعطيات الجبائية، وأهم شيء المنصة المركزية للتصرف في أجهزة تسجيل العمليات التي تمكن، وهذه الغاية الحقيقة الأساسية، التي تمكن على مستوى المصالح المختصة بوزارة المالية بتبيع مصالح الجبائية من استقبال وتسجيل ومعالجة المعطيات المرسلة من قبل وحدة المعطيات الجبائية. معناها فما علاقة متينة بين الجهاز هذا اللي موجود في محل البيع على عين المكان والاستهلاك على عين المكان والوحدة والمصالح المختصة بوزارة المالية اللي بتبيع تتحصل على كل المعلومات المتعلقة بجهاز التسجيل. هذا تذكير نقوله من ناحية التقنية. من ناحية العملية، بعدها السنوات هذه تم إصدار قرار وزير المالية مؤرخ في 14 أكتوبر 2025 بالطبع ينص من جديد بكونه يضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك عن عين المكان وآجال، وهذه أهم نقطة، امتثالها لأحكام الأمر المتعلق بسنة 2019. وجاء في الفصل الأول متاعه وقال تعتبر مؤسسات مزدى لخدمات الاستهلاك عن عين المكان كل المؤسسات التي تقوم، لهنا يجب الانتباه، بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع ماذا؟ المأكولات أو المشروبات المعدة بمحل النشاط أو الجاهزة أو امبورتي باش تلزم معك، والتي توفر لخرافية خدمة استهلاك عن عين المكان. وأخيرا، وهذه النقطة المفصلية وهذا علاش اليوم احنا باش نتحدث في الموضوع، تم تحديدك المراحل التي يجب على أساسها تطبيق جهاز التسجيل. بدينا مرحلة الأولى قلنا 1 نوفمبر، غرة نوفمبر 2025، وبدينا بالذوات المعنوية التي تمارس الأنشطة التالية. الأولى أكل المطاعم المصنفة سياحية ريستوران كلاسي توريستيك، وقاعات الشاي والمقاهي من الصنف الثاني والثالث اللي هي بتبيع المقاهي اللي تعتبرها تعتبر محترمة، مش كما المقاهي الصنف الأول اللي هي أقل درجة.
0: هما كلهم محترمين سي محمد صالح، يعني بدينا بالمقاهي والمطاعم المصنفة
1: الفاخرة
0: المصنفة السياحية.
1: أي
0: مو مش الناس ما تفهمنيش بالغلط، التوضيح باهي، معناها هي المصنفة السياحية. بعد نجيو انطلاقا من اليوم 1 جويلية، غرة جويلية 2026، نمشيو لبقية أصناف المقاهي والمطاعم. هذا هو شكون المعنيين بالمرحلة الثانية هذه؟
1: لا، هو التوضيح المصنفة كانش المطاعم المصنفة السياحية، أما الأخرين الصنف الثاني والثالث اللي هي معناها أصناف، معناها تنجم تقول فيها مرافق أحسن وفيها معناها خدمات أكبر. هذا هو الصنف الأول والثاني والثالث. والأول هو المقاهي متاعنا العادية اللي نعرفها، اللي بصفة عامة مقاهي شعبية بصفة عامة. بس المرحلة

0: الثاني اللي وصلنا له اليوم غرته جويلية 27. قلنا في الحالة هذه بالنسبة لغرته جويلية 26، سمحني غرته جويلية 26 وصلنا اليوم، بقية الذوات المعنوية ما قلنا مطاعم سياحية مصنفة، بقية الذوات المعنوية اللي فيها مطاعم غير مصنفة سياحية، مطاعم عادية، وكذلك محلات مرتبات والمثلجات بتباعي إذا كان تم تكوينها من قبل ذوات معنوية. إلى حد الآن غرد جويلة 26 مازلنا في مستوى الشركات اللي هي ذوات معنوية.
1: معناها لباتيسري الكل، محلات المرتبات واللي بيعوا الجلاس واللي بيعوا السندويتشات.
0: لا إذا كان يتباع معهم مصعيب باش تلقى سندويتش في محل مرتبات و
1: لا لا لا، اللي بيعوا المثلجات واللي بيعوا المرتبات واللي بيعوا
0: لا لا، هذوك ما كل نسميهم، لا هذوكم سي معاهم اكل فاست فود، هذوك اكلوا اكلات سريعه مازالوا باش نقولك عليهم توا. والمرحله الثالثه اللي باش نوصلوا لها غرفه جويلية 2027، وقتها تهم الاشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي اللي هو عندهم اكل محاسبه. لهنا يدخلوا المقاهي من الصنف الاول اللي كنا نحكيوا عليهم، يعملهم كان أشخاص طبيعيون ولاو خاضعين للنظام الحقيقي، الأشخاص الطبيعيون الذين لديهم مقاهي. وفي آخر مرحلة إن شاء الله غرفة جويلية 28، بقية الأشخاص الطبيعيين الكل بما فيهم اللي كنت تحكي عليهم توا أكل أكلات سريعة، هذيك مبرمجة في غرفة جويلية 2028 بالطبيعة يقوموا بها أشخاص طبيعيون. ومحلات بيع الخبز مثلا كوشة إذا كان عندها ركن فيه زادة بيع المأكولات، تعرف مرات تلقى أنت يبيعوا في الخبز وعندهم ركن وعندهم شوية حلويات وكذا، وينجموا عندهم حتى يعطيوا القهوة إلى غير ذلك. هذوما بقية الأشخاص الطبيعيين، محل بيع الخبز عشا بيع المأكولات الأكلات السريعة، هذوما آخر المطاف ما عندهمش محاسبة. بقية الأشخاص الطبيعيين اللي هما بالطبيعة نجم تقول أرقام معاملات متاعهم تبدأ بصفة عامة ماهيش كبيرة برشا، هذو ما خليهم في آخر المطاف، وسيدخل جهاز تسجيل حيز تطبيق ابتداء من غرفة جويلية 2028.
1: واضح هذه المراحل المختلفة توا الملزمين انهم انطلاقا من اليوم يطبقوا الإجراء هذايا، هما مازالوا مش راوش الآلة ولا مازالوا مش حاضرين، عندهم مهلة عندهم أجل ولا الإلزامية هي غرفة جويلية؟
0: لا، عطاهم المهلة الكل وعطاهم الأجل الكل، اليوم التطبيق بصفة فعلية ابتداء من غرفة جويلية. وسؤالك باهي خلي يجرني نختم بهذه، نبهوا الأخوين الكل، على كل حال احنا ما نحبوش العقوبات، ولكن القانون يقول راهو الفصل 94 من مجلة حقوق الأجلات الجبائية يسلط بالنسبة للناس التي لا تطبق هذه الأجال عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات، وخطية مالية من 1000 دينار إلى 50000 دينار، وذلك في صورة عدم احترام فصل 59 كل نحكيو عليه اللي بالنسبة لك الجهاز التسجيل اعتماد جهاز التسجيل، وإلا إذا كان تم إدخال تعديلات على جهاز التسجيل عمليات، معناها يحاولوا باش ما يخليوش يخدم بصفة عادية، أو إتلاف المعطيات المضمنة بجهاز التسجيل أو تزويرها. هذا من كل جهة بتبيع بالنص القانوني في الفصل 94، والمشرع ينص على تطبيق العقوبات في صورة عدم الامتثال إلى الأحكام الصادرة في شأن تطبيق واعتماد جهاز التسجيل.
1: ما اللي ما شريهش جهاز التسجيل يضرب روحه اليوم، لأنه إذا جاء كنترول تطبق الإجراءات القانونية مباشرة. شكرا لك سي محمد صالح العياري خبيرنا الجبائي، إن شاء الله نهارك أسعد الأيام. 37 دقيقة للي يسأل على الوقت توا.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس اليوم في بلادنا يعطينا تفاصيلها سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور سي سرحان.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك ومرحبا بمستمعي الوطنية هذا الصباح.
1: ومرحبا بك أنت زيدة. قبل ما نعطيو تفاصيل هذا اليوم، سجلنا أمطار في بعض الجهات البارح، شنو سجلنا وتطور الحالة الجوية بتبيع؟
2: صحيح، يعني خلال 24 ساعة الفالتة سجلنا أمطار نتيجة السحب الرعدية المتوقعة، يعني من خلال حتى نشرة متابعة كنا أصدرناها يوم أمس. في الحقيقة هذه السحب الرعدية يعني كانت موجودة ومتفرعة بالمناطق الغربية، موجودة الأماكن الشرقية كذلك، أعطت كميات هامة من الأمطار في ظرف زمني وجيز. على غرار القيروان سجلنا 27 مليمتر، 17 كانت بشبيكة، 24 ببوحجلة، منزل الميري في حدود 20 مليمتر، 11 بالعلي. هذوما الكميات الكبار، أكيد من أماكن مجاورة أخرى الأمطار موجودة منذكم بكل الأرقام لاحقا. ما ننساوش الواجهة الغربية للبلاد على غرار الكيف والقصرين، أماكن سجلنا فيها كميات طيبة من الأمطار. اليوم كيف صباحا الطقس يكون مغيم جزئيا، لكن مساء تظهر وتتشكل الخلايا الرعدية المصحوبة بأمطار بالمناطق الشرقية هذه المرة، ثم تتفرع نحو الجهات الغربية. أكيد في ظرف زمني وجيز نجم نتحصل على كمية طيبة
1: بعد الظهر هذه العشية.
2: نعم بعد الظهر، يعني الظهر بداية من منتصف النهار فما فوق، يعني تظهر وتتشكل هذه الخلايا الرعدية، إمكانية واردة جدا لتساقط البرد، ولكن الاتجاهات الشمالية ستكون طاغية هذه المرة على البلاد. رياح من القطاع الشمالي بالشمال والوسط، أكيد هذه الاتجاهات تساهم في تراجع درجات الحرارة ولو قليل مقارنة باللي قاعدين نسجلوا فيه خلال الآونة الأخيرة. الرياح باش تكون قوية نسبيا إلى قوية بمناطق الشمال، وبالتالي السواحل الشمالية البحر يكون فيها مضطرب إلى شديد الاضطراب، ويكون قليل الاضطراب إلى محليا متموج ببقية السواحل. درجات الحرارة القصوى أكيد تعبر على تأثير الرياح الشمالية على الحرارة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، الأرقام باش تكون ما بين 28 و32 درجة وبين 33 و39 ببقية الجهات، أكيد ممكن توصل إلى حدود 41 بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. وخريطة اليقظة الموجودة بموقع الويب بتاعنا تعبر بشكل واضح على كل هذه المعلومات، تترجم على موقع خريطة اليقظة. غدوة الخميس نواصلوا مع الرياح الشمالية الغربية الكلاسيكية، وكاين وإحنا في شهر جانفي، ولكن إحنا في بداية شهر الصيف بامتياز شهر جويلية. الحرارة أكيد تتراجع مقارنة بالأيام الفارتة مع بحر شديد الاضطراب بالشمال وبخليج الحمامات ومتموج ببقية السواحل. مساء كالعادة سنسنا بظهور الخلايا الرعدية بالوسط ومحالين الجنوب، أكيد بعض الأماكن بتكون فيها الأمطار أكثر من أماكن أخرى، مع درجة حرارة قصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات، وبين 35 و40 ببقية الجهات. ما تبقى من أيام الأسبوع الجمعة إلى غاية السبت وضعيات جوية ملائمة لنزول أمطار متفرقة مساء بالشمال ومحلين الوسط، أكيد تاخذ الصبغة الرعدية متاحة، تبقى الرياح شمالية غربية، ولكن تستعد إلى التغير وإلى اتجاهات أخرى، وبالتالي ارتفاع متوقع في درجات الحرارة، ارتفاع تدريجي بداية من يوم السبت. نأمل اللي كونوا ما نسجلوش أرقام كبيرة أو أرقام قياسية، خاصة ونحن في شهر جويلية شهر الصيف بامتياز، نتبعوا لكل حديث وإن شاء الله موافقين في بداية هذا الشهر.
1: يعطيك صحة، شكرا لك. أي جديد شكرا. فيما يتعلق بالطقس وكما فيما يتعلق بالبلاد وأخبار البلاد تلقاوها ديما على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية 7:30 يوميا. المعهد الوطني للرصد الجوي يعطينا التوقعات الجوية. مش نسمعوكم الآن، نسمعوا زياد برجي شنو رايكم، ومن بعد نمشيو لنجاح تونسي، طبيبة تونسية تتوج عالميا، نبقى معنا.

0: نجاحات نجاحات. صباحكم نجاحات ومسرات الناس الكل، خاصة التلامذة نتاع نوفيام اللي انطلاقا من العشرة اليوم ينجموا يبعثوا اس ام اس باش ياخذوا النتيجة. النجاحات التونسية اتخذنا للطبيبة مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، اسمها الدكتورة اسمهان السويسي، خذت جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027. هكا عنوان الخبر وهذايا اللي نعرفوه، لكن ديما نحبوا ناخذوا أكثر تفاصيل أك علاش اتصلنا بها ونقولوا لها دكتورة صباح النور وألف مبروك.
1: صباح النور، مرحبا. شكرا يعيشك، شكرا على التهاني والاهتمام، والحمد لله هو توفيق من عند ربي سبحانه. الحمد لله.
0: إن شاء الله ديما متوجة ديما ناجحة. أنت قدم ترشيح من الأول للجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية هكا ولا لا وتناسلية، ومن بعد تجي المصادقة متاع مجلس إدارة الجمعية الدولية خلال اجتماع عقد يوم 20 جوان 2026. أعطينا شوية هكا كيفاش جات الفكرة، كيفاش بديت الحكاية؟ أنت مختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى، هذا التوجه نحو العالمية منك أكيد وراء حلمة كبيرة وطموح كبير دكتورة هكا ولا؟
1: هي جائزة الإنجاز الدولي لطبيب الأمراض الجلدية الشاب، جائزة تمنحها الرابطة الدولية لجمعيات طب الأمراض الجلدية، وهي أعلى هيئة في طب الأمراض الجلدية في العالم، لأنه تنضوي تحتها 239 جمعية للأمراض الجلدية من 113 بلد. وكل جمعية من هالجمعيات هذه نجم ترشح طبيب شاب يشترط فيه أنه تكون مسيرته تمتد على أقل من 15 سنة.
0: وأنت قديش عندك مسيرتك؟ قديش عمرها؟ 12 سنة.
1: أتوا نحكي لكم بعض شوية على المسيرة متاعي. واللي علمنا دي اللي سنة كان فما عدد قياسي من الترشحات، أنا تم ترشيحي من الجمعية الإفريقية للأمراض الجلدية والتناسلية. الترشحات هذه يتم تدارسها في مجلس إدارة الرابطة وفقا المعايير صارمة، وفما نظام تقييم يعني دقيق المحدد فيه هو الإشعاع والإنجاز على الصعيد الدولي. والحمد لله فزت بالجائزة هذه السنة. هي الجائزة هذه تم إرسائها من 2007، وعلى امتداد 20 سنة تقريبا منحت فقط ل 30 طبيب شاب. هذه المرة الثانية اللي تمنح لطبيب من إفريقيا، وأول مرة لطبيب من تونس، وإن شاء الله نتسلمها بقدرة ربي في مراسم افتتاح المؤتمر العالمي للأمراض الجلدية لو كونغري مونديال دو ديرماتولوجي اللي تنظمه الرابطة في جوان 2027 بمدينة غوادالاخارا في المكسيك.
0: أنا عام جاي في الوقت هذا تبدأ في المكسيك، أنت تبدأ في غوادالاخارا إن
1: شاء الله. هو الاختيار يتم في 2026 وهي جائزة 2027 لأنه يتم تسليمها في 2027 إن شاء الله.
0: مختصة في الأمراض الجلدية، أول تونسية تتحصل على الجائزة هذية في مستشفى سيت متاعه معناها معروف قوات الأمن الداخلي بالمرسى. قلت في كلامك من بين الشروط أنه يكون الطبيب عنده إشعاع دولي. كيفاش أنت سعيد أنك تعمل هالإشعاع الدولي هذية قبل ما تتسلم الجائزة اللي تهم المؤتمر العالمي 26 للأمراض الجلدية واللي مش تكون إن شاء الله في المكسيك عام الجاي؟
1: صحيح، هو الحمد لله توفيق من عند ربي. أنا كنت حصلت على شهادة الاختصاص في الأمراض الجلدية في 2014، بديت مسيرتي الجامعية في 2015. والحقيقة كما قلت هو الجائزة هذه تتويج الأطناشن سنة من العمل الدؤوب والمتواصل والمثابرة والاجتهاد في الاختصاص متاعي، وأنا تخصصت في المجال الأكاديمي في أمراض الشعر، ثم تخصصت في مجالين دقيقين اللي هما فحص الشعر بالمنظار ما يسمى بالتريكوسكوبي، وعلم نفس أمراض الشعر ما يسمى بالبسيكوتريكولوجي. وتونس اليوم تعد بلد رائد في هذين التخصصين في العالم. بنيت خبرتي، وهذا حاجة مهمة ياسر بالنسبة لي، في المستشفى التونسي. ال 12 سنة اللي خدمت فيهم خدمت في المستشفى التونسي، برزت في الساحة الدولية من الأول من خلال الأبحاث العلمية المنشورة دي بيبليكاسيون سانتيفيك. ثم ابتداء من 2019 وليت ندرس كخبيرة في الأكاديمية الأوروبية للأمراض الجلدية والتناسلية، ونشارك بصفة منتظمة في الدراسات وفي التوصيات الدولية في أمراض الشعر. تم دعوتي وحاضرت ودرست في هذا التخصص في أكثر من 25 بلد من إفريقيا، أوروبا، آسيا وأمريكا. والحمد لله اليوم في رصيدي أكثر من 120 محاضرة، ورفعت راية تونس في أكبر المؤتمرات العلمية. وأنا بردي نحب نقول حاجة مهمة ياسر بالنسبة لي، اللي في العديد من المناسبات الدولية الكثير من اللي يحضروا ويجيوا يدرسوا يظنوا أني خريجة جامعة أوروبية أو أمريكية، وأنا بكل فخر في كل مرة نقول اللي أنا خريجة كلية الطب بتونس، وتكويني الكل كان في تونس، والجائزة هذه أنا بالنسبة لي هذه حاجة مهمة، هي جائزة للمدرسة التونسية والمعهد التونسي والكلية التونسية والجامعة التونسية والمستشفى التونسي، لأنه أنا كل الخبرة اللي اكتسبتها واللي خليتني نشع في المجال الدولي اكتسبتها في المستشفى التونسي. وكان تسمح لي هذاك علاش فعلا يعني نحب نشكر كل من درسني طيلة مسيرتي وكل أساتذتي، ونعبر لهم على امتناني، ونحب نقول اللي اختصاص الأمراض الجلدية عنده تألق كبير عالميا. وفما حاجة أخرى، الرابطة الدولية تخصص كذلك جائزة ثانية للأساتذة اللي عندهم مسيرة مهنية طويلة، وهذا العام تحصل عليها أستاذنا بروفيسور محمد دنجزلي، رئيس قسم الأمراض الجلدية بسوسة سابقا ورئيس الجمعية التونسية للأمراض الجلدية والتناسلية. يعني الحمد لله شرفنا تونس في طيلة السنوات هذه، وألف حمد وشكر.
0: الحمد لله شرفتوا تونس شرفتونا. نهنيوك مرة أخرى الدكتورة إسمهان السويسي، ونعربوا لك على اعتزازنا بالتدويج الدولي هذية اللي يعكس كل مرة كفاءة الإطارات الطبية التونسية وتميزها على الصعيد العلمي العالمي، مش فقط المحلي ولا الإفريقي، على الصعيد العالمي. ونوجه لك الدعوة في أي وقت، مرحبا بك بحذنا الطبيبة المختصة في الأمراض الجلدية بمستشفى قوة الأمن الداخلي بالمرسى الدكتورة إسمهان السويسي، الحائزة على جائزة أطباء الجلد الشباب للإنجاز الدولي لسنة 2027، الأولى، هي التونسية الأولى اللي تحصد هذه الجائزة. رفقي بوستة، عنا تتويجات وجوائز ولا لا في الرياضة؟ الأمور مش هي في الرياضة، خليكم مع أخبار الرياضة ورفقي بوستة، ثم موجز 8 وبعد نرجع نكملوا معاكم.
2: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
4: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
5: صباح بنبض الشارع التونسي. والجمعة
3: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
4: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
5: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
3: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
5: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
3: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
5: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
3: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
5: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: موجة بريحة البلاد.
6: فلاش سبور، أجمل تحية والمواعيدنا الرياضية، البداية بكأس العالم 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، ومنتخب المكسيك سابع منتخب يضمن المرور إلى ثمن النهائي. اليوم الفجر المنتخب المكسيكي تمكن من الانتصار على منتخب الإكوادور بثنائية نظيفة، ثنائية كينوناس دقيقة 22 وهدف دقيقة 31 عن طريق راول خيمينيز، أرقام كبيرة لمنتخب المكسيكي. لحد الآن سجل 8 أهداف ولم يقبل أي هدف، يتقاسم معاه الرقم هذا المنتخب الإسباني، ولكن منتخب إسبانيا لم يخوض بعد المواجهة القادمة ضمن الدورة 16 أمام منتخب النمسا. البارح المنتخب الفرنسي يقدم أو يوجه رسالة شديدة اللهجة إلى كل الخصوم، كل المنافسين في المونديال الحالي، أنه مراهن أول على اللقب بفضل الأرقام اللي قدمها، وخاصة مباراة كبيرة البارح ضد منتخب السويد، 3 أهداف دون مقابل، ونجمه هداف كيليان مبابي يقود المنتخب الفرنسي إلى ثمن النهائي. منتخب فرنسي كما ذكرنا فاز 3 أهداف دون مقابل، ثنائية مبابي دقيقة 45 ودقيقة 75 وهدف لباركولا في دقيقة 53. أرقام بالجملة للمنتخب الفرنسي، أول منتخب في تاريخ كأس العالم يسجل على الأقل 3 أهداف في 4 مباريات متتالية، ثلاثية ضد السويد في الدور الأول، انتصار على السنغال 3 أهداف مقابل هدف، انتصار على العراق بثلاثية نظيفة، وفوز على النرويج 4 أهداف مقابل هدف. رقم فردي لنجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي يلتحق بفضل ثنائية البارح بميسي في صدارة ترتيب الهدافين 6 أهداف، وعلى بعد هدف من ليونيل ميسي الهدف التاريخي للمونديال. ميسي في رصيده 19 هدف، مبابي 18 هدف في 18 مباراة في كأس العالم، منها 10 أهداف في الأدوار الإقصائية. أرقام نفهم تأثير مبابي، تأثيره وقيمته في المنتخب الفرنسي، وقادر على تسجيل مزيد من الأهداف. نذكر أنه منتخب فرنسا سيواجه في الدورة القادم دور ثمن النهائي يوم 4 جويلية 10 متاع الليل منتخب الباراغواي، بقية البرنامج 6 متاع العشية يوم 4 جويلية المنتخب المغربي سيواجه المنتخب الكندي، يوم 5 جويلية 9 متاع الليل منتخب البرازيل سيواجه منتخب النرويج. نذكر منتخب النرويج اللي البارح تأهل على حساب المنتخب الإيفواري 2-1، أنطونيو نوسا سجل الهدف الأول للنرويج، أماد ديالو عدل المنتخب الإيفواري، ولكن المتألق والهدف هالاند تمكن من إضافة الهدف الثاني، وهالاند في رصيده 5 أهداف ثاني الهدافين في المونديال الحالي بعد ليونيل ميسي وكيليان مبابي. اليوم المنتخب الإنجليزي 5 متاع العشية سيواجه منتخب الكونغو الديمقراطية، مباراة تنطلق كما ذكرنا 5 متاع العشية، والمتأهل سيلاقي منتخب المكسيك في ثمن النهائي. اليوم 9 متاع الليل المنتخب البلجيكي يواجه منتخب السنغال، بعد غدوة ماضي ساعة متاع الصباح منتخب أمريكا في مواجهة مع البوسنة المتأهل سيواجه المتأهل من مباراة بلجيكا السنغال، 8 متاع الليل المنتخب الإسباني يلاقي منتخب النمسا، ونصف الليل المنتخب البرتغالي ضد كرواتيا. نجم نشوفه قمة في ثمن النهائي بين المنتخب الإسباني والمنتخب البرتغالي، أو قمة بين المنتخب الإسباني والمنتخب الكرواتي. هذا إذا كان ما صارتش مفاجأة بتأهل النمسا أمام إسبانيا. هذا بالنسبة لمباريات غدوة. يوم 3 جويلية المنتخب الجزائري 4 متاع الصباح يواجه المنتخب السويسري، منتخب جزائري يواجه سويسرا، المتأهل سيلاقي المنتخب إما كولومبيا أو غانا. المباراة هذه تتلعب يوم 4 جويلية ما في 2:30 متاع الصباح. يوم 3 جويلية 7 المنتخب المصري يلاقي أستراليا، وال11 متاع الليل الارجنتين كافير، ومباراة المتأهل من مباراة مصر واستراليا يواجه المتأهل من مباراة الارجنتين كافير في ثمن النهائي. محليا اليوم على الصباح فريق النادي الافريقي رسميا اعلن ضم المدافع ياسين مرياح لمدة 2 مواسم، لاعب سابق للترجي الرياضي في تونس، النادي الرياضي الصفاقسي للنجم المتلوي متكون في جمعية تريانا وتجارب خارج البطولة التونسية مع اولمبياكوس اليوناني، قاسم باشا التركي، الريزيسبور التركي، والعين الاماراتي. غدوة 2 جويلية يحتفل بعيد ميلاده 33 سنة المدافع الجديد للنادي الإفريقي. الملعب التونسي أعلن البارح ضم لاعب جديد هو السنغالي مام ساليوتيون لمدة 3 سنوات 20 سنة، متوسط ميدان هجومي، ينتمي لمنتخب المحليين المنتخب السنغالي. تذكر البارح حسام تقاه رسميا أمضى عقد 3 سنوات مع فريق شباب بلوزداد الجزائري ضمن صفقة انتقال الحر بعد نهاية تجربته مع الترجي. نكمل بكرة السلة وبرنامج التصفيات مونديال قطر 2027 النافذة الثالثة، 2 جويلية تونس نيجيريا ماضي ساعة، 3 جويلية 7 تونس رواندا، و5 جويلية تونس غينيا انطلاقا من ماضي ساعة. هكا نكملوا أخبار الرياضة، أجمل تحيات رفقي، إلى اللقاء.
7: فلاش سبور
8: إشهار.
9: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان ل 31 جويلية تنجم تريزيرفي لاختيكل اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقة وخلص على راحتك حتى ال 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
10: امشي لعزيزة
8: إشهار.
11: صيف السنة مع فيبر تي تي، اعمل افار وتفرج من الدار. كي تاخذ ابونمون 50 ميجا تمتع بريبيتور بلاش، ومع 100 ميجا عندك ويفي ميش بلاش. صيف السنة الكلنا على موجة الفرجة مع فيبر تي تي.
8: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. الشروع بداية من اليوم في اعتماد العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الظهر. اليوم افتتاح المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس، وذلك تحت شعار سوق واحد مستقبل واحد، المسارات الرقمية نحو تكامل الكوميسا. فتح باب التسجيل بداية من اليوم في خدمة الإرسالية القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقني. مدينة العلوم بتونس تنظم بداية من اليوم وحتى 4 جويلية الجاري المدرسة الصيفية لعلوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية، كما تنظم حتى 3 من الشهر الحالي مدرسة صيفية في علوم الفيزياء وموجهة أساسا لتلاميذ السنوات 7، 8، و9 من التعليم الأساسي. إحداث مسارات جديدة خلال السنة الجامعية المقبلة تولي اهتماما أكبر بالتكنولوجيا الحديثة، ووزارة التعليم العالي تدرج تدريس مادة كفاءات الدراسة Study Skills لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة لتجاوز نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية، وفق المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. في أخبار العالم، اجتماع إيراني قطري اليوم في الدوحة لبحث موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة. حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على غزة من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتقديم إغاثة حقيقية وإلزام الاحتلال بالانسحاب من غزة. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية، شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
13: تتذكر صوت البحر والموجة كي تضرب على الحجر، القمرة كي تذوي شوارحها والساكسوفون يغني على مسرحها. من البازيليك بدأت حكايتها، بعد غياب مهرجان جاز بتبرقة من 2 إلى 9 جويلية بمسرح البحر. تبرقة تغني جاز.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: خفيفة ماتينال.
1: صباح النور مستمعينا، صباح الفل مستمعاتنا، 8:09 دقائق على موجاتنا. مرحبا بكم، هذه الإذاعة الوطنية التونسية، منها نحييكم ونواصل معكم في ساعتنا الثالثة. نحن هوني من 6 متاع صباح كل يوم نفيقوا ونفيقوكم من خلال منوعة يوم سعيد، وكل يوم زادة يجيوا ضيوف مش نتحطوا في مواضيع ومستجدات تهم تونس. مش نحكيوا على الشأن البيئي، لأن وزارة البيئة تعيد فتح باب تمويل الجمعيات البيئية، وآخر أجل للترشح للتمويل هذية هو يوم 3 جويلية. حبينا نعرفوا شنو بالضبط، قديش، كيفاش نحطوا الملفات للناس المهتمة. الإعلان جاي من الوزارة، والمعطيات والتفاصيل تجي من ولد الوزارة. ضيفنا اليوم سي محمد بن سعيد، هو مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهية مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. يومك سعيد ومرحبا بك بحذانا.
2: صباح النور أخت نبيلة، وصباح النور لكافة المستمعين لإذاعة الوطنية، وشكرا على الاستضافة.
1: شكرا لك انت على قبول دعوتنا. نبدأ بالتمويلات هذية اللي حطيتوا نهار 3 جويلية آخر أجل لتقديم المطالب في خصوصها، شنو هي بالضبط ولا شكون موجهة؟
2: كما تعرفوا أخت نبيلة، وزارة البيئة في الميزانية متاحة لسنة 2000 في السنوات السابقة وحتى في سنة 2023 خصت اعتمادات لفائدة الجمعيات ومكونات المجتمع المدني للمساهمة بطريقة أو بأخرى في تنفيذ مبادرات ذات علاقة بالشأن البيئي في مجال خاصة المحافظة على التنوع البيولوجي، مكافحة السحر، وكذلك العنصر الهام والهام جدا اللي هو المتعلق بالتغيرات المناخية، دون أن ننسى بقية المحاور الرئيسية خاصة فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة إلى غضون 2030 أخت نبيلة. وفي هذا الإطار وزارة البيئة معناتها قامت بإعلان أولي، الأول كان في خلال شهر مارس أفريل من سنة 2026، تم دعوة مختلف الجمعيات الناشطة في المجال وفي الشأن البيئي لإيداع ملفاتها، وتم معناتها رصد او المصادقة او الموافقة على تمويل بعض المبادرات الجيدة المتعلقة خاصة بتغيير سلوكيات المواطن، التسكيف البيئي، اهداف التنمية المستدامة، الاقتصاد الدائري، الاقتصاد الازرق، الاقتصاد الاخضر، وبقية المحاور ذات العلاقة بالمجال البيئي، خاصة معناتها كما تعرفوا أهمية المجتمع المدني والمنظمات للمساهمة في مع بقية الأطراف المدخلة في الشأن البيئي لتنفيذ تعهدات الدولة التونسية للاتفاقيات الثلاث لريو 1992 قمة الأرض، والمتعلقة خاصة بالقمة الأممية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الدولية للتنوع البيولوجي، الاتفاقية الدولية للتغيرات المناخية، وكذلك الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر. وكما تعرفوا معناتها عنا عديد المناسبات والأعياد البيئية، وخلال الفترة الأخيرة معناتها كانت وزارة البيئة معناتها بمساهمة المجتمع المدني بلورت عديد المبادرات الجيدة تنم عن مدى وعي المواطن التونسي في هذا المجال ومدى مساهمته لإنجاح مختلف المبادرات هذه، من خلال معناتها الاحتفالات اللي كانت في إطار اليوم العالمي للتنوع البيولوجي الموافق ل 22 ماي من كل سنة، كذلك الاحتفال باليوم العالمي والوطني للبيئة 5 جوان، وعندنا الاحتفالات المتعلقة باليوم العالمي لمكافحة السحر اللي هو الموافق ل 17 جوان. وكانت هذه الأيام أو الأيام الوطنية وحتى العالمية ذات شعارات هامة وهامة جدا اللي خاصة تتعلق بضرورة الاتجاه نحو المحلي، نحو المواطن، نحو المحافظة على الطبيعة. وتعرفوا معناتها
1: ما نحن ما نحبوش البيئة تكون مناسباتية مربوطة بتواريخ ولا بأعياد، نحبوها في سلوكنا اليومي، نحبوها في حياتنا اليومية، في محيطنا نشوفوها ونشوفوا النتائج متاع الانخراط متاع بلادنا في الاتفاقيات الدولية الكل، يسمى نشوفوها على أرض الواقع، وهذه مش ديما نشوفوه للأسف الشديد. الجمعيات المعنية بالموضوع هذايا بالتمويل هذايا كل الجمعيات اللي تنشط في مجال البيئة، ولا حددتوا شروط معينة؟ عمر الجمعية، صيغتها قانونية ولا لا؟
2: المؤشر الهام والعامل الأساسي في الحصول على التمويل هي تكون جمعية ذات صبغة قانونية، معناتها تكون منشورة في الرائد الرسمي، عندها هيئة مديرة، عندها تقاريرها الدورية، عندها مختلف معناتها الملفات اللي قامت بها تبقى للقانون 51-83 لسنة 2013.
1: يلزم يكون عندها برنامج حاضر
2: فيها عديد معناتها المحاور، عديد معناتها توفير الوثائق الضرورية إداريا، هذه جد مهمة، بالإضافة إلى ضرورة معناتها السلامة متاحة تجاه الصناديق الاجتماعية، كذلك القبائض المالية، وكذلك السجل الوطني للمؤسسات، لتكون هناك شفافية وهناك وضوح مع مختلف المبادرات اللي يتم تنفيذها، وتكون هذه راهو النتائج متاحة والمخرجات مختلف المبادرات هذه مهمة جدا، خاصة فيما يتعلق بتغيير سلوكية المواطن على المستوى الميداني، على المستوى المؤسسات التربوية متاعنا، كذلك مؤسسة الشباب، خاطر شي المبادرة هذه السبل متاعها تكون لفائدة مختلف فئات المجتمع، نخدم مع مختلف الفئات من رياض الأطفال للمؤسسات التربوية، مدارس عمومية، مدارس خاصة إلى غيرها، بالإضافة للمؤسسات الشبابية، دور شباب وغيرها. هذه معناتها الجمعيات أو المنظمات هي تكون همزة توصل لتنفيذ هذه المبادرات الجيدة وذات قيمة وجودة عالية.
1: قلنا الجمعية يلزم تكون أمورها الكل قانونية، تنشط في مجال البيئة، يلزم يكون عندها برنامج مسطر، مش تقترح أنها تاخذ التمويل وإلا يكفي أنها تنشط في المجال البيئي.
2: بطبيعة الحال العنصر الهام والهام جدا هي خطة العمل، وما أدراك ما خطة العالم. واحنا في تونس معناتها جمعياتنا غالبيتها تكون منظمة وعندها خبرات وعندها في هذا المجال. خطط العمل اللي يتم تمويلها هي تنطلق أو تنضوي تحت معناتها سياسة الدولة في مجال البيئة، كل ما عنده علاقة بالتنوع البيولوجي، كل ما عنده علاقة بالاقتصاديات مختلفة أنواعها كما قلت لكم قبل، الاقتصاد الأخضر، الاقتصاد الأزرق، وباقي الاقتصاديات الأخرى. ديجا كانت الفرصة معناتها على مستوى المشروع الحوكمة البيئية والمناخية للانتقال الإيكولوجي، فما جمعيات تحصل قامت بإيداع ملفاتها للحصول على تمويلات في إطار مثلا مواضيع ذات أهمية وذات علاقة بالشأن البيئي، على غرار الفن، الصور المتحركة، الرياضة، العلوم التشالوكية، الأفلام الخيالية، اللي معناتها هي باش تكون أدوات وآليات للمساهمة في تغيير سلوكيات المواطن التونسي متاعنا في مختلف المجالات ذات العلاقة بالشأن البيئي.
1: فتحتوا المجال لتقديم الملفات، الملفات تقدم عن بعد، وهذا جديد في إطار رقمنة الخدمات اللي تزديها الوزارة كما كل وزاراتنا، هذه استراتيجية دولتنا نحو الانتقال والرقمنة في الإدارة. دونك علينا منصة يصبوا، وثم كي بعد يصبوا المطلب قديش يقعدوا يستنوا ومش ياخذوا الإجابة على المطلب متاعهم.
2: هو كما تعرف أخت نبيلة وكما يسمعون فينا بقية المستمعين في يوم سعيد، أنه وزارة البيئة كانت سابقة في عملية الرقمنة من خلال إحداث منصة خاصة بإيداع الملفات للحصول على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات. الجمعية اللي معناتها مطالبة أن تكون بالتسجيل على مستوى الرابط الرسمي للمنصة هذه المتواجد بالموقع الرسمي لوزارة البيئة، نذكر به هو https://ong.biea.tl. هذه معناتها أول مرحلة يجب يقوموا بإحداث
1: حساب، يعملوا كونت في المنصة
2: بالضبط، ومود باس اللي هو باش ينجم يمكنوا للولوج للمنصة لإيداع الملف نتاعو. وكما تعرفوا معناتها الجمعيات اللي تكون امورها قانونيه على جميع الاصعده هي ديما عندها البلوغ السهل وتكون بايداع الملفات نتاعها. احنا على مستوى اللجنه بوزاره البيئه معناتها قسمنا وعملنا خطه عمل سنويه نتاعنا لنظر وابداء الراي بخصوص المقترحات والمبادرات الجمعيات هذه. كانت عندنا معناتها جلسه اولى في 15 ماي الفارط وتم معناتها تمويل بعض المبادرات. افتحنا مره ثانيه.
1: قداش من مبادره ما ولناها؟
2: ما الى حد الان 3 مبادرات متوزعه على كامل التراب
1: الجمهوري.
2: فما معناتها على سبيل الذكر للحصر معناتها جمعية بلاريجة كانت خذات تمويل، وبطبيعة الحال هو الجمعيات عندها فرص أخرى تمويل أخرى من طرف الهيئات المانحة من طرف شركائنا على المستوى الدولي كما برنامج الأمم المتحدة الإنمائي كما الصندوق العالمي للطبيعة. كما
1: فما برشا برامج وبرشا تمويلات لفائدة الجمعيات البيئية. قلنا اللي الجمعية اللي أمورها واضحة تدخل المنصة هذه https://ong.bia.tn يحطوا البيانات الخاصة بالجمعية، الاسم، اللقب، البريد الإلكتروني وغيره. من بعد قديش وقت يتلقاو الإجابة؟ ثم قديش قيمة التمويل؟
2: أخت نبيلة، الإجابة تكون حينية
1: بالوقت.
2: معناتها في لما يتم تنظيم الجلسة الخاصة بالتمويل العمومي، وإحنا يغلق باب الترشح في ظرف أسبوع على أقصى تقدير أسبوعين، يتم النظر في الملفات ويتم معناتها موافاة الممثل القانوني للجمعية بالإجابة بالموافقة عدم موافقة والإرجاء البت حسب صبغة الملف من مختلف المكونات بتاعه.
1: قديش قيمة التمويل؟
2: التمويل حدد معناتها هذايا ديجا بالهيكل العمومي، هو اللي يحدد قيمة التمويل. حدد قيمة التمويل 10,000 دينار.
1: 10,000 دينار.
2: اي 10,000 دينار اقصى حد.
1: اقصى حد 10,000 دينار.
2: نحبوا نعطيو فرصة لاغلب الجمعيات على الصعيد الوطني باش تكون معناتها مبادرات موزعة على كامل تراب الجمهورية، معناتها ما نقتصروش على جهة دون اخرى او معتمدية او دون اخرى.
1: واضح. انتم قلتوا 3 جويليا يعني بعد غدوة 3 جويليا.
2: وإذا تم معناتها فما أنا كنت خلال الصباح الاطلاع على المنصة، فما جمعيات عديد جمعيات كانت بيداع ملفاتها واحترمت الأجل، وإن شاء الله معناتها في القريب العاجل ننظروا في الملفات هذه وموافاتهم معناتها الاعتماد اللي باش يتم اسناده في اطار لجنه.
1: من بعد لا يتم اسناد التمويل العمومي للجمعيات اللي توافقوا على البرامج نتاعها البيئيه اللي تتقدم بها، تكمل الوزاره تتبعها والا تكتفي باسناد التمويل العمومي وكل جمعيه تخدم على روحها؟
2: لا، بطبيعه الحال فما متابعه، احنا عندنا مؤشرات نتاع متابعه تقييم لاسناد التمويل، عندنا ممثل الإدارة الجهوية اللي موجودة في 6 مواقع تونس، صفاقس وسوسة القروان وباجة وتوزر. عندنا الممثليات الجهوية، زاد نطالبوا الجمعيات باش يقوموا بالتنسيق مع الجمعيات هذوما مع الممثليات الجهوية قصد معناتها كيش يقولوها تنفيذ مختلف التعهدات الموجودة في خطط العمل اللي قدموها في المبادرة بتاعهم. وإذا معناتها مطالبين حتى في إذا يريد الحصول على تمويل في السنة المقبلة مطالب بإيداع التقرير بتاع الصرف الاعتمادات اللي تم تخصيصها في السنة الفارطة. هذا كل نتبع فيها أخت نبيلة.
1: هذا كل ما يتعلق التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية من طرف وزارة البيئة بعنوان سنة 2026. كل شيء يتم اليوم بالرقمنة عن بعد ong.bia.n لكل الجمعيات الناشطة في مجال البيئة التنمية المستدامة، مش يسجلوا ومن بعد يوصلهم الرد بعد تقوم لجنة الإسناد بدراسة الملف.
2: في كلمة أخت نبيلة،
1: هي كلمة الختام ديما عندكم راه عند الضيف، تفضل سي محمد.
2: فما عديد الجمعيات تقوم بعديد الأجهزة الهامة والهامة جدا. كما تعرفوا احنا معناتها عندنا تراث طبيعي وتراث تاريخي كبير برشا في تونس، وديجا مطالبين الناس كل معناتها نثمنوا الشيء اللي عندنا. كنت خلال نهاية الأسبوع في ضيافة جمعية البيازرة اللي معناتها عدوا مهرجان الصيف بالهوارية، معناتها عملوا مهرجان حلو برشا في امتزاج بين الطبيعي التراثي الممارسات الجيدة في الواحد. وكما تعرفوا معناتها الهوارية هي قريبة الزمرة وزمرتها، وعندها تصنيف على المستوى العالمي كمنطقة مصنفة في برنامج الإنسان والمحيط. قاعدين نخدموا في الشان هذايا باش نزيدوا يتم تسجيلها في مواقع أخرى. والمهرجان هذايا كان معناتها مؤسس بورشة علمية حول التنوع البيولوجي، وكذلك متابعة علمية للتنوع البيولوجي البحري البري في المنطقة هذه، وكانت مساهمات جد جيدة، ونشكرهم من بنبر هذا على المجهود الجبار اللي قاموا به.
1: تحية ليهم ولكل مستمعينا في الهوارية. قديم من جمعية بيئية تنشط في تونس؟
2: والله على حسب اللي مسجلين أنا في المنصة متاعنا حوالي 130 جمعية حاليا، وما حسب إحصائيات رئاسة الحكومة ممكن يوصلوا حتى 600 جمعية. وأنا من المنبر هذه ندعو مختلف الجمعيات ذات الصبغة البيئية واللي في النظام الأساسي متاعهم عندهم علاقة مباشرة بالبيئة باش يسجلوا بالمنصة هذه خاطر شي راي المنصة راي مش منصة رقابة، راهي منصة تواصل وانسجام وتفاهم وشفافية بين مختلف الجمعيات، حتى معناتها الجمعيات اللي تحصل على تمويلات من طرف المانحين نكونوا عندنا عليهم فكرة، وحتى اللي يسمنوا المجهود بتاعهم، وتكون في عملية التشبيك بين الجمعيات تكون مهمة جدا حتى تحصل فايدة للناس كل. وإن شاء الله ديما تونس في خير، وتونس من حسن إلى أحسن.
1: إن شاء الله ديما من حسن إلى أحسن. أنت كهيت مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة، كنحط

0: الصحة العالمية وكذلك وزارة الصحة لتحديد مختلف المجهودات اللي يتم القيام بها، وش هما التوجهات المستقبلية اللي يلزمنا نعملوها باش المواطن متاعنا يعيش في جودة حياة ممتازة وممتازة جدا.
1: والمواطن شو لازم يعمل في المقابل؟
0: بطبيعة الحال يلزم ينخرط في هذا المسار، كل واحد يحاول يطيح من روحه شوية ويجتهد ويقوم باللي يلزم يقوم به
1: شكرا.
0: تجاه بيئته وتجاه طبيعته
1: ومحيطه وبلده
0: ومحلي
1: كلهم مع بعضهم.
0: كلهم مع بعض.
1: شكرا لك سي محمد بن سعيد، مكلف بالعلاقة مع الجمعيات كهيئة مدير الاستشراف والتخطيط بوزارة البيئة. أعطيناكم فكرة على التمويل العمومي لفائدة الجمعيات البيئية من طرف وزارة البيئة بعنوان سنة 2026، ونذكر الجمعيات اللي عندهم حتى النهار الجمعة 3 جويليا آخر أجل لتقديم المطالب نتاعهم للحصول على التمويل العمومي.
0: معناتها مش هذا برك باش نعملوا جلسة وبعد نعاودوا نفتحوا من جديد حتى لنهاية 2026.
1: 10,000 دينار قيمة التمويل العمومي. ONG.بيئة.ان هي المنصة أو الرابط الموضوع على ذمة الجمعيات، وإن شاء الله نراوي البيئة في أحسن حال في بلادنا. وهذا مش مجهود الجمعيات كهو، مش مجهود وزارة البيئة كهو، مش مجهود البلديات كهو، مجهود كل واحد فينا. 8:28 دقيقة أغنية ونكملوا معكم.

0: 38 دقيقة على موجاتنا. سمعنا صوت الشادي الحاجي هكي نحبوها الإذاعة الوطنية إذاعة تونسية 100% ترافق كل تونسي خاصة وهو يبدأ في نهاره. نهاركم طيب ونهاركم مبروك. نبدأ نهارنا بالنقل لأنه حتى حد ما ينجم يمشي لخدمته ما غير ما يستعمل النقل. اللي عنده وسيلة نقل خاصة صح عليه، البقية يستعملوا في وسائل النقل العمومية. وقت اللي نقوله نقل عمومي نقوله مجهود كبير من وزارة النقل أنها توفر وسائل النقل العمومية وأنها توفر نقل في ظروف طيبة للمواطن. في المقابل المواطن فيه شكون واعي وفما شكون مازال يكسر لليوم في وسائل النقل. اليوم مش نتحدثوا على الاعتداءات على أصول النقل خاصة الأخيرة اللي صارت، وخاصة مش نتحدثوا على البرمجة اللي حذرتها شركة نقل تونس مش تواكب الأنشطة الثقافية والترفيهية ونسق حياتنا خلال الصيفة. وكعليش استضفنا سي عماد بن منصور، هو رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس. نهارك زين ومرحبا.
1: نهارك أسعد الأيام أختي، مرحبا بكل مستمعات ومستمعي إذاعة الوطنية، يعطيكم الصحة على اهتماماتكم بقطاع النقل، وإن شاء الله اليوم نكون ضيف خفيف على كل مستمعي القناة الوطنية.
0: خفيف بما أنك 9 سنين ما جيتش للإذاعة واليوم في استديونا الجديد ما هكنتي مش ناخذ فكرة على البرمجة.
1: إن شاء الله مبروك،
0: يبارك فيك يعيشك. من ناخذ ملامح البرمجة الخاصة اللي أعدتها شركة نقل تونس لصائفة 2026.
1: يعيشك، كان باش نربط بزوز ظروف، جبدت سيادتك على الاعتداءات وجبدت على البرمجة الصيفية. إن شاء الله البرمجة اللي حضرناها تقلل شوية من الاعتداءات وتعطي معناها فرصة لشبابنا اللي هما أكثريتهم هم المعتدين على وسائل النقل من فئة عمورية ما تفوتش 17 سنة، وإن شاء الله يلقاو في البرامج الرحلات هذه الترفيهية والثقافية، وبالخصوص يمتاز معناها فصل الصيف الناس كل كان حبوه بشوية فرهيد شوية أمور ثقافية مهرجانات. ولهذا استعدت شركة نقل تونس ووضعت في برمجتها الصيفية مجموعة من الخطوط تتجه للشواطئ، شواطئ سيدي بوسعيد، شواطئ حلق الواد، ومعناها وشواطئ قلعة لندلس. وان شاء الله البرمجه هذه تفي بحاجه تنقلات معناها المواطنين خاصه اللي يسكنوا معناها في مناطق بعيده شويه على الشواطئ. نعطيك بصفه موجزه معناها بعض الخطوط اللي برمجتها الشركه، مثلا الخطوط اللي تخرج من برج شاكير ولا المحمديه ولا طبلبش في اتجاه شاطئ حلق الواد. فما مجموعه زي كيف من الحافلات تنطلق من الانطلاقه البساتين صن هاجة دوار هيشر تبربة جديدة إلى شاطئ قلعة لندلس. وفما بعض الخطوط اللي باش تخرج من حي الزيتين، حي التحرير وحي قصر سعيد في اتجاه محطة سيدي بوسعيد. المعلومة زادة يزم ياخذها المواطنين أنه راهو برمجنا صفرتين برك، صفرة ذهاب بالصباح تنطلق على الساعة 8:30 صباحا من المحطات المذكورة، ويرجعوا بالعشية على الساعة 6:00. مع هذايا في قلعة لندلس معناها الخطوط المتجهة لقلعة لندلس باش يتحولوا للقرية أو مدينة قلعة لندلس، وباش يلقاو الغاديكاية معناها حافلة تعمل ذهاب وإياب نحو الشاطئ، هي اللي باش تربط مع الحافلات باش يجيو كل كي. التعريفة باش تكون تعريفة موحدة حسب الخطوط، ما تتجاوزش 2 دينارات من 2000 مليم ولا 1500 مليم حسب طول الخطوط. هذه هي بصفة عامة. بطبيعة الحال فما الخطوط العادية اللي تهز للشواطئ على غرار الحافلة 47 ولا خط التحاميم تاع تونس حلق الواد والمرسى. وإن شاء الله بهالمناسبة هذه مناسبة زادة كيف نقولوا لشبابنا هذم لايه باش نتوجهوا لهم بعد كده بالكلام وبالنصائح على الاعتداءات اللي هم اليوم يعديوا في الباك. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لتلامذنا في دورة المراقبة.
0: ربي نجحهم من كل ما هو يقولك عندي خبر حلو وخبر وحش في المسرحية بتاع لأن أنا حبيت نبدأ بالبيهي بالبرمجة الصيفية وبعد نمشيوا الاعتداءات لأنه ذي موضوع كل مرة يتكرر ومش نرجعوا له بتفاصيله. قلت خطوط حذرناهم خاصة للأحياء ذات الكثافة السكانية مش الناس ما يتحرموش وما زادة من البحر ينجموا يمشيوا. من الكيران الجدد عملنا زينة وعزيزة قديش طاقة الاستيعاب لأنه نعرفوا كثافة سكانية كبيرة أيه. يعني باش تكون ممتلئة السفرات.
1: لا لا لا لا الكيران الكل كي قرينا المحسابنا حسب الطلب وحسب التجربة متاعنا في السنوات الفارطة، خاطر مش أول مرة نقوموا بالتجربة هذه، ودونك طاقة الاستيعاب باش تكون موجودة. ومع هذايا معناها خصصنا معناها حافلات، معناها إلى كان الطلب يكون أزيد من هكاك باش تخرجوا حافلات أخرين. وتبارك الله اليوم معناها شركة نقل تونس معناها عنا من الحافلات ما نجموا نلبيوا طلبات المواطنين متاعنا، باش نزيد في نفس السياق متاع الأخبار السارة. ما تنساش نقول لك خبر صار معناها حاليا ولا هو في خلال الأسبوع الثاني من شهر جويلية باش يتم امضاء عقد اقتناء 18 عربة تحاميم، في انتظار زاد كيف كيف امضاء عقد 30 عرب اقتناء 30 عربة مترو، ولا نستناو في جوست الفرصة الأخيرة لإتمام مشروع التمويل كيما جاب حداكم زميلي وضيفي سي أسامة حمامي وقال لكم على الخبر هذا. يعني اليوم نأكده لكم ألا في خلال الأسبوع الثاني من شهر هذايا الحالي باش يتم امضاء العقد هذا لإقتناء 18 عربة تحاميم.
0: هذه وإن شاء الله سكوب زي... سكوب ايه على سكوب. موجات إذاعتنا عربية ايه. جديدة انطلاقا من نص متاع الشهر
1: نص الشهر هذا
0: ايه. اقتنائهم لتعزيز أسطول النقل في بلادنا، إضافة للبعد الاجتماعي لشركة نقل تونس وتأمين سفرات نحو الشواطئ من الأحياء ذات الكثافة العالية. زاد عنا تغيير في التوقيت متاع السفرات ما بين أول سفرة وآخر سفرة.
1: صحيح صحيح، بطبيعة حال ما يمتاز به فصل الصيف، السهريات، البرامج الثقافية، المهرجانات. دونك مددنا معناها استغلال الخطوط متاعنا لساعات متأخرة من الليل على غرار مثل شبكة الحافلات، شبكة المترو مثلا، الشبكة الحديدية، باش يكون آخر سفرات في اتجاه الضواحي على الساعة 11:30 ليلا، والرجوع من الضواحي في اتجاه تونس العاصمة حوالي الساعة منتصف الليل. بالنسبة لخط التحاميم ولا هو أكثر معناها عنده صبغة معناها في الصيف، ويقع معناها أكثر معناها تنشيط في المنطقة الشمالية من تونس العاصمة. آخر سفرة بالنسبة للقطار تونس حلق الواد مرسى باش تكون نصف الليل ونصف من تونس ومضي ساعة ونصف من المرسى. بالنسبة للحافلات تتراوح معناها معدلات معناها نهاية السفرات من 8:30 ليلة إلى 11:30 ليلة. وبطبيعة الحال عندنا بطبيعة الحال معناها ان سيرفيس دو نوي معناها خدمة ليلية للتنقلات، كسوا الناس اللي تخدم على الرواحة ولا الناس سهرة روحت مقريص.
0: وأول سفرة الصباح،
1: وأول سفرة الصباح معناها الأربعة، نبدأ من الأربعة متاع الصباح في العمل في الشبكة الحديدية، والأربعة وحتى الخمسة متاع الصباح بالنسبة لشبكة الحافلات.
0: نساق كبير متاع عمل معناها
1: في إن شاء الله. إن شاء الله يرضاو علينا المواطنين اللي جاي، نقول ديما أني خير بارابور اللي تعدى قبل، تعدينا فترات صعبة، المواطن عانى معانا مشكور ونعتذروا له من خلال المصلح متاعكم. وإن شاء الله نكونوا معناها في الأعوام الجاية نأمنوا له سفرات ذات أريحية أكبر، سلامة بطبيعة الحال مضمونة، تواتر زاد كيف كيف مقبول، وخاصة معناها ريجولاريتي معناها ضبط معناها مواقيت السفرات يكونوا في وقتهم. وإن شاء الله ما عادش يتشكاو منا العباد، وإن شاء الله نكونوا في علاقة تشاركية مع الحرفاء متاعنا.
0: تعزيز عدد السفرات، تمديد توقيت العمل على الخطوط خاصة اللي تمشي نحو الوجهات الثقافية منا وعلى مرسى كرتاج، وين يصروا الناس في المهرجانات. سفرات متعددة، آخر سفرة تكون ماضي ساعة متاع الصباح، وأول سفرة الأربعة متاع الصباح. قديش ننتظروا من منعرفش قديش نجموا نبلغوا من مواطن نأمنوا له نقل خلال هذه الصائفة في الاستراتيجية متاع العمل، قديش حطيته؟
1: هو حسب البرمجة متاعنا بطبيعة الحال ديما فما دراسات نقوموا بها باش نشوفوا الطلب، وبطبيعة الحال حسب الطلبات متاع المواطنين متاعنا باش نقدموا العرض متاعنا، ونأمنوا تقريبا 2700 سفرة معناها خلال شهري جويلية وأوت في البرمجة الصيفية، وإن شاء الله تكون هذه كافية. مع كذلك أمننا كما قلت لك معناها احنا ما نقول نعبر عليهم بالفرنسية سامحني في المصطلح دي زوكسيلير معناها حافلات مرصودة معناها جانبيا، إلى كان فما ازدياد طلب ولا ازدحام في نقطة من نقاط ولا خط من الخطوط معناها باش نأمنوا أكثر طلب متاعنا. هذا يزد كيف كيف معناها مشكورة الوزارة اللي حثتنا باش نأمنوا على الخط رقم 2 معناها سفرات معناها تكون مرتاحة باهية، وهذا اللي أمناه. وشفتوا معناها أخيرا قمنا بإصلاح معناها وترميم بعض المتروات اللي بلغ اليوم 5 عربات، فهمت، 5 عربات وقع تجديد الدهن متاعها، تسكير بيبان ولا مضمون، وأثثنا زاد كيف كيف النظافة المحيط متاعنا في المؤسسة متاعنا، ولا هو عنصر هام على الصيف هذايا بكثر الناموس اكسترا كل شيء. دونك اليوم تلاحظوا تشوفوها، معناها يشوفها المواطن والحريف متاعنا، محيط السكة، محيط المحطات ان شاء الله باش تكون نظيفة، واحنا هذاك هو برنامج معناها محيط وفي نفس الوقت نقل ان شاء الله يكون مريح.
0: المحطات خاصة لأنه الدنيا سخونة، فما محطات ما هيش مغطية في بعض الأماكن، معناها تلقاها عرصة كهوة وفيها الرقم هذية، زيادة يلزمنا نقدوها ونحطوا الإرشادات اللازمة على كل محطة، لأنه مرات تكون يا منفسخة ما تنحت، وإلا فما خطوط جديدة تزيدت. نقرأ حساب زيادة اللي ما هوش تونسي ينجم ياخذ النقل العمومي، التونسي اللي كان بالخارج ينجم ياخذ النقل العمومي، فيلزم يلقى المعلومة
1: إن شاء الله. هو في الحقيقة المشكلة هذه مشكلة كبيرة برشا. كنا قبل هالمحطات هذه يأمنوهم الخواص في علاقة تعاقدية مع الشركة متاعنا، مع كامل الأسف وقت الخلاص وفاة التعاقد متاعه في اللزمة هذه مع الشركة، لاحظوا معناها حالة مزرية للمحطات متاعنا، هذا واقع نقولوه ما نحشموش منه، لكن اللي نحشمو منه أن احنا ما نتحركوش وما نقوموش بالإصلاحات اللازمة والضرورية. اليوم الإدارة العامة زاد كيف كيف مشكورة حطت وضعت استراتيجية باش نقوموا بتجديد هالمحطات متاعنا، كل معناها إقليم حسب المحطات التابعة ليه بالنظر باش يقوم بتجديد المحطات هذه صيف ولا شتاء. في الصيف المواطن يعاني من الحر، وفي الشتاء زاد كيف كيف يعاني من الطقس والمطر والأمطار، وإن شاء الله بقدرة الله معناها بتشوفوا النسق متاعنا هذا مش مجرد معناها أحاديث ولا وعود، باش تقع باش تطويل صحيح المدة، خاطر عندنا العديد والعديد عدد كبير وهم كم هائل من المحطات، ولكن باش نجيوهم وبقدرة الله بنشوفوا وجه جديد لشركة نقل تونس في الأيام والأعوام المستقبلية إن شاء الله.
0: إن شاء الله هذا اللي نتمناوه نحن. نجيو للموضوع توا اللي أنا ما نحبش نحكي عليه، مش نحكي عليه خاطر هو الله غالب موجود، الاعتداءات على وسائل النقل.
1: هو كما قلت ماذا بين الجيوش، ما هو واقع مرير ولكن لازمنا نحكيه فيه. مع كامل الأسف الإشكال الكبير برشا أنه حسب الأحصائيات العدد قاعد يتكثف، فهمت، جاب حذاك زاد كيف كيف المدير العام السابق لشركة نقل تونس وأعطاه بسطة على الموضوع هذايا. نعاود نذكر أنه تقريبا 264 معنى اعتداء صار خلال 2025، كبد الشركة اليوم في الظروف الصعيبة اللي تعيشها الشركة متاعنا، معناها خسائر تقريبا بزوز فاصل 5 مليون دينار، اللي هي خسائر ما هيش معناها زايدين على الشركة، الشركة كانت تجب توظفهم في حوايج أخرين يتمتع بهم الحريف، كما جبدنا اليوم على الواقيات ولا من تجهيزات أخرين. الخبر الزاد الآخر المؤسف أن اليوم في 6 أشهر الأولى من سنة 2026 فوتنا العدد اللي عملناه في 2025 بكله، معناها في سنة 2025 فسجلنا معناها خلال 6 أشهر الأولى 310 اعتداء. أكثرية الاعتداءات هذه هي رشق بالحجارة لنوافذ معناها الحافلات ولا لنوافذ المتروات. مع كامل الأسف فما ساعات تلقى عنا إشكال في اقتناء الشبابيك على غرار سيتاديس اللي نوردوهم من برا، وتلقى هكاكا موهيش ما نحكيوش على الخسائر المالية برك، يولي فما خسائر من نوع آخر، أني العربة تقعد معناها رابضة في المستودع معناها لحين إصلاحها، وهكاكا المواطن تلقاه معناها يتحرم من سفرات إضافية ولا من تحسين طاقة الاستيعاب اللي نوفرها يوميا للمواطن.
0: شفتوا وعين بالحكاية، معناها أذي أكثر موضوع أنا يستفزني وينرفز ينرفز برشا ويوجع برشا. تو أنت تلعب طفل صغير ولا شاب، رميت حجرة خاطر أنت وصاحبك قاعدين تعملوا في تحدي شكون يقمر صحيح، باه مش تكسر انت باللار متاع مترو ولا متاع كار اللي هي مازالت كي جات جديده، مش توفر لامك وبوك النقل باش يمشيو يخدموا عليك ويجيبوا لك الفلوس، تكسر البلار، تتعطل سفرات متاع الحفله هذيك خاطر يلزمها تتصلح، مش تتصلح يلزمها فلوس، الفلوس هذيك كنا نجموا بها نعملوا بها محطه، مش امك ما تقعدش في الشمس في القويل وهي تستنى في الكار، ولا ما تقعدش في الشمس وهي تستنى في المترو، تتعطل مصالح الناس، نجموا نسبوا أضرار بشرية لأنه الحجرة تنجم تجي المواطن راكب في وفي الأخير علاش؟ علاش؟ باهي ربحت أنت وقمرت مليح، شنو تحس في روحك؟ وإن شاء الله إن شاء الله قلتها قبل ونعاود نقولها، الناس اللي اعتدت تكون خذت العقوبات اللازمة، لأنه يجي يلموا البوي يبدأوا يبكيوا ويتأثروا ونلقاهم دي مينور ونقولوا لي علاش نضيعوهم يا أخوي، عاقبوا. الولي يلزم يفهم ولده اللي رأي ذيك مش لعبة مش حكاية ما يقبلها حتى حد، معناها ما مش معقولة. تعاقبوا ولا ما تعاقبوش؟
1: يتعاقبوا. هو فما العقوبات الحق ولا ما نتمنهاش تصير. أنا نقول لك معناها شنو أخذت كل قائل الشركة احتياطات باش نحاولوا نقلوا معناها ما الاعتداءات هذية، وبدينا في تنفيذها اليوم من فصل الصيف، وإن شاء الله باش تتمادى على طول. رغم المحدودية الموارد البشرية اللي موجودة معناها في شركة نقل تونس من تأمين وسائل النقل، عنا معناها مشكورين لولاد هذا الملاية، ألا نبدأ متواجدين في الأماكن ذات معناها الدرجات العالية من الأخطار واللي نسجلنا فيها حوادث متكررة.
0: ولات معروفة
1: للقاسي والداني. تبقينا احنا ركزنا فيها الرجال منظومة الأمن. على زيد على هذايا عملنا 6 فرق متنقلة من معناها كما يقولوا باللغة الدارجة عصورين بحجرة، مراقبة سندات النقل للمواطنين، وكذلك معناها التنقل على جذوع معناها الشبكة الحديدية، وزاد في الإيزاكس اللي موجود تمر بهم الحافلات في الأماكن هذه. وإن شاء الله ببرامج توعوية، عملنا برامج توعوية قبل وليداتنا، وما ناش باش نوقفوا عند حد هذيك رغم اللي هي ما نشحتش صحيح،
0: ما عطاتش
1: نتائج إضافية، لكن احنا ما ناش باش نسلموا باش نقعدوا ديما نفكروا وليداتنا ونقولوا لهم راهو هذايا مشروع راهو للمواطنين، النقل العمومي هذا راهو يهز بنتك وخوك وامك والناس الكل كايا. وماذا بينا اليوم الناس الكل كايا نبلغوا درجه من الوعي، وعلاش ديما نلوموا؟ حتى اليوم هاك تشوف في الكوره الناس الكل كايا تتاسف في الكوره كيفاش وكل شيء. شوف الناس معناها في معناها الامم المتقدمه واحد، وكل واحد ماناش ناقصين عليهم، وفرنا كل شيء، اليوم يلزمنا نتائج. احنا زاد كيف الشركه والسلطات من اعلى هرم في السلطه معناها موفره معناها الاستثمارات الكبيره، مجالس وزاريه مضيقه معناها لمتابعه المشاريع وتنفيذها في الاجال. اليوم نطلب بكل معناها اخويه من اولادنا هكم لا عليك كسروا، ما همش معزولين منا، ان شاء الله مع تتقلص الحوايج هذيا، ولا يحب يعمل
0: أنا كان ولدي كسر كيكة مترو ولا كارب ما عاش ولدي نتبرى، معناها مش نحنا معناها هكايا متخلين على ولادنا، لكن تصدم انه ولادنا ما همش فاهمين لليوم اللي وسيلة النقل ذيك راهو
1: متاعنا، مش مجرد كلمة راهي بالحق متاعو.
0: الناس تعاني في النقل، ما صدقنا جات متروات جديدة وكيران جديدة، معناها في الاخر تلقاها مزيد كي خرجت من الدبو جديدة تعمل هكا
1: مازالت ما دخلتش الدبو، معناها من البابور هابط الواحد تكسر.
0: تغيظ ولا ما تغيظ؟
1: تغيظ برشا. لكن كما قلت لك ان شاء الله نأملوا ديما، والامل يحدونا بطبيعه الحال غدا افضل في تونس، وان شاء الله معناها ما نشوفوش عناصر هذه، ما نشوفوش الاوساخ والمواطن يساهم في الاوساخ، معناها مجموعه من اعمال اللي تتكرس المواطنه يلزمها اليوم تكون موجوده في مجتمعاتنا، وهذا نداء كيف للمجتمعات المدنيه لحنا في بعضنا باش نشوفوا السلوك موشين ما نسكتوش ونتعداو، فهمت؟ نعيبوا عليه البرة في الخارج كي واحد يلوح كذا يرجع لك يقول لك كذا تلوحوا في سلة المهملات، معناها احنا بجودنا زي كيف دورنا، الناس الكل كي دور مشترك باش نرقاو بالخدمات نتاعنا في النقل ولا في قطاعات اخرى ان شاء الله.
0: فما مشاريع ولا اجراءات تعمل عليها شركة نقل تونس لتحسين جودة الخدمات؟ ونختموا بهذه بما انك احكيت على الخدمات خلال الفترة القادمة.
1: اكيد هو شوف بتجديد الأسطول باش يكون هو الأسطول بطبيعة الحال فيه معناها مجموعة من الخدمات على غرار تجهيزه بكاميرات المراقبة باش تنقص الاعتداءات من أنواع أخرى، التحرش الجنسي، السرقة في وسط وسائل النقل اكسترا، الريدوات الموجودة باش يقلوا معناها من الشمس اكسترا، زاد كيف غدوة معناها كيف يبدأ فما وسائل النقل متوفرة، دونك عندنا أكثر ريجولاريتي لا بونكتواليتي باش تكون موجودة، الرعاية لذوي الاحتياجات الخصوصية بوجود باسريل والاقتناءات نتاعنا كل كايا البلانشي نتاعهم باك سواء متروات ولا كيران، مجموعة من المؤشرات هذه اللي هي مؤشرات الجودة باش نعملوا عليها، وان شاء الله باش نرجعوا كما حاولنا قبل في السابق باش نعملوا علامات الجودة في شركة النقل، ان شاء الله نوصلوا ونعملوا سيرتيفيكاسيون ان شاء الله في مجال النقل، وعلاش لا تكون شركة نقل تونس رايدة في هذا المجال.
0: هذا اللي نتمنوه، كل النجاح والتوفيق لكم. شكرا لك سي عماد بن منصور.
1: مشكورة أختي، بارك الله فيك على الاستضافة.
0: مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس، إن شاء الله صائفة ممتازة على مستوى الخدمات والبرمجة والسفرات، وتحية للأعوان الكل زادة اللي يخدموا في المحطات في
1: كيران،
0: لأنه مجهودهم كبير. صحيح. وقت اللي الناس تصيف هما ماشيين جايين في الكياس، ونعرفوا السياقة في الصيف وتأثير التعب وقلة النوم. السفرات مش تتزيد، مش يتغير التوقيت. أول سفرة قلنا الأربعة متاع الصباح بالنسبة للمتروات، وأيضا الكيران،
1: وآخر سفرة
0: تكون ماضي ساعة متاع الصباح، بما أنه التوانسة تولي تسهر ومهرجانات الدنيا. أوكا، إذا ما عندكمش كرهب عندكم فيش تروحوا في النقل العمومي. وصيتنا لرواحنا وليكم بالله نستحفظوا عليهم، وسائل النقل العمومية خطرها ملكنا الكل، ملك المجموعة الوطنية لينا نحن الكل والمصلحتنا الكل. بالاستضافة هذه نختم لقاء اليوم من يوم سعيد. نبلغ لكم تحيات كامل الفريق، وهبي، سيف، عبد اللطيف، رانيا، أمين، ونبيل عبيد. تقولكم يومكم سعيد مستمعينا، تقابلوا غدوة إن شاء الله.

0: إشهار.
1: يا ولاد الدار خليكم مركزين معايا، عزيزة ما تخليها لكش في قلبك. من اليوم مع كتالوج خليلي تنجم تاخو اللي تحب عليه. مع كارت ولاد الدار من 24 جوان 31 جويليا تنجم تريزيرفي لاختيك اللي تحب عليه من كتالوج خليلي. خلي تسبقه وخلص على راحتك حتى 15 أوت ويجيك للمغازة كي يخلص.
2: امشي لعزيزة
0: إشهار
3: مع انترنت تي تي صيف السنة الكلنا على موجة الفوت والماتشوات. تمتع بجو الكرة الكل بلاش مع فوت 24 ماكس لمدة 30 يوم كاملين كي تكتيفي فورفي 30 جيجا كومبوزي نجمة 140 نجمة 7 دياز. وتمتع بجو كوغرامك مع الفورفي 30 جيجا اللي هزنا ويطير بينا الكل على موجة الفوت.
0: إشهار
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: التاسعة صباحا على موجات الوطنية، مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحتضن بداية من اليوم وإلى غاية الثالث من هذا الشهر فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لسوق لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. إطلاق المختبر الحي ضمن مشروع شبكة المختبرات الحية لصحة التربة لمكافحة التصحر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، الهادف إلى تعزيز صحة التربة ومقاومة التصحر ودعم استدامة الأنظمة الفلاحية في تونس والفضاء المتوسطي. بداية من اليوم امتثال بقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان بتركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمية بالمحلات تنفيذا لما ضبطه قرار وزارة المالية المتعلق بضبط معايير تصنيف المؤسسات التي تسدي خدمات الاستهلاك على عين المكان. الشروع بداية من اليوم في اعتماد العمل بالتوقيت الإداري الصيفي بالإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية إلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك على النحو التالي: من يوم الاثنين إلى يوم الخميس من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2:30 بعد الظهر، ويوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 1:30 بعد الظهر. في العالم، طهران تطالب بالإفراج الفوري عن 12 مليار دولار على مرحلتين خلال مهلة 60 يوما تبدأ بالست مليارات دولار المدعى بالبنوك القطرية. الخارجية الإيرانية تقول إن عدم التزام الولايات المتحدة ببنود مذكرة التفاهم سيؤثر سلبا في مسارها، مؤكدة أن إيران ستنفذ التزاماتها ما دام الطرف المقابل يلتزم بها. قصف إسرائيلي يستهدف صباح اليوم أطراف بلدة بيت ياحون في جنوب لبنان، والقوات الإسرائيلية تفجر عددا من المنازل جنوب لبنان. وختاما، استشهاد 3 فلسطينيين بينهم طفل وإصابة 19 آخرين منذ الأمس في غارات للاحتلال الإسرائيلية استهدفت مناطق في شمال قطاع غزة وجنوبه. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: الإذاعة الوطنية التونسية.
4: أخبار على رأس الساعة.
0: رياضة،
4: ثقافة،
0: موسيقى.
4: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
4: ولا حتى من 20، معاكم من 38. وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
6: أنا نحب نوصل صوتي عبر الإذاعة الوطنية ونسأل هل فعلا أنه شركات الاتصالات تخص في الانترنت وقت تلين ذات عادي في البقر، معناها ثم بالرغم اللي الناس كلها تعرف اللي ثم حالات غش، ورغم أنه معناها قصوا علينا الانترنت وعطلونا مصالحنا، إلا أنه ثم ألف حل غش. هل هذا هو الحل الأنسب والمتقدمة تعمل كيف هكا؟ معناها هذه مش ساعة وساعتين، هذه جمعة فترة معناها الامتحانات الرئيسية والامتحانات التدارك مصالح العبيد زيادة، وإحنا معناها قدنا نتاعنا كلها باللي تعمل في الريزو سوسيو والفيسبوك والانستغرام والواتساب. بالحق أثرت الحكاية وتعطلنا.
7: وصل صوتك.
8: والله انا نحب نوجه دعوه للاولياء الجمعه هذه جمعه الباك، راهو سي بون توا اللي صار صار، ما فماش حتى ملامه باش تبدل الحاجات اللي تعديت، وراهو في الاول والاخر الباك راهي ماهيش نهايه العالم. ان شاء الله احنا نتمنوا صغيراتنا كلهم ينجحوا، اما زيد راهو راعي ونفسيه صغيراتكم يفرحوا.
9: بربي بربي بربي لي باراهم جاه ربي، طب نعدي الامتحان بربي لا تسالوا على الامتحان، خليه يروح لاباس، احكي له على اي حاجه اخرى.
10: فرحه العبيد الكل اللي فيها توا سيد ان شاء الله يا ربي بالتوفيق لجميع تلاميذ وطلبتنا في جديد المناظرات الوطنية. إن شاء الله اللي تعب يلقى صحة بالله، ما تكثروش عليهم.
7: وصل صوتك.
11: الحاجات اللي كانت باهية قبل في تونس كانت مثلا في الحوم تلقى برشا لي تيران تفاحي ودي تيران وناس تلعب برشا، والدولة راهي كانت توفرها معناتها كانت موجودة في بلايص، فهمتني؟ دونك هذه حاجة اللي ما عادش موجودة. معناتها حاجات كيما هكا الصغار ما يستقبلوهم المخدرات والحاجات الخايبة الكل، معناتها على قد ما يكون هو تخليه ديما كونكسيون في حركة وفي سبور، على قد ما تبعده أنت على بيئات الخايبة.
7: وصل صوتك.
12: انا عامل مطلب نتاع باراسولات في بلاج بيبليك مسكرين علينا ومش مخلينا اللي العباد كي تجي ما تلقاش فاميليات وين تبحر. كان البلاج بيبليك هذاك باش يكري باراسول وكرسي وطاوله، هما ما فما ريستوران دي كونسوماسيون هذاك وتير ما يخليكش، وكي تطالب برخصه باش تقعد العباد هكا وتخلص عليه ما يخلوكش. برشا وسخ في البحر وما مش ناطفوا البلديه، وديجا برشا كليونات قاعدين يهبطوا في فيديوهات وفي تصاور كيفاش البحر هكا، ومن بعد تجي انت تخدم ما يخليكش، ولا انت تحب تنظفها وتريقلها انت البلاصه يقول لك لا ما تخدمش ما تنظفهاش، وهم يخلوهم نظفه. راو المواطنين هما اللي يجيو وحدهم، وحتى مواطن ما تقلق بلاج ببليك للعباد اللي ما تلقاش وين تمشي في الوتلة ولا في الرستورونات اللي على البحر، وكيجي يكري بحذاك انت يقعد بحذاك. مواطن يحب يجي يكري هو بكيف ويكري من عندك باراسول، ما يحبش يقعد يجيب ولا كذا ولا قال لك في روح، يحب يجي يلقى روحه كونفور يكري باراسول. السنة ان شاء الله اخويا تخلونا نخدموا وما تعملوش فينا كما عملتوا فينا عام الاول. عام الاول فكونا الكراسي فكونا الباراسولات، عملوا لنا محاضر هزونا للمحكمة على اساس ما عندكش حق وممنوع وعمل رخصة.
7: وصل صوتك.
13: قسم بالله لا نعرف على روحي وقتاش المترو يجي وقتاش يمشي. توقيت الرحلات بالزهر
14: عبيد سخانه ورقيتها شرتله وعبيد عرفت المترو سخون والدنيا سخونه والشباب مكسره،
13: تبقى ساعات بالنص ساعه طولها تجي، ساعات ساعه غير ربع يجيش المترو، ساعات درجين يجي مترو، تفهمش ما ثميش وقت. والله مشيت وسافرت وشفت اي محطه حتى في الافريك يكتب لك الوقت وقتاش يجي المترو وقتاش يخرج. يا خويا ميسيلش قبط عليا قد ما تحب، روحي انا توكي بلي يجيني المترو بعد ساعه، انا نجم نتصرف في حاجه اخرى. كي يجيني يقول المترو راه بعد ربع ساعه، انا نجم نستنى ولا نجم نمشي. انت تدخل المحطه ما فيش حتى اشاره، وحتى كي تمشي تسال بصراحه راه تمشي تسال يقول لك ما نعرفش ولا استنى ولا ظهر. يا خويا اكتب لي انا طلب بسيط بالله، اكتب لي الوقت، نحب كي ندخل نلقى وقت ودي حتى بستيلو اكتبها، قول لي ها وقتاش تدخل ها وقتاش يخرج.
7: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ضياء الدين الكريفي.
15: صيف 2026 الإذاعة الوطنية.
16: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
17: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
18: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
16: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
17: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
18: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
16: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
18: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
16: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
18: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
16: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
18: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
16: موجة بريحة البلاد.
4: إذاعة الجمهورية التونسية.
19: القضية الوقت الصعب من الستريس.
16: بدل الساعة بساعة
18: بدل الساعة بساعة
16: وخليك معنا.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار مع كوثر بن جلالة. الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد
1: موجة بريحة البلاد
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنت، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف يزينوا سهراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جغام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أميني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 لـ8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: لأن الإذاعة أكثر من خبر،
1: هي نبض المجتمع،
0: صوت للثقافة،
1: مساحة للترفيه،
0: صدى للخبر.
1: الإذاعة الوطنية ببرامج متنوعة ومواضيع تلامس حياتكم اليومية،
0: تبقى قريبة من اهتماماتكم وقريبة منكم.
2: الدكتور حكيم.
3: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطايبة بالقداء؟ يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من نظافة يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كانوا قاعة تسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
2: الدكتور حكيم.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية للناس الكل.
0: للناس الكل.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من 5 للـ7:30، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكيه،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية،
3: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد.
0: بدل الساعة بساعة
1: وخليك معنا.

0: لما تصيف
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من 5 للـ7:30، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زين سهراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لمة صيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: استوديو الويكاند كل سبت مع أماني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: والهال لحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع موازي الغربي من 6 لـ 8، والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. حبيبي

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزي، سامي لويس وبشير خلف الله،
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالوني
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف.

0: لما تفعل ذلك وحيداً؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك؟ وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد يؤكد خلال اختتام أشغال منتدى حول مؤسسة الكوميسا أن تنظيم هذا المنتدى بتونس يعكس التزامها الثابت بدعم مسار التكامل الاقتصادي الإفريقي وتعزيز اندماجها داخل الفضاء الاقتصادي للكوميسا، انطلاقا من قناعة راسخة بأن التعاون الإقليمي أصبح ركيزة أساسية لمواجهة التحولات الاقتصادية العالمية والاستجابة لتطلعات الشعوب الإفريقية في تحقيق التنمية والازدهار. تخصيص أكثر من 155 منحة جامعية للدراسة بالخارج بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس لفائدة المتفوقين في البكالوريا. وإحداث ثلاثة مسارات تكوين جديدة معتمدة في اختصاص الهندسة الكهربائية بالمعاهد العليا للدراسات التكنولوجية، وتشمل اختصاصات الإلكترونيك والأنظمة المدمجة والكهرباء والطاقات المتجددة والآلية والإعلامية الصناعية. فتح باب التسجيل بداية من اليوم في خدمة الإرساليات القصيرة SMS للحصول على نتائج امتحاني شهادتي ختم التعليم الأساسي العام والتقنية، وذلك بتوجيه إرسالية قصيرة إلى الرقم 85005 على النحو التالي 9 ثم ترك فراغ ثم رقم التسجيل في الامتحان. وفي العالم، انطلاق محادثات فنية غير مباشرة بين واشنطن وطهران في الدوحة بواسطة قطرية وباكستانية. ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قالباف يقول إن طهران لن تبدأ مفاوضات الاتفاق النهائي قبل تنفيذ البنود 1 و4 و5 و10 و11 من مذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة. وختاماً، حركة حماس تدعو مجلس السلام إلى الشروع في التطبيق الفعلي لبنود خطة وقف الحرب على غزة من خلال إدخال اللجنة الوطنية لإدارة القطاع وتقديم إغاثة حقيقية وإلزام الاحتلال بالانسحاب من غزة. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة دسولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزفه لحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
1: محمد الجاموسي. عزدين دي.
4: يا بيا يفيد سنار مرجاني يا فيز الفل.

0: معكم بدينا ونواصل للمطري تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية تقدم
2: صباح التوانسة.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الفل، صباح الياسمين، اهلا وسهلا، مرحبا بكم، جيتوا نهاركم ها؟ حتى اللي قاعد في الدار وبدا نهاره العشرة متاع الصباح هكا هاو طلع النهار، بدات القضيات، بدات الحركه، ان شاء الله بركه يا ربي في كل دار، في كل بلاصه انتم موجودين فيها، في كل برنامج برمجتوه. نعرف اللي تو مازلت مش البرامج مازلت ما ظهرتش بالكدي بالكدي، عاده نبداو في شطر جويلي نبداو البرامج نتاعنا متاع التبحيره، اما ميسالش وقيت تويكا بشي بدا واحد نفساني يحضر في روحه للكونجي، راكب الكونجي اخر جويلي، احنا نفسي تتحسن من اول جويليه تبداو او جماعه هنا موافقين، قالوا كي البركه انت قول كونجي كهو، القلوب قلوب تخرج من العينين. ان شاء الله نهار مبروك سعيد عليكم. بعد شويه نفتح الدنيا باش نحكيوا على الادمان على الشاشات، مفتاح مزين برشا مع صغيراتنا ياخي ظهر، حتى معنا نحنا زيدة توا، واحد كل واحد يقعد مع روحه ويشوف في التليفون نتاعو قداش عدى من ساعه على الاكرون ولا من ساعه على التلفزه، خاصه في هالصيفيه وجايينا توقيت الصيفي هذايا اللي ماضي ساعه ما ساعتين نكونوا كملنا وشدينا ثنيه، فاهم؟ بعد شويه هذا مفتاحنا لليوم. كل لاباس باش نحكيوا فيه على مرضى السكري واهم النصايح او اهم ما يلزمهم يتبعوه في الصيف، شو من الحاجات اللي ابعد عليهم، شو الحاجات اللي كثر منهم وانت عندك السكري في الصيف. بنا وما نفع اليوم بشكون مع شيف هارون حسني اللي بش يجينا على المسفوف الجربي، زيدا في الصيف تحلى العجين أكثر برشا، العجين والمقلي في الصيف ما أنت نمبر وان في الكوجينة متاعنا، طبعا بعد نحكيه على هذية. اليوم المكلفة تسير وكالة حماية وتهيئة الشريطة الساحلي بشكون حاضر بحد ناسي مهدي بالحاج بش نحكيه فيه على حقوق المصطفين بصفة خاصة، باش نحكيو فيه زادة على العقوبات اللي تصير وقت الاعتداء على الملك العمومي البحري، يعني أنا عندي الحق نعوم هنا وانت تجي تحط لي باراسوليت وكريسي وتويول وتكريلي، أي شنو العقوبات نتاعها هذية، وأنا كمصطف شنو حقي في هذية. اليوم نفرحوا برشا ونستقبلوا ورشة مجانية للأطفال في شط بوغرنين، نشاط ياسر مزيان تنجيو عليهم بعد وشفناها على موقع التواصل الاجتماعي، والفكرة كيف جات معناها الطالبة أنها تفرح مع الصغيرات، ونرجس زغديدي تحضر بحذينا باش نحكيو على كيفاش نجمو نعملو حاجات تصميمات تكون قريبة برشا من البيئة، وخاصة سترولي عليها هذه أقل تكاليف. أنا نقول لكم نهاركم أسعد الأيام، موزيكتنا باش تكون متنوعة شوية شرقي شوية تونسي، انتم ما تحبوا تسمعوا حاجة عندكم صفحتنا الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا وسهلا مرحبا بكم.

ننوسة، انت واحلام كده الرجاله بتوع الستينات في العالم العربي كانوا اذكياء من الرجاله قوي، فكانوا بيغني الغنى ده بيغنوه مع بعض يعني. كانت شريفه فاضل

أنا عمري لحب الخاين ولحب الكذابين. ما تروحش تبيع المية في حارة السقايين. على مين على مين على مين؟

0: نهاركم اسعد ليام. ان شاء الله عجبتكم موسيقتنا. انا وسنه هنا في الاستوديو بدلت لنا الجو، هكا شرحت لنا قلوبنا، حتى هو محمد منير زيد. نهارك مبروك سنه.
1: يعيشك
0: اليوم. مرحبا بك، هذه مفتح الدنيا.
1: يعيشك
0: لليوم بديناها موسيقى باهيه.
1: ياسر محلية، تبدل الجو كومبليتوم.
0: هكا ولي.
1: الحقيقه أيوة. تفاصيل، كنت تحكي على التفاصيل، ديجا كنا نحكي على التفاصيل. التفاصيل الصغيره هي اللي تفرح، راهي تخليك ياسر فرحان في نهارك، بتبدل لك المود 180 درجة.
0: أي تفهم في الأخر بكل اللي الحياة هذه قرار منك، كان قررت تركز علي مش ماشي وعلي يوجع وعلي قلق وقعدت غادي نوع، وكان أنت استعرفت به اللي هو موجود وقررت تركز له على الحل متاعه نوع، كان قررت تراهم التفاصيل الصغيرة نوع، كان بده يظهروا لك حكاية فارغة وتفاصيل صغيرة وما عندهمش حتى معنى، نحكي على التفاصيل الصغيرة المزيانة راهو.
1: أي
0: إذا كان قررت تركز معها حياتك تتبدل بأقل الأشياء، وإذا كان قررت في مخك أنها هي تفصيلة صغيرة وحد شيء وأنت تحبني نفرح أنا خاطر سمعت غنية محمد منير مثلا، ولا خاطر كليت حاجة بنينة، ولا شنو هو الشيء، معناتها شنو الإنجاز هذا؟
1: أنا وياك صباح حطينا في قرار. كنا نجمو نمشيو في قرار نتاع تتقلق وتركز على الحاجات السلبية، ولا تقرر أنك تركز على الحاجات الإيجابية. الحمد لله نجحنا في الاختبار. الحمد لله
0: نجحنا، أنه بدلنا الفكرة اللي قلقتنا بدلناها وقلنا سايتو اللي صار صار، جينا نعملوا حاجة باهية.
1: صحيح، هذيك هي الدنيا قررت، والكلنا مانيش معصومين راه، مش على خاطر نحكيو هوني معناتها راه فما نوع من معناتها الترفع على الأشياء، بالعكس هي الحياة اليومية هي اللي تأكد لك اللي أنت قاعد اسكو قاعد تطبق في قاعد تحكي فيه، وإلا قاعد تحكي فيه وكهو قاعد تقرأ ومكش نجم تطبق معناتها.
0: وحاجة أخرى سنة زيد راهو ما هيش هي كن فيكون، يعني أنا مثلا كنت يسر مثلا نحاسب روحي، كنت يسر ما نركزش على التفاصيل الصغيرة المزيانة، كنت يسر في كثنية هذيك ما هوش دانسول، مكش كنت غادي تولي معناها كن فيكون، تولي مثلا افكارك كلها ايجابيه وما عادش تخمم سلبي وما عادش معناتها تعس على روحك لا، هو بطبيعه الحال فيها تمرين، ومره نجموا نبدلوا الفكره، ومره ما نجموش نبدلوها، ومره نرجموا نركزوا على الحاجه المزيانه، ومره ما نجموش نركزوا. شو المشكل معناتها؟
1: لين تستينس عادة، تولي عادة وتولي وحدك، وحدك مخك يستينس اللي هو يركز على الإيجابي.
0: هذا هو والله
1: أهم حاجة.
0: إيجا ركزوا على الإيجابيات متاع كيفاش النجم نقلع على إدمان الشاشات، اللي هما الشاشات أنا قلت إدمان وفيت أنها هكبست روحها. إدمان الشاشات
1: إدمان.
0: هو تنجم يكون إدمان سكر، هو ينجم يكون إدمان جازوز، هو ينجم يكون إدمان كل أنواع الكحول، أي كل أنواع الإدمان.
1: فما إدمان إيجابي كما إدمان الرياضة وإدمان العادة.
0: صحيح، كان نحبوا على ذيك
1: مجهره ماذا فينا الادمان هذيك يولي
0: بالضبط. هذيك يجعونا خلينا ناخذ مفتاح نبعدوا شويه على ليزيكرون ونمشيو شويه للعادات المزيان.
1: الادمان هو حاجه معناتها قاعده تتكرر في الحياه اليوميه نتاعنا، تتكرر بصوره يومية. وقاعده تزيد. الادمان هو مفهوم الادمان يقول لك الحاجه قاعده تتكرر بتولي روتين وقاعده تزيد، مش قاعده تنقص. معناتها هوني نحكيوا على ادمان، ادمان غير صحي للشاشات، خاصه عند الصغار، عند الكبار زاد برشا. لاحظت اللي الكبار معناتها اللي عمرهم فوق 50-60 سنة كيفهم كيف الصغار قاعدين يدمنوا على الشاشات بدون وعي. الحقيقة للأسف هذي
0: حتى معناتها عمرنا نحن وأصغر منا فما إدمان كبير على الشاشات.
1: أكثر وعي الجنراسيون اللي هي الشباب معناتها اللي بين 20-30-40 يذوكم ويعين أكثر من الصغار صغار والكبار كبار. الأكثرية لاحظت اللي الإدمان أكثر متفشي، مش معناتها مش موجود
0: أم أقل
1: عند الشباب، لكن أقل. لاحظت اللي هو عند الكبار، لاحظ أنت رجل كبير ولا مرأة كبيرة معناتها، والكل كبيرة معناتها عمر معناتها عدى براتيك ما شطر عمر وبليش تليفون معناتها. نحن نجيو نحكيو على سمارت فون
0: ربح شطر عمره ويخي مش خسره في شطر ليخ.
1: صحيح، ليه تو كي ضيع التليفون ولا حاجة تحس عنده يدخل في حالة من الانكسيتي معناتها القلق المزمن، يولي يخاف
0: كاينها الدنيا وقفت.
1: لكن هو بالعكس أكثر إنسان كان ينجم يتأقلم خاطره عاش بليش يعرف معناتها يعرف الحياة شنية مطعمها بليش هاتف معناتها ذكي والكل. فهوني كي نحكيو على الإدمان نردو بالنا ونحسو اللي فما وقت قلة وعي بالوقت، انك تشد تليفون تبدا تعدي في الفيديوهات، سورتو الفيديوهات القصيرة اللي نبهو منها الناس الكل نحكي ونقولوا على الشاشات. تو باش نعطيهم فاتح اليوم، انا قررت اني الحقيقه حبيت نعطي فاتح مش عقوبه، راه تحط التليفون على جنب وتمشي ماكش نفذ في عقوبه سجنيه ولا في عقوبه
0: بالضبط.
1: ما انت ما تحكمش على روحك هكاك باش نعطيهم مفاتح نقولوا شنو باش نعملوا فيك الوقت هذاك معناتها خاطر ساعات الصغير تقول نحيله قبل ما يرقد بساعه والصباح ماذا بيك ما يتعطاش مع التليفون لمده ساعه هذا الاقل حاجه معناتها
0: دونك ساعه الاولانيه في نهارك ما تتعطاش مع التليفون
1: اي وساعه الاخرانيه قبل ما ترقد
0: ما تتعطاش مع التليفون اذا ما ساعتين
1: اذا ما حاجتين مهمين معناتها اذا ما حاجه كيما نقولوا احنا البدايه باش تبدا معناتها باش تبدا تتخلى
0: دونك هذا نعتبره مفتاح
1: هذا مفتاح ديجا انت تبدا نهارك بلاش اجهزه الكترونيه وتوفى نهارك زاده كيف كيف بلاش اما باش نعوض الوقت هذاك مش نقعد مكتف يدي معناتها خاطر الانسان كان مستانس يتعطى برشا فيديوهات يتعطى برشا للشاشه فكيفاش يقرر انه يعبي الوقت هذاك باش نو تعبية الوقت هذيك هو اللي باش نحكيه عليه اليوم فما حاجتين مهمين برشا القراءة والكتابة قلهم القراءة والكتابة انك تقرأ صفحتين ثلاثة ميسيرش أقراهم وعاودهم سطر والكتابة من اللول مكش مشتاقة شنو تكتب راه تحس شد ستيل وتتفرش في ورقة بيضة وبعد اون فوا كتبت الجملة الأولى راه من بعد باش تتحل معناتها
0: لا سؤالي لهنا قراءة وكتابة معناها أنا توا في 30 في 40 في 20 في 50 في 60 في 70
1: في 80 في 90 وين قدم
0: اختار كتاب هذا اش معناه اقرا معناه اختار كتاب اختار مجال كنت مغروم به قبل ما خلطتش انك تقرا عليه المجال هذاك رومانسي الغاز بوليسي تطوير ذات تاريخي اجتماعي أي حاجة انها تملي لك وقتك ترجع علاقتك مع الكتاب واكتب معناتها فرغ قلبك كيكا
1: اي حاجه اي فكره اي فكره تجي على بالك امتن اي افكار معناتها به انه يقومك المخ اللي قاعد ديما يستقبل بعمليه تفريغ ساعات تكتب حلم تكتب شنو نبعد شويه على كتابات الحاجات السلبيه ولو انك تكتب اي كي تكتب حاجات سلبيه تنجم كاينك تاخذ في معناتها في ديستانس قاعد تاخذ في شويه مسافه بينك وبين المشاعر هذيك اللي قلقتك هي حاجة به لكن وتخلص منها من بعد لكن خلي روحك ممتن خاصة قبل النوم وإلا توبة ما تقوم الصبح ميسيلش اكتب حاجة تنجم تكون إيجابية تنجم تكون تفرحك خلي هي ذيك آخر حاجة تبدأ بها توفى بها نهارك وإلا أول حاجة تبدأ بها نهارك ديما نقوله الامتنان حتى على أني أنا قمت في صحة جيدة اليوم غيري ما ينجمش يقوم نمتن على اني اليوم عندي صفحه جديده باش نكتبها في حياتي باش نقدم فيها باش نجرب فيها نحاول نقدم الكتابه هي تمارين ذهني العضله المخ واليدين والكل من الاول باش تكون صعيبه انا جربتها والكل نحس روحي قعدت برشا خاطر استنسنا بالحواسيب استنسنا بالتليفونات بعدنا شويه على الورقه والستيلو كان شويه معناتها مرحله دراسيه كنا نكتبوا توا بعيد معناتها بعدنا شويه على الكتابه لكن هيك الستيلو والورقه هذوك اللي يبداو بحذيك تبدا تكتب فيهم اي حاجه ما تحبش تكتب صور فما الناس تتميل اكثر للرسم اكثر من الكتابه نجم تصور معناتها
0: المهم اقعد مع روحك انا حسب ما فهمت
1: اي خذ الوقت هذاك
0: مفتاح الثالث خاطر وقتنا يزرب
1: اي الوقت يزرب دونك لازمنا نعملوا تمارين نتاع التنفس نجم نعملوا تامل تنفس فيزياليزاسيون اللي هي بها التخيل معناتها انك انت تتخيل الحاجات الايجابيه ركزوا على الحاجات الايجابيه نجم نعملوا تمارين التنفس اللي ديما نحكيوا عليها ونذكروا عليها نجم نعملوا الوقت هذاك نملوه معناتها برياضه ولا تمارين ولا مشي بعيدا عن الحاجات الالكترونيه معناتها مش نمشي نعمل مارش امي عيني في التليفون ولا نمشي نقوم بالتسابق وانا شاده التليفون راني قاعده نشوف في عباد تدور وتقضي عينيها مغمضه عينيها في التليفون وهي قاعده تهبط هيك
0: لا يسوقوا هما
1: هي يسوقوا هذيك زيد للاسف معناتها
0: معناها هل الزيكرون اللي نزيدوا في الكراهب معناتها
1: وليت
0: ويبداو الليل تليفون وكل يخليوا العبد يبدا يتفرج ويسوق او ميم طون
1: قاعد يحط في حياته للأسف يختار وحياة غيره نحاولوا نعيشوا اللحظة ديما نقولوا نحاولوا نعيشوا اللحظة كي أعطي كل حاجة حقها باش تقوم بعملية تسوق حط التليفون على جنب وامشي تسوق على روحك متع باللحظة اهبط للسوق مثل الخضرة مثل الغلة اشريها اختارها انت اعملك الكونتاكت هذيك بينك وبين الحاجات الطبيعية اللي تستعملها واللي باش تاكلها وكذا ما تخليش مخك في بلاصة وانت تقوم بعملية روتينية بدون تفكير هكاك ماكش موجود معناتها انت جسد بلا روح وقتها تولي فالحقيقة الوقت ديما نقولوا ابعدوا لكن ما نقولوش نبعدوا شنو نعملوا مع صغارنا نقعدوا نحكي ونعملوا مثالش نحكي ونلعبوا نعملوا مثلا تمارين متاع تلوين متاع نعاونوا معناتها نرجعوا للورقة والستيلو الحقيقة انا من مؤيديني نرجعوا للورقة والستيلو معنا وين هيربين من التكنولوجيا وكل الصغار حتى كان توخرت شوية ما يجرى حتى شيء إذا كان نستعمله معناتها الشاشات والتكنولوجيا بعد 10 سنين ما يقلقش، بعد 12 سنين ما هوش بشي يفوتوا برشا حاجات الحقيقة.
0: معناها معاك على الأخر، وإذا كان فما حاجات معينة يزم يتفرج فيها ولازم يشوفها سوغ إكران ماهيش مشكلة.
1: تعليمية إذا كان نعطيه وقت، وقت محدد
0: يعمل لغة جديدة، باش يعمل أتوليي مثلا على اليوتيوب،
1: أكيد استعمال الصحي للشاشة، أنك أنت نتعلم مع بعضنا على اليوتيوب، نجموا يعاونونا في وسائل التواصل، فما معناتها عبيد عندها محتوى به تعليمي. أنا قلت ديما ركزت على الفيديوهات القصيرة اللي ما عنديش حتى معنى، اللي باش نشوف مثلا العبيد كيفاش تعمل، ولا ببليسيتي ولا على بعضه، معناتها مانيش ضد، لكن هذيك نقصوا منه شوي.
0: شكرا، شكرا ليك سنة الحجلي، ويعطيك صحة. كوتش خبيرة في تطوير الذات، شكرا لك.
2: شعرها بيطير على خد حرير، والنسمة تغير بتغير من الخد، والرمش كحير.

0: ile bez.
1: العشرة 28 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بدكتورة سليمة عكروت مختصة في أمراض السكري.
2: نهارك مبروك دكتورة. صباح النور، نهاركم مبروك.
1: مبروك
2: لكنتي والمستمعين كله والشعب التونسي كله لباشوليه
1: فوالا ومبروك زاد الباك ولدك البارح، ان شاء الله من نجاح لنجاح تفرح به فرحه كبيره يا ربي. احنا باش نكونوا ياسر معناها ياسر بسطاء في المعلومه وقرب ياسر للتوعيه اكثر حاجه، حتى كل مريض سكر الا وعنده معناتها طبيبه اللي تبع فيه، ولكن مهم المعلومه العامه انه كيفاش نعيش لباس متفرهد، نعوم، نعمل مرشة متاعي، ناكل، حتى نعرفوا الصيف صعيب على مريض السكري، وحتى اللي يلقى الجلاس ويلقى الدلاع ويلقى الافراح والمسرات وينجح في الباك مثلو كيس جو واحنا ماشيين كيكا. دونك هيت مع بعضنا نظموا الحياه، شنو الحاجات اللي تنصح بها اكثر حاجه وشنو الحاجات اللي بالنسبه ليك نبعدوا عليها اكثر حاجه.
2: هو بطبيعة كما قلت أنت الناس الكل تعرف شنو الحاجات اللي لازمها تعمل وحاجات ما لازمش ما تعملش، لكن ديما في الإعادة إفادة. هو كما قلت أنت صيف سبيسيال في برشا حاجات. أولا في الغلة، خاطر أنا حتى في الكونسلتاسيون بتاعي يقولوا لي تو في الشتاء يقولوا لي تفاصون شنية هي الغلة، ما فماش غلة، يقول مثلا الغلة ما تكثروش، يقول لي أقول لك ما فماش غلة. باغ كونتخ في الصيف اللغة تتبدل، يا دكتورة راني الغلة، أنا مشكلتي الغلة. تبارك الله، هو الغلة كلها بنينة والغلة كلها متوفرة وحلوة، كلها حلوة عسل، وما فماش غلة ممنوعة لكن بدون تكثير. معناتها مثلا أنا ديما نقول الغلة 3 مرات في النهار في كل وجبة، ماذا بينا مع بالضبط مع الوجبة مش ما بين الوجبات، والغلة الكل مسموح بها لكن بمقدار. معناتها برج بطيخ وإلا برج دلاع وإلا
1: راك نقولوا برج معناها
2: برج طوله ميسيج
1: مش معناها
2: برج
1: طوله
2: لا مش طرف، أنا قلت برج معناتها
1: وأنا قاعدة نأكد باش نزلهم المراد
2: أي كعبة خوخة كعبتين مشمش، معناتها راهو ما فماش
1: تفاح موجود السنة وبنين.
2: اي التفاح موجود، لكن التفاح ماهوش الغله الوحيده اللي المريض السكر عنده الحق بشكلها. الغله الكل عنده الحق فيها اذا كان ياكل بمقدار، واذا كان في الوجبه زياده اللي قبل ما حربهاش بالخبز وبالعجين وبالسورتو هذوما بطبيعه ما نحكيوش على الجو والجازوز. تو يقولوا لي سيترونات، احنا تو الصيف وقت السيترونات. قولهم سيترونات سا ديبون، اذا كان تعملها انت بالقطرات معناتها بالسكر الاصطناعي فبها، أما إذا كان أنت كسيترونات في 5 طوابع سكر لي سمحني معناتها تولي ياسر ياسر حلو.
1: أنا باش نجيك من بعد على كلمة لايت موجودة ياسر تاو الجلاس لايت الميلك شيك لايت الحاجات هذوما، لكن قبلها دكتورة فمش أستيوس طريقة نحسب بها شكليت، نحسب بها قديش دخلت سكر البدني، فمش تعديلا.
2: أنا والله أنا ضد الحساب، على خاطر هذية سي لا في دو تو لي جور، معناتها هذية واحد حياته كاملة، كان مش واحد راهو صدقني معناتها العباد اللي تحسب باش يحسب نهار سنين ثلاثة شهر شهرين وبعد باش يتعمل الحساب وباش يرجع ياكل أكثر من قبل. فأنا أقول بمقدار، راهو ما فهم معناتها لا إفراط ولا تفريط.
1: المقدار هذاك كيفاش نعدلو
2: مثلا على إذا كان على الخبز ليكيفالون دو ربع باغيت، من الأحسن تكون بطبيعة بالألياف معناتها
1: شعير
2: باللي سيريال بان كومبلي
1: عدس توا ديلش برشا خبز عدس.
2: حاجة هو الفرينة البيضة هذيك متفاهمين
1: فيها.
2: في كل الحالات 50 غرام معناتها مش خاطر بتاكل بان وسيريال معناتها باش تاكل شطر باجيت ولا باجيت كاملة. بالنسبة للعجين كسكسي روز مقرونة صحن مش معبي برشا، صحن مش مكوم. بطبيعة كيف تاكل مقرونة ما تاكلش بحذاها حاجة بالخبز معناتها مش صحن كسكسي وسلطة مشوية بالخبز. ومن بعد نتعداو للغلة، الغلة ليكيفالون تاع كعبة تفاح تقول انت مثلا هو شنو ليكيفالون؟ كعبة خوخ، كعبتين مشماش، كيما قلت لك برج بطيخ، برج دلاع، كعبة هندي، ما فماش غلة ممنوعة. خمسة كعبات عنب.
1: كمية معدلة.
2: كمية معدلة، راهو واحد معناتها يعرف روحه ما يكثرش. معناتها ليديال سيكو كل عبد عنده السكر يبدا عنده لاباري يقيس به السكر ويقيس السكر نجم ساعتين بعد الماكله باش يشوف روحه. هذاك هو الحاجه اللي تخليه يكون عنده فكره هل كلي برشا ولا كلي شويه. لازم بعد الماكله ما يفوتش جرام و70 سي لو ماكسيموم، فهمت؟ معناتها ايديالمون جرام 40 جرام 50، لكن ماذا بينا بعد الماكله ما يفوتش جرام 70.
1: وعلى الخوي

0: على الخوان ماذا بينا ما يفوتش جرام 20 هكاك، نحكي بالنسبه لمريض السكر مانيش نحكي على الانسان الطبيعي الانسان العادي.
1: باهي دكتوره، شنو رايك في كلمه اللايت هذيك اللي تويكا موجوده في التشيز كيك، في الجلاس، في الميلك شيك، في كل شيء؟
0: هو اللايت معناتها سا ديبون، فما اللايت من غير سكر، فما اللايت من غير دهنيات، من غير ليبيد. جينيرالمون اللايت يتقال ما غير سكر، السكر الطبيعي معناتها تلقاه بالليدولكورون، بالسكر الاصطناعي. لكن بصفه عامه انا علاش نقول حتى اللايت ماذا بينا نبعدوا عليه، خاطر اللايت مثلا لي بيسكوي لايت يزيدوهم ماتيير غراس، دونك يولي بلو غرا وفيه بلوس دابور ليبيديك، فيه اكثر شحوم، فهمت؟ دونك معناتها بون غلاس لايت خير من اللي ماهوش لايت، خاطر ما فيهوش اوموا ما فيهوش سكر. لكن معناتها في كل الحالات من غير تكثير، معناتها شويه شويه من كل حاجه. احنا توسكي غلاس وشوكولا والكلغاتويت الكل مره مرتين في الجمعه نتاع شهوه، ولي كيما قلت لك الواحد عينو ميزانو، معناتها اذا كان ماكلاش برشا يلبس بيرميتر بعد الماكله بشكل طرف جاتو صغير. سا ديبون، اذا كان انت ضربتها صحن كوسكوس ولا صحن مقرونه مش تزيد من بعد طرف جاتو، معناتها
1: عشلي
0: عشاء الليل هو ماذا بينا ديما خفيف، على خاطر ديما لو ستوكاج دي غريس في جينيرالمون في الليل، دونك ماذا بينا ديما عشاء الليل خفيف، والا على الاقل يتعشى ويتمشى. ما اما في عشاء الليل باش واحد ما يسمنش ينقص من الكميه اكثر نتاع نتاع الخبز والمعجنات والحلويات، بطبيعه الحلويات ماذا بينا بعدوا عليها في الليل. واذا كان العبد ماهوش سمين معناتها في كل الحالات باش ما يطلعش سكر، نحترموا المقدار نتاع ربع باجيت وصحن مش معبي، ونوصي برشا على الماء بطبيعه توا ذا الصيف احنا سورتو سخانه لا ديزيدراتاسيون، معناتها لازم برشا برشا برشا شرب الماء على الاقل لتر ونص لترتين في النهار على الاقل للكلاوي للبدن الكل. سبور بطبيعه الاكتيفيتي فيزيك، الماء على طول النهار.
1: لا نحكي على مثلا العشاء هو اهم حاجه. هي. عندك فيها توقيت معين ولا وقت ما تاكل تاكل، مهم يكون خفيف
0: بالضبط، معناتها با دو كونترانت بطبيعه، هو ماذا بيه ديما معناتها دون زامون بارفي ديما ليديال الواحد ينظم الاوقات، لكن مش مشكله. انا ما نحبش راني ترو دو ريستريكسيون، الواحد ما نجمش تبع بيها حياته كامله، معناتها ان بون ريجيم هو لو ريجيم تنجم تقعد بيها حياته كامله. لاكتيفيتي فيزيك مش تحت الشمس، ذي حاجه نزيد نلح عليها، معناتها كو سوا مارش ولا سبور بعد المغرب.
1: شكرا لك دكتورة سليمة عكروت، مختصة في أمراض السكري. إن شاء الله ديما لباس يا ربي، سهلة الحكاية أن يكون لباس وأن يكون معدل في حياتي، سهلة وأن يكون تسمع فيها يعني اللي كنت تقول فيه به المريض السكري وبه حتى اللي نحن عامة
0: الناس هو العباد اللي ما عندوش سكر تولي وقاية من السكر، معناتها هذوما سواء علاج سواء وقاية، معناتها الوقاية خير من العلاج في كل حالات.
1: مرة أخرى نشكرك دكتورة سليمة عكروت.
0: عايشك ربي خليك، عايشك.

0: بنا ومنفعة.
1: نهاركم أسعد لي مرة أخرى العشرة 43 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم، إن شاء الله يكون نهار سهل مزيان، نجاح وتوفيق لولادنا في دورة المراقبة. نسمع الزغاريد قريب قريب يا ربي، وأنا نسبقوا نحن في الكسكسي وفي المسفوف وفي الأفراح وفي المناسبات، وها عملنا ديفيغين وها عملنا هكا حاجات تمشي أكثر مع الفرح، وان شاء الله يا ربي سبقنا الخير ونلقاو كان الخير. شايف هارون حسني، نهارك مبروك، مرحبا بك يا سيدي،
2: نهارنا سعيد ان شاء الله.
1: مسفوف جربي،
2: مسفوف جربي،
1: على شنو اللي يميزه معناتها نعمله في المسفوف؟ كلنا نعمله مسفوف.
2: هي لهنا طريقه التحضير الجربيه مش كيما التونسيه، فما حاجات نستعملوها في طريقه التحضير الجربيه ما نستعملوهاش نحنا معنا في تونس العاصمه. مثلا العروش نتاع البسباس نقدوا بهم المسفوف الجربي ونقدوهم، نقولوا نحنا في جربة يقولوها بالدهان، الدهان اللي هو الزيت متاع القديد. طريقة تحضير القديد في جربة مش كما في تونس في اللفيح، في جربة
1: يعملوها أزعر يذري زيتا
2: كله كركم. أنا الوالدة جربية ذاك، علاش
1: ربي يفضلها لك،
2: ربي يفضل لك معنا.
1: راي فرحانة تا وانتي تعطي في المسفوف الجربي، زعما قرهولك ولا قرهولك الوالدة
2: ذي؟ الوالدة الحق
1: الضارب أيوب شفصر قرهولك ولا كلب زيدة ولا قرهولك
2: الشيف سارة
1: الوالدة، الشيف سارة الوالدة ربي يفضلها إن شاء الله.
2: هايشك طريقة التحضير متاع القديد الجربي، على باز يكون معناها بزيت كركم شوية تبلو كروية وبزيت ملح، تخليوها ينعلقوه معناها، فما عبيت تعلقوا في الظل أطول وقت، فما عبيت معناها تعلقوا في الشمس. المهم اللي هنا البيوت اللي هو يشيح من الماء كومبليتمون، بعد ما نخرجوا معناها بعد ما نهبطوه نحطوه يتقلى، من بعد نخبيه معناها في الحكوك نتاعنا، فما عبيد ما يقليوش يزيدوا عليهم الزيت. لهنا نحن دو بريفيرونس نقدوا المسفوف نقليوه، والزيت هذاك اللي هو الدهان نقولوا نحن مع الشحمه نتاع اللحمه ومع الزيت هذاك الكل، وكي باش يقعد في حكه يتيح الكونسنتراسيون يولي كونسنتري الزيت هذاك، نستعملوه في تحضير المسفوف نتاعنا
1: بنا اخرى يولي كونسنتري بنا اخرى،
2: باش يعطي معناها مطعم قوي ديجا وبنين القديد، وديجا توا بعد بريود من العيد الكبير اللي عملناه دونك معناها العبيد عندها قديد توا قديناه. ناخذ القديد نتاعنا، ناخذ المسفوف برطال المسفوف نحلوه نحطوا عليه الزيت نتاع القديد، نحطوا القديد نتاعنا، نحطوا ربطين شبت، نحطوا ربطين عروش بسبيس، نقصوهم، نحطوا طماطم معجونه، نحطوا الهريسه، نحطوا لهنا الملح، نحاولوا ما نحطوش برشا على خاطر باش نحطوا الهريسه والقديد مالح، لهنا لازم نردوا بين الملح. الهريسه
1: الجربيه،
2: الهريسه الجربيه
1: فيها جو اخر الحقيقه. اذا نهار تعطينا السر ما دام عندنا الشيف ساره، نهار تعطينا السر نتاع الهريسه الجربيه قداش ما بنها
2: ان شاء الله. المره الجايه نعملوا الهريسه الجربيه. الحاصه نحطوا تابلو كروين، نحطوا سنتين ثوم نهرسوهم، نحطوا كركم، نخلطوا كل شيء مع بعضه على البارد نفركوه، معناه مش باش نحطوا الكسكسي ابيض يتفور وتحته سقالي، كل شيء باش نخلطوه مع بعضه ونفركوه كيما نقدوا الرز الجربي. نخلطوا كل شيء مع بعضه ومن بعد نحطوه في الكسكاس نتاعنا، نحطوه يعمل تفويرتين بالكدا ديجا، معناه الريحه باش تولي لينا ورشة عند خاطر مازلت كي عملته عن تجربه. خرجوه نعملوا مع جرينات فلفل مقلي وصحه وبشفي، نجمو نزيدوا معها مع الخضره معناها اللي العباد اللي تحب تزيد سفنير يقرع بطاطا كل واحد وكيف
1: كل واحد وكيف فما يحبوا هكاك،
2: فما
1: يحبوا زبيب مثلا فيه وعظم،
2: وزبيب وعظم هذاك يمشي اكثر للتونسي يميل اكثر
1: اكثر من الجربي صحيح،
2: وفيكيا وعظم يميلنا
1: صحيح يميل الافراح هو
2: اكثر
1: اي صحيح صحيح كلامك. شكرا لك شكرا لك شيف هارون حسني. دوت فاسون معناها بلا خفيف
2: خفيف
1: تعصيف ما يرزنش عليك
2: ومتاع لمعة إلي
1: بالضبط، وتويكا نجمو نجتهدوا في اللي بلا هذوما مثلا في عود تكون بسميد العادي مثلا عولة الدار، فما شكون يجتهد يقول كاي هاو فما تويكا شفتهم أنا في المساحات الكبرى تلقاه مثلا مسفوف مسفوف شعير
2: شعير
1: مسفوف سانك سيريا شفتهم وتلقى جويد جويد جويد يعمل 66 كيف
2: ما فماش حاجة غالطة أنتولي كاف الكوجينة فما اجتهاد وفما أذواق
1: هذا هو وفما أفكار هنا نعطيكم فيهم وأفكار
2: ديما فما حاجات جديدة.
1: شكرا لك مرة أخرى شيف هارون حسني. بعد الموجز إن شاء الله يكون بحذي ناسي مهدي بالحاج مكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي. سي مهدي بالحاج بحذينا بعد شوية باش يطمنا يقولنا السين مصطفين هاو حقوقكم هاو عقوبات اللي تعديوا على حقكم في الملك العمومي. بعد شوية نحكيوا بحوراتنا وتصيفتنا وإن شاء الله اللي جاي ديما خير.

لأصبح مفتونا معنى بحبها، لأصبح مفتونا معنى بحبها.

اجي ولا حلي ولا حلل. حجازية العينين نجدية الحشا، حجازية العينين نجدية الحشا،

0: الحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل تنعموا بالديباج والحلي والحلل.
1: صباح لتونسي منوعة صباحية مع ريم بن شعلية.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: اسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. تونس تحتضن بداية من اليوم فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للسوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال بمشاركة واسعة لوفود رسمية ومؤسسات اقتصادية وفاعلين من القطاعين العام والخاص من مختلف الدول الإفريقية. وزارة التعليم العالي تدرج تدريس مادة كفاءات الدراسة ستادي سكيلز لأول مرة ضمن جميع مسارات الإجازة لتجاوز نقاط ضعف تم رصدها لدى الطلبة على مستوى اللغات الأجنبية، وفق المدير العام للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي منير عيادي. والمعهد العالي لعلوم وتكنولوجيات البيئة ببرج السدرية يعلن عن فتح إجازة جديدة في الإحصاء والنمذجة من أجل البيئة، تم إدراجها ضمن دليل التوجيه الجامعي تحت رمز 11505 وذلك بداية من السنة الجامعية المقبلة. وفي الثقافة اختيار 4 روايات تونسية ضمن القائمات الطويلة لجائزة كاتارا للرواية العربية في دورتها 12، وتضمنت القائمات الطويلة للأعمال المشاركة في الجائزة رواية النهر الحزين لرضا كرعاني ضمن فئة الروايات المنشورة، والبيقمر آكلة رؤوس بيات تونس لخديجة التومي ضمن فئة الروايات التاريخية، وعرش الريحة لحسان السالمي ضمن فئة الروايات غير المنشورة، وهولوغرام لعماد جلاصي ضمن فئة روايات الفتيان. وفي العالم وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تقول اليوم إن على شركات الطيران مواصلة تجنب المجال الجوي فوق إيران والعراق ولبنان وأن تتحلى بالحذر في أنحاء المنطقة بسبب حالة الضبابية المحيطة بصمود وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد سريع. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصرح أن إيران حاولت فرض انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان وهو ما لن يحصل وفق تعبيره. وختاماً جيش الاحتلال الإسرائيلي يعتقل في حملة مداهمة 20 فلسطينياً على الأقل من الضفة الغربية المحتلة بينهم 5 نساء وفق نادي الأسير الفلسطيني. ختام الموجز مع أجمل تحيات نعيمة سولي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية، الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية تقدم
5: صباح التوانسة.

0: بر وبحر.
1: هي بر وبحر، ما احنا ماشيين بحر اكثر. هذه وجهه التونسي في الصيف. الصيف وشتاء الحقيقه، وفي الشتاء محلاها كي تقعد قدامه البحر، محلاها لا ميديتاسيون على البحر، محلاها مشي على البحر، محلاها ريحه البحر في كل طقس. ولكن في الصيف اكثر الحقيقه، تتلم العائلات ووقت بحبيحه نتاع الصيف، وهذاك هو الجو نتاعنا الصيفي. اي شنو حضرت وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي لهذا، باش يكونوا المصطفين مرتاحين، باش يكون الملك العمومي على ذمه المواطن التونسي. الحقيقه خدمه كبيره منذ اشهر خدمتها وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي. ها باش نجيو عليها بشويه، ها وباش نحكيو مع سمادي بالحاج اللي هو مكلف بتسيير وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي على تفاصيلها الصيفيه وكل ما هو متاح وعلى ذمه المواطن التونسي. نهارك مبروك سمادي.
2: صباح الخير وشكرا للاستضافه الكريمه، ومرحبا مستمعي ومشاهدي الاذاعه الوطنيه الكل.
1: شكرا على حضورك بحضينا، وشكرا على المعلومات اللي باش تقدمها للتونسي اليوم. منين تحب نبداو؟ تحب نبداو من شنو، كيفاش حضرتوا الشريط الساحلي والخدمه اللي تخدمت مؤخرا على الشريط الساحلي التونسي؟ تحب نبداو بحق المصطفين في بحر عمومي اللي هما، تحب نبداو زاده من زاويه انه اللي يتعدى على الملك العمومي باش يحط لنا كالباراسوليت ويبداو عاد واحد ينقص واحد يزيد، هذا يقول لك 20 باراسول، 30 الطاوله والكرسي، هذا يقول لك 60، هذا يقول لك 50، هذا يقول لك 70. منين تحب احنا معاك سي مهدي؟
2: شكرا. احنا معناها نبداو منين تحب انت، معناها ما يقلقناش، هم كلهم مواضيع مهمه الحقيقه اللي جبتهم انت، ما فيهمش معناها واحد خير من الاخر ولا اهم من الاخر. المهم عندنا طبعا احنا راحه المصطفين المواطنين التوانسه، هذا ما بلا شك فيه. ودورنا معناها باش نسهروا على تطبيق القانون وضمان حقوقهم اللي مكفوله بالقوانين.
1: هيك نبداو منا، هيك نبداو بحقوقهم اللي مكفوله بالقانون.
2: دونك احنا معناها بالنسبه للشواطئ والملك العمومي البحري بصفه عامه، معناها عندنا قانون في البلاد هذه، معناها هو القانون عدد 73 سنه 95، ومن حق المواطن يكون يعرف القانون ونوصلوا له المعلومه بصفه سهله. طبعا كنا عملنا العديد من المرات على معناها مواقع التواصل الاجتماعي تذكير بالقانون، وخاصه الفصل 21 منه اللي هو حقه في الملك العمومي البحري بصفة متساوية ومجانية وحرة.
1: متساوية مجانية وحرة،
2: هذا حق المواطن. هو اسمه ذاك، علاش اسمه ملك عمومي؟ عمومي راه
1: نجم نكفلوا له حقه هذايا، خاطر مؤخرا تعدينا على حق المواطن التونسي اللي يحطوا في الصيف واللي ماخذين ترخيص واللي بلاش ترخيص وغيرها. فكيفاش نجم تضمنوا له حقه التونسي في هذايا؟
2: نحن لهم بالمرصاد. واضح الامور. نعاود نستغل الفرصه، نحب نشكر السيد وزير الداخليه اللي وفر معنا الاجهزه الامنيه الكل على معناها مختلف تشكيلاتها. علاش؟ لخاطر تعرف احنا عندنا شريط ساحلي طويل مش صغير، برشا شواطئ رمليه وصخريه. والسيد وزير الداخليه كان معناها اذن باش الفرق الكل تتعامل معنا ونتدخلوا في الابان، معناها لخاطر شفنا السنوات الاخيره ولا معناها تغول فهمت كيفاه على الشواطئ، وناس تجي تحط معناها تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول وغير مقبول.
1: وبعد ذي تبعني انا فهمت، ريستورون حالل تجي تحط مثلا باراسول يقول لك تفسد لي المنظر نتاع الريستورون، ابعد غادي خاطر انا حالل لهنا.
2: هما معناها كان شفت مؤخرا دخلنا في المواقع الكل، دورنا زاد باش نوعيو المواطن وما نخليوش حتى حد يكذب عليه ولا يغلطوا، لا حقه ينتصب. الريستوران ولا معناها المؤسسه السياحيه ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن ان يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون بالامر 1847 سنه 2014، لا يتجاوز نعودها نص عرض الشاطئ، نص العرض الاخر للمواطنين حتى للمراقبه احنا نستعملوه، حتى لسيارات المراقبه احنا نستعملوه. دونك مش من حقه، واي معناها
1: تجاوز
2: يدخل في المناطق هذه رانا نعاقبوا عليه. فما عقوبات قضائيه وسجنيه وفما عقوبات ماليه، هذا أبار معناها المسار الآخر الإداري هو الحجز فهمت كيفاش، التجهيزات ويعيطوا له البحث الأمني وغيره. دونك ما غير ما يعرضوا
1: واحد من الشيء، العقوبات تمشي من إليه؟
2: العقوبات المالية من 100 دينار إلى 50,000 دينار. فهمني كيفاش؟ وتتضاعف عند العود كي تعاودها العملة مرة أخرى.
1: أيه
2: فهمني. والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة.
1: لهي
2: أنت والحالة.
1: يعني أنا إذا كان أنا مواطن تونسي والدولة التونسية أعطتني حق في أنه اشترى الشاطئ على القليل هذا أقل حاجة أنه اشترى الشاطئ يكون عندي به، وجيت أنت منعتني أو تعديت على حقوقي أو بعتني بالسيف أو عندي الحق نمشي نشكي.
2: مش يشكي كهو، يمشي معناها يطلب الرقم الأخضر 18-20. نعاودوا الرقم الأخضر 18-20 منظومة الجسر لوزارة البيئة، وإحنا نتكفلوا بالباقي. تجي فرقة بالوقت ونحجزوا ونعملوا المحاضر اللي به الفايدة فهمني، ونبعثوا للنيابة العمومية، والسيد اللي معناها تجاوز القانون ما عليه كان يتحمل مسؤوليته.
1: واضح برشا
2: فهمني،
1: واضح برشا. لهنا جينا على الحق المصطفى وعلى العقوبات زادة وقت اللي يكون فما تعدي على الملك العمومي. على مستوى تحذير الشواطئ نعرف تخدموا على زادة على انه يكون الشاطئ نظيف، السواحل زادة تخدموا عليها، مش حذرت الوكالة في هذه يا سيف سنان؟
2: احنا كيف العادة معناها عندنا برنامج وطني للتنظيف الآلي واليدي والشواطئ، نقوم بتدخلات معناها في 150 شاطئ.
1: مع شكون؟ مع البلديات؟
2: مع البلديات بالطبيعة بالشراكة مع البلديات ومع وزارة السياحة. نحيي السيد وزير السياحة اللي يعطي فينا 60% من التمويلات عن طريق صندوق حماية المناطق السياحية، وهذا معناها تمويلات هامة وهامة جدا. معناها تتكلف تقريب هالعملية هذه 3 مليارات كل سنة، اللي هو مش من المبلغ الهين، ولكن راهو هذايا بسبب كثرة النفايات على الشواطئ. راهو حاجة مش معقولة، سلوك غير مقبول. كما تشوف احنا معناها نخدموا برشا على التوعية والتحسيس، هذا مهم ياسر. يلزم مواطن اول حاجة هو بلاده وبلادنا الكل ما تلوثش بالطريقة ذيك، هز القمامة معاك حطها معناها في المكان لازم تحطها فيه، معناها في سلة المهملات روح بها معاك، علاش توسخ في الشط؟ خاصة انك انت تعرف راك الجمعة جاية ولا غدو ولا بعد غدو جاي باش تعاود تعوم في البلاصة هذيك بيت، مش معقول.
1: وثم اذا كان وحنا باقي في التوعية وعلى مستوى التوعية نفسروا للتونسي شنو ينجر عليك البلاستيك اللي طيشته وعلى كالوسخ اللي طيشته من مظاهر صحية وتتلم، تبدا تعمل فكل تراكمات نتاعها من عام لعام تكثر وتخلي مخاطر اكبر واكبر. اتو كل واحد فينا يولي يقرا حساب اكشط ذيك وكرمل ذيك. يعني كان حبينا بمحبه باحترام لك الناس اللي نظفت، يعني هو نظف في تنبك الشمس ونظف بالليل ونظف بالصباح وفي الاوقات الكل ومسيك وعرق وعطى من جاده. اي انا ادنى حاجه نجم نعملها اقلهن اني نحترم مجهوده السيد ذيك اللي نظف واللي يحضر لي الشط باش يكون الشط نتاعي نظيف.
2: هو معناها شوف احنا مش بخليه الوضعية توصل لغادي، احنا الساعبش ندخله ونلمه وننظفه الدنيا كله، مستحيل نخليه هالأمور توصل لغادي. معناها عنا التجهيزات والإمكانيات للشيء ذي. وزيد نحب نشكر الجمعيات المجتمع المدني القائم دور كبير ياسر في الموضوع هذا، وتشوفوا فيهم وخاصة سمحني في لمان معناها القوارير زجاجية، معناها شيء يندى له الجبين، معناها على كل لون يا كريمة، معناها مش معقول اللي صاير، معناها وكزاز وعنا أولاد صغار تعوم في الشطوط وكسترا، معناها ورياضة وغيره، معناها مش معقول. احنا معناها كما قلت لك كما بالنسبة للمخالفات قمنا بعمليات توعوية منذ يوم 11 جوان، ومن بعد انطلقنا في الحملات الردعية وتنفيذ القانون فهمني. وإحنا نعملوا على الجانب التوعي والتحسيسي أولا بالتدرج
1: طبعا.
2: بالتدرج كل شيء بالتدرج. بالنسبة لموضوع النظافة ذي بالتدرج أكيد راكم شفتم البارح أنتم مشكورين الإذاعة الوطنية، كنتوا معناها شاركتونا معناها بارتاجيتوا على الموقع بتاعكم معناها الحملة اللي قامت بها الوكالة وزارة البيئة بالنسبة معناها للسلوغان جديد فهمني كيفاش، معناها ما نحبو معناها اترك معناها سواء أثر قدميك على الشاطئ، هذا هو برنامجنا معناها هذايا راهو داخل في نطاق التوعية والتحسيس. ولكن راهو فما أوامر وقوانين رانا باش نطبقوها، نظافة المحيط والعناية بالبيئة وفهم مخالفات ردعية فهمت كيفاش معناها وباش نطبقوا القانون باش يثرونا معناها باش نمشيو الغادي هنا نمشيو بالتدرج أما باش نطبقوا القانون.
1: أنا فرحت ياسر كي قلت فما دعم كبير من وزارة الداخلية على الشواطئ التونسية على خاطر شفنا حوادث في العوام اللي فاتت ساعات عركوا معروك ساعات قعدات ماهيش تاع عائلات الحقيقة وتقلق برشا العائلات لقينا حوادث اللي ما تليقش احنا بينا فبوجود الأمن نتصوروا أنه نظام يكون خير يعني كان أنت وحدك من تلقاء نفسك معناها صحة بالعكس هذا المواطن احنا نحبوه الواعي اللي يعمل اللي ينظف بحره اللي هو يحترم العائلة اللي بجنبه اللي هو ما يتعديش للعنف وحده بوعي منه هو ولكن إذا كان هذا ما فماش على قليلة فما حماية العائلة التونسية اللي قاعدة غاديكا الحقيقة خبر فرحنا برشا أيضا دعم وزارة السياحة هذا هو ما تكي تبدأ اللي المشهودات كل معاه بعضها بلديات سياحة داخلية الوكالة ناس كل مع بعضها قدرة ربي نلقاو نتيجة مزيانة وباش نتابعوها نتيجة ذي معاكم سي مهدي كل ما أتيحت لنا الفرصة وأتيحت لك الفرصة أنك تحضر بحذنا ونقدمه للتونسي حقه وشنو الموجود بالنسبة لي
2: شكرا أنه هو معنا احنا راهو أجهزة الدولة دولة واحدة احنا فماش يعني هذا شي يخدم وحده ولا هذا يعمل هكاية ولا كل واحد طبق في قانون وحده وانا عنا غطاء قانوني هو نفسه دولة واحدة الأجهزة الكل متكاملة مع بعضها انسجام تام المواطن نهنيوه قولوا له معناها حقك مضمون ومكفول من الدولة التونسية معناها بأجهزتها الكل تحت ذمتك احنا إدارة في خدمة المواطن الرقم الأخضر نعاود 18-20 أي مشكل يتصلوا بينا تندخلوا فورا السيد وزير الداخلية مشكور خاطر الأجهزة الكل معانا ما نلقاوش الجهاز هذا نلقاو الآخر الأقرب هو اللي يمشي يدخل بسرعة معناها التامة ونحبوا مواطنين هك تشوف حتى السيارات وكل الدراجات رباعية الدفع وغيره الكل تصدوا لهم ما خليه حتى شيء حتى السلحفات البحريه محفوله محميه ومكفوله بالقانون فهمني معظمها فماش ما نش خليه حتى حد يتعدى عليه
1: شكرا لك سي مهدي بالحاج شكرا لك مكلف بتسيير وكاله حمايه وتهيئه الشريط الساحلي تلقى الفيديو هذا على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان

0: فيهم الخير.
1: نهاركم أسعد الأيام، الحمد لله ديما فما الخير بقدرة ربي، ومحليهم لي جورن متاعنا بأفكارهم اللي خارج الصندوق زيدا. كل واحد يبدع ساعات في مجال ويخليك باهت هكا، يخليك تغزر بإعجاب. بحذينا فرح علوش، نهارك مبروك.
2: عايشك، نهارك زين.
1: طالبة تونسية،
2: اي
1: كملت الماجستير متاعها البارح
2: في لياجي دو تونس.
1: مبروك
2: يا عايشك.
1: مبروك، ألف مبروك.
2: عايشك.
1: مبروك ليك والأمك والبوك للعائلة الكل، حتى نعرف لي نجاحكم مش نجاحكم انتو، ما هي نجاح لكل العائلة الكل. قلت لي لا نعم سهرية لفلامات هالموذة ذي بتاع الفلامات، برب يقطعوهم البلاد الفلامات هذوما اللي وليت توا سهرية الباك كان بهم هما تتعمل بجنب تلقى ناس تعبة، بجنب تلقى ناس مرضى. أنا واحدة من الناس قلبي تيح 800 مرة فكل التراشق هذوك مش سميهم هما
2: فلامات،
1: هي هكاكا حدهم غادي. دونك انت لا قلت لا ما نحتفلش بالطريقه هذيك.
2: اي
1: البارح ست ونص نتاعي، ونهار سبت
2: نهار الجمعه ان شاء الله باش نحتفل انا والصغيرات على البحر.
1: انا والصغيرات
2: انا وليدي ديما نقول راهو بيسك انا بنحب نقدم لكم روحي. انا فرح علوش، ناشطه بيئيه ومجتمعيه في حمام لنف. بيان سور خدمت دي زيدي اخرين بخلاف الفكره هذه. خدمت فكره بوغارني المزينه اللي هي خذينا بارتي نظفناها، او ميم طون خدمنا فيها دي تابلو ارتستيك اللي هما ديجا صغيرات، هما اللي عملوا عليها معناها التوش ارتستيك نتاعهم. بيان سور فما فنانين، او ميم طون صغيرات اللي عمرهم
1: شاركتوا الصغار معاكم.
2: هذا معني هذه الفكره، هذه الفكره الاساسيه اللي الصغار هما يكونوا انتغري في البروسيسور نتاعنا نتاع الاكسيون ارتستيك اللي باش تكون زاده هي ارتستيكمون او ميم طون انفيرونمونتال. دونك في البيئه منها بيئيه، منه ميساج بيئه اللي ميزمكش تمسخ، او ميم طون يعطي توش نتاعو الصغير هذاك، يعطي توش نتاعو ارتستيكمون. دونك حتى الفنانين خرجوا ماك الكادر، ما عادش يحط تابلو قدامه ويصور، يصور في الشارع اللي هي معناها صعيبة شوية بارابور لعمر معين. وشاركوا معايا برشا معناها فنانين، منهم فنانة جزائرية مريم فراح، ومنهم زادة فنانة ليبية. دونك كان فيستيفال كبير نهارتها. بعد البروجي هذيك انا نسميه بروجي خاطر خدمت عليه توتولون
1: خليلك فترة ملا باش استدعى من زير ومن ليبيا ومن بلايس أخرى ومن تونس ومن داخل الجمهورية، وأنك تلمك الصغيرات هذوك من الكل معناتها، ويزم يكون فما ثقة في الحكاية باش الوالدين يعطيو صغارهم زيدا.
2: لهنا نحكيو على الثقة، نحكيو زيدا على السلطات نتاعنا يتشم الصحة، أمنوا بينا وعطاونا معناها لوتوريزاسيون باش نعملوا حاجة، خاطر حاجة فيها صغار. أنا ديما نقول حاجة فيها صغار يلزمك توفر الحماية، خاطر مش لعب معناها.
1: يعني توفر الحماية معناها أنت مع شكون تعاملت أكثر؟ بلدية؟
2: مع البلدية والمعتمدية والمجلس المحلي متاعنا.
1: وفروا كل شيء،
2: وفروا كل شيء، وكانوا موجودين في التظاهرة متاعنا.

0: نتاع البقرين المزينه. بعد بقرين المزينه عملنا مشروع، لانسينا مشروع ريسيكلاج ارتستيك اللي هو ديجا باش نعملوا ورشه نتاع ريسيكلاج ارتستيك ان شاء الله نهار الجمعه. دونك لهنا باش نقسموا الموهوبين باش نحطوهم مع بعضهم، منهم يبارتاجيو لي زيدي معناها مع بعضهم، وهذه فرصه زيدة باش تكون لنا نحكيو مع الاولياء. باش نزيد باش نحكيو مع الاولياء، راهو صغيراتكم اليوم مستحقين انكم تسمعوهم.
1: الاعمار بربي
0: معنيش عمر معين،
1: معناها
0: احنا ديما نقولوا صغار حتى 18 سنه صغار عنا.
1: نجمو نمشيو نحنا سافا نمشيو ليليا نمشيو ورشه ما تم وزيد بليش.
0: دونك راهو مفتوح. اما احنا ديما نسيبليو الصغار، خاطر الصغار اليوم مستحقين انهم يفرغوا كالطاقه الايجابيه، هما عندهم راه طاقه ايجابيه
1: يعبروا على رواحهم،
0: لكن ما يلقاوش وين يحطوا كالانرجي هذيك بوزيتيف. دونك
1: ايه هي راهي هي راهو ولاده الافكار، الكاريزما، الطموح، الكل يتبنى من من كيما هكايا، معناتها انه المجتمع المدني يسمح بمبادرات كيما هكا. المبادرات هذه باش تعطيك في الاخر بكل، باش تعطيك صغير يفكر خارج الصندوق، باش تعطيك صغير مسؤول، باش تعطيك صغير عنده ثقه في نفسه، باش تعطيك صغير كاريزماتيك، باش تعطيك صغير يفرض رايه، يعبر على ذاته بوسائل محترمه وفنيه، كي هو يعبر على روحه وعلى رايه بتصويره بتابلو، خيم اللي يعبر على روحه على رايه بكلمه ما تعجبكش او بطريقه فيها عنف او بغيره. إيه احنا باش نمشيو الاثنيه هذه بالعمل الجمعياتي اللي كيما هكايا، مشكورين الحقيقه مبادره ياسر حلوه. دونك نهار الجمعه
0: ان شاء الله نهار من الجمعه اخترت حاجة أخرى زيدا، ما اخترتش أنها تكون في النهار، حبيت زيدا نعمل هكا جو ان بو سبيسيال صغيرات باش نحطو شمع باش ندخلوهم هكا في أمبيونس. معناها حاجة جديدة، حاجة كما قلت خارج الصندوق. أنا راه ديما نقول أنا راني بعيدة شوية على الكلاسيكية، أنا ديما نخمم ديما نحب ديما حاجة جديدة، حاجة فيها روح جديدة وروح جديدة زيدا لمنطقتي.
1: التوقيت
0: ان شاء الله باش تكون ابارتير من السبعة،
1: من السبعة نتاع العشية حتى لينيو فالنشر،
0: حتى لين
1: ما فماش ليميت
0: يتعبوا.
1: كي نحب انا نشارك ما خاطر نصور اماكن باش تكون محدود.
0: لا احنا حتى ريت من الاخر حتى كان ما لقيناش بلاصه باش نحطوهم على الصور، نوفروا لهم باش نوفروا لهم الماتريال الكل. ديجا معناها معايا شكون اللي هو قايم بكل شيء، دونك باش نوفروا لهم الحمايه، باش نوفروا لهم الماتريال اون كاو ما فماش بلايص في معناها في البريباراسيون اللي باش نعملوها الكريسي والتويبر، باش نحطوا لهم على الصور. معناها
1: اذا كان حب نهز ولدي معناها في اي وقت نمشي وندخل ولدي، ولا لازم نقيد
0: ما فماش تقييد؟
1: فماش تقييد. دونك اهلي بوغارني باش نقول لك تو كيفاش تو تشوف الصور كيفاش باش تعبى تويك. اهلي بوغارني، رادس، مجرين، مدينه الجديده، برج الصدريه، البلايص هذوك من القراب الكل. فرح تستدعاكم الحفله التخرج نتاعها، فرح علوش تستدعاكم الحفله التخرج نتاعها، هي وصغيرات برك، ممنوع الكبار لا، هي وصغارها برك، على بحر بوغارنين. مشكورين السلطات اللي عاونوكم برشا، مشكوره انت قبل كل شيء على المبادره الحلوه هذيا، مشكورين الوالدين اللي باش ياخذوا ثنيه ويجيبوا ولادهم باش يعيشوا تجربه كيما هذه. والموعد نهار الجمعه انطلاقه من 7 نتاع العشيه في شط بوغرنين. هذا هو
0: عبيو
1: الصور. شكرا لك،
0: مرحبا بيك،
1: شكرا فرح علوش، شكرا لك، عايشك.

0: صباح لتونسي منوعة صباحية مع ريم بن شعلية.
1: موزيكتنا موزيكتنا بعد شوية باش تكون تاكسي الغرام، تسمعوها على موجاتنا بعد شوية. اليوم في هكا أحلى ضيفتنا باش تكون نرجس أزغديدي، مصممة على الديكور الداخلي، وجايتنا بفكرة ياسر مزيانة. يلا هكا أحلى هكا احلى معك نرجس الزعديدي. نهارك مبروك.
2: نهارك زي،
1: مرحبا بك بحذانا.
2: يعيشك يا ريم.
1: فكره ياسر مزيانه جيت بها اليوم، انه انت تعمل في دارك وانت تبني وانت تشيد، تخمم في التصاميم. انتم ما تسميوها صديقه البيئه، انا يعني نقول صديقه البيئه وللانسان، خاطر باش توفر له برشا فلوس
2: دونك وللجيب
1: اكزاكتومون. دونك في الاخر بكل باش نعطيكم فكره على تصاميم تربحكم فلوس في الماء وفي الضوء، كيفاش ابشوفوا معك كيفاش.
2: بالضبط ريم، كما قلت احنا اليوم الموضوع يخص بالاساس اللي في طور البناء، والا اللي ناوي باش يعمل رينوفاسيون والا غياميناجمون في دارو. دونك هذايا موضوع يهمو برشا، على خاطر ليتود نتاع النقاط اللي بشوفوهم ماذا بيهم يتخدموا ونقراو لهم حسابهم من قبل ما نكملوا دارنا. فوالا دونك كيفاش احنا باش نشوفوا الموضوع. هو اهم نصيحه نبداو بها هي انه اليوم في علاقه باستراتيجيات تصاميم صديقه للبيئه باقل التكاليف، هي اختيار تصاميم ذكيه تعتمد على حسن استغلال الموارد الطبيعيه كما ذكرت ريم، ضوء الى ماء بطرق معناتها بسيطه. كيما نبداو بالنقطة الأولى مثلا اللي هي نخمو في العازل الحراري. أول حاجة نخمو في حيوتنا والسطح متاعنا، يلزمنا نخمو باش نعزلوهم، سيتادير نعملو مثلا دوبل كلوازون. الحيط كي نعملو زوز، معناتها كيما نقولو زوز حيوت وبيناتهم فراغ، هذاك يعاوننا باش كي نبردو البرد ما يخرجش لبرا، والعكس بالعكس في الصيف. دونك هنا هذه هي سوليوشن الاولى، ويكون خير وبلو فيابل كان نزيدو فيها ماده تكون عازله للحراره، كيما مثلا اللين دو روش، كيما مثلا اللين دو فير، كيف كيف فما الخفاف اللي هو ايكونوميك ماهوش غالي برشا، اما يعاون برشا في الايكونومي دونك دينيرجي، باش كان حلينا كليماتيزور ولا بردنا الانرجي ما تخرجش لبرا، دونك هنا نستحفظوا على نقتصدوا في الطاقه. هذه هي سوليوشن. كان عملنا الحيوت وكان عندنا سقف معناتها منه الفوق، مش كيما بورتمان كيما فيلا والا كيما البورتمان اللي الفوق بالكل، حتى سقف راهو نخمله في عازل حراري كيف كيف. هنا نجمو يا اما مسطح، فما بليزيور سوليوشن، يا اما مسطح فما خدمه تصير في السطح، والا كان عندنا فو بلافون، الفو بلافون بيدو يا اما هو يبدا فيه في المواد نتاعو عازل حراري كيما مثلا لي دال اون بلاكو مثلا، والا كيف كيف زاد فما بين الفو بلافون الجبس العادي والسقف اللي هي الداله، نجمو نحطو اون انتيغر بيناتهم عازل حراري كيما لان دو روش ولان دو فير وغيره. كيف كيف زاد ما ننساوش شبابكنا، كي نعملو احنا الحيوط هذوكم زاد شبابك نعملوهم اون دوبل كلوازون، اون دوبل فيتراج سامحني. دونك هذيا نكونو عزلنا الدار الكل. هذه النقطه الاولى،
1: هذه باش تربحني ضوء،
2: تربحنا ضوء. باقي باش نقعدوا في فاتورة الضوء. السوليوشن الثانية هي الضوء بيدو، معناتها الكليراج. هنا احنا فما دي سوليوشن في التصاميم اللي اليوم نستعملوا فيها نقولوا احنا مزيانه، اما راهي زاده تنجم تكون ايكونوميك. مثلا لو فيت اللي باش نختاروا لامباي بيكونوا ايكونوميك، كيما ليد اللي هو توا دارج سو فورم دو امبول والا روبان ليد، معناتها
1: كيشد برشا
2: ويشد برشا والكونسوماسيون اقل من مثلا لالوجين لامباي بذوك ما كل
1: نحن القدم
2: القدم هذوك ما كي تحط يدك نقول انا تتحرق به ابار هذاك. فما اللي احنا اليوم ولينا نخدموا برشا على بلوزيغ سورس ديكليراج. اش معناتها؟ قبل كنا عندنا ثريا سنترال كي نعملوا بلوزيغ سورس مثلا كي بدا عندنا فو بلافون نحطوا بلوزيغ سبوت راهو ماهوش جوست جماليه فقط راهو تعاوننا برشا في الكونسوماسيون. دونك الكا مثلا احنا عندنا ساله الساله كيما واحد باش يدخل لها وحده باش يتفرج مثلا في التلفزه كيما عندك فرح ومناسبه باش تحل ثريا وقت اللي ما عندناش دوت
1: كنا ما عندناش دي سبوت
2: فوالا ما عندناش دي سبوت انا اليوم نقول لك هذه راهي تربحك برشا في الكونسوماسيون تحل جوست لا بارتي اللي حاجتك بها كانك وحدك تقسم معناتها على بلوزيغ معناتها سورس دو لوميير تقسمها ما عندكش فو بلافون راهو ماهوش مشكل نجمو نعملو دي زاباجور نعملو دي زابليك نقصو باش سويفون السيناريو اللي احنا فيه سويفون البزوان اللي احنا فيه ما نحلوش الاضواء الكل نتاع البيت. هذه سوليوشن اخرى. ثم زادة حاجة أخرى اللي هي نشوفوها بتاتخ تدخل في الكونفور كيما مثلا ديتكتور دو موفمون اللي نلقاوه مثلا في اللي باساج في جنينة وإلا في الكولوار ديتكتور دو موفمون مهم برشا.
1: علاش دور كولوار يشعل على طول وقت اللي أنا جمعنا عم ديتكتور دو موفمون
2: فوالا. دوك هنا صحيح هو يربحنا في الكونفور في السيكوريتي تنجم تشوف مثلا الدروج كي باش تطلع مي زادة يخلي لك تستعمل الضوء كان في الوقت اللي حاجتك به المحدد اللي انت حاجتك به والافونتاج راهو ريغلابل. فما برشا ما يعرفوش اللي يركبوا ديتكتور كيما هو راهو ريغلابل معناتها سا ديبون عندك انت مثلا انتري طويله والا قصيره مثلا من باب الدار البراني من الكلوتور حتى كشي الباب اللوح كان لونتري طويله تنجم تعمل 30 سكوند والا 15 سكوند تختار انت. فما راهو
1: فما لي اوتوماتيك نرجس فما اللي كي تحطه وحده وحده هو مع الحركة يقف إذا كان وقفت الحركة يقف وحده
2: فوالا. فما شوا معناتها كسو سوا يديتكتي لك فما زادة حتى لا لا لا فما اللي
1: حتى السبوت كيف كيف فيهم اللي
2: ديتكتور هو توسكي اكليراج نجمو نزيدوه ديتكتور دو موفمون اللي هو يربحنا برشا في الايكونومي في الانرجي وفي الكونفور بيان ايفيدامون. به نتعداو النقطه مواليه اللي هي اللي هما الفوتوفولتايك. الفوتوفولتايك اللي هي حاجه راها اليوم نيسيسير برشا. قبل ما كانش عندنا بوسيبيليتي كبيره كان ما نجمو نعملوه كان اللي يبدا عنده سطح كبير برشا حاجات تطورت راهو مش 10 سنين التالي كيما اليوم لي بانو اللي هو يكونوا كومباكت اكثر معناتها لي بانو بقياس اقل يربحك اكثر كونسوماسيون. هذه من ناحيه فما برشا معناتها دي سوليوشن اللي يسهلوا عليك تركيب الفوتوفولتايك مش كان اللي ما عندوش سطح راهو ماهوش مشكل كان عندك جراج صغير والا كان عندك جنين معناتها فما دي سوليوشن ما نقولوش لا انا ما عنديش تحت ولا لا راهو غالي برشا سا ديبون. نجمو هنا نربحو في الطاقه يا اما بطريقه تكون معناتها كاملة معناتها الطاقة الكل تستعمل تتخذها من الكمية اللي ربحتها فك البانو فوتوفولتايك وإلا بارسيالمون دون تو لي كا احنا ربحين. هذه من موارد طبيعية اللي هي ما شاء الله احنا عندنا الشمس عام 12 شهر.
1: كما معلومة ياسر مزيانة قلتها توا ونتصور الناس اللي عندهم ليزابارتمون نتصور باش يفرحوا بالمعلومة هذه انه اليوم مش كان استح
2: توتافي
1: بركوني نجم يفضلك حكايه
2: توتافي توتافي.
1: دونك هنا وحتى الناس اللي يسكنوا مثلا فيليت فوق بعضهم
2: اي
1: ماكش مطالب انت تاخذ مثلا استحق تاع السيد اللي مقابل اللي فوقك مثلا
2: أي.
1: حتى تولينا نشوفوهم نشريو دي زيتاج دو فيلا ولينا معناها
2: توتافي.
1: اون ديري شرينا ابارتمون
2: اي بني
1: عندي عامين وثلاثه رافيه ورافيه بالزيد. دونك هنا اذا كان انت شري ايتاج والايتاج الاخر مش تابعك وعندك طرف جنينه تنجم تعمل طريقه انك تحط في جنينتك
2: بطبيعه وجني ديما التكنيسيان اللي باش يجي هو باش يشوف سويفون لورينتاسيون. حاجه مهمه تنجم انت وجارك عندكم مش نفس لورينتاسيون جارك كونسوماسيون يربح بالقد معناتها انتاج طاقه تكون كبيره وانت لا علاش على خاطر فان بارتي كبيره تقعد في الظل. راهو مهم لورينتاسيون وكيفاش باش يتحط وفين باش يتحط مهمه برشا. اما كيما قلت اللي هو ماهوش كان مربوط وكان بسطح والحاجه الاخرى المهمه اللي ما كانتش قبل اللي هما لي بانو ولاو نفس ديمونسيون اما الكونسوماسيون تعطيك اكثر تربحك اكثر
1: وحتى اقل ماني مقبل
2: دونك فوالا لي بانو ولاو اصغر ما انت ما عادش ياخذوا لك انكومبرمون كبير ما عادش ياخذوا لك برشا بلاصه في السيرفاس اللي انت باش ديدي باش تكون للفوتوفولتايك كيف كيف عنا شوفوا تسخين الماء زاده نجمو نخمو شوفوا يكون بالانرجي سولير نستغلوا الشمس بالطبيعه موجودين نستغلوا الطاقه الشمسيه اللي هي زاده كيف كيف باش نربحوا بها الماء سخون اللي هو كيف كيف نجمو نستعملوه عام و 12 شهر
1: يعني حتى كان انا منش مركبه لي فوتوفولتايك نجم نركب
2: شوفوا
1: ما هذا ما عنده علاقة
2: بها ما عنده حتى علاقة
1: ويركب البرا ولا الداخل
2: البرا بطبيعة ليسونسييل يلزم خاطر فما بارتي اللي هي كيما الفوتوفولتايك فما بارتي اللي هي باش تضرب فيها الشمس وهذيك باش تحول الانرجي هذيك سولير باش تسخن لك بها الماء ويقول يقول قايل بيان سور اوكاو نهار جاي ماهوش مشمس راهو ماهوش مشكل ماهوش مربوط بالسخانه والبرد راهو مربوط كان بالشمس احنا بخيسك ما عندناش نهار كامل ما يكونش مشمس صحيح. عام 12 شهر حتى كي نصبط المطر في الصباح تلقى الشمس تزرق في العشية معناتها هلا. أما فما لا سوليوشن إلكتريك معناتها تدوروا أنت أن سامبل معناتها بوان تنزل ويولي لك فوالا ويولي لك ليكونومي تنجم إلكتريك مومونتانيمون ما تصرفش برش
1: أفكار ياسر حلوة الحقيقة حتى كان اليوم فيها مصروف زايد اليوم توا وأنا نعمل فيها فيها أكثر شوية مصروف أما تربحني برشا فلوس من بعد شكرا ليك نرجس السزارديزي مصممة للديكور الداخلي شكرا ليك
2: نورتنا
1: برشا شكرا فريق البرنامج شاكر بالقاسم عوض في الشابي في الإعداد عبتي فلوسليتي في التنسيق سيف الدين ترابلسي في الإخراج الرقمي فاتن حسني في الإخراج ريم رشعلي في الميكرو كفريق عمل نقول لكم إن شاء الله نهاركم مبروك سعيد نتقابل معكم غدوة الحكي نعشنا بشكل حاضر بحضنا عم ستر عميمو كما بكلنا رقميس فشبكة هذية نحكي شوية التونسي الزمني مع عم ستر عميمو نتلقى غدوة إن شاء الله الحكي نعشنا في أمان الله نسكل

0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموجز. مدير التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد بن منصور يفيد اليوم بتسجيل أكثر من 300 اعتداء على وسائل النقل من عربات مترو وحافلات وقطارات خلال الستة أشهر الأولى من سنة 26 و2000، مشيرا في المقابل إلى تسجيل 264 اعتداء خلال السنة الفارطة، ما كبد الشركة خسائر بقيمة 2.5 مليون دينار، وذلك خلال لحضوره اليوم في برنامج يوم سعيد. بداية من اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من إلزامية استعمال جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان. جامعة جندوبة تبرم اتفاقية توأم مع جامعة صبراتة الليبية بهدف إرساء شراكة استراتيجية بين الجامعتين تقوم على تطوير التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز جودة التكوين والانفتاح على التجارب الأكاديمية المشتركة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يعلن عن تسجيل العلامة الجماعية مشطية جبنيانة لدى المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية بهدف حماية هذا المنتوج الحرفي الأصيل من التقليد والاستغلال غير المشروع والمحافظة على خصوصيته وتعزيز حضوره في الأسواق الوطنية والدولية. اليوم انطلاق المدرسة الصيفية لعلوم الحياة والأرض لفائدة تلاميذ المرحلة الإعدادية بمدينة العلوم بتونس لتتواصل إلى الرابع من هذا الشهر. وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ينفي ما أعلنه البيت الأبيض بشأن عقد محادثات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران. وتل أبيب تعلن إرجاء المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تتولى الإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق العسكري للاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. ختام هذا الموجز، بعد قليل تلتقون مع ليلى الحسيني وبرنامج المشهد الآن مع تحيات نعيمة سولي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية المشهد الآن، مع تحيات كامل الفريق: عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، فاتن حسني في الإخراج، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي، فريق الأعداد سامي وحنان وجيه، مرحبا بكم معنا. في التعليق اليوم باش يرافقني عبد الرحمن بن شعبير. مرحبا عبد الرحمن.
4: مرحبا ليليا، ومرحبا بكل مستمعات مستمعي الإذاعة الوطنية. إن شاء الله معناها التوقيت الصيفي تخلنا في سيونس يونيك دونك. نعم. والعطلة دونك ان شاء الله الناس تتفرهد ومو هكا بعدك الشتاء الكل والتعب، دونك وكا ان شاء الله عطله صيفيه امنه للتونسيين
3: للجميع. خلينا نبداو باخر الاخبار في المشهد الان.
2: المشهد الان مع ليليا الحسيني.
3: أول خبر لوزارة الدفاع الوطني اللي بصدد مراجعة منظومة الخدمة الوطنية باش تكون أكثر جاذبية للشباب عبد الرحمن، باش تزيدهم في المنحة، توسيع فرص التكوين وإسناد نقاط تحفيزية عند الترشح للمناظرات.
4: هو معناه المشروع كان بدأ عنده مدة طويلة في إطار سياسة كاملة في علاقة بالشباب التونسي والخدمة الوطنية. ونعرف تقريبا يمكن بعد 2011 انه الاقبال التوانسه، هو من قبل الناس ديما يقول لك او هرب من رافل او هرب من الجيش او جاي عيطوا للجيش، وكانه كانت الخدمه الوطنيه بالاكراه معناها، وكانه الشباب هارب منها ولا ماشي الحاجه تخوف، اللي هي في الاخر معناها واجب يؤديه المواطن التونسي اللي يعني تكون توفر فيه الشروط اللازمه وما عندوش حتى موانع قانونية يمشي يعدي السنة الخدمة الوطنية. كانت ثم قبل زيادة جيت ما يسمى بالتعيينات الفردية الحقيقة، اللي حاولت تراعي ظروف خاصة الموظفين والناس اللي تخدم، دونك يعملوا 21 يوم والباقي يدفعهم معناها أقساط لمدة سنة حسب الدخل متاعه. لكن الآن وليت من الضروري أنه ترجع المؤسسة العسكرية والخدمة الوطنية أن تكون جاذبة إلى الشباب، خاصة في الوضعية الآن، وراهو أنك تبشي تعدي سنة الخدمة العسكرية عام الجيش كما نقولوا احنا بالدرجة، دونك تكون ثم فرص أخرى خاصة على مستوى التكوين. ومهم ياسر، راهو مهم انه يكون الدور المؤسسه العسكريه اللي هي حمايه الوطن والذود عنه وحمايه مؤسساته، وكذلك من في تكوين الـ يعني الشباب. الحاجه المهمه تقريبا اللي قاعد يروج الان حول الموجود في التنقيح تاع القانون هو المده والمنحة، مش يكون ثم منحة ومش يكون ثم خاصة نقاط تحفيزية للذين يعني قضاوا السنة هذه بتاع الخدمة الوطنية في المناظرات الوطنية وثم التكوين. فهذه الفكرة طيبة الحقيقة، إن شاء الله تلقى إقبال ورواج عند شبابنا ويمشي تمشي الموضوع للصالح العام إن شاء الله.
3: نعم، من الخدمة الوطنية باش نحكيو على النقل، وشركة السكك الحديدية البارح وقعت عقد جديد مع الصين باش تشري 5 قطارات كهربائية متعددة العربات.
4: الوضعية النقل ليليا احنا خادين شو نقولوا انه ثم تحسن نوعا ما، ديما نتحدثوا على انه احنا خلينا نحطوا الترا على السكة ونشوفوا احنا يعني استتباعات وذلك على مستوى النقل البري خاصة على الحافلات كان ثم ثلاثة والأربعة معناها موجات متاع حافلات جيت ديزاريفاج ما يعني تم من الصين جاءوا لتونس وتم توزيعهم دفعات وتم توزيعهم على عدة شركات جهوية للنقل وطنية. هذا يعزز الأسطول بتاع النقل خاصة أنه نعرفه فك المواسم بتاع العيد وفي الصيف وفي رجوع القراية يكون يولي ثم يعني ازدحام كبير وطلب كبير والناس تقعد مرات ساعات تستنى. على مستوى القطار عنا احنا أسطول زيد راو النقل الحديدي عنا أسطول مهترئ وقديم في برشا أعطاب، ثم برشا مشاكل تقنية، ثم مرات حوادث للأسف. اليوم إذا ماشيين في اتجاه إعادة الاعتبار النقل العمومي، وراو ليليا المسألة مش في الخمسة قطارات ولا في 1200 حافلة، المسألة هي في توجه عام للدولة. علاش؟ لو نحسنوا احنا في النقل العمومي ما عادش الناس تخرج بكراهبها الكلها ويصير الازدحام اللي يصير والاستهلاك كبير اللي يصير للوقود. دونك بالتالي المسألة ماهيش مقتصرة فقط على انه نسهلوا حياة الناس اللي ما عندهمش وسائل نقل، بل انه ندفعوا حتى الناس اللي عندهم وسائل نقل خاصة انها يعني تشارك في النقل العمومي، وبالتالي نخفضوا من تكلفة بتاع الدعم اللي نقدموا فيه للمحروقات خاصة، ونقصوا من الازدحام اللي قاعد يشوفوه في برشا بلايس في تونس.
3: نعم، خلينا نحكي وصحة اتفاق بين الصيادلة والكنام بعد أخذ ورد، ويبدو أنه سيتم مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين في منظومة تطبيب العائلة. أكثر تفاصيل من عند الناطقة الرسمية باسم هيئة الصيادلة ثريا النيفر، ثم نخلي لك التعليق.
5: هو كما نعرفوا راهو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة في إطار مهمته هو الحفاظ على الصحة العامة، إذا البلاغات المتعددة قصوى من نقابة أصحاب الصيادلة الخاصة وإلا للابوغاتور البيولوجي اللي هما عنده مشاكل مالية ينجموا ميكملوش يتعاملوا مع الكنار. دونك هوني على صحة المواطن ومواصلة التمتع بالمرافق الصحية بطلب من رئيس الهيئة، طلب منا باش نعمل اجتماع معهم وكان حاضر رئيس النقابة الخاصة لابوغاتور البيولوجي. دونك عملنا خلية أزمة وحاولنا نكونوا نتصلوا بصفة الإشراف باش نحلوا شوية المشكلة ويقع خلاص مستحقاتهم وقعدوا هما ديما يواصلوا في يعطيوا الخدمة للمواطن. احنا الهيئة بينين المواطن يزمو يقعد يتمتع بالخدمات، وذلك كذلكم مؤسسات معناها عندها ميزانية مالية يلزمها تحافظ عليها، معناها إذا كان يقعدوا أشهر وما ثمش فيزيبيليتي بشخص وهما غير قادرين باش يوفروا الدواء باش يعطيوا المواطن، كيف لابوغاتوار يقعدوا بالأشهر ثم عمل 10 شهور من لابوغاتوار مخصوص ما عادش ينجم يشري لي رياكتيف باش يعمل التحليل. دونك احنا للحفاظ على الديمومة وعلى المنظومة الدوائية باش تكون موجودة يلزم يقع استخلاص المستحقات ما هو بدون يمشي يجيبوا الدواء وما يمشيش يجيبوا الرياكتيف. هذاك علاش دونك ويظهر لي سلطة الإشراف للنقابة أصحاب الصيادلة الخاصة عملت بلاغ باش تستجيب غابيدمون للصيادلات الخاصة، ويظهر لي غرفة الصيادلة الخاصة مش باش يمتنعوا عن باش يعطيوا الدواء وباش يقعدوا ديما يعطيوا الدواء للمواطن. هذاك علاش الهيئة دخلت باش تحافظ على الديمومة وعلى مواصلة العلاج. دونك غدا يمشي المواطن ياخذ دواء من الصيدلي وبقدر ربي لبيت. قعدوا أصحاب البيولوجي استعملوا اليوم جلسة خارقة للعادة، قروا باش يعملوا جلسة أخرى كيف يقعد يمشي لابوغاتوار لحد الآن وياخذ يعمل التحليل نتاعو، أما هذا ما يمنعش يلزم حلول جذرية للمشاكل المالية للكلام باش ما نقعدوش هكا في بلاصة بيا ونقعدوا كل مرة نطالبوا من المستحقات، يلزم تتعدل الأمور أوتوماتيك ويلقاو حل جذري لمشاكل الصندوق الوطني للتأمين عن المرض.
6: الصندوق تواصل مع الصيدليات الخاصة النقابة وتعهد بدفع المستحقات؟
5: دفع معناها بعض المستحقات ونتمنى نكمل الباقي اللي هما ديون مجدولة من 2025 اللي تعهد بها الصندوق، وكان سيد الرئيس الجمهورية مشكور تعهد وطلب باش يخلصوا مستحقات الصيدلة ثم تختيمة لم يقع سدادها. دونك هذاك علاش باش ينتخي باش تخلص ولوخين باش في فقر الأوقات إن شاء الله. مي أنا نحب نشكر الصيادلة على روح المسؤولية اللي عندهم باش يقعدوا يوفروا الدواء للمواطن.
2: المشهد الآن مع ليليا حسيني.
3: إذن اليوم 1 جويلية جاري الاتفاق بين الكنام والصيادلة لصرف الأدوية للمنخرطين ضمن طبيب العائلة عبد الرحمن. هذه آخر المعطيات والأخبار اللي خديناها من هيئة الصيادلة.
4: هذه الأخبار ليلية متكررة أنا. والله نظرنا في بالي قديم على خطر كل عام مرتين الصيادلة يعلقك الورقة أنه لن يتم صرف الأدوية بداية من كذا، ومن بعديك تجاوب الكنام ويعملوا لجنة على لجنة وجلسة متسعة ويلقاوها ولقينا حل وما لقيناش. مش عادي، هذه وضعية غير طبيعية لمصالح الناس. انت عارف روحك عندك الكنام فيها اشكالية، وين الاصلاح؟ شفنا اصلاح جذري الان في الكنام، ماشيين الاصلاح ما فماش، ثم مواطنين يتعطلوا، وثم الصياد في كل مرة راهو انا تقريبا يمكن من 2020 الى يوم الناس هذا كل عام الصياد لك يعملوا نفس الإجراء، بعد يخلصون في شوية. ثم مصالح الناس، وذي صحة البشر شو مكي، وهو من حقه زيد الصيدلي يقول لك أنا عندي ديون عنده عام وعام ونص ما خلصتهم، ليش خلصني تو؟ معناه أموان ديما نبدأ أزيرو، خلصني في القديم تو نخرج جديد، حتى بمنطق يعني حتى التجارة بين ظفرين. أما أنه كل مرة تصير الإشكالية هذه ويعملوا هالاجتماع هذايا، وانا متاكد من هنا لديسمبر مش تعاود النقابه مش كيف مش تعمل نفس الاجراء. علاش؟ لانه ما فماش حلول حقيقيه، ثم حلول ترقيعيه. في كل مره تصير الازمه ينعملوا لجنه وسيبوا لهم شويه فلوس.
3: نعم.
4: من العمل الاخضر صحه المواطن والمسائل هذه بتاع التامين الصحي وبتاع التغطيه الاجتماعيه راهي ما تدارش بالمورفينات هذايا، كل مرة زريقة ماي بالمسكنات، تدار بإصلاح حقيقي للصناديق. ما قال حد إنه الصناديق أمورهم طيبة، عنا إشكاليات هذه لازمها تتحل بشكل علمي، ما هوش بالمسكنات. وهذه مسألة ما الحقيقة، وحتى السيد رئيس الجمهورية كان يتحدث على مسألة الصحة ومسألة التأمين ومسألة الصناديق وضرورة إصلاحهم وضرورة إنه يصبح أكثر ناس منتفعين، أكثر عدد من التونسيين منتفعين. نلقاو رواحنا احنا كل مرة في خطوة التالي، على عكس ما يعني ما يتوجه الخط العام السياسي في تونس والخط العام الاجتماعي. نلقاو العكس صاير، إشكالية كما هذه. نقابة الصيادلة مشكورين، يقول لك احنا مثالش ان نتنازلوا في النق في مستحقاتنا الكل ونجدولوهم، المهم الناس ياخذوا الدواء. والكنام وراها الشؤون الاجتماعيه، وزاره الشؤون الاجتماعيه داروا لقمان على حاله، ما فما حد شيء يتحسن. ما فماش التوانسه ما يحسوش على مستوى الخدمات تاع الكنام انها الوضعيه متحسنه، وهذا يتطلب تدخل حقيقي وتدخل فعلي، مش مجرد كلام.
3: نعم.
4: وبلاغات
3: جذري، ولكن الحدوله اللي باش يواصل المواطن ياخذ
4: المهم
3: ما توقفش منح الادويه من الصيدليات. باش نمشيو لخبر اخر يهم الجبايه، ابتداء من اليوم الزاميه تركيز اجهزه تسجيل الاستهلاك على عين المكان انطلاقا من اليوم 1 جويلية.
4: هي ما تعرف القصه شنو في الاصل، هي مش تهرب فقط. هي ما الكاس مش يعملوها مش لانه ثم تهرب، لانه ثم تبييض زاد اموال. الناس تعمل دو كاس، كاس يصب فيها كذا 500,000 في النهار اللي هي الكاس الاصليه، وعنده كاس اخرى يقنفلها 2 ملايين و3 ملايين و4 ملايين في النهار مدخول، ومن بعد يكيد. وهذيك عمليه التبييض تصير، هذا على المستوى الخطر المالي في علاقه بالتبييض، وعلى مستوى كذلك التهرب الضريبي، اللي انت في الاصل في الشيء عندك ضرائب تدفعهم للدوله، مش واحد عامل بانانا ويهز في الفلوس ويحط في مكتوبه.
3: باش نزيدوا نفهموا اكثر، احنا اليوم معنا الضيف في هذا الموضوع سي محمد النقاش، مدير الاداره العامه للادائيات. مرحبا سي محمد.
7: مرحبا، شكرا على الاستضافه، وتحيه لكافه مستمعي الاذاعه الوطنيه.
3: 1 جويلية الزاميه العمل بالقراءات الالكترونيه، اش معناها لكاس انريجستريز؟ شنو هو المطلوب؟ زيد وضح لنا وفسر لنا.
7: انا محمد النقاش، مدير التطبيقات الاعلاميه بالاداره العامه للادائيات.
3: مرحبا بك.
7: يعطيكم الصحة على الاستضافة، ونحب نوضحوا لكافة المستمعين ولكافة المطالبين بالأداء مشروع اعتماد جهاز تسجيل العمليات أو لكيس انريجستروز كما معروف عند المطالبين بالأداء. كما تفضلت سيادتك، المشروع هذا نعطيوه زوز عناوين. العنوان الأول هو مواصلة تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي على مستوى وزارة المالية، وهو وكذ الاستراتيجية هذه اللي تتنزل في إطار الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات. وكما تعرفوا الإدارة العامة للأداءات هي كانت من أول الإدارات اللي انخرطت في المجهود الوطني في التحول الرقمي بالتصريح الجبائي عن بعد وغيره من الخدمات. بالنسبة لوجوبية استعمال لاكيس انريجستروز من قبل المطالبين بالأداء أو الجهاز تسجيل العمليات اللي هو نص عليه قانون المالية الفصل 48 من قانون المالية 2016، وكذلك الأمر الحكومي عدد 1026 لسنة 2019. كما تعرفوا هو مشروع كبير برشا، يتطلب مجهود كبير ويتطلب وقت لإنجازه. المشروع هذا يتم إنجازه، هو مشروع تونسي 100% بكفاءات تونسية بالتعاون مع القطاع الخاص ومركز الإعلامي لوزارة المالية، بطبيعة ديما تحت إشراف الإدارة العامة للأداءات. المشروع هذا بدأ ومعناه هو توا أمارش، ونجحنا في المرحلة الأولى الحمد لله. نعم. معناها على مستوى التحدي التقني.
3: خلينا نفهم شوية معك سي محمد، شكون هم الساعة الخدمات المعنيين بتركيب جهاز تسجيل العمليات؟
7: يعطيك الصحة، احنا باش نكونوا منهجيين. القانون قال يتعين على المؤسسات التي تصدي خدمات الاستهلاك على عين المكان، سواء كانت شخصا طبيعيا او شخصا معنويا، اعتماد جهاز تسجيل العمليات لتسجيل كل معاملاتها مع الحرفاء. شكون هي المؤسسات هذه؟ المؤسسات هذه يتبادر الأذهان هم المطاعم والمقاهي والنزل. صحيح صحيح، لكن القانون كان أوسع، قال هما تعتبر مؤسسات مزدية لخدمات الاستهلاك على عين المكان على معنى الفصل 59 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين وضريبة على الشركات، كل المؤسسات التي تقوم بصفة رئيسية أو ثانوية ببيع المأكولات أو المشروبات المعدة اللي هي أعدتها بنفسها، أو كذلك التي أو الجاهزة. إذا كان مؤسسة توفر مأكولات أو مشروبات ما أعدتها شيء شريتها وقد وفرت فضاء لحرفائها لاستهلاك هذه المأكولات أو المشروبات على عين المكان، المؤسسات هذه يلزمها تعتمد جهاز تسجيل.
3: دونك مطاعم ونزل توا نحكيو،
7: هما بالأساس مطاعم، نزل، مقاهي وغيرها،
3: كل الخدمات، كل مثلا الحجام، الحجامة، الخباز. أعطينا خاطر الناس تتساءل، معناها أي شخص اليوم يصدي خدمة لازم يكون عنده جهاز تسجيل العمليات.
7: هذا القانون هو جاء بصفة مطلقة، كل مؤسسة مهما كان نشاطها الرئيسي. مثلا نعطيكم مثال واضح، الفضاءات التجارية الكبرى توفر لحرفائها الاستهلاك على عين المكان، معناها يقتنيوا مشروبات أو مأكولات وتوفر لهم فضاء يستهلكوها على عين المكان، إذن فهي معنية بلاكيس انريجستروز. وبداوا ينخرطوا في، معناها بداوا يستجيبوا لهذا الواجب الجبائي.
3: محلات الخدمات الصغيرة، تعطيتنا مثال تاع جران سيرفاس، المحلات الصغيرة،
7: المحلات الصغيرة مثال بيفات. بيفات هي توفر فضاء للاستهلاك على عين المكان، وبالتالي فهي مطالبة بتركيز جهاز تسجيل العملية.
4: يعني حتى الفطايري مثلا، يعني ولك المطاعم في وسط المطاعم تعمليوي
3: شعبية
7: طبعا طبعا، حتى هي كلها معنية لأنها تستجيب للتعريف اللي جاء على مستوى قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14
3: نحكيو استهلاك، معني نحكيو على المأكولات والمشروبات فقط لهنا،
7: أي المأكولات
3: والمشروبات فقط، باقي الخدمات لا. واضح، نحبين نوضح النقطة هذه. علاش لهنا سي محمد النقاش مدير التطبيقات الإعلامية بالإدارة العامة للأداءات؟
7: ديما احنا رو في المشاريع متاع الرقمنا ديما نعتمدوا سياسة المراحل. المراحل، لأنه القطاعات هذه احنا الإدارة وبطبيعة تم سن القوانين على مستوى مجلس النواب.
3: نعم.
7: هو كان فصل في إطار قانون المالية
3: 2026.
7: بالطبيعة احنا يوما ما ربما سيتم تعميمها على بقية القطاعات، لكن ديما في مشاريع كبرى كما هكا ديما نبدأ بسياسة المراحل. المرحلة الأولى هي قطاع الاستهلاك على عين المكان، وفيها في الأنشطة هذه كذلك هناك مراحل في وجوبية اعتماد الجهاز هذا. إذن
3: نعم.
7: في البداية
3: علاش توا بكري عبد الرحمن قال تهرب ضريبي وتبييض أموال، بالنسبة لكم أنتوما في إدارة الأداءات شنو الهدف؟
7: بكري سمحوا لي ما كملتش، قلنا احنا أن المشروع هذا نعطيه زوز عناوين. العنوان الأول هو مواصلة التحول الرقمي، والعنوان الثاني هو مقاومة التهرب الجبائي وتحقيق العدالة الجبائية وحماية الاقتصاد الوطني كما تفضلت سيادتك وقدمت بكري، لأنه الهدف من تركيز لكيس أنريجستروز هو إحكام مراقبة العمليات البيع والشراء اللي تقوم بها المؤسسات هذه.
4: هما أسهل سمحني، أما هما زاد أنا نفهم فلسفة وزارة المالية ولا الدولة الآن أنه تجمع أكثر ما يمكن موارد القطاعات هذوما اللي هما أساس المطاعم والمقاهي والملاهي والحانات والنزل هذم، خاصة الأربع خمسة الأولين هم الأكثر تقريبا، يعني كذا نوصفها من حبش ليها الأكثر تهرب ضريبي بين ظفرين. معناها ما هوش أنا يبدو أن الدولة مايش مسيطرة بالمعنى المالي، مايش حاصرة بالباهي أداءاتها فيها في القطاعات هذم.
7: شو احنا نراو الدولة ديما تهدف انها تراقب كل المطالبين بالاداء، لانه دفع الاداء هو واجب دستوري وواجب وطني، هو سيد الواجبات. واحنا في احكام المراقبة كما عملنا عدة مشاريع في اطار الرقمنة وعدة قوانين لاحكام مراقبة جميع المطالبين بالاداء.
3: نعم.
7: على سبيل الذكر في سنة 2024 في جوان أطلقنا منصة تاج، منصة إعداد شهادة الخصم من المورد، وهي منصة رقمية تساعد على الإدارة العامة للأداءات على إحكام مراقبة جميع المطالبين بالأداء.
3: واضح.
7: كذلك فما مشروع توت كما تعرفوه، مشروع الفوترة الإلكترونية، ومواصلين فيه المشروع وقاعد يقدم، وإن شاء الله معناها باش يعطي نتائج.
3: خلينا نزيد نواصلوا سي محمد النقاش مع إلزامية العمل بجهاز تسجيل العمليات. اليوم تبدأ الإلزامية هذه، فما استجابة، فما مراقبة، كيفاش ناويين تتبعوا هالعمليات هذه والاستجابة لها؟
7: طبعا فما استجابة، وديما هالمشاريع الكبرى هذه تبدأ بشوي بشوي ومن بعد تاخو منحة تصاعدي. وبطبيعة احنا الإدارة رانا نبدأ بالمرحلة. في قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2024 جو فيه حاجتين هامين. الحاجة الأولى هو تعريف المؤسسات هذه، قلنا كل مؤسسة تصدي معناها توفر فضاء للحرفاء للاستهلاك المأكولات أو المشروبات. والحاجة الثانية الهامة هي المراحل. في المرحلة الأولى بداية من 1 نوفمبر 2025 الشركات الذوات المعنوية فقط هي المعنية، ومش الذوات المعنوية كل، هم الذوات المعنوية اللي يمارسوا الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. علاش المنهجية هذه؟ لأن ديما نبدأ بالمؤسسات نوعا ما الكبرى اللي هي عند مهيكلة من ناحية معناها عندها الإمكانيات من ناحية البشرية معناها، وكذلك تكون معناها من ناحية كذلك المادية عندها الإمكانيات للانخراط بصفة فورية في المشروع هذا.
3: نعم. في حال المخالفة المراقبة كيفاش باش تكون؟ مبدئيا باش تكون بالتدريج، زادة كيما إقرار لكاس كان بالتدريج.
7: الحقيقة احنا راهو المشرع سن عقوبة، يقولوا واجب معناها فما عقوبة، معناها هذا مبدأ في القانون. لكن من ناحية المنهجية دائما وزارة المالية والإدارة العامة للأداءات ديما ما نخموش في العقوبة، نخمو في إنجاح المشروع. المنهجية اللي نعتمدوها هو مرافقة المؤسسات. احنا من الأول نقولوا فما ناس ما فهموش وإلا فما إشكال تقني يلزمنا نحلوه، لأنه المطالبين بالأداء يحبوا يستجيبوا، على الأقل نقول أغلبية المطالبين بالأداء يحبوا يقوموا بواجبهم الجبائي، باعتبار احنا الاداره اليوم ما سنيناش ما رفعناش في نسبه ضريبه او سنينا ضريبه جديده،
4: هي
7: هو

0: ديما المنهجية متاعنا نعتمد على مرافقة المؤسسات.
1: نعم.
0: ونمشيو لهم ونعاونوهم لأنهم أغلبية المؤسسات هذوما يحبوا ينخرطوا ويقوموا بواجبهم الجبري.
1: واضح المرافقة قبل العقوبة. في ثواني عبد الرحمن، تأثير هذا القرار وهذه الإلزامية على المواطن ومن خلاله هو على المجموعة الوطنية؟
2: هو ما متفقين نحن أنه الأداء في الأخر يدفعوا الإنسان واجب ذاك معناها في العالم الكل مش في تونس، ولكن أنا نقول أنه إذا العملية بالطريقة اللي تحدثت عليها سيادتك أنه يكون باللين وبالمرافقة، فهذايا معناها هذايا يحط قدامنا أنه ثم هدف كبير. ما أنا مانيش عارف احنا عملنا التطبيق هذه وعملنا القانون هذايا بلوتو لأنه ثم أوبجكتيف، ثم هدف. فأنا لأن سؤالي أنه هل الهدف معناه في تقديرك أنت شنو الغاية القصوى من المشروع هذا؟ معناه إذا هذا إحنا منحبوش بين ظفرين سامحني وليو صغاريت أكثر من الكسكسي، معناه إذا يولي ثم الـ
1: المرونة هذه، المرونة هذه
2: صحيح.
1: نعم.
2: المرونة هذه لازمها ما باش نسيسوه، ما عرفش مش ديريكت نعاقبوه نقولوا راك خالفت باش ما يصيرش.
1: نعم.
2: الفور، لكن نحب نعرف انه.
1: نعم.
2: وزارة المالية فيش تخط يعني في ذهنة
1: شي جاوبنا سي محمد النقاش، ولكن بعد اذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين أنت وين هي.

0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
1: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. باش نكملوا ناخذوا المعطيات من عند سي محمد النقاش المكلف بإدارة التطبيقات الإعلامية، الإدارة العامة للأداءات. نحكيوا على ليكاس أونغيجستروز، جهاز تسجيل العمليات. اليوم تبدأ إلزامية العمل بهذا الجهاز. إلزامية يعني فما عقوبة في حال عدم الالتزام. سي محمد، نعرف ما نحبش تحكي على عقوبات، ولكن مادامي منصوص عليها في القانون هيت نتحدثوا ونوضحوا.
2: العقوبة اللي هي نص عليها الفصل 94 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، اللي فيها خطية مالية توصل 50,000 دينار، وكذلك نجد تكون فيها حتى عقوبة سجنية. أما كما نعاود نذكر اللي راهو المنهجية اللي تعتمدها الإدارة العامة للأداءات ديما منهجية المرافقة، ومعناها وفي المشاريع اللي مرينا بها الكل ما خممناش حتى مرة في العقوبة، ونجحنا في المشاريع الكل هذايا بالاعتماد على مرافقة المؤسسات. نعم. وتذليل الصعوبات أمام.
1: نعم. وفما رزنامة انتم حاطينها لتطبيق هذه الإلزامية، شنو تقول الرزنامة؟
2: الرزنامة اللي كما قلت لك راهو بداية من 1 نوفمبر الشركات اللي تمارس الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. بداية من 1 جويليا الشركات التي تمارس بصفة رئيسية أو ثانوية معناها توفير خدمة الاستهلاك على عين المكان مهما كان نشاط. معناها ولاو الشركات الكل بداية من 1 جويليا جميع الذوات المعنوية اللي هي مزدية لخدمة الاستهلاك على عين المكان. بالنسبة للأشخاص الطبيعيين بداية من 1 جويليا 2027، الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للنظام الحقيقي اللي أنا ندعوهم من الآن كذلك للاستعداد، لأنه 1 جويليا 2027 إذا كان ما يبدأوش يخموا في المنتوى ويختاروا المزودين المعتمدين. نحب نذكر الشريحة هذه راهو المشروع هذا يعتمد على مزودين معتمدين اكريديتي دي فورنيسور اكريديتي دو كاس، اللي القائمه نتاعهم موجوده في السيت جيبايا.ان. انا ندعوهم للولوج الى الموقع جيبايا.ان، الخدمات عن بعد سيرفيس اون ليني، وبعد يختاروا كاس انريجستروز. وتو يلقاو عندنا تو 23 مؤسسه معتمده من قبل الاداره العامه للاداءات اللي هي باش توفر الاجهزه هذه نتاع ليكاس انريجستروز.
1: واضح. سي محمد النقاش، شكرا لحضورك تمثل اليوم بحضينا الإدارة العامة للأداءات. باش نمشيو لمجلس النواب مع وجيه النمر بعد شوية، استكمالا للجلسة الموحدة بين كافة اللجان القارة للمجلسين النيابيين.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
0: المشهد الآن، أخبار المجلس.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بك وجيه. اليوم الموعد الثاني واليوم الثاني لجلسة الاستماع لوزير الاقتصاد والتخطيط.
4: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية. بالفعل تتواصل حاليا أشغال جلسة استماع لوزير الاقتصاد والتخطيط حول وثيقة السياسات التنموية من مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. نعرف أنه الجلسات كانت انطلقت البارح كانت جلسة مخصصة لمناقشة أهم التوجهات الاستراتيجية لمشروع مخطط التنمية 2026-2030. اليوم يتم الحوار حول وثيقة السياسات التنموية من مشروع مخطط التنمية في بداية التدخل متاع وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ. أكد في البداية يعني أنه مخطط التنمية والوثيقة هذه اللي تم مناقشتها اليوم تم في مسار أعدادها وبنائها كان استنادا للتشخيص دقيق للواقع التنموي في مختلف الجهات، وبين أنه هذا التشخيص هذا انطلق مباشرة من تقارير المجالس المحلية والجهوية والإقليمية، وبناء على التقارير المرفوعة هذه عملت المصالح الوزارة على السياق هذا التأليف شامل لكافة العناصر بهدف تحديد المشاكل القائمة على أرض الواقع وبناء السياسات التنموية المستوجبة للمرحلة القادمة. كما قال إنه التقرير التشخيصي المستمد من يعني المجالس المحلية لصد جملة من الإشكاليات المتداخلة والموزعة على 5 محاور أساسية، هي الإشكاليات الاجتماعية، أيضا المرافق والخدمات العامة، قطاع النقل والسكن، وأيضا الظواهر السلبية والدعم، وقطاع التشغيل والبطالة، إلى جانب يعني الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية. نذكر ليليا أنه يعني وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ البارح يعني في آخر أشغال الجلسة كان لنا حوار معه تحدث فيه يعني على أهم الأرقام المتعلقة بمشروع مخطط 2026-2030. قال أنه يعني المشروع هذا يتضمن 21,100 مشروع بقيمة جملية تقريبا باش تناهز 102 مليون دينار، وقال انه مصادر التمويل باش تتوزع بين ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية بالإضافة لآلية الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
5: هو المشاريع اللي احنا اليوم كنا عندنا 21,100 مشروع مقسمة بين مشاريع مقترحة من قبل المجالس ومشاريع مقترحة من قبل الوزارات القطاعية. المشاريع هذه مقسمة بين مشاريع محلية، مشاريع جهوية، مشاريع إقليمية ومشاريع وطنية. المشاريع هذه باش الكلفة التقديرية لها تقريبا 102 مليار دينار. المشاريع هذه إن شاء الله باش يقع تمويلها عن طريق ميزانية الدولة وعن طريق المؤسسات العمومية وعن طريق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص. في عديد منها، وخاصة بالطبيعة في المشاريع المخطط 21,100 هذوما، فما مشاريع هي متواصلة، وقت نقولوا فما هي مشاريع متواصلة إذا هي مشاريع اللي اعتمدت المرصودة لها موجودة. العمل اللي باش يصير على خاصة على المشاريع الجديدة اللي مازال ما فيهاش اعتمادات، واحنا راهو دينا من مدة في البحث عن اعتمادات، وعندنا اليوم عديد المشاريع اللي تقريبا اتفاقيات تمويل حاضرة فيها مع بعض الشركاء الدوليين، وإن شاء الله نكملوا على هالنسق هذا، لأنه فما ثقة كبيرة اليوم رجعت لتونس على المستوى الدولي مع الشركاء الماليين. الثقة هذه إن شاء الله تخول لنا باش ما نشبش نحيره في أنه نكمل التمويلات اللازمة للمشاريع الجديدة والمبرمجة في إطار المخطط.
4: وزير الاقتصاد والتخطيط ليليا تحدث زاد على الأهداف الاقتصادية الكبرى المخطط 2026-2030، وقال أنه الحكومة تستهدف تحقيق نسبة نمو تتقدر 4.2% مع نهاية المخطط.
5: معطى آخر مهم، لأنه وقت نقول مشاريع أيضا مبرمجة على طريق الميزانية، في الميزانية فما تمويلات خارجية وفما أيضا تمويلات ذاتية. التمويلات الذاتية هذه تكون أرفع وقت اللي نحصلوا في نسب النمو، لأنه الأساس فيسكال هم يمثلوا نسبة من الناتج الداخلي الخام. قد ما نعليه في الناتج الداخلي الخام وشفتوا اللي احنا مستهدفين يعني نسب نمو معناها ما نيش باش نقول مرتفع، راه راه في اطار عادي، يعني الامكانيات نتاع الاقتصاد التونسي امكانيات اكبر من 4 ومن 5%، لكن فما اطار عام يحكم فينا اليوم. فما عديد الاكراهات اللي لقيناها واللي نحاولوا نحلوها. الاكراهات هذه احنا قلنا نخدموا في اقصى ما يكون، ودعوة للأطراف الكل باش نخدموا في بأقصى طاقتنا باش نتكاملوا مع بعضنا في أنه نحققوا الأهداف هذه. إذا كان نوصلوا نرفعوا في نسب النمو بطبيعته ترتفع موارد الدولة، ترتفع موارد الدولة بطبيعتها توفر أكثر تمويلات للمشاريع المبرمجة في المخطط. نسبة النمو حطينا 4.2% على مدى مخطط التنمية على مدى 5 سنوات 2026-2030. أيضا نستهدف أن نسبة البطالة تكون أقل من 15%، نسبة التضخم تكون في حدود 4.8% على مدة المخطط. يعني هذه بعض المؤشرات اللي احنا باش نخدم عليها، وكما قلنا اليوم بدينا وإن شاء الله القادم أفضل.
1: هذه أجواء مناقشة مخطط التنمية 26-30 مباشرة من مجلس نواب الشعب. شكرا لوجيه النمر. بعد شوية نستقبل ضيف المشهد سي لطفي البراهمي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة رئيس لجنة السياحة الداخلية. خلينا نتحدث على نصيب التونسي هذه الصائفة من السياحة الداخلية.

0: ضيف المشهد.
1: باش نحكيو سياحة مع ضيفنا سي لطفي البراهمي نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة. مرحبا بيك، أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: برشا خدمة هالأيامات، أهم حاجة نحب مؤشرات السياحة الداعمة للاقتصاد الوطني كيما رجعنا واكتسبنا هالأسواق هذية في السنوات الأخيرة. أعطينا أبرز المؤشرات المنتظرة مع ختام موسم 2026.
2: شكرا على الاستضافة. الحقيقة احنا اليوم أمام موسم سياحي واعد من ناحية جميع المؤشرات، عدد الوافدين والعدد الليالي المقضات. تونس كوجهة سياحية الحقيقة قاعدة ترجع تدريجيا وبقوة بالنسبة للأسواق التقليدية، وبالنسبة حتى للأسواق في أوروبا الشرقية كما تشيكيا كما بولونيا كما غيره. والحقيقة معناتها الخبر صار هو البارح، يعني هو وقع إعلان معناتها عودة السوق الروسية. تعرفوا يعني السوق الروسية سوق معناها مهمة جدا، ومعناتها سياحة ذات قدرة شرائية محترمة، والحاجة الباهية هي معناتها تخدمنا حتى في الأريير سيزون. طرح الشتاء نتاعهم هما منطقة قاسي شوية، وهذا ينجم يخدمنا، وهذا مؤشر ينجم يكون كان باهي لمزيد تدعيم معناتها الوجهة التونسية.
1: تأثرت بالحرب الأوكرانية، اليوم تقول استرجعناها السوق الروسية. شنو المؤشرات اللي تخليك تجزم أنه عودة السوق الروسية إلى السياحة التونسية؟
2: وقع إعلان ثم
1: ديفول، فما حجوزات
2: ثم ديفول أوفيسيال معناتها جونتيتي كومونيكي من موسكو من سان بطرسبورغ إن شاء الله باش ترجع، وهي ابتداء من 14 جويلية، وسيقع معناتها إعلان عليها في بينها، وذي عودة تدريجية. تعرف أنت الظروف نتاع الحرب نتاع أوكرانيا، كملوا الإجراءات وتربي هي معناها في القريب العاجل.
1: دونك عندنا السوق الأوروبية الكلاسيكية، رجعنا للسوق الروسية، فما أسواق جديدة؟
2: هو شوف، هي تونس وجهة جذابة الحقيقة، وتلقى معناها تنافسية كبيرة وين ما نمشيو في المعارض، وين ما نمشيو الحقيقة ديما تونس رغم بعض الإشكاليات ورغم بعض النقائص اللي نحكيو فيها، ديما تونس وجهة جذابة، وجهة معناها مميزة، وتلقى الإقبال من السائح سواء من ناحية تنوع المنتوج ومن ناحية الجودة ومن ناحية الرابور كاليتي بري. الحقيقة الحمد لله دائما الوجهة التونسية عندها اسمها في الجميع معناتها الأسواق والمعارض الدولية، وين نمشيو نلقاو الحقيقة الاستحسان ووجهة مميزة وقاعدة تلقى في إقبال باهي معناتها الحقيقة
1: باهي. دونك ما فماش وجهات معينة نسميوها، ولكن انتوما راضين على الإقبال كوكالات أسفار السنة بالنسبة للسياح. باهي، إذا كان راضين على السياح دونك نحبوا عروض ندلوا بها هالمواطن التونسي هذايا في إطار السياحة الداخلية، خممتوش فيه؟
2: شوف احنا راهو هذايا ماهوشي ما خممناش فيه موسمين، احنا كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة وكمكتب جديد راهو من أول أولوياتنا هي السياحة الداخلية. تعرف انت السياحة الداخلية في تجارب مقارنة معناها توصل تفوت حتى 50%. كنقولوا السياحة دائمية معناتها السياحة الداخلية هي عمود معناتها السياحة، وهي صمام الأمان للسياحة، وراهو السياحة حق دستوري ماذا لا نقاش فيه. ولكن يعني الحقيقة ثم بعض الإشكاليات في خلينا نتكلم بكل صراحة على ما يقال على تنافسية السياحة الداخلية، معناتها لانه معناتها ما يقال اكثر انه السائح التونسي ما يلقاش سعر مناسب، السائح التونسي ما يلقاش خدمه معناها. احنا هذه خدمنا عليها ودرسنا عليها كجامعه تونسيه وكاله الاسفار والسياحه، واكدنا على انه الاشكاليه في السياحه هي عندها اشكاليه الموسميه واشكاليه معناتها توقيت الحجز. للاسف مازالت السوق التونسيه حجز بتاع لاست مينوت، كي نقارنوها باسواق مقارنه الناس تحجز قبل 7 أشهر قبل 8 أشهر. ومعنا وبدرنا احنا في الجانب هذايا ومعناتها وكجامعه تونسيه وكاله الاسفار والسياحه وبالتعاون مع سلطه الاشراف وبالتعاون مع جامعات المهنيه قمنا بصالون سوق السفر التونسي، وكان تبعته وسائل الاعلام ولقى اقبال كبير، وعملنا برنامج وكان اهم العارضين من اهم سلسله النزل اهم دور الضيافه اهم وكاله الاسفار، وقلنا لو كنت تحجز مبكرا تلقى ما يقل عن 30-40% اقل وقت تحجز في اخر وقت.
1: دونك مشكلة التوانسة يريزيرفي مأخر
2: اكيد،
1: ما هو تعرف ديما عنده اولويات، هاو العيد هاي العودة المدرسية صعيب شوية باش يبرمج على بكري رغم انه يستفيد من البرمجة هذه. دونك هذه واحدة من الاشكاليات. فما زاد التونسي يحب الدفع بالتقسيط، ما نعرفش اذا كان متاحة هالفرصة هذية.
2: انت نشكرك على الملاحظة هذه لانك انت بتجرني على طريقة الدفع.
1: نعم،
2: احنا نعيشوا مع التوانسة ونخدموا مع التوانسة ونعرفوا الوضع معنا عالمي ماهوش ما يخصش تونس فقط. لكن انت تعرف قانون الشيكات اللي تعمل، احنا استحسناه معناها معناتها عندنا كل شيء معناتها
1: اللي
2: رجع
1: الشيك ترجع
2: اللي ترجع منظومه. لكن اشكاليه سيدتي لكون قانون الكمبياله لم يواكب قانون الشيك. معناتها احنا كيما عملنا توني شيك ماذا بينا في اقرب وقت نقوموا توني تريت. انت وقت تعطيني فكره على الحريف نتاعي واحنا بدون المساس بالسر البنكي فقط معناها كليون سولفابل مش سولفابل وقت نقبلها الكمبياله.
1: دونك انتم تخافوا من الكمبياله اليوم؟
2: هو المعلومه نحبوا عند احنا نحبوا على الداتا. انا ماذا بيا نعطي الحريف نتاعي تقسيط، وكان تبعوا على وسائل التواصل الاجتماعي تشوفوا وكالات الاسفار المعتمده تقوم بالتقسيط، وهذا مش شيء جديد معناها معك قطاع سياحي. ولكن اليوم انت كي تحبني انا نقسط، لازمك تعاوني انا باش ناخذ فكره على السولابيليتي نتاع الحريف. وفي تجارب مقارنه راهي ممكن موجوده سيستم دو كلاسمون، احنا خممنا طرحنا معناها حتى على معناتها البنوك كيفاش طريقه الخلاص، قاعدين نفكروا وان شاء الله الحقيقه معناها منظومه الكمبياله تصدر في اقرب وقت هكاك تنجم تسهل على التونسي معناها باش ينجم يقوم معناها بالعطله نتاعو ويعملوا بالتقسيط. احنا كمهنيين رانا ما عندناش اشكال من الوضع.
0: ثم حاجه اخرى ليليا اللي هي الحقيقه هذا يقولوا فيها الناس الكل، علاش نحن نشوفوا دي بانو كبار في اوروبا يقول لك فواياج لتونس بكات نويتي بكذا ب 120 يورو بالفول، فهمت بالطياره بكل شيء 140 يورو باش يطلعوا 400,000 500,000. اللي هذم في تونس الاربع ليالي المقضات في النزل هذاك هو بيدو تتكلف لك في تونس في المليون و200. هذا راهو فاهم يعني التوانسة ديما يقول لك، ولا يقول لك انت او عندي فلان البرة تو يقص لي هو، معناها تشوف انت البري فقط لانك تونسي تدفع فوا 3 فوا 4 وكان تلقى شكون يقص لك من البرة تو تدفع له 400 دينار. هذا ديما يسالوا فيه التوانسة.
2: نعم شوف هو احنا نفسر ولا نبرر،
0: اي فسرنا فسر لي.
2: كي تعرف انت الاسعار راهي فيها العرض والطلب. وقلنا راهو معناتها المتعهد الرحلات الاجنبي يشري شراء مجمع ويشري من نوفمبر كيما نقولوا 40 50 بيت توتالون دو لا سيزون بوندو توتين سومان. اعطيني تو وكيل اسفار يخدم على السوق الداخليه نجم يشري 40 ولا 50 غرفه في نزل ويتعهد باش يخلصهم مده 7 8 شهور معناتها بوندو توت لا سيزون، هذا غير ممكن. على ذاك احنا قلنا لازم نبعدوا على الموسميه نتاع السياحه، لازم ننوعوا المنتوج باش كان كمهني نجم وقتها نحجز للحرفة بتاعي بوندون توت لا سيزون كيما الاجنبي.
0: نعم التونسي يصرفوا رام على فكره انا ما مشيت مرات النزل شفت يعني ما احتراماتنا سياحنا على عين الراس ومرحبا بيهم لتونس، اما راهو التونسة يصرف ويصرف ويصرف بالباهي زيد ويرجع سبتمبر مش في الروج غادي من الروج، بينما يلقى روحه يتغيظك. معنى اذا انت في بلادك فاهمك انت تقول لي شاري 40 بيت من جوان ديسمبر دونك يجم يكلفه هو بالسومة ذاك لانه ثم الديمومة، بينما
1: خلنا نشوف الحلول. عبد الرحمن اليوم وكالة الاسفار كجامعة شنو تنجم تقدموا عرض للعائلة التونسية للمؤسسات التونسية حتى عن طريق التعاون التعاونيات الوداديات طريقة باش نجلبوا هالتونسي يصيف في بلاده.
2: احنا كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة راهو جلسنا وعملنا زوز لقاءات مهمة مع الشبكة التونسية الوداديات وقلنا راهو الشراء المجمع هكاك يعطي تنافسية للودادية ولوكالة الأسفار باش تنجم هي تجيب لك أسعار تنافسية تقرب الأسعار العالمية، هذايا رانا واعيين به وشاعرين عليه وقاعدين نخدموا عليه. وكذلك قلنا نخدموا السياحة الداخلية وسياحة الجوار، نحكي عليها حتى في صالون سوق السفر،
1: نحكيوا على دول المغرب بالعرب.
2: اكيد نعم. نعتبرهم معنا سياحه داخليه اليوم
1: اللي موجودين هما واخدين حظهم، احنا نحبوا نسالوك على التوانسه سي لطفي
2: باش نجموا نعطيو معناها تنافسيه للسوق الداخليه.
1: واضح انا نحب نسمعك عينا من شنو طلبوا التوانسه من السياحه الداخليه ومن وكالات الاسفار.
3: عن قرب
4: الوضع الاجتماعي نتاع المواطن التونسي ما يخولوش باش يمشي الوتلة توا، ماديا العباد مضعضع والاسعار ما تحكيش، وزاد الوتلة في تونس اصحاب الوتلة اصحاب المهنة ما يراعيوش الطاقة الشرائية نتاع المواطن وظروف المواطن الاجتماعية ويغزلوا له كمادة كشبش ينحي منه، معناتها يغزلوا له بنظرة دوزيام كاتيجوري، بينما الغربي كيجي حتى يبدا من الطبقة المحطة في اوروبا يفرشوا له التابيروج وكالات الاسفار ثم دخلها على المهنة.
5: فما عباد زويرة ما يقدروش ما ينجموش معناتها يمشيو غاديكا،
6: فما تمييز راه بين تونسي والجوري راه فما تمييز، معناها مش نفس المعاملة، تنجم يكون حتى تونسي ظروفهم المادية خير برشا غير فما فرق خاطر هما معناها فكرتهم هكاك مخفيين. اصلا زوالي التخام ياخذ فكرة اللي الوتيل ديما غالي عليه حتى لكن هو ما يعرفش الاسعار وما يعرفش حتى شيء.
7: انت كمواطن تنجم تمشي الوتيل ولا
8: لا؟ غالي على الاخر، غالي برشا زاد فوق القيمه.
7: رابور على شهرية رابور على شيء كيف تمشي في البات سيزون مثلا تويتي وحدك
8: طبعا
7: لا طبعا بسيط في الصيف شي خير القور عليك شي خير لي زيترونجي معناها
8: ويكات الاصفار عادة تعطيك معلومات وتسهل لك
7: ايه يخدم هما ماذا بيهم بيصير ماذا بيهم بزيت كليون المشكلة غادي شنو باش تلقى
9: في الوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي توا باش تخلط على 3 ريالي فيوتيل مع مرتك مع ولدك صعيبة على الاخر
1: صعيبة على الاخر هكا يقول التونسي سي لطفي البراهمي شنو نجاوبهم اعطيهم مثال مثلا المواطن حكي على 3 ليالي العائلة تونسية من 4 افراد بين قديش وقديش حب يعديو نهاري 3 ايام في فيوتيل على البحر
2: هو اذا كان يحجز مثلا في افريل وفي ماي راهو ينجم يلقاها ب 1000 دينار كي اذا كان يحجز في اخر وقت باش يلقاها ب 1500 1600 دينار وهذا فسرناه وجاونا العائلات التونسية وفسرنا لهم وفهمناهم معناتها راهو توقيت الحجز راهو مهم جدا اليوم راهو اسعار النزول راهي ماهيش دي بري ستاتيك ماهمش فيكس كيما تسعر معناتها كيما هذاك الطائره كيما كل ما تقرب كل ما حسب معناها امتلاء نسبه الامتلاء يتغير السعر هذا على هذا على مستوى عالمي راهو مش خاص معناتها بتونس على هذاك ناكدوا ديما على الحجز المبكر مثالش راهو كي نقولوا حجز راه مش دفع معناتها كامل المبلغ حتى معناها تسبقه بسيطه لتاكيد الحجز هكاك تنجم تسهل على المهني وتسهل عليك انت
1: دونك الحلول انتم اليوم تراوها في وكاله الاسفار الحجز المبكر الكمبياله يرجع عندها كالطابع الالزامي باش تنجموا تتعاملوا بها
2: معدتها
1: التعامل معدتها. مع التعاونيات شنو اخر تنجم
2: تنويع المنتوج تنويع المنتوج وننظر زاده في حكايه العطل نتاعنا الحقيقه احنا العطل نتاعنا في تونس كلها مركزه في وقت واحد نشوف تجارب مقارنه الناس كلنا نرتاحوا في جويليا اوت الناس كلنا نرتاحوا في 18 يونيو الحقيقه هي هذه ماهوش حل ظرفي اللي وقت باش نخموا فيها اكيد نجموا نوسعوا في الكاباسيتي ونجموا ننوعوا في العرض اكيد نجم واحد يصيف في جويليا واحد يصيف في اوت واحد يصيف
0: في سبتمبر في
1: انت باش تصيف في ديسمبر عبد الرحمن
0: انا بطبيعه
2: ديسمبر عندنا توز
0: تصيف في الاذاعه الوطنيه بطبيعه الحال اما راهو بالحق الراعي والتونسيين لان والله تغيظ معناها تغيظهم بالحق سمعت يقول لك انه ثم تمييز شوف احنا راهو يعني بشينا للسياح وشوفوا عندنا شويه سلوكات زادك التونسيه اللي غالب بتاع كل ماكله وترشلوه الفوضى اللي غالب احنا العلاجه هذيك ماهوش بانك ترفع عليه السعر وان تميز السائح الاجنبي على التونسي ثم حسب نتاع العمله الصعبه وكذا متفقين فيها والديمومه لكن راهو صحيح راهو في الاخر راهو في الاخر ثم مش معقول انه تونسي يتحرب من انه يعمل ليلتين راهو في الاخر انت باش يمشي الصيف باش يعمل شهر باش يعمل ثلاثه ليالي يهز صغار وين يكلم يقول له ماك مشيت للوتيل يعدي له الصيف كامل يسكت فيه معناها هي كلها ثلاثه ولا اربع ليالي دونك عاونونا عاونوا التوانسه عاونوا التوانسه
2: معناها نعيشوا مع التوانسه ونخدموا مع التوانسه وراهو 80% من وكالات الاسفار تخدم على السياحه الداخليه رانا ماناشي معناها معناتها
0: وعملوا لنا اوفروات باهين اوفروات للتوانسه ميزونه التمييز الايجابي
2: هو شوف احنا رفعنا شعار الجوده فهمتنا في وكاله الاسفار كما كنت تحكي سيادتك على الخدمه نحب التونسي كيف يمشي قوله انه فعلا يلقى روحه في الاكله في التنشيط يلقى روحه معناها خدمه موجهه له هو يلقى روحه مواطن من الدرجه الاولى هذه قولا وفعلا وقاعدين نخدموا عليه وان شاء الله في القريب القادم ان شاء الله ثم عندنا مقترحات ان شاء الله
1: ان شاء الله بالتوفيق سي لطفي البراهمي نائب رئيس الجامعه التونسيه لوكالات الاسفار والسياحه وصلنا الختام لقنا بكم تحيه كامل الفريق تلتقيكم كوثر العرقوبي في نشره الظهر للاخبار

0: الدكتور حكيم. حكيم
1: إسهال وجايع في المعدة والمصارن وتقيؤ وجايع في الرأس يحدثوا بعد ما ياكل الواحد ماكلة مسمى. قداش من مرة نبهناكم باش ما تاكلوش إلا الماكلة نظيفة والطيبة بالقداء؟ يلزم نتفقدوا نظافة الحانوت وإلا المطعم قبل ما ناكلوا ونتأكدوا من ضفت يدين اللي سربي وظوافره. وماذا بينا نبعدوا على المايونيز والمرقاز والسلامي اللي فيهم أكثر خطر من غيرهم. وإذا كان وقع التسمم نتصلوا بأقرب طبيب وإلا مستوصف ونبلغوا السلطة بالحادثة باش ما يتسموش ناس أخرين.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
4: وفي أبرز عناوينها: بمشاركة أكثر من 20 دولة، تونس تحتضن المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسان للنساء صاحبات الأعمال. في الثقافة، 4 روايات تونسية ضمن القائمة الطويلة لجائزة كاتارا للرواية العربية لسنة 26 و2000. في العالم، إسرائيل تقرر تأجيل الانسحاب التجريبي من جنوب لبنان. وفي النشرة، قراءة لتأثير ذلك على المشهد اللبناني. إلى التفاصيل. تحية طيبة. في إطار أسبوع الكوميسا المنعقد بتونس، تم اليوم افتتاح المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. التظاهرة تنتظم بمشاركة 21 دولة وتمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس، خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية، وفق رئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ليلى بالخيرية في تصريح لمها الفرشيشي.
5: هو يمثل فرصة كبيرة لتونس لصاحبة الأعمال، خاصة في التبادل التجاري، في تقاسم التجارب. كل صاحبة مؤسسة نجم تتعرف على بلدان الكوميس، تبدأ الشراكات، التبادل التجاري. طبعا سيقام توصيات، وقع اجتماع مع الحكومة التونسية بجميع هياكلها، توصيات في تسهيل الأداءات الجمارجية، في تسهيل النقل، كل ما هو أساليب تمويل ودفع، كل ما هو شراكات، لأن الشراكات تتطلب محيط ملائم، وتونس فيها إرادة سياسية لكي يكون هذا المحيط، خاصة لإفريقيا. عملنا احنا منصة، كل بلد عنده شراكات باش تمضى بين البلد وصاحبات المؤسسات التونسية. احنا في الغرفة الوطنية لصاحبات المؤسسات سنؤطر هذه الشركات اللي باش تقيم الشراكات الموجودة.
4: ولدى افتتاحها مؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال، أكدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسمى الجابري مواصلة تونس الاضطلاع بدورها لدعم مسارات التبادل الاقتصادي الإفريقية.
6: حققت المرأة التونسية مكاسب هامة، حيث تمثل ما يقارب 70% من خريجي الجامعات، وتحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث عدد الطالبات في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ستام. الدولة التونسية بادرت بوضع استراتيجية وطنية لدعم ريادة الأعمال النسائية في أفق 2035، وخطة استراتيجية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030. وقد تم في هذا الإطار اتخاذ التدابير والإجراءات التي تجمع بين ريادة الأعمال والإدماج الاقتصادي للنساء.
4: في شأن آخر، يعقد مجلس النواب الشعب اليوم جلسة استماع ثانية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ حول وثيقة السياسات التنموية من مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في إطار جلسة موحدة لكافة اللجان القارة. وقدم الوزير وفق كلمة نقلها وجيه النمر جملة من التوجهات والمقترحات التنموية، مشددا على أنها ارتكزت بالأساس على تشخيص المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.
7: عملنا انسنتيفز منهم خرج منهم على سكر مثلا يوعلى تحسين البنيه التحتيه من الطرقات المدرسيه، تطوير الخدمات والمرافق الاداريه المحليه والجهويه، تطوير مؤسسات التربويه، تحسين الخدمات الصحيه، مساعده الفئات الفقيره ومحدوده الدخل، معالجه التعقيدات العقاريه، تحسين سبق تنفيذ المشاريع المحليه والجهويه، تقليص البطاله وتوفير المساعده لبعض المشاريع، التحكم في التوسع العمراني والحد من البناء الفوضوي، الحد من الاقتصاد غير المنظم، توفير الموارد المائيه ومساعده الفلاحين، تعزيز النسيج الاقتصادي والتنميه، معالجه اشكاليات التلوث والتصرف في النفايات، مجابهه التحديات المناخيه والتصدي للتصحر والهشاشه البيئيه، ودعم الموارد البشريه والماليه للبلديات.
4: وكان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ أعلن أمس تحديد 21,100 مشروع بكلفة تناهز 102 مليار دينار ضمن مخطط التنمية. مشروع مخطط التنمية 2026-2030 في نظر عدد من التونسيين في النقل التالي.
8: إن شاء الله تكون قابلة للتطبيق، الدنيا تطورت والشباب هو معنا المشعل، لازم هو اللي يشارك وياخذ المعطيات ويعطي رأيه. بالطبيعة بالطبيعة تنجم تطبق، عندنا شباب واعي وشباب مثقف وشباب اللي نجم معنا من وراء التنمية الجديد هذا معنا.
9: لا يصعب شوية، يزموه على الأقل مطلعة شوية باش يفهم. مقاربة تشاركية هذه مقاربة قديمة معنا، الناس تشارك تو في العالم الكل أنتوا إرادة. ممكن تنجح ممكن، عنصر البشري مهم برشا، كل شيء ما يلزم تمويلات تو. هي كيما أي مقاربة أخرى، ما يبروش هي في الآخر شنو الغاية؟ هم باش تعمل تنمية في البلاد ومستدامة وعدالة و دونك باش تشارك الناس كل.
10: راه إذا كان ما عندكش تمويل زايد المشكل شنو أنت؟ عندك نجيب تمويل باش تمول المشاريع التنموية هذه؟ كلك سواء تقترح السنترال للريجيونال ولا اللوكال للسنترال. إذا كان أنت ما عندكش تمويل ما تنجمش حاجة. لأنه الفكرة هذه قابلة للتطبيق، خاطر تنجم تكون فكرة باهية لكن كيف تهبطها الميدان التطبيقي ما تطبقش.
4: تنطلق بداية من اليوم المرحلة الثانية من إلزامية استعمال جهاز تسجيل العملية الرقمي بالمحلات بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان. الخبير الجبائي محمد صالح العياري قدم هذه الشركات في برنامج يوم سعيد وبين مختلف العقوبات في حالة عدم التزامها بالتطبيق.
11: الدوائر المعنوية اللي فيها مطاعم غير مصنفة سياحية، مطاعم عادية، وكذلك محلات مرتبات والمثلجات. نبهوا للخيانة، رأوا الفصل 94 من مجلة حقوق الأجالات الجبائية يسلط بالنسبة للناس التي لا تطبق هذه الأجال عقوبة بدنية من 16 يوم إلى 3 سنوات وخطية مالية من 1000 دينار إلى 50,000 دينار، وذلك في صورة عدم احترام الفصل 59 بالنسبة للتسجيل اعتماد جهاز التسجيل، وإلا إذا كان تم إدخال تعديلات على جهاز تسجيل العمليات. معناها يحاولوا باش يخليه يخدم بصفة عادية، أو إتلاف المعطيات المضمنة بجهاز التسجيل أو تزويرها في صورة عدم الامتثال إلى الأحكام الصادرة في شأن تطبيق واعتماد جهاز التسجيل.
4: في الثقافة تم اختيار 4 روايات تونسية ضمن القائمة الطويلة لجائزة كاتارا للرواية العربية في دورتها 12، وقد سجلت هذه الدورة رقما قياسيا من حيث عدد المشاركات إذ تجاوز 2600 ترشح، وهو الأعلى منذ إطلاق الجائزة سنة 2014 وفق بلاغ صدر أمس عن المؤسسة العامة للحي الثقافي كاتارا المنظمة للجائزة في قطر. ومن المنتظر أن يقع الأعلان عن القائمة القصيرة قبل الأعلان النهائي عن المتوجين. في شأن ثقافي آخر، تداولت عديد المواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الرقمية خبر إلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية التي لا تنظمها وزارة الشؤون الثقافية. وبين تأكيد الخبر أو نفيه من قبل الجهات المعنية، يتواصل الجدل في الأوساط الثقافية حول مصير العروض الأجنبية. مهان فرشيشي وتقرير في الموضوع.
12: أثار ما يتداول حول إلغاء العروض الأجنبية ضمن المهرجانات الصيفية تساؤلات عديدة في الوسط الثقافي، خاصة فيما يتعلق بمصير العروض التي تمت برمجتها والعقود التي أبرمت مع الفنانين الأجانب. مدير مهرجان بنزرت الدولي لطفي الصفاقسي يعتبر القرار فجئيا ويمثل عبئا كبيرا على الجمعيات الثقافية.
13: بلغنا أن اللجنة الوطنية للنظر في ملفات العروض الأجنبية الأجنبية ما يقعش مسابقة على العروض الأجنبية داخل الجمهورية ولا اللي تابعين الجمعيات. وهذا اللي حس في نفسنا أنه ما عندناش المعلومة قبل، واحدة. واثنين، عملنا برمجة بطريقة أنه العروض حتى الأجنبية فيها الفنانين التوانسة، لكن لا عندنا المعلومة، لا المعلومة اللي حد الآن مؤكدة. اللي نعرفوه أنه اللجنة اتصلت بالمتعهدين وقالوا لهم راو فما إمكانية أنه يقع إلغاء العقود هذية، وخاصة بعد إمضاء العقود وتسجيلهم في وزارة المالية باش يكون فما عبء كبير على الجمعيات. إن شاء الله نلقاو حل.
12: وفي هذا السياق أكد أستاذ القانون والمشارك في صياغة قانون الفنان والمهن الفنية أحمد بن حسانة أن الإشعار بهذا القرار كان الأجدر أن يكون قبل التعاقد والالتزام مع الجهات الأجنبية.
14: قرار الذي لم يتخذ شكل رسمي بعد باعتباره أنه لم يكون بناء على وثائق وأوراق، ولكن تلك هي حقيقة أنه وقع إيقاف تقريبا العروض الأجنبية بالنسبة للمهرجانات الصيفية التي لا تنظمها وزارة الشؤون الثقافية. لابد في البداية أن نؤكد أن هذا القرار لا شأن لوزارة الثقافة به، هذا القرار عنده علاقة بالبنك المركزي وببلوغ السقف، ما يسمى السقف الخاص بالعروض الفنانين الأجانب من العملة الصعبة، واللي البنك المركزي يقول أنه تم استهلاكه مع موفى شهر ماي. البنك المركزي ماذا فعل؟ أشعر وزارة الثقافة. كان يفترض أن يكون هذا الإشعار قبل مدة معقولة قبل أن تبرم العقود وتصير الالتزامات ويقع الإعلان عن البرمجة بالنسبة للمهرجانات الصيفية. ولكن أيضا سمعة تونس في الميزان، البنك المركزي مدعو في نظري بالتعاون مع وزارة الشؤون الثقافية وأنهم يلقاوا الحل.
12: وفي انتظار صدور بلاغات أو قرارات رسمية من البنك المركزي ووزارة الثقافة يبقى الجدل قائما ويبقى مصير المهرجانات معلقا.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: في العالم، أعلنت تل أبيب إرجاء المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان إلى حين التوصل إلى اتفاق بشأن آلية رقابة مشتركة بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي تتولى الإشراف على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في الملحق العسكري للاتفاق الإطاري الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن قوة الاحتلال لن تنسحب من جنوب اللبناني إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله لنزع سلاحها. وتثير ما يسمى بالمناطق التجريبية في جنوب لبنان مخاوف جدية بشأن النوايا الصهيونية ومخططات الانسحاب المزعوم من بلدان الجنوب وتأثيرات ذلك على المشهد اللبناني ومستقبل الحرب على الجبهة. تقرير ناجي بن جنات.
15: تتفق آراء الكثير من المحللين والمتابعين على أن المناطق التجريبية في الجنوب اللبناني هي البند الأكثر جدلا في الاتفاق الإطاري الذي تم توقيعه في 26 من جوان الماضي في واشنطن بين لبنان والكيان الصهيوني إلى جانب البند المتعلق بنزع سلاح حزب الله. بل تذهب آراء كثيرة إلى أن المناطق التجريبية فخ وخديعة ومناورة سياسية صهيونية توهم بالانسحاب التدريجي من بلدات الجنوب تمهيدا لتسليمها حصريا إلى الجيش اللبناني. المحلل السياسي الفلسطيني نصر عبد الكريم يرى أن هذه المناطق تعطي الكيان الصهيوني مبررا لمواصلة احتلال الأراضي اللبنانية في الجنوب.
16: هذه المناطق لا تريد لا أمريكا ولا إسرائيل خيرا بلبنان، هي فقط تريد أن تعطي نتنياهو مبرر لاستمرار احتلاله الأراضي اللبنانية عبر نموذج. قد يغرق لبنان في أزمات داخلية. قال نتنياهو وكانت وزير دفاع أنه لن ينسحب من جنوب لبنان طالما سلاح حزب الله موجود. نتنياهو يريد الفوضى في لبنان.
15: الإعلان عن تأجيل انسحاب قوات الاحتلال من جنوب لبنان يعزز الانطباع حول طبيعة المناورة السياسية التي يمارسها الكيان الصهيوني لإرباك المشهد اللبناني والزج بالجبهة الداخلية في مواجهة مباشرة بين الجيش اللبناني وحزب الله بذريعة اتفاق واشنطن.
4: في تطورات الأوضاع بين واشنطن وطهران، أكدت مصادر دبلوماسية مطلعة المفاوضات الأمريكية الإيرانية عقد الجانبين محادثات فنية غير مباشرة في الدوحة اليوم بوساطة قطرية وباكستانية. يأتي ذلك فيما نفى المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري ما أعلنه البيت الأبيض بشأن عقد محادثات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران، مشيرا إلى أن زيارة المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر إلى الدوحة تقتصر على لقاء الوسطاء والتباحث بشأن ملفات عدة في المنطقة، من بينها ملف المفاوضات مع إيران ولبنان. من جانبها أكدت طهران أنها لا تعتزم لقاء المبعوثين الأمريكيين، وبينت أن المناقشات غير المباشرة ترتكز على الإفراج عن أصولها المجمدة ومضيق هرمز، مع بقاء ملف إيران النووي وصواريخها البالستية خارج إطار التفاوض. في غضون ذلك، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال عن أن الرئيس الأمريكي يدرس العودة إلى الحرب الشاملة في محاولة لكسر الجمود الذي يعترض الوضع حاليا. وقالت إن ترامب أجرى أمس محادثات مع كل من وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان المشتركة لبحث إمكانية شن المزيد من الضربات، إلا أنه قرر منح الدبلوماسية مزيدا من الوقت. بهذا الخبر نأتي إلى نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونجيزه لكم في عناوين. بمشاركة أكثر من 20 دولة، تونس تحتضن المعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسان للنساء صاحبات الأعمال. في الثقافة، 4 روايات تونسية ضمن القائمة الطويلة لجائزة كاتاراد للرواية العربية لسنة 26 و2000. وفي العالم، إسرائيل تقرر تأجيل الانسحاب التجريبي من جنوب لبنان. وفي النشرة كان لنا قراءة حول المشهد اللبناني. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

خزرة بالتتبيلة يلطف منها ربي، خزرة بالتتبيلة يلطف منها.

0: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية بالاشتراك مع إذاعة قفصة تقدم مسلسل
1: سالك الجبال.
0: تسجيل الصوت عبد النبي مولا، التركيب والمزج لسعد الدريدي، كلمات الأغنية سامي تليلي، تلحين وتوزيع محسن الماطري، أداء الفنانة سارة نويوي.
1: غزالة الأجبال.
0: تأليف حمادي عمار.

0: راني مشوية على غزال.
1: قمرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشروا كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: واه يا غزالة يا معذبتني. يا مشعل زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: اما علاش يسموا فيها استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائريه باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، همنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هما غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العياشي.
2: هاي نرجعوا لحديثنا. عاد قلت علاش ما نبداش أنا واللي كيفي فاهم وواعي بخطورة الوضع.
3: هاي
2: وهي الألف خطوة تبدأ بخطوة. قلت أول حاجة نعملها ما نخليش هالكعبات اللي بين يدي يضيعوا هكاك حرام زقوم.
3: هاي
2: نمشوا لمواليهم ونتحدثوا معاهم كان لزم ونفهموهم اللي ولادهم ينجموا يوصلوا لأعلى المراتب ويمفضوا عليهم الغبرة في قادم المواعيد.
4: يا ودي اش تحكي واش تخرف، ناس ميتة بالشر مش يلاقي عشاليلة منين تصرفوا عليهم، كتب كرارس كراتيب البلايم طباشير طبليات تشبيك. يا ودي
2: تماني قلت لك عاد مجرد فكرة، وهاللي كنت تجرد فيه الكل ممكن تحقيقه.
4: بربي هاتها هالفكرة المحنونة اللي مرشتني عليه وما قلت هليش.
5: يا سيدي هاي دبوسة الماس يا محمد علي، اما بربي قل لي وين يسكن هالشبشوب هذا؟ انا راني نغلي عليه ومن اللي قلت لي عليه وانا ماشيني قد بعضي.
2: اوه بينك وبين برور وبحور.
3: اي اي
2: هذايا يا سيدي في جزيرة العرب.
5: وين جبتها الجزيرة؟
2: اسمع كان جال هنا تنجيبه لك برا برا، هز كاستاي متاع مشم خبر.
5: الله يبارك
4: يا ودي الهرجة اللي عملتها في روحك.
2: تهانا الواحد يوسع في باله برا، ساعة ساعة يعمل تنفيسة من هالغبينة اللي شدتها.
4: ينفسني أنا رك قطعت علي نفس، ولا اقلب علينا الموضوع ونحكو في حاجة أخرى.
2: بالمختصر المفيد الوليدات اللي عندي أنا في المدرسة لقيت لهم حل باش ما يبطلوش، اكتبهم كرارسهم كل ما لازمها أتوا نتقبى بها أنا، وكان لزم شهريتي الكل على ذمتهم. وما نصورش عاد كان والديهم يقولوا لا، تو نمشي لهم ونقنعهم بشوي بشوي وبقدرة الله ميجو كان للصوار.
4: ايه صوار والبقية كيفاش تتعامل لهم؟ ترى
2: تسعى الخطوة الأولى خل ننفذها، يلزمنا نحثوهم باش يقيدوا ذريتهم وبطريقة سهلة. نحاولوا نتكولهم على الواعز الديني، نشوفوا المداد بتاع الكتاب نوزعوهم في البلاد الكل، نتفاهموا معاهم باش يلموا الناس في الكتاتيب متاعهم ويلقوا عليهم دروس في موضوع العلم والتعلم.
3: هاي.
2: عندهم ما شاء الله من الأحاديث النبوية على العلم والتعليم، وعندهم زادة ما شاء الله آيات من القرآن تحث أيضا على العلم والتعليم.
3: هاي.
2: ويخوفوهم من غضب المولى عز وجل إذا كان ميعلموش صغارة. هكاكا عتو تشوف العام الجاي إلا من المدرسة تبدأ تملى وتفرغ بالعباد.
4: هي هاك مليتها أنت المدرسة بالتلام وهذم الكل تتقبى بهم أنت من شهريتك؟ ليه قداش تخلص أنت؟
2: لا يا سي عبد الملك، يتقبوا بها أولاد البلاد الصحاح وما يسوري الحال. أبدأ من بابا الأول، وكل وطن يغير على هالبلاد يلزم الفكرة تتعمم على تونس الكل، مش وكان لهنا برك. أنا نقول نعملوا على الله ونبدو نحركوا من هنا، شيرتنا فيها بارشة فلوس، شيرتنا معبية بالخيرات.
4: يا سي محمد علي يظهر لي الفكرة هذه راهي صعبة شوي.
2: لا لا لا لا مش صعبة، أنا متأكد نبادروا بطرح الفكرة وتو تشوف غير نبدو برك وبدء الغيث قطر ثم ينهمر. أمالا علاش عرضت عليك أنت الفكرة بالذات؟ لأني نعرف قيمة الدور اللي باش تقوم به. شوف سي عبد الملك، سرعة تبليغ المعلومة هي سر نجاح أي مشروع، صح؟
4: صحيح.
2: وأنت عندك الوسيلة السحرية بين يديك.
4: أبي لهالدرجة الشخصية ومشيني داري على روحي؟ أنا وسيلة ولد عمي.
2: التليفون التليفون يا عبد الملك، ذلك الجهاز السحري العجيب.
4: محمد علي قلت لك راك وليت تحكي بالصعيب، بشوي عليا وفهمني اش قاعد يدور في مخك بشوي بشوي.
2: اها تانا بدالك ملو، بجاه ربي ما تقاطعنيش باش ما تشوش ليش تسلسل افكاري.
4: باهي باهي هاني باش نسكر فم. ها
2: حشاك حشاك سعد الملك. شوف انا وياك تو ندوروا على الناس اللي هنا كيف ما قلت لك وكان اللي واجده. هذه واحدة. الثاني فكرت فيه سي عبد السلام، ما هو في السنديكة متاع خدامة الكباني. نمشي ولا ونحكو له على الفكر. عندنا ميات الخدامة في الكباني، التوانسة طرابلسية مرار كتزيرية، كي كل خدام يتبرع باللي يجي تولي عندنا كاسة محترمة تقري ما تقري، صح ولا؟
4: صحيح.
2: ونعرفهم الكل ما يقولوش لا على فكرة كيف هذه.
4: يا سي محمد علي وانا يا شنو دوري في الحكايه الكل؟
2: صحيت دورك انت يا سي عبد الملك، اولا تتصل بسي عبد الباقي في تونس يعاوننا، غادي يتصل بالنخبه واللي حركوا في السياسه وفي منظمه الشغل، وتو نزيد نعطيك نوامر زملائي ونوامر المدارس اللي قروا فيها برشا بلايصه، وتقول لهم يحركوا كيفنا في مناطقها، وتولي ثم كاسة في كل منطقة، يولي أولادنا يقروا يتنوروا في كل منطقة، يولي عنا شكون يقري غادي. وهكاك العباد تتعلم يا عبد الملك، تقرأ تتنور تعرف. لو كان يوصلوا ميات مشالوف ميات ياخذوا شهادة السيزيان برك، وقتها ونبدو نحلموا باش نقشعوا هالكلاب من البلاد. العلم نور يا عبد الملك.
4: اي صحيح.
2: تعرف اللي قهرني، رانا ما نعملوا في شيء، هذاك علاش باركين علينا هالكلاب ومستقصرين حيتنا ومعفسين علينا.
4: يا ودي استهدى بالله، علاش تحكي يا محمد علي؟
2: نحكي على الصناديد اللي قالوا لفرنسا لا بطمها وطميمها، لما بعضهم وقالوا الموت تهون من حياة الذل، دازين عليها هكاك خبوطي، زادمين على جبل بقادومة، ومنبردين لي على قلبي في هالكلاب الفرنسيس كانهم ساعة ساعة يسكتوا عليهم، يوجعوهم يخلوهم يدوروا كالنحلة. اش خص كنجو منظمين ومطرين، والله يعملوا لفتك.
4: ايه برالهم انت، نظمهم وقطرهم.
2: اش خص املك اخويا، اش خص، شرف كبير لي نكون معاهم، وما هم يسموا فيهم القطعية. سيدي انا حلمي نولي قطعي كيفهم.
4: على المنور نوتردام دو باري بين يدينا. سيب جاي لي انا ماهو.
2: اي نعم ليك انت سي عبد الملك، في انتظار الوديدة الثانية. ومازال الخير القدام، غير احرك معايا برك.
4: ايه ما قلت ليش عربي ولا سوري؟
2: عربي ومن النوادر. ما تخطر لكش على بال، اغلى من خلخال ذهب.
4: نوتردام دو باري.

0: اوه هذا خلخال هايله بقى.
1: ذاك اللي وصيتني عليه يا سيدي، خلخال من البريمة وربي العزيز، مخدوم من الروح للروح، ما فماش منه اثنين.
0: ملا زيدني اكل الشركه المعلقه هذيك هذيك هذيك هذيك هبطها.
1: تبارك الله عليك يا سيدي صالح، تبارك الله، عرفت وين تحط عينك. السركه هذه جبت منها زوز برك، واحده هزتها مرت المراكب، ومازال كان الكعبه هذه خوزها خوزها. وش مربي وش مربي سلعه جارانتي.
0: بريمة بريمة يعطيك الصحه، لهاي لهاي لحقيقه ربي.
1: وش مربي وش مربي سلعة جارانتي.
0: لكمتهم لكمتهم لكمت الشركة، كان عجبة مولات الدار تو نبعث لك اطبع لها ورقتها مع ورقة الخلخال عند لمي، تو نبعث لك فلوس. وما ليفي
1: ما تحكيش على الفلوس، ما تحكيش على الفلوس يا سيدي، وجهك خير منها، انا والحنوت بكله على زمتك. المهم تكون انت والمدام فرحانين. الله لا يمرضك سيدي.
0: هيا ربي يعينك يا ليفي.
1: في الأمان في الأمان يا شدي، الله لا يمرزك. اليوم اليوم عملنا أفار باي. يا ليفي يا ليفي، صحة صحة. الخال وشركة معناها نعطي مبلغ باي للصندوق. هذه مية ليا، وهذه بكلها للصندوق. يا ليفي صحة صحة يا ليفي.

0: اسمع ما نعاودش نوصيك كل شيء بالرباصة والرزانة ما تهزكش النعرة برشا برشا راهي توضرك وتعبنا احنا كل شيء عاملين لحسابه حتى كي تتشد اما اعمل كيما رسمت لك وما يصير شيء ترجع سالم غانم بحول الله
1: حاضر
0: اسمعني وانت سي ميلود
2: امان امان الحاج السلام وصل
3: السلام عليكم.
4: وعليكم السلام.
0: الحمد لله على سلامتك يا شيخ المقاومين. هاي يا رجال هبطوا كل حمل دخلوه للعشاء.
4: الله يبارك.
0: اسمعوني. الصباح حولوه للغار.
5: باهي باهي الله يبارك.
0: تعال جاي انت. برا عشك الزوائر وردهم
5: الله يبارك هاي هاي
0: هاي اسلام هاي
5: خش امشي امشي
0: خش اقعد ارتاح وتعشى واشرب شويه ماء ومن بعد تو نتحدث وي تفضل تفضل ادخل
4: هاي هاي هاي هاي هاي ربي يبارك
0: ارتاح اسلام ارتاح
3: انايا ما نرتاح ونتهنى كان كيف نوصل لمانا لمالاه
0: يرحم والديك يا حاج سلام يرحم والديك
3: شد هذه السوارد بعثها لك سي صالح مع المونة وقال لك ما تلومش الدنيا ماشي باهية هالأيامات السبيسة جاية تكون خير هذاك اللي قدرت عليه
0: قل لي وما وصاكش كلام آخر
3: اللي وصلني بالحرف وصلك بالحرف
0: واضح واضح واضح ارتاح ارتاح اسلام اخوي ارتاح سليمان
6: نعم سيدي
0: تعال جاي
6: هاني جيت كي
0: اسمعني

0: تقول له ربي ينوب توا يفهم. تكمل كاستي تاعك وتخرج وخيرها في غيرها.
1: باهي
0: الدنيا ماشي باهي هالايامات. وانت سي سلامه؟
2: ها نعم.
0: الهبطه جايه. كان وصلك حديث ما تقول حتى شيء، وكان ما وصلك شيء قول للزهاري يوصل له الكلام اللي باش نقوله لك.
2: حاضر.
0: تعرف شو تقول له؟ قول له قال لك باب العيله ان شاء الله دنيا تقديمه امان بجاه الرحمن. اسمعني يا سلامه.
2: نسمع.
0: بالله يقولها له بشوي ضريبه ضريبه، هاك عارف لزهاري راه ساعات يفلت.
2: حاضر. الله يبارك.
0: ايوه يا وجاء العشاء. هاي اسمعني يا سلامه اخويا.
2: نسمع.
0: اتعشى وتمد على روحك، رتح فخار ربي وربي يتيك بجهد وصحه يا شيخنا. ارتاح. سي محمد العربي
3: اهلا.
0: جا دورك انت تو.
3: مرحبا.
0: شد هذه السوارد، وصلت الليله سارجك وحصانك وتعمل على الله للشريعه.
3: الله
0: توصلها من الحاج بوزيته، وهو تو يوصل لنا الامانه بعرفته.
3: الله يبارك. تهنى يا صيد.
0: اما لما نتهناش عايش مع رجال ذرعانهم تهد الجبال. سليمان.
4: نعم سيدي.
0: هزك الدرجة حطها في الصندوق بحذا خوياتها.
4: الله يبارك.
0: هم موفرين علينا شوي كرطوش ولا حس ولا تقربية.
4: الله يبارك السي.
0: أسمعوا
3: عملوا على ربي.
0: هاتوا لي هاك الخزويطة بتاعي.
4: الله يبارك.
0: وتمدوا ورتحوا فخار ربي وبدلوا على هاك المخلوق العسى.
5: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي تليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب عزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي القطاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة النويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
6: فلاش سبور. مرحبا بكم في ثاني موعدنا الرياضي. البداية بمونديال 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك. تتواصل مباريات الدور 16، واليوم في البرنامج مع 15 مباراة تاريخية للكونغو الديمقراطية في مواجهة للمنتخب الإنجليزي. شفنا منتخب الكونغو الديمقراطية اللي كان تأهل للدور الثاني واللي كان قدم مباريات ممتازة، ينتظر اليوم أنه يكون الند للند مع المنتخب الإنجليزي. 9 متاع ليل أيضا مباراة للمتابعة للفرجة، منتخب السنغال أمام المنتخب البلجيكي، أيضا مباراة قوية لأبناء السنغال في مواجهة المنتخب البلجيكي. ثم ماضي ساعة متاع الصباح الولايات المتحدة ضد البوسنة والهرسك. اليوم الفجر أيضا كانت أهل المنتخب المكسيكي بعد الفوز على الإكوادور 2-0. البارح المتابعة كانت للمنتخب الفرنسي في مواجهة المنتخب السويدي، يضرب بقوة المنتخب الفرنسي 3-0 على منتخب السويد. هكا كل المنتخبات اللي كانت موجودة في المجموعة السادسة تنسحب. شفنا منتخب تونسي ينسحب منذ الدور الأول، ثم اليابان وهولندا وأيضا السويد ينسحبوا من الدور السادس عشر، والنرويج كانت أهل ضد منتخب الكوت ديفوار بعد الفوز 2-1. في بقية برنامج الدور 16 نهار الخميس 8 متاع الليل مباراة إسبانيا مع النمسا، ثم نص الليل البرتغال مع كرواتيا، ونهار الجمعة 4 متاع الفجر الجزائر مع سويسرا، 7 متاع العشية أستراليا مع مصر، 11 متاع الليل الأرجنتين مع الكاب فير، ثم الختام نهار السبت في الفجر ماضي ساعتين ونص المباراة الأخيرة بين كولومبيا وغانا. بالنسبة لمباريات الدور الثمن النهائي إلى حد الآن المعروفة، لقاءات قوية في الانتظار. فرنسا باش تكون في مواجهة لمنتخب الباراغواي، كندا مع المغرب، البرازيل مع النرويج، المنتخب المكسيكي ينتظر منافسه بين انجلترا أو الكونغو الديمقراطية، البرتغال أو كرواتيا المتأهل بيناتهم باش يقابل المنتخب الإسباني أو منتخب النمسا، الولايات المتحدة أو البوسنة مع بلجيكيا أو السنغال، الأرجنتين أو الكابفير مع مصر أو أستراليا، والجزائر أو سويسرا ضد كولومبيا وغانا. ننتظرها لتكون مواجهة أفريقية بين الجزائر وغانا في مباريات الدور الثمن النهائي. مع تقدمنا أكثر في المنافسات أكيد بشوفوا مباريات قوية في الدور الربع النهائي أيضا. وعلى ذكر المونديال، مدرب المنتخب الهولندي رونالد كومان قدم استقالته بعد الانسحاب من دور 16 للمونديال أمام المنتخب المغربي بضربات الجزاء. هولندا اللي كانت معانا في المجموعة السادسة وربحتنا في الجولة الثالثة نتيجة 3-1. إلى حد الآن 7 إقالات أو استقالات بالنسبة للمدربين اللي كانوا حاضرين في المونديال، بعد صبري اللاموشي اللي كان موجود مع منتخبنا في الجولة الأولى ضد السويد، أيضا مدرب اسكتلندا، مدرب كوريا الجنوبية، مدرب الأوروغواي، تشيكيا، الإكوادور، ثم هولندا، والعدد مرجح للارتفاع بعد كل انسحاب في المباريات القادمة. نرجع لأخبارنا المحلية. نادي الإفريقي كان أعلن اليوم على الصباح انتداب المدافع السابق للترجي ياسين مرياح بعقد لمدة 2 مواسم في صفقة انتقال حر. مرياح في عمر 32 سنة من جمعية ريانا، كان انتقل في 2015 لنجم المتلوي، ثم في 2018 أمضى للنادي الصفاقسي، 2020 احترف في أولمبياكوس اليوناني، بعدها قاسم باشا التركي وريزاسبور التركي، العودة في 2021 لأولمبياكوس، ثم 2022 كان أمضى للعين الإماراتي، وبعد فترة قصيرة كان انتقل للترجي حتى نهاية الموسم الماضي. من جهة أخرى، الظهير الأيسر أسامة الأسهيلي اتفق مع نادي الخالدية البحريني لإمضاء عقد بزوز مواسم بعد نهاية عقده مع الإفريقي في 30 جوان. نادي شباب الوزداد الجزائري اللي كانت عقد مع المدرب التونسي نبيل معلول أعلن أيضا انتدابه لمتوسط ميدان الترجي حسام تقال مدة 3 مواسم في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الترجي. ونبقى في الجزائر، شبيبة القبائل أيضا أعلنت رسميا انتداب مدافع النادي الإفريقي الجزائري توفيق الشريفي. نادي بروما بوكارنا السويدي أعلن اليوم الأصبح رسميا انتداب متوسط ميدان الترجي محمد وائل الدربالي بعقد لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر. وكان نزل أيضا فيديو على صفحة رسمية تحدث فيه الدربالي على فرحته بالتواجد معه في الفترة القادمة. نادي الشمال القطري قريب من انتداب لاعب الأهلي المصري التونسي محمد علي بن رمضان بعد حسم كل الأمور المالية والاتفاق بين كل الأطراف. في نادي الصفاقسي بعد انتداب المهاجم مؤمن الرحماني أصبح قريب من الإمضاء مع هداف بطولة الرابطة المحترفة الثانية الموسم الماضي نور ماني، مهاجم أمل حمام سوسة اللي كان مساهم في صعود الفريق للرابطة الأولى. لجنة النزاعات بالنجم الساحلي أصدرت بيان تنفي فيها الاستقالة الجماعية وتوقف عن العمل، وأكدت مواصلتها السعي لحل كل الملفات العالقة وطمأنة الجماهير وطلبتهم بمزيد الالتفاف حول النادي لتجاوز الفترة الحالية وتذليل كل الصعوبات المالية. تقدم ساقيتا للدائرة ساعد للرابطة الأولى برمج طرابلس تحضيري تحت إشراف المدرب يسري بالكحلة، تحتضن مدينة عين دراهم من 18 إلى 26 جويلية في انتظار تعيين مباريات الودية خلال طرابلس. من جهة أخرى، الهيئة اختارت ملعب طيب المهيري الموسم القادم لاحتضان مبارياتها في البطولة والكأس. نادي حمام الأنفاس ساعد للرابطة الأولى تمكن من إغلاق النزاع في 5 ملفات مختلفة بقيمة 300,000 دينار، تهم المدرب طارق جراي والملاعبية لؤي زروق، مهدي الرصايسي، علاء الحمداني، سعيد كشرود وياسين الفطناسي، وتبقى مجموعة من النزاعات الأخرى بقيمة تقريبا 500,000 دينار من أجل رفع المنع من الانتداب. المنتخب الوطني لكرة السلة موجود من نهار الاثنين في أنغولا، وين باش يشارك بداية من غدوة في النافذة الثالثة المؤهلة للتصفيات كأس العالم. غدوة مع ماضي ساعة نلعبوا ضد المنتخب النيجيري، ثم نهار الجمعة ضد رواندا بداية من السبعة، ونكملوا لحد بمواجهة غينيا بداية من ماضي ساعة بتوقيت تونس. منتخبنا نذكر يدخل في المركز الثاني وفي حاجة الانتصار وحيد للتأهل للمرحلة القادمة. نذكر بالملاعبية الموجودين على ذمة المدرب عادل التلاتلي، عمر عبادة، يوسف الضيف، جوهر الجوادي، زيادة الشنوفي، بلال الجزيري، مختار غيازة، فراس اللحياني، بشير بن يحيى، ياسين التومي، محمد منافذ، واصف المثنيني، وفارس العشي. نواصل مع كرة السلة. البطولة العربية للشبان والشابات بصفاقس في اليوم الرابع اليوم في الشبان. البحرين كانت ربحت الصباح المغرب 73-46، حاليا مباراة مصر مع ليبيا. ماضي 3:30 تنطلق مباراة المنتخب التونسي ضد المنتخب الجزائري، وفي الفتيات 6:15 تتلعب مباراة المغرب والجزائر. المنتخب التونسي معفى في جولة اليوم. نكمل بالكرة الطائرة. الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لبطولة إفريقيا 2026 واللي تحتضنها مدينة مكناس المغربية حاليا، اليوم نلعب الجولة الثالثة بداية من 6 ضد المنتخب الجزائري. غدوة نكملوا بملاقاة المغرب، ونذكر أن الصدارة التونسية حاليا بعد 2 انتصارات في مرحلة الذهاب على الجزائر والمغرب، ومهما كانت النتائج المنتخبات الثلاثة مترشحين للبطولة القادمة. لكن يبقى السؤال، هل تتنظم البطولة في الكونغو الديمقراطية أم تتغير لأسباب صحية؟ ونعرفوا الوضع فيما يخص الإيبولا في الكونغو الديمقراطية. هكا نكون وصلنا لختام أخبار رياضة. جمال تحيات شهير الكافي في الأمان.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
8: ملاك اليزيد، سامي الويسر، وبشير خلف الله،
7: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
8: من 5 للـ7:30، وانتي تحت الباراسول
7: تاكل في البامبالوني
8: ولا تقرمش في الكاكي،
7: نقترحوا عليك كتاب تقراه،
8: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
7: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
7: متاحف،
8: حسيلو معانا كينك حاضر.
7: لما تصيف،
8: لما تصيف،
7: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب.
7: لما تصيف،
8: لما تصيف،
7: بريحة البلاد.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: تحية متجددة من قسم الأخبار. استقرار معدل الفائدة في السوق النقدية عند 6.99% خلال جوان 2026 للشهر الخامس على التوالي وفق معطيات حديثة للبنك المركزي التونسي. بداية من اليوم انطلاق المرحلة الثانية من إلزامية استعمال جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان. تنسيقية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى التسريع في إصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات في قانون المالية لسنة 26 و2000. توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة التونسية للتقييم والاعتماد والهيئة الوطنية للاعتماد بجمهورية تشيلي، وذلك في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال ضمان جودة التعليم العالي والاعتماد. غدا انطلاق الأيام التونسية الروسية للسينما الطلابية بتونس لتتواصل إلى 6 جويلية الحالي، ويهدف هذا الموعد الثقافي إلى تعزيز التبادل بين الطلبة التونسيين والروس في مجال الفنون السينمائية. في العالم حديث عن محادثات فنية تجرى في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار سعيهما للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم. هيئة البث الإسرائيلية تفيد بتأجيل بدء المرحلة التجريبية في لبنان حتى التوصل إلى آلية إشراف لجيشي لبنان وإسرائيل. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن صيغة الإطار تحفظ حقوق لبنان قضائيا وميدانيا. ورئاسة الفلسطينية تحذر من خطط إسرائيلية استيطانية للاستيلاء على 100 نقطة في الضفة الغربية لإلغاء اتفاقية أوسلو. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
5: اسمع. وخليك على الموجة.
11: على الموجة.
5: على الموجة.

قدرت يا زمان في رحلة النسيان.

0: اليوم مع أماني بولعرس، ديما معكم، ديما على الموجة.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نلتقي لأول مرة في برمجة الصيفية للإذاعة الوطنية التونسية، أول لقاء لنا معكم على الموجة، على الموجة في موعد الأربعاء. عد الموجتك على الموجة مع أماني معكم في هذا اللقاء حتى الأربعة متاع العشية. تحياتي لكم، تحياتي الرفيق دربي اللي رافقوني اليوم، محمد الغول في الهندسة التقنية، فاروق الزرعي في الإخراج الرقمي لصفحة الإذاعة على الوطنية التونسية على الموجة إقاعات. وانتم تسمعوا فينا مروحين من خدمكم، من قضيتكم، من دنيتكم، إن شاء الله تكونوا بخير، الناس كل تكونوا لاباس، لأن الصحة والعافية تكون تاج ديما على رؤوس الناس، نتمنيوها ونخموا فيها، وإن شاء الله ديما لاباس الناس الكل. يسمعوا فينا اللي في تونس، يسمعوا فينا اللي خارج تونس، توينسا غير توينسا، التوينسا برشا منهم يحضروا في رويحهم مش يرجعوا لأرض الوطن عادي والصيفية، لأن ما تحليش كان في بلادهم فما سر ديما، فما حاجة، فما خربشة لداخل اللي تقول لك تونس مهما كنت ومهما كنت في أي بلاد موجود أنت فيها، حتى لو كان هما عندهم منظمين كما ما ديما نقول شوف الأخرين منظمين، احنا مناش منظمين، اللي هي في الأخر شعوب راهي الحكاية الكل. شوف ميطيشوش الحاجات في الشارع، ما احنا نطيشو، ما احنا طيشنا، هما ما طيشوش، هذيك حكاية أخرى. أما فما سر آخر، فما سر خاص به هذا الوطن، بلاد ياسر شبابة محليها البلاد هذه تونس اللي تلمنا، وإن شاء الله تكونوا ديما لباس فيها وتكون هي لباس، هذا المهم زيدا في هذا الوطن العزيز. على الموجة حتى الأربعة، خليكم معنا على موجة الإذاعة الوطنية التونسية.

0: وتغني لي.
1: ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم على الموجة في هذا اللقاء الأول لنا في موعد الأربعاء في البرمجة الصيفية للإذاعة الوطنية التونسية اللي انطلقت منذ يومين. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله عجبتكم، وإن شاء الله مواصلين معنا كالعادة أوفياء للإذاعة الوطنية التونسية والمواعيدنا فيها معكم. خليكم معنا وعد الموجتك على الموجة معنا على موجات الإذاعة الوطنية.

القنيوة واسطنبيلي وموروث هذا الوطن الكبير إفريقيا، وموروث هذا المغرب الكبير اللي يجمعنا الناس الكل. تحية ليهم، تحية المستمعين غديك في تونس طبعا، وفي الجزائر والمغرب وفي موريتانيا وفي ليبيا. هذا الوطن الكبير اللي يجمعنا الناس الكل بخصوصيات مختلفة في كل بلاد، لكن احنا تجمعنا الموروث، تجمعنا حضارات متعاقبة، وتجمعنا الروح القوية اللي ما بيناتنا. إن شاء الله وطن كبير، ربي يسونا الناس الكل، وتربي يسون زيد هذا الوطن الأكبر اللي هي إفريقيا الجميلة، وكذلك الوطن العربي. كذلك احنا موجودين في قلب البحر الأبيض المتوسط، وموجودين في قلب العالم، فالمحبة إن شاء الله تكون عامرة وتوصل للناس الكل. خليكم معنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، احنا معكم على الموجة.

احنا معكم على الموجة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موعد الأربعاء. أهلا وسهلا بكم الناس اللي التحقت بنا الآن والناس اللي مكملة معنا المشوار. بدينا معكم الساعتين حتى للأربعاء معكم. المركب الثقافي بسوسة ينظم الدورة 16 لتظاهرة ليلة السينما من 3 حتى 5 جويلية، يعني من نهار الجمعة حتى نهار الأحد في رباط سوسة. موعد مهم مع السينما مع عديد الأفلام من نهار الأولاني نهار الجمعة الافتتاح مش يكون مع عرض لشريط سينمائي طويل تونسي ذريري الأحمر للمخرج لطفي عاشور، فيلم مهم وتحصل عديد الجوائز العالمية. كذلك ليني أفريكو شريط سينمائي قصير للمخرج مروان لبيب وعصافيلة تهاجر للمخرج رامي جربوعي وساموير اي بيلونغ للمخرج يوسف حندوس وتحت جناح للمخرج سليم علي الشهدومة مجموعة أشرطة قصيرة باش تعرض نهار السبت 4 جويلية. هلا حد مش يكون الاختتام مع شريط سينمائي طويل بعنوان الروندا 13 للمخرج محمد علي النهدي، زاد فيلم حلو برشا ممكن تشوفوه وخذي زاد عديد الجوائز العالمية خلال هذه السنة. ذكروا فقط انه العروض تنطلق نهار تنطلق معناها كل يوم 9:30 متاع العشية، ومع العروض فما نقاش يديره الأستاذ والمخرج حمزة بالحاج، هذا بالإضافة للورشات من 3 حتى 5 جويلية. فما زوز ورشات، ورش التحليل والنقد السينمائي إشراف الأستاذة لميا حريق يكون كل يوم من 9 حتى نص نهار، وورشة سيناريو الفيلم القصير إشراف الأستاذ أيمن الزويري مش يكون من ماضي ساعة حتى المطليثة متاع العشية، يعني بقت من 1 حتى 3 بعد الزوال. كل هذا في رباط سوسة في ليالي السينما من 3 حتى 5 جويلية واللي نظمها المركب الثقافي بسوسة. الدورة هذه هي الدورة 16.

اليوم مع أماني بولعريس، ديما معكم، ديما على الموجة.

ديما معكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، خليكم معنا على الموجة في موعد الأربعاء. ديما معنا إن شاء الله طريق سليمة للجميع، ردوا بكم على رواحكم وعلي معكم، وإحنا موصلين معكم للأربعاء.

0: baleia.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: الثالثة بعد الظهر هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. في إطار أسبوع السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا، اليوم افتتاح المعرض التجاري النسائي ومؤتمر الأعمال لجامعة الكوميسا للنساء صاحبات الأعمال. ورئيسة الغرفة الوطنية للنساء صاحبات الأعمال التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية ليلى بالخيرية تفيد في تصريح للإذاعة الوطنية بأن التظاهرات تنتظم بمشاركة 21 دولة وتمثل فرصة لصاحبات الأعمال في تونس، خاصة في مجال التبادل التجاري والشراكات الاقتصادية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تعلن في بلاغ لها عن فتح باب الترشحات لنيل الجائزة الوطنية لحقوق الطفل بعنوان سنة 2025 لفائدة الأشخاص والمنظمات والمؤسسات العمومية والخاصة والهيئات التي تميزت بأعمال إبداعية وفنية تسهم في تنمية القدرات الثقافية والإبداعية للطفل وتجذير القيم الحضارية والإنسانية لديها. شريطة ألا تتسم هذه الأعمال بالطابع التجاري. ضمن فعاليات الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز من 2 إلى 9 من جويلية 2026، غدا انطلاق فعاليات برنامج ستريت جاز بثمانية عروض من تونس ومن عدد من الدول العربية والغربية في برنامج عروض الشارع. وفي شأن الدولي، على الرغم من أن الاتفاق الإسرائيلي اللبناني ينص على أن انسحاب تل أبيب من مناطق تجريبية في جنوب لبنان، صحيفة يد يهود أحرنوت تنقل عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تأكيده على مواصلة جيش الاحتلال التمركز فيها. أمير قطر يبحث مع المبعوثين الأمريكيين ويدكوف وكوشنر مستجدات المسار التفاوضي ويؤكد على أهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان، موضحا استمرار قطر بالشراكة مع باكستان في جهود الوساطة ودعم مسارات المحادثات. وويدكوف وكوشنر يؤكدان التزام واشنطن بالمسار التفاوضي مع إيران للوصول إلى اتفاق شامل. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصرح بأن الاجتماع مع الجانب الإيراني إيجابي، مؤكدا أن إيران قطعت شوطا كبيرا بشأن الاتفاق، مبينا المضي في مسار نزع السلاح النووي الإيراني. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: اسمع.
4: خليك على الموجة.
3: على الموجة.
4: على الموجة.

عدل موجتك على الموجة معنا يوم الأربعاء على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا بالجميع وين ما كنتم تسمعوا فينا داخل تونس أو خارج حدود وطننا العزيز. إن شاء الله تكونوا بخير، إن شاء الله تكونوا لاباس، مواصلين معكم هذا اللقاء بينا ساعتين وحتى للأربعاء معكم احنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. تو مش نعملوا دوليشة دوليشة مع الفنانة صاحبة الصوت المميز والحضور المميز كذلك بثينة النابولي. دوليشة ماهيش المحواسة فقط، هي حكاية كبيرة باش تكون في عرض إن شاء الله تشوفوه في الحمامات نهار 3 أوت في هذا المهرجان في دورته 60، وباش تكون هي بحضينا بعد شوية. خلينا نسمعوا الأغنية الأولى.

0: على البداية ظروف المباشر. أهلا وسهلا بكم على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. تحية لضيفتنا لليوم، توا كنا نسمعوا في دوليشة، هزتنا في دوليشة مع إيقاعات مختلفة، مع ألبوم جديد، مع عرض جديد. بوثينة نابولي مرحبا بك في الإذاعة الوطنية التونسية، مرحبا بك معنا في على الموجة.
1: عايشة كمان، ميرسي ميرسي بور لانفيتاسيون.
0: يا عايشك، مرحبا بك. حلو والله، حلو، عجبني الألبوم. أنا عجبني، لقيت برشا فيها، برشا موسيقى فيها، برشا كلام وفيها برشا روح تونسية. كيفاش جاي الالبوم هذا؟ قديش قعدت حاضر فيه؟ اعطينا فكره عليه، على الفنانين. انتوما برشا خدمتوا عليه الالبوم.
1: الحمد لله، تبارك الله،
0: مبروك مره اخرى.
1: وي با ديما يعيشك، ديما لو ترافاي ديكيب يدور لي.
0: اسمع، حط في بالك اللي نجم يكون فما واحد يسمع فينا ما يفهمش بالفرنسيس.
1: عندك الف حق.
0: نحكي له بالدارجه مش خيره؟
1: نحكي له بالدارجه كيما نغنيو بالدارجه. عندك الف حق. دونك ديما الخدمه مع مجموعه نتصور تثمر اكثر، ومعناتها تتخلط الارواح مع بعضها، واللي كولتور الثقافات مع بعضها، وكل واحد يعطي شويه من روحه. دونك تخرج حاجه يظهر لي دسمه اكثر.
0: فوالا، اي لازم الفريق الانتقاء يكون من الاول
1: بالطبيعة. مش مسألة انتقاء أكثر ما هي مفاهمة فنية يظهر لي. ما أنت ما نختاروش بعضنا، ما نقولش أنا اليوم نحب نعمل ألبوم مع
0: فلان أو فلتين.
1: فوالا، بل يعني مثلا موسيقتي يسمعها شكون فنان كيش نقوله تنسبيريه،
0: تلهمه.
1: فوالا، فنوليو الاثنين نحاول نخرج حاجة من بعضنا، يولي فما كل مشارك
0: كل سجام هكا بينات،
1: بالضبط بينات الحاجتين، كسوا في الكلمات ولا في اللحن، فتخرج.
0: أما أغلبها لحنك وكلمة ألحانك،
1: مش أغلبها، نصها
0: نصها ألحانك وكلماتك، ومع سيرين شكيلي ومع قيس مليتي. هذا الفريق
1: بالضبط، الفريق الفني. فما فريق زيدا إداري، فما فريق في الصورة، فن زيدا حتى ذيك مشيرة الأخرى. دونك الفريق الفني اللي خرجنا الغنية تدوم مع بعضنا، أنا وسيرين شكيلي كلماتها، وألحان وتوزيع قيس مليتي.
0: وحتى انت تو عملت برشا تجارب سيرين، يعني من اخرها الخدمه مع امين بوحافه مثلا في مصر، مع المسلسل اللي عرفوك بيه في نسمه، مع بنجيمي، عديد الاعمال. في كيفاش قعدت بينك وبروحك باش تخرج البوم؟ شنو الحاجه اللي خليتك هكا تعمل، معناها اللحظه اللي خليتك تقول يلا انا مش نمشي في نوع معين، في نوعيه معينه، في حكايه معينه في الدوليشه هذه؟
1: هو بالتوازي مع الاعمال الاخرين الكلهم كانت فكره الالبوم ديما قائمه، والغنيات وكتيبه الغنيات وتلحينهم على طول الثنيه نتاع الاعمال الاخرين اللي في ساعه عملوا. معناتها فما دي بروجي، فما اعمال وقتيه، معناتها تعمل مسلسل تغني غنيته ويتعدى على روحه، اما فما اعمال تاخذ اكثر وقت، عوام ساعات حتى باش تخرج البوم. مش سهل باش تقتنع بانه تخرجوا الاولاني.
0: تو يخرجوا سينجل، معناها يقول لك خرج سينجل ويقول لك البوم ياسر يكلفني مثلا، فهمت؟ انا تو قاعده نشوف في عوده كبيره للالبومات، معناها برشا الناس تو رجعت انها تخرج البوم.
1: هو الحقيقة يظهر لي توا بتجربتي الأولى ذي، كيف تخرج غنية وحدها ممكن تعطيها أكثر حظوظ أنها تسمع وأنها تتشاف وكل شيء، لكن كي تخرج برشا غنيات مع بعضهم ينجم تظلم واحدة من الغنيات. احنا اللي قاعدين نحاولوا نعملوا فيه تويكا، خاطر الحمد لله بالحق في كيش نقولوا الكرياسيون، في
0: الإبداع، في الخلق والإبداع،
1: في الخلق نتاع الغنية موجود. ما أنت تبارك الله عندنا أمخاخ ما شاء الله في تونس فنيا. ما انت راني قلت لك باللي نتعامل انا معاهم تويكا كهو ما شاء الله
0: فريق حلو برشا. تحيه
1: الحقيقه ايه.
0: معك سايما صمود زيدا في الاداره الفنيه هكا،
1: وفما فنانين اخرين زيدا راهو مازال توا الالبوم هو البدايه، فما فنانين اخرين تكتشفوهم في حمامات ان شاء الله نهار ثلاثة.
0: شكون دي جيست؟ معناها ضيوف شرف؟ شكونوا؟
1: فما دي جيست وفما زيدا اعمال اخرين ما خرجوش بالضروره في الالبوم هذايا، لكن في طور التحضير،
0: في طور التحضير والانجاز.
1: فما حتى اغنيه تجي قبل الالبوم، راهو غير الاختيار نتاع شنو يخرج قبل كان هكا باش تكون فما صوره موحده بتدخل
0: حبيت كاينه هكا باش تعمل بينا دوليشه ومن بعد تاخذنا في الدوليشه الأكبر.
1: نجم تقول نجم تقول لأن نحب يسر نسمع الناس كيفاش يأولوا الحاجات معناتها،
0: وخاصة قبيلة نحكيه على دوليشة الأغنية اللي سمعناها واللي هي تحمل عنوان الألبوم وتحمل عنوان زاد العرض في الحمامات هكا ولا لي. كنا نحكيه حتى على كسكروت سردينة في باب زيرة هكا ولا
1: في نهج درجل،
0: نهج درجل
1: بحدا دارنا. اي كسكروت السردينة متاع خالتي زكية اللي نتصور اللي قراوا في نهج الباشا ولا اللي قراوا في الصدقية الكلهم يعرفوها في العوام الألفينات أو آخر الألفين، أفهم 2010 يظهر لي ما عادش فما خالتي زكية، ما زلت موجودة ما تبيع في حاجة أخرى في بلاصة أخرى. نقدم لها تحية كانت تسمع فيا اليوم، حبيت حابين ان نعملوا ان بيتي كلان دو كيش يقولوها.
0: اما هذه ابي تعمل اشاره تحيه ليها ممكن، اما انا علاش جبت الحكايه هذه على خاطر كي نسمعوا الكلمات ولينا الجيل نتاعك والجيل اللي قبلك خاصه ولينا نسمعوا كلمات قريبه ياسر من حياتنا اليوميه، تحسها ايقاع يومي. ما نحكيش على الكلمات اللي ماهيش مركبه تركيب، لكن نحكي على تقدم صوره شعريه كانك تعيشنا في وسط تعمل بينا الدوليشه في وسط الحومه، حتى كان ماهيش نهج الباشه، حتى كل واحد صحيح. عنده خالتي
1: ذكية
0: في حومته هكا ولا ليه؟
1: حاجة أخرى صحيح صحيح، ما دمنا في تونس خصوصا ونتصور حتى في بلدان أخرين فما الكاسكوتات شو تسمى الماكلة الشعبية اللي تلقاها في الشارع. عرفت في مصر كيف فما الكشري، نتصور أي عبد ينجم يرى روحه في الكلمات ويظهر لي الحاجة دي تخرج وقت اللي تبدا ماكش تكتب في غنية باش تخرج غنية. أنت تكتب في حاجة عشتها فبعديك هني قلت لك تحملها في لحن اللي يوتيها بتتخ تحملها في نوعية توزيع اللي تنجم تكون قريبة للناس، لكن الكلام اللي هو بدينا بهم تقريبا الغنية كل الغنية بدأوا بالكلام قبل اللحن أغلبهم الكل جاي من حاجات عشناهم
0: من الحاجات اللي عشتهم. يعني بعد التجارب المختلفة اللي انت عملتها قررت انك تدخل في مشروع بوثينة نابولي
1: بوثينة نابولي ديما موجودة في المشاريع الأخرين الكل.
0: أي أما مشروع بوثينة يعني إنتاجها الخاص، خاطر تحكي لي على فريق معناه فما تحذيرات فما لما فما متبيع. فما حاجة جدية معناها في المسائل
1: وتصير في طور عاملين المشروع معناتها ما همش ما لميناش بعضنا اليوم. عملت غينيون إنا اجتماع وقلت أي عندي الإكيب أرتستيك فيها فلان وفلان والمجموعة الإدارية هكا هكا، ليه بالعكس أنفيت في الثنية تتعرف تعرف على عباد كاللي تكمل تركب البوزل فهمت.
0: إيه اما اما لميتوا بعضكم وقررتوا انك تعملوا مشروع
1: اي بيان سور.
0: اما ماهيش صدفه الحكايه معناها،
1: لا ماهيش صدفه، اما هاني قلت لك ما جاتش اراده باش اراده للخلق فيت جاي الخلق يا اخي قلنا خلينا نشوفوا شكون اللي نجم يسقل من شيت وشكون اللي يعرف يعمل الحاجه هذه اكثر من الاخر. خلي كل واحد يشد بلاصته في المشروع باش نجم يخرج ان شاء الله يكون باحسن صوره نجمنا نخرجوها اليوم. وشنو باش نقول لك سامحني سألتني حاجة،
0: سألتك على المشروع، سألتك على قلت لك معناها وقيت معناها هذا
1: اي
0: خليك تفكر يلا يجي نسمع أغنية أخرى من الألبوم من دوليشا. دوليشا هي كلمة خاصة ما يعرفوش ممكنش موجودة في كل الجهات لكن أكيد تتحس بالمحويسة. طبعا شوفوها هي فيلم مش تحوس بنا بوثينة نابولي من خلال هذا الألبوم.
2: قالوا لي اكتب على الحب لقيت الحب

0: الناس تخاف من الحب. هذه ثاني أغنية البوثين أنا بولي في ألبوم دوليشا. كلمة سيرين شكيلي,
1: كلمة سيرين شكيلي.
0: ألحانك؟
1: لي ألحان قايس مليتي أغنيين
0: أغنية كنتي طبعا بالشكو.
1: الأغنية دي من أعز الأغنيات على قلبي.
0: تحسها قريبت لك أكثر؟
1: قريبت لي برشا, ويظهر هي كانت المفتاح الحالين البروجي مع قايس وسيرين. سيرين كانت موجودة من الأول معايا في كتابة كلمات, لكن قايس نضاف مؤخرا للفريق.
0: تحية لي قايس,
1: قايس مليتي الحق والإضافة متاعه ياسر عزيز على قلبي.
0: فنان قايس,
1: فنان الحقيقة. ولا هو دونك قاعدين مع بعضنا انا وياه وسيرين في قاعده فنيه, حاولنا نتعرفوا فيها على بعضنا فنيا جوستمون. فسيرين اقترحت كلمات, هو بدا يلحن في حاجات, انا غنيتهم بالوقت.
0: كل وركشوب كانوا مخبر معناها,
1: كانت هذه كانت كيف المخبر, وهي اللي حلت لنا بالحق باب الخلق مع بعضنا.
0: والغنيات الاخرين معناها كتبت انت وسيرين كتبت واقترحت عليك, والا كيفاش معناها
1: فيهم
0: كانت الحكايه؟
1: مثلا غنية دوليشة اللي سمعناها قبيلة شوية كتبتها عندي يمكن 8 سنين ولا اكثر.
0: اي ما وتتش لحنها انت في وقتها؟
1: يظل لي وقتها ما كنتش نخام اصلا نغنين.
0: بالحق
1: والله
0: على ذكر كيفاش تخام وكيفاش دخلت من الغنية, كنت عملت في قانون.
1: قريت قانون وقريت سينما زيدا. وحياتي الكل نحب التصوير ونحب الموسيقى. وقريت زيدا موسيقى في الكونسيرفاتوار في سيدي صابر بحدا دارنا. لكن باش نخرج نغني للبوبليك, الخطوة عمري ما عملتها بالحق. كان منهارت نقدم لها تحية صديقتي تخدم معنا دايوغ اليوم في الاكيب, سرور مسعودي. قالت لي فما كاستينج مشي غني فيه, وشنية تخسر مع شنية.
0: شجعتك؟ عملت
1: تجارب أخرين وانا صغيرة وغنيت حتى في سوفيان شو دايوغ وربحت حتى لكن ما كانوش مشروع باش نحب نولي فنانة ولا
0: ما كنش ناوية تكون فنانة معني.
1: والله ما كنش ناوية, كان غرام وتوا
0: ولا تلعب
1: كيفاش
0: لعب.
1: ليه فما شويه سيريو, فما شويه نحب
0: ليه معني تلعب في الـ في الـ في الـ في المعنى الباهي معني يعني مش طريق مش
1: مش فيه. مش طريق مهني يمكن زيد معناتها من جهه اخرى نحب نخدم حاجه اخرى. انا بالنسبه لي كنت ياسر نحب نولي قاضيه مثلا, وين نقرا في القانون لحن في الغنيات. يا اخي فهمت اللي مش وقته, نجم نرجع لها ان شاء الله نهار من نهارات. اما ولا دونك يعني مثلا غنية دوليشة كتبتها عندها مدة, غنية أخرى زي تسمعوها يا ليلي حبي جافيني كتبتها وانا صغيرة, زينو بالحنة كبيرة شوية عندي شوية من اللي كتبتها. وفما غنية اللي سيرين بدلت لي فيهم, مش بدلت يعني عاونتني في الكتيبة, حسنت شوية, سقلت حاجات في المعاني. وبالحق صور شعرية اللي هي تزيدهم أنا بالنسبة لي يزيدوا, عرفت ماكلة كانت مسوسة وتزيدها شوية محفل في الأكل,
0: تزيدها شوية فيح,
1: تزيدها الفيح فلا يعطيها روح أخرى.
0: طبعا كل واحد وصنعته
1: بالضبط,
0: الأخر صنع المتنبي يقول الشعر صنع يعني توصل تكون صناعي.
1: كما
0: صناعي مثلا في أي مهنة زد أي الموهبة وتسقلها يعني مش هكيكا فهمت
1: إيه؟
0: عندك ولا ما عندكش
1: بالضبط. والغنية الأخرين كتبتهم سيرين, عندها من النصوص القديمة والنصوص الجديدة اللي كانوا زد مستلهمين من البروجي بيدو.
0: يعني خمسة أغاني فيه الألبوم.
1: أي
0: دوليشة,
1: يعني دوليشة زينو بالحنة, الناس تخاف من الحب
0: نسمع توا توا نسمع فيها
1: يا ليلي ونسيت غنيتي ونفس طويل
0: ونفس طويل ما تنساش, ومش تزيد عليهم في عرض الحمامات.
1: اي ان شاء الله فما غنيت سوربريز باش تسمعوهم في عرض الحمامات مع قيس وغير

0: صوت وصورة مش صوت كهو، تظلمهم الغنية إذا كان ما تحاولش توري زادة صورة معهم للناس، تشد أكثر ممكن في المخ. يظل كبداية مهم إن
1: التنوع في الأغاني، في الكلمة، في اللحن، يعني مش نفس الأسلوب. يعني حبيت ايش حبيت تعمل بيه؟ حبيت توري من خلاله انك انت تنجم تعمل هذا الكل؟
0: لي والله لي. هو التلحين ما ضاليش عنده نية من الأول، ما انت ما قولش انا نحب زينو بالهنا بار اكزامبل لحنت هنا، ما خممتش اني نلحن لي سبب ولا لي دافع ولا غاية. ليه كانت
1: لي ما قلتش لي سبب او لي دافع، ولكن حبيت تتنوع. نجم يكون واحد يحب يقدم برشا اشكال متنوعة عليه.
0: اي ما جوست ما حبيت نقول لك انه ما لحناش باش نقدموا برشا، مثلا مش خمس اغنيات متنوعين في اللحن على خاطر نحبوا ننوعوا في لا، ما كانش هكاكا. كان انه كل اغنيه عندها الثنيه اللي تهزك ليها. يعني زينو بالحنة ياسر حسيناهم البنادر فيها باكزومبل، هما مش موجودين في الاغنيات الاخرين. لكن اللي عملوا قيس واللي بالحق نشوفه ياسر فنان في الجانب هذايا بالذات، انه لم الاغنيات في كيش نقولوا ميوزيكاليتي، في نوع موسيقي ممكن موحد، حتى لو كان
1: مختلف في
0: حتى لو كان مختلفين في لحنهم
1: في لحنهم صحيح.
0: والكلام بار كونتر يظهر لي الكل جاي من نفس الارواح، فما ينجم يكون كان يشبه لنا. ما حاولناش نكتبوا باش نكتبوا الاغنيات معناتها الحقيقه.
1: عيد نسمعوا زينو بالحنه، نرجع ديما معاكم مع ابو ثاني النبولي ضيفتنا اليوم في دوليشا في على المول. دوليشا على الموج هذه.

0: حلوة ياسر الأغنية دي ما في دوليشة مع بوثينة نابولي قام بينا بدوليشة في الموسيقى انت كي قلت تخميرة انت انا تصورت تخميرة بنيدر وكذا ما حسيت كتيبة موسيقية ياسر ياسر متناغمة وياسر فينو معناها في العمل
1: حتى في التخميرة فما الفينيس زادرة
0: اي صحيح
1: تشوف البخور
0: تحب انت العجعجي والبخور
1: نحب ياسر تشبه لي زاد الحاجة
0: نجم نلقاو في أغنية نتاع مزود مثلا بدوية مثلا
1: نجمو نوعد روحي قبل أصلا من نوعدكم بالحاجة بالحق المزود يسر قريب لي في كنوع موسيقي كلمة ولحن
0: نعم
1: الاثنين وإيلة زيدة
0: وإيلة كيفاش
1: إيلة المزود
0: أنت تنجم تعصف على
1: حاولت تنوع لكم فيديوهات تضحكوا عليا برشا حاولت ولا حاولت ما في مهرجان الأغنية 2025 عملنا غنية مزود مع محمد بن صالح نوجه له تحية وسيرين شكيلي غنية مزود زادة على طبقة المزود الريجيستر نتاعها اللي هو يقولوا مش يقولوا هو الحق متاع ربي صحيح انه الطبقة متاعه معمولة لانه اللي صوت رجالي اكثر فالغنية تسمعوني نغني في كيش نقولك ان رجيستر اللوطة شوية في في صوتي
0: تبقى اللوطة تبقى اللوطانية يعني
1: بالضبط فكانت سوربريز باهية شوية عبيد ومش باهية برشا عبيد
0: حسوك مش انت
1: لا والله انا اما
0: نحكي على الجمهور على الناس اللي تعرفك يعني حسوك مش انت
1: والله هما حسوني انا وفاتو يمكن اللي ما تعرفنيش يتفاجئوا شويه يقول لك كيفاش المراه تغني شويه مزود فما شويه نحطوا الحاجات في اطارات
0: اي تنجم تغني بدوي كذا مزود ما سنسنيش مراه تغني مزود
1: ما فاطمه بوسيحه تغني مزود
0: بدوي
1: اي بون صحيح لكن ما نراش في الموسيقى فما بالضروره حواجز
0: الفكره احنا حواجز هي في الاخر هذيك موروثنا وذيك نتاعنا معناها عشتنا المزود من
1: معناها
0: من صغرنا تونس في تونس معناها موسيقى تونسيه البدوي موسيقى تونسيه الزكرة كيف هكا ولا لا الطبله
1: في تونس الكل في تونس
0: وتختلف من بلاصه لبلاصه زيدا
1: وي صحيح صحيح نغني للجربي مثلا بالذكرى ياسر حاجة محليها الحقيقة أنا أصلا آلات
0: النفخ
1: وآلات زادة الجلود يسميهم البنادر وكل شيء عندهم وقع خاص على بدني أصلا نحسهم يقشعروا لي لحمي ياسر نحسهم آلات ما يتقراوش يمكن زادة ما تنجمش تتعلمهم يا تحسهم
0: تحسهم وتعيشهم
1: آخر مرة والله مشيت للجربة نسلم على صحابي كلهم اللي استدعوني وحضرت على المحفل الجربي كي تشوفهم انا كعبد عنده درايه صغيره بالموسيقى ما فهمتش منين بداو يعزفوا فيك البنادر لوين وقفوا الدوره نتاع الميزان ما فهمتهاش ايبا تفهم اللي هي ثقافه ثقافة متاع البلاصة هذيك وتتحس مايش تتقرا فياسر حاجة كانت
0: معناها نجمو نهار من نهارات نشوفوا عرض خاص ببوثين النابولي ممكن نابولي ممكن يكون عرض مزود ذات يوم
1: كان ربي حيانا بخير إن شاء الله أي نوعدكم والله
0: نعم إن شاء الله نحكي حتى على المهرجان الحمامات وأول عرض خاص بك أنت بمشروعك أنت بإنتاجك الخاص باش يكون موجود نهار 3 بعنوان زيد على الألبوم دوليشا باش يكون نهار 3 أوت تذكروا في مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 المهرجان دورة مهمة جدا باش يكون الجمهور باش يكون حاضر شوف اش مشي يكون معاك بوثين نابولي
1: اول حاجه ياسر فرحانه ما عندك شكره بالحق نهار اللي عرفنا اللي نهار اللي جينا الميل نتاع تقبلته في حمامات ولو بروجي نتاعكم معناتها شفناه بعين كبيره وكل ما ومكتوب اسمي هكا جديد عليا خاطر عملت دي فيستيفال والحمد لله يا ربي شاركت مع برشا عباد لكن مش لو بروجي نتاعي انا
0: الحقيقه
1: الاحساس وجديد وجديد خاصه حتى على الجمهور يعني ديما فما مجازفه انك تعطي الجمهور حاجه جديده وتقول له اجا اسمعها
0: عملت جمهور
1: الحمد لله فقاعده
0: يعني تصور انه جمهورك مش يجي نهار
1: ان شاء الله ان شاء الله ما تحشمونيش.
0: غير الناس اللي مش غير الناس اللي معناها باش تجي تكتشف زاده, والناس اللي تجي مش تشوف
1: طبعا
0: هكا ولا ليه او في الحمامات زاده.
1: يظل فما ناس تمشي زاده تحب تكتشف, وخاصه انه الحقيقه مش انا باش نقولوا الكلمه دي, البرنامج والبرامج بصفه عامه نتاع حمامات ديما كانوا في مستوى الفن والموسيقى ومنتها مستوى
0: وسنة برمجة حلوة زيادة
1: مش خاطرنا فيها
0: اللي خاطر كنتي فيها علاش ليه عليه ميسيلش نجم تكون فخورة بروحك. شنو مش يكون على الجمهور على موعد مع شنو مع بوثين النابولي
1: باش تسمعوا طبعا أغاني الألبوم لكن بتصور آخر لللايف, خاطر مش كيما باش تسمعوا الغنيات في ألبوم كيما مش نفس الروح جملة واحدة. فما عاصفين باش يتزادوا في اللايف, وباش تسمعوا أغاني أخرى كيما قلت لكم قبيلة غنيتنا احنا لإنتاجنا الخاص, ولكن مازلتوا ما سمعتوهمش يعني فما شوية سيربريز باش تكتشفوهم. وفما أغاني زادة اللي فما اللي يعرفوني بهم شوية العبيد, وفما جديد من القديم يعني إعادات لكن بروحنا احنا جديدة بالعاصفين اللي باش يكونوا معانا الجدد إن شاء الله. وقيس مليتي هو اللي
0: سيقود المجموعة
1: فلا اللي هو عنده الحقيقة رؤية أنا ياسر تعجبني وياسر فرحانة اللي باش يكون معايا فلا هو باش يدير كما يقولوا الأوركسترا إن شاء الله.
0: إن شاء الله باش يكون فما أغاني لفنانين أخرين إعادات تعملهم وإلا إنتاج بوثينة نابولي.
1: الاثنين كما قلت
0: الاثنين مش يكونوا موجودين.
1: فما الأغاني اللي سمعتوهم تويكا من الألبوم وأغاني أخرين متاعنا احنا وأغاني إعادات لكن بروحنا احنا
0: وبإمذائنا احنا وبالبصمة متاعك. بالتوفيق
1: يعيش.
0: شكرا لك على حضورك, ألف مبروك مرة أخرى للألبوم دوليشا اللي إن شاء الله عليك نجي أنا والجمهور الكل يسمعوا فينا في الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لك بوثينة نابولي, سعيدة جدا بوجودك بحضينا. نزيدوا نسمعوا من الألبوم, خليكم معنا على الموجة.

نفست طويل ودليشة ياسرها ياسر الموسيقى قديش تعطي إحساس، وخاصة لما تجارب تكون فيها باشا خدمة كيما الخدمة اللي قاعدين نسمعوا فيها وسمعناها لي بوثينة نابولي. نتمنوا لها كل النجاح والتوفيق. نهار 3 أوت موعدكم معها في الحمامات في عرض خاص بالدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي، هذه ستينية سنة وبرشا مواعيد حلوة في مهرجان الحمامات في انتظار باقي المهرجانات اللي تعلن على البرمجة متاحة. بهذا نص النهاية لقانا اليوم على الموجة، إن شاء الله كان لقانا ممتع معكم عزيزينا المستمعين. شكرا لكم على المتابعة، دينا معكم الساعتين وكملوا معكم توا، ديما تبقوا أحلى أصدقاء وأحلى أحبة. شكرا رفاقي رفاق دربي اللي رافقوني اليوم، وحمد الغول في الهندسة التقنية، فاروق الزيعي في الإخراج الرقمي صفحة الإذاعة الوطنية التونسية، وميني بولعريس كنت معكم من أمام الميكروفون. إلى اللقاء.

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.
2: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: الرابعة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير التجارة وتنمية الصادرات يستقبل الأمينة العامة للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا كوميسا على هامش زيارتها لتونس في إطار منتدى حول مؤسسات الكوميسا. والوزير أفاد بأن تونس بصدد إعداد العرض الأولي بخصوص تحرير تجارة الخدمات في عدد من القطاعات، داعيا في هذا السياق إلى إمكانية تنظيم ورشة تكوينية وطنية في تونس لبناء القدرات الفنية في مجال تجارة الخدمات وتقديم الدعم اللازم بشأنه. من جهتها الأمينة العامة للكوميسا تشيد بالمجهودات التي تبذلها تونس في إطار السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا، داعية إلى تطوير البنية التحتية العابرة للحدود. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعاً مالياً بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة ناجمة عن عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض، ودعت السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتسوية المستحقات المتأخرة وإيجاد حلول دائمة تضمن استقرار المنظومة الصحية وتمنع تكرار مثل هذه الأزمات مستقبلاً. اللجنة الجهوية لمراقبة الصفقات العمومية بولاية بنزرت تصادق في اجتماعها اليوم على إنجاز جملة من المشاريع والبرامج العمومية الداعمة للبنية الأساسية والتجهيزات الجماعية بكلفة تناهز 5.7 مليون دينار. وفي الشأن الدولي، محادثات فنية تجري في الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران في إطار سعيهما للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. وإيران مصممة على الحصول على اعتراف دولي بسيطرتها على المضيق وقدرتها على فرض رسوم على السفن العابرة حتى وإن اضطرت إلى فرض ذلك بالقوة، وذلك وفق إعلام دولي. وكالة أوروبية تدعو شركات الطيران لمواصلة تجنب التحليق فوق إيران والعراق ولبنان وأن تتحلى بالحذر في أنحاء المنطقة بسبب ما تعتبره حالة ضبابية محيطة بصمود وقف إطلاق النار واحتمال حدوث تصعيد سريع. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
6: من 38 بدينا، ولليوم واحنا معكم
7: عشرة دائمة،
8: والعشرة بالمواقف تتقاس.
6: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص؟ تسمع الخبر والمشكلتك نلقاه الحل. نلقاه الحل.
9: استشارات قانونية.
10: الأربعة وخمسة دقائق هوني في استديوهات الإذاعة الوطنية التونسية، استوديو نبيل بن زكري، والدة ليلي، الموجة هي هي، والذبذبة هي هي، والصفحة هي نفسها. طبعا لقاء إذاعي في برمجة صيف 2026 نتواصل فيها بريحة تونس، بريحة أبنائها، بريحة متابعين الإذاعة الوطنية التونسية. مساء الخير ومساء النور ومساء الحبور، منورين ديما في كل برامجنا وين ما كنتوا. تتابعوا في العدد المتجدد من هذا اللقاء الإذاعي استشارات قانونية في أول يوم من شبكة صيف 2026 بتاريخ 1 جويلية 2026. إن شاء الله التوقيت الجديد يروق لسدى المستمعين، من الأربعة للخمسة أسبوعيا، في كل ما يساهم طبعا في أنه ينور الناس اللي طبعا تستنى في طبعا إجابات على أسئلتها القانونية العقارية والمدنية. يا ربي وفقنا جميعا لنكون في مستوى كل انتظارات المستمعين الأوفياء للقائنا. شكر للي ديما يتبع فينا يدعمنا ويساندنا من أسبوع إلى الآخر. نلتقي لنشر الثقافة القانونية. طبعا نعرف أنه مجتمعنا تحكم مجموعة من الحقوق، وحفاظا على كل الحقوق لابد أن الإنسان يكون ملتزم بواجباته تجاه هذا القانون. احنا توضيحا وتبيانا لكل هالحقوق نعرف اللي لينا واللي علينا مع السادة المستمعين والمستمعات بحضور الأساتذة الأجلاء، إما في المدني الأستاذة أمل همامي أو زهرة بن محمد، وإلا رئيس دائرة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير سي جعفر الربعاوي اللي مشكور من شبكة إلى أخرى، يتواصل مع السادة المستمعين. ولعبت الإذاعة دور مهم في تثقيف الناس قرابة 14 سنة مع سي جعفر. أهلا وسهلا، منور استوديو وليدة ليلي ونبيل بن زكري، ومرحبا بك في إطلالة الشبكة الصيفية 2026 سي جعفر.
11: مرحبا بك أخت بسمة، ومرحبا للسادة المستمعين.
10: فرصة لكل السادة المستمعين باش يتكيفوا مع احتياجاتهم الأسبوعية من إجابات شافية وظافية فيما يخص هذا العدد. ننطلق على باكة الله في استقبال أول مكالمة اللي هي مدام حميدة من نابل. أهلا وسهلا يلا حميدة. حميدة نمشي للمكالمة الموالية. ألو ألو ألو كامل سيل كامل.
12: نعم أهلا وسهلا عسام.
10: سيل كامل من قفصة، مرحبا بك.
12: الله يبارك فيك ورحم والديك.
10: ربي فضلك سي كامل.
12: الله يبارك فيك وعيش.
10: شنو سؤالك؟ مرحبا.
12: سؤالي للسيد الرئيس.
10: أي
12: أنا عندي مضمون من قرار إسناد أرض فلاحية على وجه الملكية الخاصة. أرض السوانية بسيدي عيش بقصة مكتوب فيها قرار مجلس التصرف عام 94، وقرار مجلس الوصاية الجهوي عام 96، وقرار الوالي عام 98. فيها 20 هكتار. بعت منها 5 هكتارات المواطن ومشيت خرجت شهادة ملكية من الملكية العقارية. نلقى فيها عندي هنا زوز هكتارات ونص، والشاري عنده 5 هكتارات. هذا اللي نلقى فيه. مشيت للشاري قلت له نلقاه يتصرف في 5 هكتارات اللي بعتهم له أنا والخمستاش الأخرى. قلت له منين جاتك هذه؟ قال لي راني شريتهم من عندك لهم يمكن يجي 30 سنة وعندي حجة البيع وما نعطيهاش حتى الواحد. به سيد الرئيس مشيت لإدارة الجهوية الملكية العقارية بقفصة أعطوني قائمة العمليات العقارية فيها 5 هكتارات كان اللي بعتهم لنا برد. به عملنا مقاسمة طلعت لي شهادة جديدة برقم جديد فيها كان زوز 6 هكتارات متعينة. به السؤال شنو سيد الرئيس؟ هو تونس دولة القانون والمؤسسات. كيف أتحصل على حجة البيع متاع 15 هكتار منذ ما يقارب 30 سنة؟ وهل أشتكي به وأم لا؟
11: شوف أنت بالنسبة لك أنت الخطوة الباهية اللي عملتها كونك مشيت لإدارة الملكية العقارية وقلت لهم أعطوني إذا كان عندي عقد مودع لإدارة الملكية العقارية المفروض عندك حق في نسخة منه أنت والإدارة مطالبة وجوبا باش تسلمك نسخة من العقد هذا تبقى حكام الفصل 388 من جهة الحقاني. قلت لي مشي دبدر خانة قلت لك معاه ما ثماش عقد ولا وأكبر دليل على ذلك هو ما قدمش كان قدم راه عنده يملك أكثر من 5 دونك نجم يكون انت معناها هو حسب كلامه هو راه اللي انت معناها بايع له ولكن مازال ما تمش الترسيم في دفتر خانه تولي الحل هذايا تولي تمشي للقباضه كان القباضه الماليه كانت تمشي له باش تقول له اعطيني نسخه من العقد ما يعطيكش يسمك يقول لك اجيب لي اذن على عريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع قفصه. تمشي تعمل تصدر اذن على عريضه من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه بقفصه وتقول له راه نطلب من من نطلب من من عداله الجناب تاذن للسيد قابض الماليه باش يسلمني معناها العقود النسخه من النسخ من العقود اللي ابرمتهم انا معناها في حياتي كامله هو معناها يطلع لك بالبطاقه التعريف تاعك قابض الماليه يطلع لك.
12: سيد الرئيس بالله تو خلينا نكتبهم خاطر نسيت نمشي للقباضه.
11: امشي للقباضه وقلت لك انا اذا كان هو اعطاك نجم راهو في انتاق اجتهاد وخاطر المساله شخصيه معناها نتاعك انت ماكش تطلع على معطيات شخصيه نتاع ناس اخرى. قل له حاجتي بالعقود نتاعي انا ثماشي عقد انا عملته ربما عملته مش فيق بروحي انا ولا اعلم وربما مدلسين علي ربما افتعلوا عقد انا ما صحتش عليه.
12: نعم
11: كان قال كان اعطاك يا رحمه ما اعطاك ما اعطاكش يقول لك اجيب لي اذن من الحاكم تولي تعمل اذن من السيد رئيس المحكمه الابتدائيه نتاع قفصه باش يعطي اذن للسيد قابض الماليه باش يعطيك قائمه في العقود اللي ابرمتها انت. تو يطلع لو العقد يطلع اذا كان ما طلعش العقد.
12: نعم.
11: يولي وقتها ثم معناها ما عندوش حق يتصرف معناها في تولي تعمل به قضيه معناها في كف شغب وقضيه في كف شغب عند حاكم الناحيه باعتبار يتصرف في ارضك تو هو اذا كان عنده عقد يستظهر به الحاكم الناحي.
12: وسيد الرئيس كذا عمل فيه قبت كف شغب ما يجرى لي حتى شيء انا وكذا اللي هو عافا وقال عندي الورقه.
11: انت ما بتعرف روحك بتعرفش روحك انت ابرمت معاه عقد ولا
12: لا؟ انا 30 سنه ماشيني داري ابرمته هو الا لا
11: انا نمشي معاك اكثر من ذلك باش نعطيك خبر ربما انت يفيدك المعلومه تفيدك برشا. انت قلت لي توا هو ارض اشتراكيه هكا ولا؟ اي
12: نعم.
11: والارض الاشتراكيه ما تصح فيها معناها العمليات العقاريه الا بعد اسنادها. وقلت لي انا اسند هذه مجلس التصرف عام 94 تحت اشراف مجلس الوصايه المحلي عام 96 تحت اشراف مجلس الوصايه الجهوي عام 98.
12: اي نعم
11: هذه معلومات خديتها انا خديتها بعين الاعتبار وقيدتها عندي. القانون يقول فصل 2 من القانون نتاع 64 المنظم للاراضي الاشتراكيه تبقى ما تم تنقيحها بمقتضى قانون 2016 الفصل 2 يقول لك اي ما لها لا الارض الاشتراكيه لا تتباع لا تشترى لا تترهن ولا تتحاس معناها حتى اذا كان ثم بيعه قبل 30 سنه راهي البيعه باطله حتى اذا كان انت عملت بيعه البيعه راهي باطله. تو فهمتي باعتبار البيعه بحسب اذا كان صح البيعه وصح كلامه هو. حتى اذا كان انت بعت راهو البيعه باطله باعتبار ما تمش اسنادها وقتاش تولي البيعه صحيحه بعد الاسناد بعد تاريخ الاسناد. وحسب ما تحكي لي توا اذا كان الاسناد تم عام 98 عام 98 لليوم 28 سنه مازال ما عملناش 30 سنه
10: مازال في ديك عامين.
11: فهمتي تو كيفاش؟ معناها تنجم بالنسبه لك انت توا اول حاجه بربش على حكايه القباضه هذيا عندك شي عقد خرجته. اذا كان معناها اذا كان لقيته معناها العائله ثم عقد سيفري وراو كنت يا عم قبل 98 وقبل الاسناد معناه قبل الاسناد راهو باطل حتى كان عندك كان انت صدرته كان حتى كان انت ابرا متعاقد معاه راهو العقد باطل باعتبار تم ابرامه قبل تاريخ اسناد الارض الاشتراكي. قلنا راهو الارض الاشتراكيه ما يتم بيعها ولا التفويت فيها ولا اهرانها ولا حيازتها من تاريخ الاسناد من 98 وقت نبدا نحسب انا ركز معنا تعاود تفضل ايش قلت لي
12: سيد الرئيس نعمل اذن على عريضه من محكمه المحكمه الابتدائيه
11: تاع قفصه باش باش ياذن القابض الماليه باش يعطيك قائمه في العقود اللي ابرمتها انت
12: عشان قابض
11: كان عندك وليداتك يجدوك في الانترنت موجود معناها
10: كامل الحصه كامله الحصه موجوده واحد من الاولاد اللي يفهم ما يدخل في المنظومه نتاع الاذاعه على اليوتيوب يلقى الحصه كامله تنجم تسمعها. شكرا لك يا سي الكامل ومرحبا بك. نمشيو للمكالمه المواليه من زغوان سي محمد الطاهر بعد الاذان. حان الان مستمعينا الكرام موعد رفع اذان صلاه العصر بتوقيت مدينه تونس.

أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
2: استشارات قانونية.
3: ما زلنا معكم في استشارة قانونية عقارية، وإن شاء الله أسبوع بأسبوع، أسبوع نخصوه للي يهم الشأن العقاري، والأسبوع اللي بعده إن شاء الله ننشر الثقافة القانونية المدنية الهامة والمفيدة لكل المستمعين والمستمعات في مجتمع قد تسود فيه لحظات الفوضى. ولولا تنظيم القانون اللي ينظم مجالات حياتنا باش يقوم مع وجه فيه، ولا يريد سوى تطبيق القانون لمصلحة هالبلاد ولأبناء هذا الوطن. معكم من أسبوع إلى آخر نلتقي لننشر الثقافة القانونية تنظيما لمجتمعنا، حفاظا على حقوق الناس وتبيانا لكل واجبات كل إنسان يعيش في هذا البلد. سي محمد الطاهر من زغوين يقول لي محمد الغول، مرحبا سي محمد الطاهر، اهلا وسهلا.
4: مرحبا بك اختي بك،
3: يفضلك يا سي محمد الطاهر.
4: عايشك، نسلم على السيد القاضي الفاضل.
3: يعيشك الله يخليك، هو في الاستماع ليك اجلالا لكل مستمعينا الاوفياء. ان شاء الله ننوروكم ونعطيكم الطريق والمنهج الصحيح باش تتوخوا وتخرجوا من اشكالياتكم القانونيه. تفضل سي محمد الطرح، تقدم طرحك على السي جعفر. تفضل.
4: بالله سيد الرئيس، بالله عندي الوالد يورث في زوج رسوم عقاريه، رسم فيه الدار ورسم الآخر فيه معناه أشجار زيتون.
5: واضحة.
4: الرسم اللي فيه الدار باحولي عام 2012
5: به،
4: ومشيت كن عند خويا، وبعد تالي ثمني توفيت العزوزة، حب يرجع غاديك خذيه امرأة أخرى ورجع، قال لك خلنا نرجع نخرى
5: نرجع للدار. ايه
4: رجع مثلا مع الواحد ما هو وماله لوالده.
5: صحيح.
4: فهمني سيد الرئيس، فهمني لذا دي بعد مدة، فهمني عام 2023 ولا 24 مشيت للحج، فهمني جابت مرته هذه، جابت تعدل غاديك للدار خاطر هو كبير شوية في السن.
5: ما تقوليش اكتب لها الدويرة ولا
4: اكتب لها الدويرة.
5: سامحني، انت تحكي رسمت البيعه نتاعك في دار الخانه؟
4: مرسمه فيها شهاده ملكيه من عام 2012،
5: وبتبيع على مع الشيء، مش مالها تيتلفونسي وحدك انت؟
4: لا، هذا على الشيء.
5: عندك شهاده اشتراك في ملكي؟
4: اي.
5: وبوك مازال يملك معاك في التيتر، ولا في التيتر هذاك قال بيع جميع ما نباتي؟
4: لا، جميع ما نباتي.
5: لا، ما عادش عنده حق يبيع. ما
4: اي، ها وجاك الحديث سيد الرئيس، فهمني مشي هذا كتب لها، هو ما عاش مدارك كي رجل كبير، كتب لها مثلا الدار في رسم عقاري الاخر، مش في الرسم هذاك، خاطر الرسم هذاك فهمني
5: ما عاش يملك فيه، رسم هذاك ما عاش يملك فيه،
4: كتب لها رسم دار، حتى لها كي بيع الدار مثلا في الرسم العقاري الاخر،
5: حتى لها تيتل بتاع زيتو
4: تازيتو. الحل سيد الرئيس، مثلا تو هي موجودة فك الدار هذيك، توفى الشايب فهمني،
5: ربي يرحمه،
4: عيش يرحم من وجاب، وقت اللي توفى مثلا قعدت هي سكرت الدار ومشيت رجعت لأهلها. قعدت كدبش متاحة مثلا في الدار، شنو الحل اللي لزمني مثلا نعمله؟
5: أول حاجة نطمنك الساعة بالنسبة للعقار ذاك اللي فيه الدار، بوك معاش عنده حق يبيع فيه، هذاك راه ملك من املاك هو، ما دام يبيع جميع منابته لك انت، وانت رسمت مشيت عملت عقد بيع تم الموجبات القانوني، مشيت سجلت في القبضه الماليه، ومن بعد مشيت رسمت في دار الخانه هكا ولا؟
4: نعم.
5: هذا يطلب منك القانون يطلب منك ثلاث حكايات، يزمك تعمل عقد وتمشي تسجل، ومن بعد تمشي ترسم في دار الخانه. الفصل 581 مجلة تسمية العقود يقول لك إذا كان موضوع البيع عقار أو حقوقا عقارية أو غيرها من كرهنه يجب أن يكون بيعها كتابة بحجة ثابتة التاريخ قانونا، ولا يجوز الاحتجاج بالعقد المذكور على الغير اللي إذا سجل بالقبض المالي. دونك أنت عملت الإجراءات القانونية المطالبة عملتها والحمد لله حميت حقك. تقول لي باهي توا سيدي المراضية هي مرتبوك صحيح من ريحة المرحوم، لكن ما عندها حتى صفة في العقار. ما انا بالنسبه لك انت اذا كان مالها تو الحمد لله قلت لي هي خرجت منها الدار، انت
4: مخليه بشهة
5: اسمعني انت نعم. تمشي تعمل محضر معاينه عن طريق عدل المنفذ
4: نعم.
5: اللي الدار هذه موجود فيها خاطر المكتبه اذا كانت نهاية تدعي تقول عندي تبش وسرقوا لي واحد، وتعمل قضيه استعجاليه في الخروج لعدم الصفه، ما عندها حتى صفه في العقار هذاك، وتعلمها حسب اخر عنوان لها وتتحمل مسؤوليتها من بعد تخرج لها تبشها ولا تودعوا عند شكون، هي ما عندها حتى صفه في العقار هذا. اذا كانت بتعمل قضيه استعجاليه تنجم زي تعمل قضيه في كف شغب، يكفي كونك تجيب معناها شهاده اشتراك في الملكيه نتاعك انت وتجيب العقد نتاعك وتعمل قضيه في محكمه الناحيه نتاع زغوان، وتوا السيد القاضي حاكم الناحيه معناها يكلف خبير باش يتوجه لعين العقار موضوع النزاع هذايا ويطبق العقد نتاعك ويطبق العقد نتاعها ويتبين انه ما عندها حتى علاقه هي بالعقد، هي بالعكس هي مرسمه في التيتر الاخر نتاع الزيتون مش مرسمه في التيتر نتاع الدار هكا ولا
4: نعم.
5: ما عندها حتى موجب حتى كيف من قضية في كف شغب زي توصلك النتيجة. أما حاجة واحدة اللي بالنسبة لك أنت ما تدخل
3: لما تعمل تسجيل
5: لما تعمل قضية استعجالية ولا تأخو إذن من السيد قائم أنا السيد رئيس المحكمة باش تدخل دارك قل له راهو ثم شكون جهات ما دخلت لداري وحط فيه تبشها وأنا من تأذوا لأحد العدول التفي باش يدخل معي للدار ويعاين ربما يا أخوي ناريخ تقول عندي ذب عندي حاجات وهزهم لي على الأقل يبدأ عندك محمي بإذن قضائي وعندك معهد المعاينة عن طريق عدل المنفذ وتمشي تمناها من بعد تحط لها تبشها في مكان معناها معين ولا عندك حق لك إذا كان أنت منها تحب تمشي أكثر من ذلك. إذا كان حرمتك من الاستغلال بتاع المحل هذايا أنت دارك خاطر الدار دارك بشهادة الملكية وإذا عقار مسجل ما تنجمش تقول لي حايزته باعتبار القانون يقول العقار المسجل لا يشرع لي الحوز والتصرف على معنى احكام الفصل 307 مش تعقاني يقول لك لا يمكن التمسك بالحوز مهما طالت مدته ما عنده حتى معنى
3: يعني
5: الحوز
3: يعني يطالبها في السنوات اللي
5: نجم يطالبها في الاستغلال انت اذا كان حرمتني انت تو 4-5 سنين يا رسول الله حرمتني من داري وما استغلتهاش النجم راني انا نعمل استصدار اذن العايده زاد كيف مسيد رئيس المحكمه باش يكلف احد الخبراء بيشوف لي الدار هذيك جات مكري قداش تتكري والنجم نطالبك انا بمعاليم الكراسي سيدي نحسب انا اذا كان حرمتي اربع الموكا قاني تسمى خاطر الضرر هو ما فاتني من الربح وما لحقني من الخسارة هذاك الموكا قاني النجم انا نصدر ضدها الحكم في الاطار هذايا ونبيع لها تبشها باش ناخذ ليزاتي.
3: واضح
5: اتفقنا.
3: شكرا لك يا سي محمد على اتصالك.
5: نعم سيدي
4: يرحم والديك. بالله بالنسبه تو هي مثلا موكتب عندها كونترات ومثلا عقد في الرسم العقاري الاخر
5: اي
4: والرسم العقاري الاخر يورثوا فيه اولاد وبما فيهم
5: بيسير الناس كل ورثه كل هي بدها تورث عندها ثمن
4: اي وعطيها 400 متر هو هذا
5: يعطيك هي تو ولد تملك 400 بموجب الشراء وتملك الثمن بموجب الارث
4: ما بيوش يتصبوا لها صبهم العدل قال لك رفضوه لها قالوا لها عندك يلزم تبيع تكميليه ولا ما
5: نعرفش كتب تكميلي كتب تكميلي مش بيع تكميليه شوف البيعه تحكي لي 400 متر
4: اي نعم
5: هذيك تو هذيك كان ما ترسمش في دفتر الخانه يقولوا لها عندك جيب لنا كاتب تكميلي خاطر تلقاها ثم خطا تسرب الى العقد ينجم يكون نعم. الخطا في ذكر معرف الاسم العقاري ينجم يكون عدم تحويل المبيع الى الجزاء ينجم يكون عدم ذكر التسأل العامه ينجم يكون الخطا في ذكر السلسله النسبيه للاطراف هذه كل ينجم يكون سبب ما نتاع التعطيل اما البيعه نعم. موجوده راه معطله برك انا في بوقتها اش نعمل في بوقتها هي طولينا باش نعطيها حل هي اذا كان الدفتر خانه قالت لها جيب لي كت تكميلي وهي بتبيعها كت تكميلي ما عادش تنجم تخرجوا من القبر تو باش يكتب لها 100 الراجل عندها حق تقوم تلزمكم انتم باش تعملوا معها كت تكميلي كان حبيتوا بالتراضي مرتب بيكم وباش تسوى على الاقل حتى اللي هو باش تبرر له ذمته قدام ربي ما دام يباع لها تعملوا لها كت تكميلي ما حبيتوش تعملوا كتب تكميلي راهي تنجم تعمل بكم قضيه مدنيه لدى المحكمه الابتدائيه بزغوان في الزامكم بابرام كتب تكميلي وفي صوره رفضكم اعتبار الحكم يقوم مقام الكتب هذا راهو بالقانون ملزمين انتم بوراث تبقى احكام الفصل 241 من مجله تسميه العقود اللي يقول التزامات المورث تسري على الورث معناها انت تورث بيك في البيه وفي الخايب الباسيف والاكتيف، ما تورثش الفلوس بركه، تورث حتى
3: الماضي
5: والحاضر. لا معناها الالتزامات بتاع المورث، التزامات. وساعات تورث مرض اللطف، وساعات تورث ما تعرفش شكون، كل واحد باش يورث. انت مادام ورثت فلوس تورث الالتزامات نتاعو. هو مادام ابرم عقد بيع، وفي العقد البيع هو ملزم بضمان الاستحقاق، وذا يدخل في ضمان الاستحقاق. مادام ورثت ملزم انت باش تعمل معك تكميلي. دونك ننصحك انا باش ترضيها مرت بيك، وترضي بيك في قبره ساعه باش تكون هذا. قول لها بربي ياك الدار هذيك انا ماك تعرفي فيها، ما تبكيش فيها التيتر بتاع الدار. اجي هزي دبشك واخرجي منها، خير من عمل خير من ترسي نعمل بيك قضيه ونشكي بيك ودخلتي لداري معناها دون اذن نجم نشكي بيك حتى جزائي. باه يقعد لك المشكله نتاع التيتر تو سووها لك، نعملوا لك التكميل. فهمتي تو كيفاش؟ وشنو كان لازم هي ما عادش تسكن هنا ولا نقلت رجعت الدار ضربوها ولا واحد؟
4: تستنى تحب تاخذ الورثه نتاعها كل مثلا.
5: هذه قلت لك انا عندها عندها عندها 400 متر بموجب الشراء، وعندها ثمن بموجب الارث. كان تحبوا تسووا لها وضعيتها يرحم والديكم، واحسن حاجه تعملوها. وديما الحل
3: برو ذمه الوالد،
5: الحل الودي ديما خير. ومعناها حتى تنجموا تشروا ما عندها الباي 400 متر وتعاودوا تشروها ما عندها وتشروا ما عندها الثمن. فهمتي كيفاش؟ وترضوها وهي تمشي فرحانه وانتم فرحانين، ما ساعدكمش تدخل معاك في القسمه. كان ما عملتوش معها الشيء هذايا، راهي تنجم تكلف محامي وينجم يلزمكم بابرام الكتب وترسم البيعه نتاعها، ومعناها ولا مزيه لكم انتم وقت تولي.
4: لا سيد الرئيس نعملوا الكلام
5: هذا اللي قلت لك عليه انا، اعمل حل الصلحي ويا جماعه اعملوا لها كتب تكميلي، ومقابل لا. انك ما لا تشري ما عندها الباي نتاعها نهار اخر، ومقابل زاد تخرج هي من الدار من التيتر نتاع الدار.
3: شكرا عليك يا سي محمد، كانت إجابة شافية وضافية. سي محمد الورشفاني عن طريق صفحة الإذاعة يقول عندي عقد تنازل في عقار، حصلت على حكم بتحيين بتاريخ 25 ماي 26 لفائدتي من طرف المحكمة العقارية بنابل، وأعلموني بأنه سيقع إيداعه بدفتر خانة. سؤالي متى أستطيع الحصول على شهادة الملكية؟
5: هو الحكم الحمد لله ساعة مادام يعمل مطلب تحيين والمحكمة العقارية بنابل حكمت له حاجة كبيرة برشا، عنده حكم قضائي. لكن الحكم هذا موش بيت، خاطر حسب أحكام الفصل 24 من تنقيح 12 أوت 2009 اللي نقح القانون معدد 34 لسنة 2001 المؤلق في 10 أبريل 2001 المتعلق بتحيين الرسوم العقارية
3: وتخليصها من الجمود،
5: راهو عنده أي شخص معناه كل من له مصلحة عنده حق يستيني في الحكم هذا، مش الاطراف بركه تاع تاع تاع تاع الحكم. راهو اي شخص يملك في التيتل هذا ينجم يستينفو. اي دونك قل لي انا ما الشهاده ملكيه ما ناخذها الا ما تفوت اجل الاستئناف. وقتاش اجل الاستئناف؟ وقتاش دوفه؟ شهرين
3: 60 يوم.
5: 60 يوم بس ما قلت لي منين يبداو 60 يوم؟ هاو السؤال، منين يبداو السؤال 60 يوم؟ وقت نبداوها من تاريخ الحكم، كما الحكم للتسجيل ما قلنا قابل طعم بالتعقيب 60 يوم من تاريخ صدور الحكم بالتسجيل، هذاك حكم التسجيل، هذا حكم التحيين.
3: حكم التحيين،
5: حكم التحيين 60 يوم نحسبوها من تاريخ ترسيم الحكم بالسجل العقاري، من نهار اللي تبعث الحكم لدفتر خانه ودفتر خانه ترسمه في السجل العقاري. دونك ما نحسبش انا من 25 ماي من صدور الحكم، نحسب وقتاش وصل لدفتر خانه. من نهار رسمته دفتر خانه الحكم نحسب 60 يوم، يتعداو 60 يوم من هنا نمشي نقطة دفتر خانة تطلب عليا تقول لي برا جيب لي شهادة في عدم الاستئناف، ياخذها من المحكمة العقارية مالها بتونس، يمشي العقارية بتاع تونس وياخذ شهادة في عدم الاستئناف. مش برشا بس ما تفجعش ياخذ جيب تمري ب 5000.

0: منجي المنظري.
1: اهلا وسهلا، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام سلمونجي، منورنا. ان شاء الله
1: شكرا.
2: يكون التوقيت مناسب لمتابعه اللقاء هذا في الشبكه الصيفيه 2026.
1: لا، توقيت خارق للعاده، ونشكر سي جعفر برشا. سيد رايد،
3: فضلك سي منجي، فضلك سي منجي.
1: والله العظيم تعرف سي جعفر، قبل ما ندخل بايجاز في الموضوع، قاعد نستنى وقتاش نوصل عمري 60 سنه باش نتكلم مع السيد بشير رجب. انا وصلت 60 سنه، هو ما عادش لي تو عمري 71 سنه بالضبط. عاد سجلت مرتين باش نتكلم مع السيد رئيس جعفر على ما يعجبني النظره اللي عندك.
3: لطفك هذا يا محسن اخلاقك، ونحن راهو على ذمه الاذاعه الوطنيه.
2: نقول لك سي حاجه، سي المنجي، بيني وبينك وكاني حد ما يسمع فينا، من اطيب خلق الله.
3: الحمد لله.
1: اي نعم،
2: زملائنا يحبوا زملائنا في التلفزه.
1: عندي نحب نتكلم مع سيد الرئيس، ما تكلمتش معك الاسبوع اللي فات ولا اللي قبله.
2: ها ربي يبارك لك، وكنت في اتصال مباشر مع سي جعفر.
3: اللي مين تكلم فينا انت؟ من سبيبه، من
2: الزهره. من الزهره.
3: لا، اصلك الاصيل رمضاني.
2: رمضاني من القصرين.
1: الاصيل من حامة تجريد.
3: رمضاني خاطر لقب كبير في القصرين، في سبيبه وفي حيدره، عندهم برشا لقب رمضاني. نتشرف بيك سي مولاي.
1: وفي القروان وفي باجة.
3: موجود في باجة، صحيح موجود.
1: وفي القروان.
3: هاي نتشرفوا سيدي، نتشرفوا بيك، مرحبا بيك. هاي تفضل، شو الاشكال نتاعك؟
1: احسنت. الاشكال نتاعي خالي توفى نهار 6 جوان هذا اللي تعدى.
2: ربي يرحمه.
3: ربي يرحمه.
1: عايشك يرحم والديكم. تبقينا اختي عايشه معاه لمده 20 سنه وبعض الاشهر. هو واتف في الحديث حتى معايا انا، يقول كيفاش يقول فيها بالضبط، كاف اليتيم، اللي بالعكس هي اللي كفلته. هي اللي تمشي تهزها للسبيطار غير وكذا. وقت توفى بالضبط، من نهار اللي توفى بالضبط، وقع استفزاز اختي اللي هي مقيمه معاه لمده 20 سنه، لان يعني اختي جراند في مش معارف.
3: واضح
1: وقايمه به، وما عندناش مزيه مالها الا اخو امي خالي.
3: صحيح.
1: استفزوا في اختي بطريقه او باخرى، هي وهذه مرت خالي. ما بين قوسين ما يولدش معايا، ما يكسبش صغار. هو
3: خلى ورثاه، خلى مرته
1: فقط،
3: ما خلاش اخوات ذكوره.
1: لا، عند كان اولاد اخواته اللي هو احنا انا واخوتي.
3: لا، مش البنات، مش البنات، البنات اولاد البنات ما يورثوش. اولاد الذكوره علاش حتى ولد عم؟
1: عنده زوز ولاد عم.
3: ريت كيفاش بس والله سبحان الله، ريت اللي تحكي لي فيها، من زوز ولاد عم من بعيد يورثوه وانتم ما تورثوش. التورثو مرته تورثو عندها ربع، باعتبار ما عاد موجود فرع وارث ما عندوش ولاد منها، عنده ربع وثلاثه ارباع من التركه تمشي لولاد عمه. وانتوما ولاد الاخوه، ولاد الاخوه، ولاد واحد ما تورثوش.
2: يا سي المنجي، كان عندك مذياع بحذاك تنقصوا شويه خاطر يعمل لنا في الرتور.
3: اسمعنا بالتليفون فقط،
2: تبقى كان في الهاتف كهو.
1: واضح.
3: يا سيدي سي المنجي، قلت لك سي المنجي، ان شاء الله اللي عملته هي ساعه، ان شاء الله في ميزان
2: الحسنات.
3: اللي عملته ما تعرف انت، هو قال كيف اليتيم دي كفلته، هي رعاته، هي تغسل له تنظف له تداوي فيه، هذا الكل في ميزان حسناتها. اما نحكيو توبة، هذاك شرعا قدام ربي ان شاء الله في ميزان حسناتها. لكن قانون، نحكيو قانون، راهو خرجوها من الدار، ما عندها حتى صفه في الدار، وما عندهاش، ماهيش وراثه، ما تورثش منه. هو كان عليه بصراحه، ربي يرحمه وخالك، كان عليه يكتب لها، على الاقل يكتب لها كاتب هيبه ما لها، ولا يبيع لها، ولا يكتب لها كاتب هيبه
2: في قائمه حياته،
3: في قائمه حياته. مفروض المفروض المفروض يكتب لها. هو في باله مسكين، تقاعد ماشي في باله،
2: يقول
3: لك يقول لك لا تورثني، وهو اولاد الاخت ما يرثوش. هل تورث مرته عندها ربع بموجب الفرض، باعتبار معناها هي ما
2: تمش
3: فرع وارث، والبقيه بالتعصيب لولاد العم، وهي ما نحبش نقول هالكلمه، مقرودين انتم، كل مقرودين محجوبين حجب حرمان، ما تورثوش.
1: هي طلبت منا مضامين سيد الرئيس.
3: ما تورثوش حتى تطلب، ما تورثوش انتم، ما تورثوش.
1: والمضامين اللي طلبتهم الواش؟
3: والله ايش قلت، باش تعمل حجه وفاه، والحجه وفاه تو كي توصل عند حاكم الناحيه باش يحصل الورثه، تو يسال على حكايه ولاد العم.
1: هما راه مش ولاد عمه، ولاد عمه من الفاميليا من العرش.
3: لا نحكي لك على العم، عدنا مش الفاميليا.
1: هكاك مش ولاد عمه،
3: لا يلزم يكون عمه، ولد عمه، ولد عم عم عم عم عمه يورث.
1: هكاك
3: ولاد الاخت ما يرثوش. هاي من الاخ
1: واضح،
3: هذا كان احنا القانون التونسي والتشريع الاسلامي، على التشريع الاسلامي يقول هكذا، نحن منين جبناها؟
2: التشريع الاسلامي،
3: نحن قانون الارث نتاعنا الموجود في مجله الاحوال الشخصيه،

0: الكل جبناها ما جبناها من القرآن من سورة النساء على بعض الحاجات المختلفة نختلفوا فيها بعض المذاهب لكن كلهم كلهم أنا مش شريعة الإسلامية يعني
1: نعم
2: هذا ما تحب تسهلك إن شاء الله نورنيك
0: وعطينيك إجابة
2: شافية سي سي محمد الوسليتي المكالمة الموالية أهلا وسهلا بك فضلك
1: يرحم والدي
2: يخليك يا سي محمد شكرا على المتابعة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية وإن شاء الله هاللقاء هذا ديما تلقاو فيه ظلتكم وتلقاو الإجابات الشافية والظافية ويساهم في دعم
1: عندكم فضل عظيم حقيقة
2: يعيشك يا سي محمد
0: مرحبا بك سي محمد
1: وبيك يرحم والديك سيد الرئيس
0: مين تكلم فينا سي محمد سمحت
1: من جندوب
0: مرحبا بك ومرحبا بأهلي جندوب الكل
1: عايشكو بيك
0: مشيت المره فات عندي ملتقى علمي في جندوبه عندي شي 10 سنين متخدلاش جندوبه والله فوجئت انا بصراحه
2: بالتغيير
0: الجذري بصراحه ما شاء الله ما شاء الله جندوبه صدقني ما عرفتش
1: انا امنيتي نقابلك
0: هاي لكن جيت المره الجايه نوعدك تقابلوا في جندوبه ما شاء الله يبدو يبدو المركب الجامعي يغير برشا من جندوبة يا سي محمد
1: بدون شك بدون شك
0: بصراحة معناها نهضة لقيت
2: وجهة سياحية
0: وجهة وجهة
2: لا لا لا اقتصادية لا لا
0: لا لا هي مقبل ما شاء الله ولاية جندوبة راهي ولاية فلاحية ولاية صناعية
2: وناس خدامة يا سي جعفر
0: خدامة ما شاء الله
2: معناها
0: جندوبة تقول
1: على وجه الأرض يا جنة
0: لا لا ما ابار مقبل نحن نكون على الجنة على تبرقة وعند راهب واحد لا يحكي لك مدينة جندوبة
2: مدينة
0: أنا مشيت لها 10 سنين ثاني مشيت لها توا ولا عرفتها ما عرفتهاش
2: المركب الجامعي
0: مرحبا بك مرحبا بك ومرحبا بكل اهالي جندوبه ان شاء الله باذن الله تفضل يا سي محمد
1: ان شاء الله ربي اجرك وانت عندك عمل عظيم وعظيم وعظيم وعظيم جدا
0: خليك سي محمد
2: شكرا يا سي محمد على الاطراء
1: سيد الرئيس
0: اي شنو الاشكال
1: والله انا في توربيون في اشكال
0: لطفا يا خويا لطفا
2: ان شاء الله نخرجوك منه
1: اي عام 96
2: هالدوامه هذي
1: عندي زوجتي تسمع فيا عندها زوج من اخواتها دخلوا السجن على الزطل
0: باه اي
1: جيت باش تصرف عليهم وكذا كذا قالوا لي مو عندنا ارثنا الاخراني زين عند بونا دار في المجاز و8 هكتارات
0: اي
1: انا باينه نحن نتاعنا بيعيه وهو توكيل مفوض
0: معقول
1: بيعي وصرف علينا واعمل المحامي
0: واعمل المحامي واعمل الواحد وخرجينا ما المشكله هذه
1: جيب اي وخرجينا وجيب القف وكذا
0: معقول اي
1: فهمني عملنا مطلب وعملوا لها توكيل في السجن تاع بنزرت
0: باه
1: فهمتني توكيل مفوض في البيع والشراء تاع
0: الغني وتم عن طريق عدل الشهاد هو عن طريق عدل الشهاد هو مشى للسجن وقضى عليهم توكيل
1: اي اي اي فهمتني مشى للسجن عدل الشهاد ومشوا عنده توكيل
0: باه
1: باه
2: بعد ايش صار؟
1: عام 96
0: اي هذي عام 96 اي
1: باهي وقالوا لها انا وحكموا عليهم ب 20 سنه سجنا
0: اي عاد مش استهلاك هذوما ترويج هذوما يروجوا
1: ترويج ومسك
0: ومسك واستعمال اي مسك
2: الكلهم
0: وفاق تكوين وفاق وعند مدام 20 سنه اي
1: ونظرا لهم يتامى وامهم مطلقه وابوهم خذا امراه اخرى ومات قعدت هي تصرف عليهم تهز في القف ل 18 سنه
0: يرحم والده
1: ف 18 سنه افرج عليهم في العفو
2: الرئاسي
0: اي باهي
1: الرئاسي نتاع نتاع 2011 خرجوا
0: مع الثورة مع الثورة بالضبط خرج
1: في الفترة ذيك كانت الأرض في الخصاء باعت هي الدار ب 30 مليون دار سني في نجاز والأرض لازم في خاصمة تالاخ وزيت لقيتها أرض مسجلة باعت بايهم هم الوحدة فهمت وقعدت تصرفها لهم
0: معقولة
1: ومن بعد استرجعته باعت يعني أختم بالتوكيل بموجب التوكيل
0: بموجبك التوكيل لاعطينول هاي
1: باعت الوحدة تسمع فيها الأربع هكتارات اللي يرجعوا لهم هم بالدرس يخرجوا هما بالعفو العفو فهمني قالوا لها احنا لو قلنا لك بيعي الارض ما يساش اما تعطينا فتو فلوس الدار وهي صرفت عليهم 54 مليون يعني تقريبا 3 ملايين كل عام فهمني
0: على 18 سنه محامين وقضايا ومحكمه
2: وقفتهم وماكلتهم وشرابهم
1: قلت انا هم خارجين وربما ما عندهمش فلوس شوفي كيفاش اعطيهم هم 30 مليون باش يقسموهم الكل باش يكون كل واحد عنده 10 ملايين ولا 12 مليون اعطيهم لهم عطتهم مشوا مده عام 2015 قالوا له الارض
0: ايوه
1: هاي باسمك الارض كتبتها باسمك فهمني باه ولا تعطيتهم 6 ملايين في كل اكتار يعني كل واحد خذ 12 مليون خاطر زوج وزوج
0: اي
1: أنا ما عملتش عليهم ورقة لحد ساعة، هي تقول الأرض مسجلة باسمها هي في دفتر خان وعندها
0: تيتر. هي رأي تعمل فيها كله مزية، حتى كتبت ولا ما كتبتش مزية تعمل فيها
1: مزية، خاطر هما نروح أنا للدار نلقى مشكل كبير.
0: هي تقول لك بقل مشكلة مع أخواتي،
1: يعملوا لنا ياسر مشاكل، هما 18 سنة قاعدين مدرسة تتعلموا فيها الكل
0: ما شاء الله، هما خارجين من السجن. قلت تخيل تخيل السيرة نتاعهم مع مرتي كيفاش.
1: شيء رهيب شيء رهيب.
0: لك علاش مسكين قال لي في التربيون في التربيون
2: في دوامة كبيرة
1: بعد 2011 وقت خرجوا وخذوا الفلوس نتاع الدار وزادوا خذوا الفلوس نتاع الأرض.
0: اي
1: فهمني، قالوا لا لا احنا مش 2015
2: 2015
1: قالوا لا لا تو نحن الأرض هذيك تسوى 18 مليون نكتار، خاطر احنا زرعناها زيت وتبدلت الصيغة نتاعها وعملنا زيتون تاع سق وعملنا صنداج وعملنا كل
0: ما شاء الله. هاي الصبغة نتاعها تبدلت، كانت بعلي ولا تسقوي والثمن نتاعها ارتفع.
1: شيت نسأل شيت نسأل في القانون اللي قال لي تحب يعني تنحي المشكل جملة عليهم، مكتب في البلدي اني توكيل شو اسمه هو تصريح على الشرف اني الممضي اسفله نجيب وتوفيق نشهد ان نحن تحصلنا على فهمتني ميراث من بونا واعطتنا نيل اختنا وكل مستحقاتنا نقدا وكذا كذا كذا، وهي في حل من كل المشاكل.
0: هي مثال زي ما عملوش ما يوافقوش
1: كيفاش؟
0: وافقوا ولا ما وافقوش؟
1: لا صح ولا صح، خذوا الفلوس زاد خذوه
0: زاد خذوا الفلوس المهم صحوا لها. هاي هاي باهي
1: كل المره السيرسه يعني باه تو هاي المشكل وين تو بالضبط
2: راس الدوين.
1: تو انا زوجتي توفت نهار 11 ديسمبر 2015.
0: ربي يرحمها
1: فهمني. مشاو هما جبدوا التوكيل ولا في بيرها ما نعرفش، هو نجيب وتوفيق ولاد محمد الهادي بالطاهر الورغي وهي كيفهم في التوكيل واش مكتوب نجيب وتوفيق ولاد محمد بالطاهر تقول هادي ما تكتبش الهادي.
0: اي
1: رغم المنصوص عليه رقمه نتاع السجن نتاع الاقامه وكل شيء. عملوا محامي بعثوا لنا ولادي نحن مورثه نتاع الزوجه فهمتني، قالوا نحن كيفاش نطعنوا في التوكيل ضايع ونحب السيد القاضي يحكم علينا يعني نطعنوا في الغائه وترجع الحاله ما كانت عليه
0: وكبطالك العقود البيع اللي عملناهم كل
1: بالضبط ويأذن نتاع العقاريه ويرجع الابطال ويرجع كذا كذا.
0: أي أي.
1: رغم الشهاده اللي هم خالصين ورغم التوكيل عندها 30 سنه من 96 التوكيل.
0: واضح
1: هذا انا حايرين نحن
0: لا ما تحيرش لا حيرك يا حيرك. اول حاجه ساعه نطمنك راهوك اللي يكتبوا عدل شهاد راه مش انا كتبته ولا كاتب عمومي ولا واحد تحت الكايه تحت الحيط، راهو ما يحروا ساد عدول الشهاد يعتبر من قبيل الحجه الرسميه لا يمكن الطعن فيها الا من خلال القيام بدعوى الزور. معناها استغفر الله قران هذاك راهو اللي يكتب عدل الشهاد راهو حجه رسميه معناها اللي يمثل استغفر الله العظيم. معناها راهو ما يجيبش لي يمكن الطعن فيها انا كل واحد هكاك يحك راسه يقول ما لم دلسين عليه ومش انا. اول حاجه ساعه اللي عملته انت بوقت هذا توكيل والتوكيل هذا يعملوا حد لشهاد وبالقانون هو معناها صحيح هكا العقد هذاك وحجه رسميه ومعناها ولا يمكن الطعن فيها الا من خلال القيام بدعوى الزور. هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه انت راهو متعلق الامر بعقار مسجل والعقار هذاك يبعتوه للمراه ثم المراه شريت العقار هذا مع عند مراه زوجتك هكا ولا
1: ايه وبعد زوج جد شريته من عندها
0: يعني اي لا هذا اي بس شريته حتى شريته من عندها هذا يعتبر انتقلت الملكيه للغير والقانون يقول لي حتى اذا كان صدر حكم منها بالابطال راهو هذا اللي يمكن ان يحتج به تجاه الغير هذا باعتبار معناها الناس تعاملت معك الرسم العقاري انا حسنيه وهذا معناها في كل الحالات لو ما عندهم يوصلوا بالقانون ما عندهم يوصلوا أبارك الاعتراف اللي عاملينه بمقتضى التصريح على الشرف اللي هم اخذوا بايتهم واللي هم معناها هذا كل ذاك تزيد الدعم الموقف نتاعك. اما ما تخافش معناها راهو مش مسيبه هكاك على حساب هكا معناها كل واحد يولي يحك راسه ويقول لك لا ما صعدتش ولا ما بعتش ولا ما هذاك علاش القانون ما لا يقول لك ما لا يلزمك تمشي المأمور العمومي اللي هو في البلديه تعمل تعريف بالامضاء في البلديه هذاك حتى اللي صح في البلديه هذاك يعتبر زاد كيف ما يجيش معناها هذاك يعتبر كتب معناها رسمي وبصح في البلديه وما تجمش تطعن فيه المخيل القيم بدعوى الزور ولا زاد اكثر واكثر اذا كان حجه رسميه. اذا كان حجه رسميه عن طريق عدل جاد والتوكيل تعمل الحسم حكيت لي انت عن طريق عدل الشهاد هكا ولا
1: نورمال
0: هي بكا التوكيل هذاك هي بعت ما نحكي لكش هذه عملته وهي الكل توا هذه قلت لك انا اللي عملته الكل في ميزان حسناتها على خاطر قانونيا قانونيا هم عاطينا توكيل وبعت. انت تتحمل مسؤوليتك حتى لو كان هي توا داروا باش يعملوا خلي يعملوا هذاك حق التقاضي حق دستوري
1: بدون شك.
0: ما تنجمش تمنحها من تخش بيك ماشي المحكمه. المحكمه راهي مفتوحه للمواطنين التوانسه الكل. تبقى عندك حق انت طالبها اذا كانت تبيعها. اذا كانت توا باش يكلفوك معناها باش ترسيلك تعمل محامي ومصاريف تنجم تطلب استرجاعك المصاريف تاع المحاماه وتاع المصروف الكل هذا.
1: انا حبيت نصلح التوكيل هذاك وعملت اذن عريضه في الاصلاح تسمى فيه ورفضوه.
0: تحل في باب محلول يا بابا تحل في باب محلول. ما عنده ما يفيدك ما عنده ما يفيدك على خاطر انا قلت لك انا اللي حر ويعتبر معناها وعد الشهيد يعتبر من قبيل حجه رسميه.
1: بالله سامحني سيد الرئيس مش مجله العقود والواحد
0: التزامات والعقود
1: اي التزامات والعقود ثم ارتيكل 402 تقول بعد 15 سنة لا يجوز الطعن في
0: صحيح. كلامك صحيح كلامك صحيح. لا اذا كان العقد هو العقد بيدو تجاوز 15 سنه شكلا ما عندهمش حق ما يبطلوه تو
1: اي تو هو فهمتي يقع ابطال ونظرا لوفاه الزوجه وكهو.
0: لا مش حكايه وفاه الزوجه هو الوفاه راهو يعملوها ضد الورثه هم مش يعملوا قضيه فهمتي
1: تو كيفاش ضد الورثه
0: ضد الورثه بيان سور. اما هما الدعوه لا تسمع بعد 15 سنه
1: بالضبط
0: تبقى حكايه الفصل 402 وش تسميتها عقود. اذا كان هو البيعه تعملت تو ما عندهاش عندها اكثر من 15 سنه
1: اكثر
0: وهما طالبين ابطالها شكلا معناها شكل ما غير ما تجاوبوا حتى في الاصل شكلا مرفوضه هي.
1: يرحم والديك وربي
2: شكرا طول. على اتصالك ربي فضلك واحنا ديما رهن إشارة كل متدخل. نمشيو للمكالمة الموالية تكون الختامية. ألو ألو عسلامة
3: باش نأختي الباهية
2: يعيشك مرحبا
3: بالله عنا نحن خاطر نتاع عرس
2: نتعرف واحد. عليك يا سيدي قبل ما ندخل في تفاصيل الإشكالية
3: اسمه عمرني.
2: مرحبا يا سي عمر.
0: منين تكلم فينا سي عمر؟
2: جندوبه.
3: من جندوبه.
0: مرحبا بيك ومرحبا بهالي جندوبه.
2: ما سجل قبل ما تبدا الحصه.
3: بلاش الرئيس عندنا قطعة تاع عرس فكيان فاكهه لنا واحد.
0: اي.
3: وتبعناه تبعناه ما باش عشاك قدام الدار يمشي طاعه تكسر.
0: اي.
3: بعث لنا ولده قال القطعة ذيك نتاع الأرض نتاعكم أنتم فيها مياه زيتونة.
0: إي.
3: باه. مشينا تلمينا فوق القطعة ومدخل معها هو واحد.
0: باه.
3: واحد هذا اللي تكسر سلم الآخر قال ما نسلمش. باه. ما عملنا زي الشهود عند عبد الشهيد. باه شاهدوا لينا وحدوا هانا من شرق من غرب من قبله من ظهره.
0: باه.
3: قالوا هذه نتاع صالح ابراهيم من صالح ابراهيم خليها ليوسف من يوسف خليها لعمر وللحوسين.
0: فانا بقى هي في العقار فانا بقى.
3: هذه قبل جندوبه.
0: ما تخليش المسح الجبالي ما وصلكمش المسح؟
3: لا ما وصلناش.
0: اي هذاك علاش حتى تسمى عقار غير مسجل هذاك.
3: هذاك مش مسجل.
0: باه يا.
3: اش كان بيه الكل جمهورية بعثوا له الحرس. هاودي كيفاش البيعة نتاعك؟ عندك شفيها حجة عندك شفيها لا قال لها نتاع أرض جدود هذي. أرض جدود.
0: وشكون حايز الحوز عندكم أنتوما؟
3: لا نحن نصرفوا معاهم أما شاهدوا لنا الشهود السناء اللي نتاعنا نحن وحدنا.
0: إيه. شوف نقول لك حاجه
3: نعطيك بصراحه
0: بالحقيقة. انت عملت اشكال وكيل جمهوريه من اجل افتكاك حوز بالقوه هكا ولو فكاكم الارض
3: اي
0: هذاك جانب جزائي كنت نجم تعمل جانب مدني. انت حاشك تعمل قضيه ما مدنيه قضيه حوزيه في كف شغب عند حاكم الناحي راهو شاغب فينا باك الورقه اللي عملتها هذيك تنجم تحل بها انت باسم الكتيبة وارثين ولا ما كنتوش وارثين انتم
3: نعم
0: خلينا ببي هذه اي بالميراث والميراث راهو الميراث راهو سبب من اسباب اكتساب الملكيه مش معناها ما عنديش وراق معناها ما نملكش انا راهو الفصل 22 مجلة حقانية يقول تكتسب الملكيه بخمسه اسباب بالعقد بالميراث بالالتساخ بمفعول القانون والتقادم المكسب الملكيه. دوك الميراث هو احد اسباب انتقال الملكيه انت تملك بموجب الميراث والسيد هذايا هو جاي يا سيدي ملك يدعي ملكيته انا عندي حاجتين يعمل مدام شاغبني نعمل قضيه حوزيه عند سيد حاكم الناحيه راهو ربي يكف الشغب نتاعو علينا ولا مدام نتخاصموا عليها نمشي نعمل قضيه استحقاقيه في المحكمه الابتدائيه نتاع جندوب نكلف محامي يقولوا عملي قضيه استحقاقيه ولا القضيه راهو نتاعي اكل الحجه اللي عملت هذيك عن طريق زوج الشهود ويشاهدوا فيها قالوا نعرفوها الارضيه راهي اب عن جد راهو يصرف فيها فلان ما قلقهم حد وما شاغبهم حد وما نزعهم حد السنوات هذه الكل هذيك تنجموا تفتحوا بها تعملوا دعوه اسمها دعوه استحقاقيه تو المحكمه اللي عنده ورق يقدمهم واللي عنده مؤيدات يقدمهم واللي عنده شهود يقدمهم تو المحكمه من بعد صدر الحكومه نتاعها كان صدر
3: هو من بعد الرئيس قدام الحارس قال ما عنديش شهود وما عنديش شهاد ملكيه
0: أي.
3: في الجلسه الثانيه ما دبر هذا الشهود
0: اي دبر شو تو الشهود راه مش معنى صدق القدر العظيم راه وحتى الشهود بتاعك انت زاده مو صدق القدر العظيم هذيك قلت لك بدايه حجه باش تمشي بها تعمل بها قضيه الشهود راهو يسمحها كان الحاكم القاضي هو اللي يسمح تقول لي دبر الشهود دبر هو موجود في بالنا في بالنا سما ناس تخدم الشهود اللطف ثم شكون قاعد وقت بس ما تضحك ثم شكون يقعد قدام المحكمه
2: شهد.
0: في قهوه ويهبط قهوه ويخدم شاهد يسوي في النهار يصور لك 4-5 شهادات يصور 100,000 90,000 كل نهار وقسمه ويقول يا ربي لا مال عليك يخدم شاهد تسحقوني في شهاده في حجه وفاه في حواك هزيد هذا وانا موجود
2: حتى في الزور
0: عندنا في بقايا داخل الجمهوريه يورثوها الشهاده يقولوا دار فلان دار يسالونا شهاده بلاك يسحقوك في شهاده يشهدوا معها واللطف شهادة تزور كل شهادة تزور نحكي لك على موجود هذا راه موجود دوك الشهود راه
3: كلمتين مش نكملهم لك اخي الرئيس
0: تفضل يا بابا
2: تفضل سامر
3: المحكمة وقت عيط عليه الجلسة الثانية والثالثة نهار 24 جوا حكموا عليه بسماع الدعوة والدعوة العامة مرفوعة عليه
0: ريت كيفاش يا بابا يا بابا ريت كيفاش توا سي عمر جيت لكلامي توا قلت لك راهو الثنيه اللي مشيتوا فيها غالطه انت مشيت بيه عملت بيه شكايه جزائيه لو كان جمهوريه كان مشيت مدنيا حتى توا سوا جزائيا الشك ينتفع به المتهم وعنده قرينه البراءه وعنده يتحكم بعد سماع الدعوه هي هاش عملت مش معناها ربح القضيه راهو كي تقول على سماع الدعوه هذاك جزائي مش معناها المحكمه قتلوا الارض نتاعك انت برا امشي انت يا تعمل قلت لك قضيه استحقاقيه لدى المحكمه الابتدائيه بجندوب وهذا احسن حل له نتخاصم انا وياك على الارض يجي يا اخويا عندي انا عندي شهودي وعندي مؤيداتي وانت تفضل عندك عندك تو المحكمه الابتدائيه تقضي باستحقاقك انت العقار هذايا قول لي سيد الرئيس اسكو الحكم الاستحقاقي اللي تعطيه لي المحكمه بتاع جندوبه هذاك يتسمى شهاده ملكيه لا اكل الحكم هذاك تمشي به من بعد للمحكمه العقاريه بتاع جندوبه وتعمل مطلب تسجيل اختياري والمحكمة تسجل لك مادامي عندك عندك حكم ضده سيد هذايا وحكم اتصل به القضاء تولي المحكمة العقارية تاع جندوبة تسجل لك وتاخذ شهادة ملكية هذايا حل معناه ما بين الحلول تحب تستنى بعد ما تربح الحكم الاستحقاقي تقول لي سيد الرئيس انا ما عنديش فلوس وربما مصاريفها برشا تسجيل اختياري هاو نستنى المسح الجبالي خاطر المسح الجبالي عملته لكم الدولة
2: ويخدم
0: تو في جندوبة يخدم بلاش مجانا معناه قول لي نستنى تو عامين ثلاثة باذن الله يوصلك المسح الجبالي انت على الاقل باش يكف الشغب نتاعو يا نمشي بيه احكي للمحامي نتاعي قول له خويا اعمل لي قضيه في كف الشغب عند حاكم الناحيه ولا اعمل لي قضيه استحقاقيه في المحكمه الابتدائيه في كل الحالات ما دام عندكم شهود اللي انتم اب عن جد تصرفوا ما قلقكم حد ما شغبكم حد ما نزعكم حد راه ما دام عقار غير مسجل الحاكم نتاع الناحيه باش يحكم للسيد اللي حايز العقار العام الخلال ما دام انتم حايزين وما حازش هو اكيد باش يقضي ضده
2: شكرا لك سي عمر مسك ختام المكالمة التليفونية اللي جاتنا من جندوبة شكرا سي جعفر رئيس دائرة بمحكمة التعقيب ورئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير احنا على ذمتكم في هذا اللقاء الإذاعي الأسبوعي في شبكة صيف 2026 من 4-5 الأسبوع القادم تكون حاضرة معنا الأستاذة أمل الهمامي في الجانب المدني والجزائي أسبوع بأسبوع شكرا للمحمد الغول اللي كان معنا في القيادة التقنية فاروق الزرعي في الإخراج التلفزي اللي حصتنا بس مدربيلي تقدم الموعد هذا كل أسبوع ملك اللي يزيد في لمة صيف هي وبقية فريق اللمة إلى حدود الساعة 7:30 أحلى عشوية على موجات أم الإذاعات أولى البدايات إلى اللقاء

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
1: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: الخامسة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. محطات رصد الزلازل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي تسجل رجة أرضية اليوم بقوة 4.2 درجة على سلم ريشتر، وذلك بمنطقة جرجيس من ولاية مدنين. خلال افتتاحها اليوم الدورة السابعة لمؤتمر الأعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا للنساء صاحبات الأعمال لأول مرة في تونس، وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إسماء الجابري تؤكد أن تونس ستواصل الاضطلاع بدورها كبوابة أساسية لدعم مسارات التبادل الاقتصادي الإفريقي، معتبرة المؤتمر فرصة مهمة للتشبيك بين النساء صاحبات الأعمال التونسيات والإفريقيات تبادل الخبرات بما يسهم في دفع التعاون الاقتصادي بين دول المنطقة. مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات يوصي خلال جلسة عمل عقدها اليوم بمقر الهيئة بمواصلة أعداد مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2027 في ضوء الملاحظات والتوصيات التي تم إبداؤها تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة باعتمادها وعرض المشروع على أنظار مجلس الهيئة للمصادقة عليه قبل إحالته إلى الجهات المعنية. في شأن الدولي، تواصل المحادثات الفنية في الدوحة بين طهران وواشنطن في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتواصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الدائم. الرئيس اللبناني يدعو المعترضين على اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل إلى تقديم البديلة، وذلك خلال استقباله اليوم وفودا من نقابتي المحامين في بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، نافيا أن يكون لبنان قد تنازل عن ثوابته طالبا فرصة لتجريب الاتفاق. هجمات الطائرات المسيرة الأوكرانية منذ عدة أشهر على مصافي النفط تتسبب في أزمة وقود صيفية بروسيا. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف بريحة البلاد.

0: جونا على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. هذه موزيكتنا وهذا جونا وهذه لما تصيف عشويتنا على موجات كما قلت إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب الخمسة وحدش دقيقة. اليوم 1 جويلية 2026 مع بعضنا، ديما نقولها 10 دايما وعشرة طيبة على موجات الإذاعة التونسية مع بعضنا. نستقبلوا أشهر نودعوا أشهر، نستقبلوا مواسم نودعوا مواسم، نستقبلوا سنوات ونودعوا سنوات. لما تصيف أكيد معالي كيف الكل. ملاك شحوالك، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا، كوكتيل حلو برشا. شكرا سيد المخرج محمد الغول، شكرا فاروق معانا على مستوى الديجيتال في التنسيق العام. اكيد تحيه لكل منسقي الاذاعه الوطنيه اللي معانا، وشكرا لك انت سامي. حبيت نقول كوكتيل صبر بالي، صبر بالي يظهر لي باش يكون حاضر نهار السبت. احنا نحتفيه، وما زلنا نحتفيه بسبعينيه الانبعاث الجيش الوطني. ثم سهره باش تكون في مسرح، يعطيك الصحه، في مسرح كرتاج. وانا الحقيقه الكواليس اللي عندي والمعطيات اللي عندي، ثم بروفات قاعده تصير تو في مدينه الثقافه سنسنس. ايوه تعودنا مشينا في النسنس، ثم بروفات قاعده تصير لسهريه نهار السبت سامي، واللي ان شاء الله باش تكون حاضره على موجات الاذاعه التونسيه.
0: حلو، كالعاده نحن نبداو مع الموسيقى ونبداو مع فقراتنا. فقراتنا اللي قاعدين نستنسوا بها مستمعينا بشويه بشويه، ديما ناكدوا ديما نعاودوا ديما نذكركم طرق التواصل نتاعنا. كذا ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك، صفحه الاذاعه الوطنيه، صفحه اذاعه الشباب، مواقعنا www.radiojeune.tn www.radionationale.tn، والتطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه لراديو تونسيان. تلقاو فيها الاخبار الكل، تلقاو فيها اللايف ستريمينغ، واكيد على ذمتكم موجاتنا، موجات الاذاعه الوطنيه، موجات اذاعه الشباب.
1: اكيد نحيو زميلنا سليم مخرجنا في اذاعه الشباب،
0: سليم نقصيبي، تحيه كبيره برشلي،
1: تحيه ليه اكيد معانا. لنذكركم اللي احنا ربط موحد من الخمسة لسبعة ونص على العشيه، لما تصيف لمتنا، لمت الاذاعات، لمت العشره بين الوطنيه والشباب، وان شاء الله عشره احلى مستمعين تبقى معانا على طول. نقول لهم اللي ضيفنا اليوم هو عازف كمانجا، هو عازف عمل اكثر من عرض، وكان موجود ايضا زاده في اكثر من فرقه ويحكي لنا على تجربته. وضيفنا اليوم يا سامي موجود في مهرجان الحمامات، قلت البرمجة اللي أعلنت على أسرارها وعطتنا سهراتها، باش يكون واحد من ضيوف هذا المهرجان يكون حاضر نحكيه أكيد عليه شوية آخر، ونحكيه معاه باش يعطينا كل تفاصيل هذه البرمجة، وباش يعطينا بطبيعة الموسيقى متاعه. لأنه تعرف سامي مو سهل تكون عازف العزف المنفرد، لكن قاعدين نشوفه زيادة السولو، معناها قاعدين نشوفه اللي ثم عازفين قاعدين يبدعوا وقاعدين قدموا في احسن ما عندهم. عطيل معاوية شوية اخر باش يكون ضيفنا وحاضر معنا، والكمانجة زادة نتاعو باش تكون حاضرة معاه،
0: واكيد باش نسمعوها باش تتمتعوا بها ملاك. وبرشا فقرات تستنى فيكم كالعادة، نحكيو على الكتب بعد شوية مع سي الحبيب الصالح، نحكيو مع محمد بن حمودة على حكاية بحر، واليوم زميلنا حسن الطاري باش يكون حاضر معنا بعد اخبار السبعة.
1: تنسنيسة
0: اليوم في بلاصة مزيانة برشا في حلق الواد، ونعدوكم مستمعينا برشا موزيكا، برشا جو حلو برشا على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. نبدأ مع الموسيقى ملك.
1: مع الموسيقى، أنت قلت لي حلق الواد، شهيتني في البريكة متاع حلق الواد، زعما يجيب لنا كعبة بريكة معاه بريكة حلق الواد وأجواء حلق الواد. الموسيقى ديما مرافقتنا، وشكرا لحسام الهمامي البلاي ليست المزيانة الحلوة، وجونا هكا صيفي في لما تصيف.

بشتاقه وبكذب وبنكر اشتياقي، بدمر الحقيقة أو اللي منها باقي. مين المسؤول عن الفراق؟ مين السبب؟ مين اللي بعقد الوصال واتقلب؟ مين ومين؟ ميت سؤال لإجابة واحدة، بس الهروب دايما وسيلة في أولها أحلى أنا. رد فعل الفعل أنت السبب فيه أنا، أقرب حد كنت ليك هتلاقيه أنا. بلومك على قرارك واختيارك أنا، لو بس أفهم أسبابك وأفكارك. كلام كان نفسي أقوله مضمون كذا جواب، عنوانه أسامي ياما من الحبايب والصحاب. لو عاد بيا الزمان كنت حجيلك وأكلمك، أقعد معاك وأحكيلك والجواب أسلمك. يمكن كانت هتفرق وأبطل فيك ألوم، لو كنت في يوم بلومك أنا بلومني كل يوم.

0: لمة الصيف لمتنا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرافقينكم كما قلنا من الخمسة حتى لسبعة ونص على العشية. للناس اللي قامت والتحقت بينا تخططوا عاد اليوم حصة نظام الحصة الواحدة عفوا, وأكيد الناس تم تقيل شوية ترتاح شوية وتخرج, عدلوا موجاتكم على موجات الإذاعة التونسية إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. مرافقينكم أنا وسامي نويسر أكيد من أمام ميكرو استوديو خمسة استوديو وليدة ليلي نبيل بن زكري, ويرافق كنا كل محمد الغول فرانكو معنا زاد على مستوى الديجيتال. بقوا معنا برشا موسيقى تستنى فيكم الغنيات اللي كنا نسمعوا فيها, ومازال عندنا برشا غنيات اخرين
1: ما زالوا الاغاني ملاك, ونحن مرافقينكم سامي وملاك حتى لسبعة ونص مع ليكيب الكل كيف الاذاعه الوطنيه وكيف اذاعه الشباب. سمعنا صوت نصيف زيتون هديه الاغنيه هذه ملاك عمرها نهارينا كهو. الفيديو كليب نتاعها خرج في الشانل اوفيسيال نتاع نصيف زيتون على اليوتيوب لمده نهارينا كهو, طلع قدام الفيو في النهارين هذوما تفوت المليون فيو. اغنيه هديه في نهارينا كهو 48 ساعة. الأغنية هذه من كلمات وألحان إيفان نصوح, من توزيع فؤاد جنيد, والكليب من إخراج محمد الديخ, وذلك كما قلت ملك ماهوش غريب على نصيف زيتون. ملك نصور برشا عباد تسائل توا على أحوال الطقس كيفاش باش يكون الطقس.
0: أنا ساعة باش نعطيك من عرف صبت المطر في تونس ولا اليوم؟
1: اليوم ما صبتش في تونس
0: الكبرى,
1: أما صحيح اليوم البحر مضطرب إلى شديد الاضطراب حاليا, وبقية النهار بالشمال قليل الاضطراب إلى محليا, والتموج بقية السواحل. اليوم ملك الحرارة قصوى ما بين 28 32 درجة بالمناطق الساحلية الشمالية والمرتفعات, وما بين 33 36 درجة ببقية الجهات, ووصلت حتى 41 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشيلي محليا. واليوم طقسنا مغيم جزئين على كامل البلاد مع ظهور خلايا رعدية محلية كانت مصحوبة ببعض الأمطار بعد الظهر في المناطق الشرقية, وتتفرع نحو الجهات الغربية وتكون أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد. واليوم الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب كما قلنا قوية نسبيا إلى قوية بالشمال وضعيفة في معتدلة ببقية الجهات, تتقوى باش تتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية.
0: علاش قلت لك سألتك؟ لأنه تقلبات جوية هذه شفنا في مناطق ومناطق لا, حتى في الحمامات في حد ذاتها سيد المخرج, منطقة صبت فيها المطر ومعناها ومنطقة أخرى تبعد عليها أمطار ما ثم حتى شيء, وكأنه معناها كل بلاصة وطقسها. تونس لا, تونس شميسة ومازالت ثم تقلبات جوية, طقس صيفي ممكن يخوف شويه.
1: تقصيف نسيوش اللي احنا اليوم 1 جويلي, وهذا اللي بدينا به الميسيون تاعنا اللي دخلنا في شهر جويلي, وان شاء الله ديما 10 دائما على الاذاعه التونسيه. جويلي في العاده اسخن من جوان, احنا جوان جاي سخون شويه وجويلي هو فيه شويه تقلبات,
0: اما والله اعلم فيش كنا الطقس اليوم. تقلبات المناخيه اللي قاعده تصير في العالم الكل سامي, واكيد قاعدين نتبعوا شنو صاير في اوروبا وارتفاع مفرط لدرجات الحراره, لكن
1: يعني كل اللي صارت في خاصه في اوروبا, ولينا حتى تصور برشا على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي مشكلة كبيرة. معنى درجة الحرارة توصل 35 وفما برشا وفيات في ألمانيا في باريس في برشا مناطق اللي هي مشكلة كبيرة. نحن نوصل
0: 45
1: نوصل 45 ونعود في البحر.
0: احنا عادي 45 وتلقاهم ماشيين خلينا نقولوا في إطار لازر, يقول لك يشرف التاي سخون كما قال محمد الغول, وقالت
1: برشا ريتها البيكاسو هذه في الفيسبوك موجودة.
0: زاد في غرغور القايلة ماشي يحوس ولا ماشي عنده عرس وازكينون في يده.
1: إن شاء الله ديما النعمة هذه موجودة,
0: إن شاء الله إن شاء الله ربي بقى علينا الستر. ولكن ما ننسيوش اللي عندنا مسنين ربي يفضلهم يستحفظوا على رواحهم, يشربوا برشا ماء, وأكيد ما يخرجوش في القويل وقت ارتفاع درجة الحرارة. شوي آخر يظهر لي باش نمشيو هكا تبحبيحة في سوسة كاين يا أنا العصفورة قالت لي الشيخ
1: بحبيحة في سوسة والموزيك على سوسة وسوسة اللي بحورات وشطوط حلوه برشا ومزينه برشا ان شاء الله.
0: اي اكيد الشيخ شويه اخر حكيت بحر باش يهزنا لسوسه, عطاو نعرفوا شنو باش يحكي لنا على سوسه. لكن قبل نرجعوا للموزيكا الشامي نسمعوه تدسويت على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب.

0: قاله ايه بعد كده الوقت؟
1: كأنك ما بتعرف.
0: بعرف شو؟ انك نسيتيني ورحتي معاك؟
1: نسيتك؟ انت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك.
0: لكنه ليه؟

0: تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
2: هذه موسيقتنا، هذا جونا على موجات إذاعة الوطنية، على موجات إذاعة الشباب. برشا موسيقى سنة فيكم وبرشا فقرات. ماليك سمعنا مع بعضنا توبا، الأغنية تجمع ما بين ريما وديفيد بيكولو. الأغنية هذه أكثر من 31 ألف شزام، أكثر من 31 ألف شخص في تطبيقة الشزام قاعدين يلوجوا على الأغنية هذه وتسائلوا شكون يغني فيها وشنية الحكاية متاحة. نحن باش نبداو مع فقراتنا وأكيد موصلين حتى للسبعة ونص. فقرة حكاية بحر.
3: حكاية شط،
4: حكاية شط، حكاية بحر، حكاية أجواءنا التونسية الصيفية في لما تصيف كما العادة ولا اللي قطعنا عادة. وشكون ما ينجمش يقعد ما يمشيش للبحر في الصيف؟ أما هو باش يهزنا، عرفت، في الافتراضي باش يشجعنا باش التوانسة تمشي للشطوط التونسية المزيانة.
2: شزنا البلاصة فيها ألف شطوط،
4: برشا شطوط. شوف أنه شط زعمة ولا أنه بحر اختار يحكينا عليه، وهوك هو يعطينا أن فانغو باش احنا نقصد ربي.

0: نمشيو. شيخ اهلا وسهلا ومرحبا بيك.
1: اهلا وسهلا مليك، تحيه ليك.
2: مرحبا شيخ محمد الحمد
1: ليكيب تكنيك وكل مستمعي الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب وين ما كانوا يسمعوا في لما تصيف لما المزينة معاكم ان شاء الله كل يوم تسمعوا في الوقايه هذه.
2: شيخ باش تهزنا لجوهره الساحل من احلى المدن في تونس، وتونس الحقيقه كلها مزيانه معاك انت، باش نزوروا شطوط وباش نزوروا البحورات هكا ولا شيخ؟
1: هكا سيدي، نمشيو 140 كيلومتر جنوب العاصمه وسط شرق البلاد التونسية، نحكيو على خليج الحمامات وين تعرفت أكثر بجوهرة الساحل. الساحل اللي كي نقوله الساحل راهو نحكيو على 170 كيلومتر، مش الساحل الكل، الساحل السواحل التونسية 2300 كيلومتر معناها، أما احنا نحكيو كي نقوله جوهرة الساحل شنو نقصدو؟ نقصدو 170 كيلومتر من بوفيشة للشاب، ونحكيو على عرض نتاع 25 كيلومتر من سوسة سيدي الهاني. سوسة بسواحلها الرملية كما كنت تحكي سامي المتعددة، والشواطئ الجميلة والمياه الفيروزية، نحكيه على نشاط تجاري، نحكيه على بحر، نحكيه على صيد، نحكيه على سياحة. مش كان اليوم من العهد الفينيقي، أساسا فينيقيون، نحكيه على 1100 سنة قبل الميلاد، وقتها كانت مجرد مرافق صغيرة فينيقية، وبعد منها معناها جزء من ساحل حضرموت، يعني كان اسمه حضرموت. في العهد القرطاجي فيلات ومنشآت بحرية، ومنها بعد في الرومان كيف ولات مرافق ثانوية موجودة في الساحل في سوسة، وجاء العهد البيزنطي ولات سواحل متاع دفاع ومراقبة. في الفتح الإسلامي ولات ساحل طبيعي وتبدل الاسم متاعها من حضرموت إلى سوسة. ووقتاش ولينا نحكيو على كورنيش ونحكيو على شط وسياحة في العهد في الحماية الفرنسي، ملي جاء الاستعمار الفرنسي وولات واجهة بحرية، ولات من أشهر الواجهات البحرية بعد الاستقلال. نحكيو على سوسة ونحكيو على جوهرة الساحل ونحكيو زاد على مهرجان أوس وتوجي نهار نحكيو عليه بالذات. بدلت هي من حضرموت الجوستينا، جوستينا على اسم الامبراطور جوستيان، وبعد منها كما قلت لكم ولات اسمها سوسة. وسوسة يقولوا أنها كلمة أمازيغية، على خاطر سوسة فما في ليبيا منطقة جميلة جدا وين البيضة في الشرق الليبي، وفما سوسة في المغرب زي
2: ايه. كنت زرتها سوسة زادة في المغرب شيخ،
1: وجميلة حتى سوسة في المغرب، وكما سوسة تونس جميلة جدا، جوهرة الساحل، الرمال الذهبية والمياه الفيروزية التركواز، الحاجة المزيانة اللي تخلي الإنسان يستمتع بالبحر وتخليه يعيش أحلى ما فما. وفما غنية مزيانة برشا نتاع العليا وقت تقول عز البلاد وفخرها يا سوسة. في الستينات وقتها دلجت أنه كل البلاد نعملوا عليها أغنية، كما تبرقة، كما
2: الحمامات،
1: والمرسى والحمامات، وعرض في قلالة والجربة، شكون مشالها وشرب من ماها وعطشت، ونحكيوا عليهم زاد لكم. سوسة مدينة فيها رباط وفيها أسواق كما أسواق تونس بالضبط، وفيها باب بحر كما تونس زادة العاصمة، وفيها شط اسمه شط بوجعفر. الحقيقة المعروف اللي اليوم باش نركزوا عليه أكثر أنه المكان هذا مدفون فيه زوز أولياء صالحين اسمهم بوجعفر. واحد معناها من سيدي بوزيد، بوجعفر الجمودي، لأن قبل ما كانش اسمه سيدي بوزيد كان اسمه جمودة. واحد اسمه أبو جعفر الأربيسي من الكاف، أصله مولود في الكاف، لأن الأربيس هذا بلاد في الكاف كانت موجودة قبل. مشى للقيروان، من القيروان انتقل إلى سوسة. علاش انتقل إلى سوسة؟ كما حكينا البارح أنه سيدي بوسعيد الباجي مكان هذاك متاع دفاع ومتاع رباط ومتاع عسى على الغزاة ولا الرومان ولا الإسبان ولا البيزنطيين ولا غيرهم اللي باش يجيو يهجموا على تونس. كيف منطقة هذيك مفتوحة سوسة، فكان في سيدي بوجعفر الأربيسي مرابط في رباط سوسة وفي ساحل سوسة، اللي معناها كانت ثغرة ونقطة ضعف يمكن أن يدخلوا منها القيروان، نحكي والعهد الأغلبي تويكا. الجيوش المحتلة كانت تجي، كانوا المتصوفة يحميوا الساحل يقعدوا في الرباط، وكانت الرباطات هذه موجودة من طنجة حتى الإسكندرية على طول الشواطئ. الرسالة تتعمل بالإشعال النار في الرباط ويفهموا، فما مساج تقرأ
2: دي سينيال بيناتهم اشارات
1: يعطيك الصحه اشارات. فكان انه توجد ابو جعفر اربيسي في المكان هذاك وتوجد معاه زاد ابو جعفر الجمودي عليه هذاك كانوا معناها تسمى البحر على اسمهم زوز. عمرهم ما كانوا يتصوروا انه المكان هذاك سيصبح شط ابو جعفر نسبه للاربيسي ولا للجمودي. سوسه ما كانش فيها كما قلت لكم وتله. كانت الميزه اللي تميز شط ابو جعفر انه فما دار يبنيها المقيم في سوسه يبني دار ويعمل بيت للضيف ولا يعمل عليه. العلي هذاك يستقبلوا فيه الناس اللي تجي من كروان ولا من سيدي الهاني ولا يجوا من وسط تونس الزاده. وتلقى الديار هذوما مزيانين برشا فيهم الشرارف وفيهم النقائش. للاسف وقع هدمهم في الحرب العالميه الثانيه بالقنابل اللي صارت والحرب مع الالمان وما تعاودوش تبنيو وكانوا منازل جميله وجميله الى درجه. السوسه مليانه زاد بالاولياء خلف سيدي ابو جعفر الجمودي والاربيسي. نحكيو سيدي عبد السلام سيدي عبد القادر سيدي البوراوي ومهم جدا سيدي البوراوي يعني حمام البوراوي وايضا البيبان تاع المدينه السوسه وقهاوي سوسة. نحكيو على قهاوي زويتن والسرجان هذوما كل قهاوي قديمة اللي كانت تتزين في المول وتتزين في البحر وتتزين خاصة في مهرجان أوسو. هي حبينا أفلتنا اليوم المهرجان شط أبو جعفر وإن شاء الله تحكوا عليه مهرجان أوسو في
0: أكيد. أنت رجعتني ذكريات التسعينات شيخ وقت اللي مهرجان أوسو والعبيد الكل تلقى على شط أبو جعفر ومن بعد ما يوفى الكرنفال العبيد الكل تهبط للبحر تعوم.
1: يقول لك 7 عوامات لازم تعوم فيها
2: طقوس فيه
1: طقوس قديمه وتو نحكيوا عليهم كل مره نحكيوا
2: عندها تاريخ
0: اكيد. وش باش تسمعنا اليوم شيخ بعد الفقره حكايه شط باش نسمعوا؟
1: والله ما نبي نسمع احكي اغنيه عليا على سوسه
0: عز البلاد يا سوسه. اكيد اكيد اكيد. شكرا سيد للمخرج حضرنا الاغنيه دي وشكرا لك شيخ. هذه حكايه شط.
1: يعيشكم.

0: لما تصير
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصير
0: لما تصير
1: بريحة البلاد.
2: مازلنا مواصلين في لمتنا، ان شاء الله لمة مزيانة ولمة حلوة، وان شاء الله تكونوا متونسين بينا مستمعينا الكل. تقريبا توا 45 دقيقة مالك، بدينا من 5 مواصلين حتى للسبعة ونص، وقيت هذايا نحكيو على الكتب، نحكيو على الأدب، ومعانا سي الحبيب بن صالحة اللي ديما يحضر معانا في فقرتنا. اليوم يحكي لنا على فن حلو برشا اللي هو فن الموزايك، فن الفسيفساء، هذايا كل في كتاب بحر.
3: كتاب بحر،
4: كتاب بحر ومحليه الكتاب كي جينا في قفيفة مزيانة. انت كيف يا روسي الحبيب؟ حتى انا عندي قفة جبتها معايا طوى. ما ثمش ما احلى من نحميو الطبيعة، نستحفظوا على الطبيعة بك، القفة التونسية متاعنا.
5: ما قلنا احنا بلاد الزيتونة والنخل عمرها ما تخلى، تتصور بالقسم الشابي يهديلنا هو اجمل ما كتب في العالم حول الحضور. حضور الإنسان بحضوره وبأفكاره وبشعوره، عش بالشعور وللشعور فإنما دنياك كون عواطف وشعور. فالشعر مشى على القفة إلى النور،
2: فالنور عذب جميل،
5: عذب جميل، قفة توزر. مش خص علينا، يزمنا كل مدينة قفتها
4: أكيد.
5: ونحيو البلاستيك، خاطر نحكيو على البحر رحنا. كي نحكيو على البحر يقول لك الدنيا كي البحر فيها الباهي فيها المشوم، وانت راسك في كومباسك اعرف كيفاش تعوم، واعرف وقتاش تعوم، واعرف كيفاش تعوم. فالكتاب هذايا اللي جبناه اليوم باش يحكي لنا على كيفاش كان يعوموا في راس الجبل وفي بنزرت. كنتوا تحكيوا على سوسة، اجمل ما في العالم من فسيفساء مدرسة افريقيا تونس. هز راسك راك بلادك تونس، وكي تسافر الكتاب هذا يتحط في القفة هذيك ما نقولها بالقسم الشاب. وكي صالح حسين فانت المقدمة، سي صالح جابر ولد غار الملح ولد وصديق تونس بيرتو بابا لاردو، شوف شوف يتحاولوا يتحاولوا مع بعضهم الايادي
4: هكا، عين تونسية وعين اجنبية
5: لانقاذ البحر الابيض المتوسط. ما يقعد الناشي ما هو عليه الان باش يرجع الحضارة ويرجع الترحال والابحار
2: بالاشعاع.
5: وهو هو فنان. شوفك الصورة هذيك كيفاش كانوا قبل. احنا توا حتى الحصيرة مشات والمطرد الحائطي مشى ورجال بلاستيك. قبل كانوا يزينوا تزويق، موزايك تزويق. حتى سي حسين فانتري يقول كلمة أصلة منين جاية، يونانية، حضارة كارتاج، كانوا يزينوا الأرض بالموزايك والحائط بالموزايك. وكانت الأنواع متاع الموزايك الموجودة تحكي على البحر وأسرار البحر وعلى الحياة وعلى الفلاح وعلى العائلة وعلى قيمة التونسي في عهد كارتاج. كان يصدر البحر في البحر البلار القاروم، قلت لنا كان كلمة نقول لك الله يقدر نهار ومشوم وقاروم. ما قبل كانوا يفوعوا بالقاروم مرق الحوت. فنحلوا الكتاب، احنا قلنا نحطوه في القفة ونحلوا الكتاب. كي نحلوا الكتاب شو نلقاو؟ نلقاو أنواع الحوت. تفرشوا تفرشوا ما أجمل، ما نقولش ماضينا حاضرنا توا.
4: هذا الموجود في البحر الأبيض المتوسط،
5: موجود في بحر تونس. هذا تونس بالقرنيطة للحوت البورية للكل أنواع الكل. وكانوا كي يصطادوا ثلاثة أنواع متاع صيد، يصطاد بالشبكة ويصطاد بالقارون. القرنيط كيف تصطادوا أنت؟ برو شوفوا قرقنا ويصطاد زادة. احنا نقولوا عنده طريقة خاصة باش يصطاد بها. كي تبدأ الحوتة كبيرة شو مش يعمل هو؟ كي تبدأ الحوتة كبيرة عليه كيفاش باش كيفاش باش يصطادها؟ يصطادها عنده رمح ثلاثي تريدان، رمح ثلاثي. ندوروا الصفحة شوفوا الأنواع، شوف الانواع نتاع الحوت.
2: تعرف سي الحبيب تصديقا لكلامك، انا مرق الحوت عرفته من خلال موزايك موجوده في باردو، من خلال الفسيفساء موجوده في باردو تحكي على مرق الحوت.
5: هو الفسيفساء باردو والجم وسوسه وتونس بكل هي راهي تاريخها مش نقولوا ماضي واطلال، الحضاره راهي تكسب. وقلنا في كل لحظه فبنزرت ايبو دياريتوس، بربي شوفوا التصوير هاك الفوق بالكل وين كانوا يصيفوا. هاك فاش كانوا يصيفوا قبل هاك كانوا الفوق، واللي يعوم يعوم واللي يصطاد يصطاد. شوف كان البحر نظيف، كانت الحياة تواصل وبحر وإبحار. توا ولدت الحريقة مو مع مايلنا، ما علاش جبنا القفة احنا واحنا الكلام تاعنا اليوم الكلام على الكلام صعب كما يقول التوحيدي دائري، كل الاقتصاد الدائري. خل نرجعوا القف ذو معقول مدينه الحرف في الدندن يا سيده المديره العامه، دندن ما عندهاش قفه ومنوبه ما عندهاش قفه، تو معقول مركب جامعي تاع منوبه؟ فكان كل مدينه عندها قفتها. نقاوموا البلاستيك بما يسمى الوعي البيئي. ربي ابو القاسم الشابي راه يسلم علينا، احنا نقولوا اذكر امواتكم به. شوفك عش بالشعوري ولا شو في عالم ربما فقد انسانيته وهو يفقد كل لحظه. فحبيت نثبت اللي شوفوا شوف الكتاب هذا روعه صدقوني. انسان كيفي حل وسكر، ما فيش قرايه،
4: يغزل الصور فقط،
5: يغزل الصور وغزل للحضاره، كيفاش كان يصطاد، كيف كان يعيش، كيفاش كان يقرا، كيفاش كان يقرا،
4: كل شيء موجود مؤرخ على موجود على الجدران وفي
5: الموثق. موجود كي تمشي لفيرجيل تلقاه يقرا في البيت الثامن نتاع لينييد، ويلي قلنا يوليس وجربه اخي هو جا جايبه من شيره لبنان، جاي لتونس الواه وجاي جربه. فالفسيفساء اللي عندنا روعه، كي نقول لك روعه روعه لان تاريخنا روعه، وتاريخنا روعه مش نجامل ولا يكسبوا في كل لحظة من جديد. خويا كي تسافر تحط الكتاب هذايا وتوريه أي إنسان في العالم قلوا هاو تونس،
4: هاي الهوية، هاو كرتاج،
5: هذه الهوية متاعنا اللي هي تتحرك. قلنا مش أطلال، الدليل جبنا المظلة وجبنا القفة وحطينا بيت شعر بربي نعاودوه إلى النور، فالنور يعني عذب جميل. والنور أنا نشكر سي صالح جابر اللي بالمصورة متاعه كيما سي حرزلة في المستير، وعندنا فنانين راهو الفنان التوى اذا المطرد مشى ولا حصيره مشات وما ضربت القرط مشات باش نعوضها بالبلاستيكة. كله قلنا كله فكره راهي لازم تكسب في كل لحظه. علاش احنا نصنعوا في قفاف تجي معارض معارض ومهرجانات نفس القفه لكن بدون اسم وبدون مسمى وبدون هو شنو هي يزم كل كي نهز قفة ناخذ طيارة. أنا
4: يعرفوني من تونس،
5: يعرفوني
4: هذه صنعة تونسية،
5: وصل للعالم مش كمان تونس، وصل للبحر الأبيض المتوسط باش البحر يرجع لروحه. قلنا ربيش قلنا احنا بكريكا، قلنا قالك الدنيا كل بحر فيها الباهي وفيها المشوم، وانتي كومباسك في راسك أعرف كيفاش وقتاش وعلاش تعوم.
4: كتاب بحر نعود نذكره لي بلو بيل موزايك دو تونيزي، المقترح اليوم تاع سي حلسي الحبيب
6: الفسيفوسي
4: والفسيفوسي وما ادراك. حتى كي نتفرجوا في الصور كاو نحسوا نحسبوا روحنا قدام هكا دي تابلو هكا
5: ترتاح تشوف
4: حلوين برشا
5: الحضور، الحضور
6: وتحس بالفخر كي تشوف كتب كيما هكا
5: والالوان راهو باش تصنع لون، باش تصنع لون، باش تطلع تصنع شكل. قول قايل شنو العلاقه تو يقولوا البيبرون تاع تو يخوف. كي تدخل المتاحف نتمنوا المتاحف تحل ما نسكروش متاحف، تلقى البيبرون متفل متاع المكنين، هالناس قاعده ترجع للحلبيه وللشربيه والمشرب والدرجيه والزيت في الجره والماء في الحلبيه والمشرب. والمختصين يقولوا العلماء الماء كي تحطه في الحلبيه والمشرب إحياء يقع من جديد.
4: أكيد شكرا لك سي الحبيب، نورتنا الصحة. وأكيد حضر معنا الأسبوع هذا سي الحبيب، وإن شاء الله يكون ديما معنا في فقرة كتاب بحر. ما تنسيوش الكتاب هكا ولا سامي
6: كتاب حلو كتاب مزيان، وتنسيوش فقراتنا، فقرة كتاب بحر تلقاها كل يوم على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. فقراتنا بلاك ومستمعين كل مزيد متواصلة حتى للسبعة ونص إن شاء الله الستة موجز الأخبار، ونرجع لكم بعد شوية.
3: كتاب بحر

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
4: وفي عناوينها: تنسيقية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية. 70 مليون دينار مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام ونقابة البيولوجيين الخواص، تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. وفي العالم: الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. أهلا بكم. أكد مدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية محمد النقاش أن إلزامية تركيز جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات يهم الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان من مطاعم ونزل ومقاهي وفضاءات تجارية ومشارب. وأضاف خلال حضوره اليوم في برنامج المشهد الآن إلى أن العقوبات المسلطة ضد المخالفين قد تصل إلى 50,000 دينار بالإضافة إلى عقوبات سجنية.
5: في قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2024، جو فيه حاجتين هامين. الأولى هو تعريف المؤسسات، قلنا كل مؤسسة توفر فضاء للحرفاء للاستهلاك المأكولات أو المشروبات. والحاجة الثانية الهامة هي المراحل. في المرحلة الأولى بداية من 1 نوفمبر 2025، شركات الذوات المعنوية فقط هي المعنية، ومش الذوات المعنوية كل هم الذوات المعنوية اللي يمارسوا الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. والمشرع سن عقوبة اللي هي نص عليها الفصل 94 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، اللي فيها خطيئة مالية توصل 50,000 دينار، وكذلك نجد تكون فيها حتى عقوبة سجنية. نعاود نذكر اللي راهو المنهجية اللي تعتمدها الإدارة العامة للأداءات ديما منهجية المرافقة.
4: أكد نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة لطفي البراهمي أن المؤشرات الحالية تبشر بموسم سياحي واعد في تونس خلال هذا العام. وأعلن خلال استضافته اليوم في برنامج المشهد الآن عبر موجات الإذاعة الوطنية، أعلن عن عودة السوق الروسية إلى الوجهة التونسية كأحد أبرز المؤشرات الإيجابية لدعم القطاع.
6: احنا اليوم امام موسم سياحي واعد من ناحيه جميع المؤشرات، عدد الوافدين والعدد الليالي المقضاه. تونس كوجهه سياحيه قاعده ترجع تدريجيا وبقوه بالنسبه للاسواق التقليديه وبالنسبه حتى للاسواق في اوروبا الشرقيه كما تشيكيا كما بولونيا. الخبر صار هو البارح قاع اعلان عوده السوق الروسيه، سوق مهمه جدا، سياحه ذات قدره شرائيه محترمه، والحاجه الباهيه هي تخدمنا حتى في الاريير سيزون. هذا مؤشر مش بيكون كان باهي. ثم ديفول اوفيسيال تاع ليزون تي كومونيكي من موسكو من سان بطرسبورغ باش ترجع، وهي ابتداء من 14 وسيقع إعلان عليها في إبانها تدريجيا. ديما تونس وجهة جذابة ومميزة تلقى الإقبال من السائح، سواء من ناحية التنوع المنتوج جودة ولا من ناحية الرابور كاليتي بري. الحقيقة الحمد لله دائما الوجهة التونسية عندها اسمها في الجميع الأسواق والمعارض الدولية.
4: وفيما يتعلق بالسياحة الداخلية، أشار رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة لطفي البراهمي إلى وجود تحديات على غرار تأخر عمليات الحج وإشكاليات تتعلق بعمليات الدفع، خاصة بعد إلغاء التعامل بالصكوك البنكية، إلى جانب إشكال يتعلق بتنويع المنتوج وتزامن فترة العطلة السنوية.
6: ثم بعض الإشكاليات على ما يقال على التنافسية السياحة الداخلية، ما يقال أكثر أنه السائح التونسي ما يلقاش سعر مناسب، ما يلقاش خدمة معناها. إحنا هذه خدمنا عليها ودرسنا عليها كجامعة تونسية وكالة الأسفار والسياحة، وأكدنا على أنه الإشكالية في السياحة هي عندها إشكالية الموسمية وإشكالية توقيت الحجز. للأسف مازالت السوق التونسية حجز بتاع لاست مينوت، كي نقارنوها بأسواق مقارنة الناس تحجز قبل 7 أشهر قبل 8 أشهر، معناتها بدرنا إحنا في الجانب هذايا وقلنا لو كنت تحجز مبكرا تلقى ما لا يقل عن 30-40% أقل وقت تحجز في آخر وقت. تعرف قانون الشيكات اللي تعمل تعمل. احنا استحسناه، لكن اشكاليه كونه قانون الكمبياله لم يواكب قانون الشيك. كما عملنا توني شيك ماذا بينا في اقرب وقت نقوم توني تريت. وقت تعطيني فكره على الحريف نتاعي احنا بدون المساس بالسر البنكي، فقط معناها كليون سولفابل مش سولفابل. انا ماذا بيا نعطي الحريف نتاعي تقسيط، ولكن اليوم انت كي تحبني انا نقسط لازمك تعاوني باش ناخذ فكره على سولفابيلتي نتاع الحريف.
4: وعلى صعيد آخر، فدى المكلف بتسيير وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي مهدي بالحاج في تصريح لبرنامج أصبحت وأنسى بأن الجهات المتحصلة على تراخيص لاستغلال الشواطئ لا يمكنها تجاوز نصف عرض الشاطئ، مؤكدا تخصيص النصف المتبقي بالكامل للمصطفين، مضيفا أن العقوبات المالية للمخالفين ستتراوح بين 100 دينار و 50 ألف دينار، إلى جانب عقوبات سالبة للحرية تصل إلى السجن لمدة سنة كاملة.
7: نحن لهم بالمرصاد لخاطر شفنا السنوات الأخيرة ولا تغول الشواطئ وناس تجي تحط تجهيزات باش يستغلوا ويفرضوا على المواطنين تعريفات، هذا مش معقول. رستوران ولا مؤسسة سياحية ولا اللي عنده ترخيص راهو في كل الحالات الترخيص اللي عنده لا يمكن أن يتجاوز نصف عرض الشاطئ بالقانون بالأمر 1847 سنة 2014، نص العرض الآخر للمواطنين، دونك مش من حقه، وأي تجاوز يدخل في المناطق هذه رانا نعاقبوا عليه. فما عقوبات قضائية وسجنية وفما عقوبات مالية، هذا أبار معناها المسار الآخر الإداري هو الحجز تجهيزات ويعيطوله البحث الأمني وغيره. العقوبات المالية من 100 دينار إلى 50 ألف دينار تضاعف عند العود، والعقوبات السجنية من 16 يوم إلى سنة. أنت والحالة يطلب الرقم الأخضر 1820 منظومة الجسر لوزارة البيئة وإحنا نتكفلوا بالباقي، جي فرقة بالوقت ونحجزوا ونعملوا المحاضر اللي بها الفايدة ونبعثوا للنيابة العمومية اللي تجاوز القانون مالي كان يتحمل المسؤوليات.
4: وفي شأن آخر، أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصياد ثريا نايفر تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. وفي تصريح لبرنامج المشهد الآن أضافت نايفر أنه سيتم مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة، مشددة على ضرورة التوصل إلى حلول جذرية للمشاكل المالية للكنام.
8: هاي بين بين المواطن يلزمه يقعد يتمتع بالخدمات، ومؤسسات عندها ميزانية مالية يلزمها تحافظ عليها. معنى إذا كان يقعدوا أشهر وما ثمش فيزيبيليتي بشخص وهما غير قادرين باش يوفر الدواء باش يعطيو المواطن، كيف في لابوغاتوار يقعدوا بالأشهر في خصوص ما عادش ينجم يمشي لغياكتيف باش يعمل التحليل، يلزم يقع استخلاص المستحقات مالهم هو باش يمشي يجيبوا الدواء. هذاك علاش سلطة الإشراف بالنقابة أصحاب الصيدلة الخاصة عملت بلاغ باش تستجيب، وذول غرفة الصيدلة الخاصة ما يعطيو الدواء للمواطن. هذاك علاش هيئة دخلت باش تحافظ على ديمومة وعلى مواصلة العلاج. دونك غدا يمشي المواطن ياخذ دواء من الصيدلي وبقدر ربي لاباس. البيولوجيست عاملوا اليوم جلسة، قروا باش يعملوا جلسة أخرى، كيف يقعد يمشي لابوغاتوار لحد الآن يعمل التحليل نتاعو. أما هذا ما يمنعش يلزم حلول جذرية للمشاكل المالية للكنام باش ما نقعدوش هكا في بلاصة بيا.
4: وفي سياق متصل، أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص قرار تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه بداية من تاريخ 13 جويلية الجارية. وقالت الكاتبة العامة للنقابة من القاضي قالت إن مستحقات المخابر الخاصة لدى صندوق الكنام تعادل 70 مليون دينار، وإن آخر عملية خلاص تمت منذ نوفمبر الماضي ما تسبب في أزمة خانقة خاصة بالمخابر في المناطق الداخلية، وفق تصريحها لخولة سليتية.
9: احنا 700 مخبر في تونس عندها ديون عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض 70 مليون دينار، وهذا يخص سورتو لي لابوغاتوار اللي موجودين في المناطق الداخلية واللي الشيفر دافير نتاعهم مع الكنام يفوت 50 و60%، مما سبب أزمة مالية خانقة جعلتهم لا ينجموا يخلصوا الخدمة، ما نجموش يخلصوا الأداءات نتاعهم، ما نجموش يخلصوا لي فورنيسور، ما نجموش يشلو لي رياكتيف، وهذاك علاش ما عادش باش ينجموا يخدموا المرض. نبهنا لفتنا النظر نتاع الجهات المسؤولة ما جاوبوناش، خلينا القرار مش نوقفوا التعامل مع الطرف الدافع اللي هو تشيخ بيون اللي هو طبيب العائلة. شفتوا الأمراض المزمنة العباد اللي عندهم لا بي سي اي ولا الامراض العاديه. ومن نوفمبر 2025 ما صار حتى خلاص، هذا هو اللي سبب الازمه. ما عادش في قدرتنا والله، ونطلب الاعتذار من الساده المواطنين، ما عادش نجموا نتحملوا المزيد من الديون هذه، رانا مجبورين. نهار 13 جويليه مش نتعداو القطع مع النظام طرف الدفاع.
4: دعت الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تسريع في إصدار الأوامر الترتيبات الخاصة ببعض الإجراءات الواردة في قانون المالية لسنة 26 و2000، والتي تتضمن امتيازات لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة. وشدد رئيس الجمعية يسري مزاطي على ضرورة إعطاء الأولوية لهذه الفئة التي تمثل جزءا هاما من المجتمع التونسي.
10: بعد ما استبشرنا بما جاء من تنقيح خاصة وإضافات في قانون المالية لسنة 2026، وبعد إصدار عديد القوانين التي تدمج الأشخاص والإعاقة سواء في الحياة العملية والتشغيلية، خاصة بالانتفاع بقانون الامتياز لاقتناء السيارات للأشخاص والإعاقة، إلى حد هذه الساعة معناها بعد 6 أشهر من مرور سنة 2026 لازلنا ننتظر الأوامر الترتيبية من أجل تمتع بالامتيازات الجبائية. هو لأكثر حاجة نعمل عليه هي تضافر الجهود، خاصة العمل المتواصل وإعطاء الأولوية لهذه الفئة اللي نسبتها ارتفعت خاصة في السنوات الأخيرة. وحسب المعنى الوطن الإحصاء كل حوالي 1,740,000 شخص ذوي إعاقة، يجب أخذ بعين الاعتبار لأن جزء هام خاصة في وسط المجتمع التونسي فئة فاعلة وعندها حق داخل الدولة.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
4: وفي تطورات الوضع في الشرق الأوسط، حضرت رئاسة الفلسطينية اليوم من مخططات عدتها حركات استيطانية بدعم من الحكومة الإسرائيلية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وقالت الرئاسة في بيان لها أن هذه المخططات تمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وكانت صحيفة إسرائيلية كشفت عن أن هذه النقاط تقع في عمق المناطق المصنفة ألف الخاضعة للسيطرة المدنية والأمنية الفلسطينية بموجب اتفاقية أوسلو الثانية. بالتوازي مع ذلك، وقعت إسرائيل والولايات المتحدة اليوم اتفاقية تمنح واشنطن قطعة أرض مصادرة من فلسطينيين مقابل دولار واحد لإقامة المقر الدائم لسفارتها في القدس. قال مصدر مطلع ومسؤول إيراني اليوم إن محادثات فنية تجري حاليا في الدوحة بين طهران وواشنطن في إطار السعي للتوصل إلى اتفاق بشأن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز والتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار دائم. هذا وتؤكد إيران أن أولويتها تشمل التوصل إلى اتفاق بشأن إدارة مضيق هرمز والإفراج عن 6 مليارات دولار من أصولها المجمدة، فيما يمثل ضمان التدفق الحر للملاحة عبر مضيق هرمز الأولوية المعلنة للولايات المتحدة الأمريكية. وعلى صعيد آخر، قال رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، قال إن إسرائيل ستبقى فيما وصفه بالمنطقة العازلة جنوب لبنان ما دام ذلك ضروريا حسب زعمه. هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها إن قوات الاحتلال لن تنسحب من الجنوب اللبناني إلا بعد وضع معايير واضحة يلتزم بموجبها الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله لنزع سلاحه. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. تنسيقية الدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى التسريع بإصدار الأوامر الترتيبية الخاصة بعدد من الإجراءات الاجتماعية. 70 مليون دينار هي مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام، ونقابة البيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية الجارية. وفي العالم، الرئاسة الفلسطينية تحذر من مخططات استيطانية للاستيلاء على 100 نقطة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
2: نجم تحمل تتبيل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
11: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
12: وإذاعة الشباب.
11: لمة صيف بريحة البلاد.

0: مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير على موجات إذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب. سمعنا عبد المجيد عبد الله، واحدة من أنجح أغانيهم، من أكثر الأغاني غنيهم في الحفلات، شويخ من أرض مكناس. الأغنية هذه توصلنا حتى لل 26 دقيقة. ملك أكيد ضيفنا حاضر معانا، عطيل المعاوي حاضر معانا، هو الكمان جمتي ونستقبلوه مع بعضنا في فقرة ضيف اللمة.
3: ضيف اللمة أكيد ضيفنا اليوم عطيل معاوية، فرحانين برشا أنه بحذينا. أهلا وسهلا ومرحبا بيك عطيل.
4: عسلامة،
2: شرفتنا
3: شرفتنا،
4: منورتنا بيكم، منورين بيكم ومنورين بالمستمعين اللي معانا على الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
3: أهلا وسهلا عطيل. عطيل مع رفيق الدرب، وخلينا نقوله الأبرز الكمنجة، وحكايه كبيره مع الكمانجه تنحكيوها تباعا على امتداد حلقتنا لليوم من برنامج لمة تصيف. اما هات نستقبلوك في فقره ضيف اللمة.
5: ضيف اللمة،
3: ضيفنا اليوم هو عازف زادة ملحن، وضيفنا اليوم شفناه في أكثر من عرض موسيقي، وكان حاضر في برشا مسارح. أنا شخصيا كنت حاضرة في أكثر من تظاهرة وقت اللي كان حاضر فيها. عطيل نورتنا، أهلا وسهلا ومرحبا بيك.
4: عايشك.
3: العزف المنفرد، أنت تعزف اليوم مع المجموعة، ونشوفوك تكون رفقة الفرقة في أكثر من عرض موسيقي، وشفناك وحضرت حتى مع برشا فنانين. لكن بين العزف المنفرد وعزف المجموعة، وأنك تكون متناغم مع موسيقيين أخرين، تفهموا على بعضكم، تمشيوا على فرد نوتة كما نقولوا، تقرأوا السلم بصحيح مع بعضكم، ثم وقت بداية وقت انتهاء، مش كما واحد يبدأ هكا فك التخميرة متاعه وحده.
4: ليه كيف تبدا حتى في فرقه معناها صغيره ولا في فرقه كبيره، راهو كلنا نبداو فاهمين بعضنا ونتبعوا بعضنا، ناس الكل بالنوتة وكل شيء واضح. هي الفرق، هو الفرق الحقيقه ما بين الزوز حكايات، اللي هو تكون انت عنصر من المجموعه كهو، وانك تكون انت صاحب المشروع. حكاية بعيدة، انك في وسط المجموعة يلزمك تكون منضبط مع المجموعة وتبع المجموعة، كل ما تحركش كان عندك سلوء. معناها ثم شوية حسرة. اما انك تكون انت صاحب المشروع، معناها انت باش تعمل الموسيقى اللي تحب عليها،
3: انت المساحة متاعك،
4: بلوتو انت باش تعمل الحاجة اللي تحبها اكثر من الحاجة اللي باش تخدمها، جوست خدمة. ثم فرق ما بين الخدمة والشغف متاع بالموسيقى. هذيك البارتي نتاع الشيخه كما نقولوا نحن، انك تتمتع بالموسيقى نتاعك مع اصحابك ومع زملائك، باش تتمتع باش تعبر، باش تعبر على التعبير نتاعك بليتو. هذيك هو اللي باش تعبره انت، هذيك اللي باش يوصل للجمهور. دونك الفرق ما بين انك منضبط تخدم قد وانك تعمل في حاجة شيخة عليها
3: وباش تخرج الميساج اللي تحب توصله وانت تحفيغ الموسيقى،
4: تعبر كيما تحب وقت
3: واضح. انا في التعريف اللي يعرفوه الناس، انا نعرف عطيل الانسان والجانب الانساني، انه التقينا في اكثر من تظاهرة ثقافية وفنية، هو عزف كمانجة ملحن تونسي سامي، عنده مهارات في العزف على آلة كمانجة، وهذا اكيد مؤكد هي الآلة اللي اختارها، يمزج بين تراث التونسي، عنده زادة المقامات العربية وإيقاعات دول البحر الابيض المتوسط، نحكيوا عليها الحكاية ذي. انت حليت عليه الكتاب؟
2: انا حليت عليه الكتاب في السوشيال ميديا. وقبل ما نحكي معك شوية عطيل على السوشيال ميديا اللي هي مع حاجات مزيانة، حبيت نفهم المدرسة اللي انت موجود فيها. فهمت شوية من كلامك انه سلوك احلالك معناها اكثر ابداع ليك من انك تعزف، ومزوز مدارس ما يقولوش معناها قيمة على بعضهم. اما انت وين تلقى روحك اكثر؟ شو المدرسة اللي تبعها؟
4: هو راهو ماهيش مدارس اكثر منه، هما زوز حاجات نخدموهم في تابعينا.
2: لا انت وين ترتاح اكثر؟ وين تبدع اكثر؟
4: باش ترتاح اكثر طبعا في المساحه الحره، انك تكون حر، حريه راهو، لانك باش تعمل تقسيم ولا باش تعمل سولو، باش تزيد من روحك، مش كيما باش تعزف قد باش تكون في الفرقه. راهو ثم انضباط يلزمنا نعصفوا نفس الحاجه الناس الكل، حتى واحد ما يتحرك كان يزيد واحد من عنده حاجه حتى كان يمحلها هي باش يفسد على الناس الكل، باش نغلطوا الناس الكل. دونك ماذا بيك زوز باهين هما راهو، معناها انا عندي انا انك تكون موجود في فرقه محلها، اما انك تكون وحدك في مشروعك احلى برشا
2: احلى برشا فوالا. انا عملت لك طلب في اليوتيوب عطيل المعاوي ات عطيل المعاوي اوفيسيل، نلقاو فيديوهات نلقاو لايف بيرفورمانسز اداء حي ومباشر، ونلقاو فيديوهات حلوين، ونلقاو عندك زاده موقع موقع حلو برشا عطيلمعاوي.com، نلقاو فيه الخدمه نتاعك، نلقاو فيه الاعمال نتاعك، ونلقاو فيه العلاقه المتميزه بالكمانجا.
4: والله كيما قلت انت توا، نحن في وقتنا يلزم واحد يكون موجود على المواقع، وماذا بينا نكون دون لي نورم كيما في العالم، معناها خاطر قعدنا كان نمشي وجوست نعصفوا نروحوا تعصفوا تروح، لا يلزمك تتعرف بروحك، يلزمك تهبط على المواقع، يلزمك يكون عندك
2: كيما البوك تقدم به روحك
4: كيما عند الناس الكل. واحد ماذا بيه يكون مواكب، وان شاء الله نخلطوا العالميه ان شاء الله.
2: علاش
3: ان شاء الله؟ هو عنده اكثر من كاسكيت سامي، لانه بين العزف ثم التلحين، زاده شفناك زاده تلعب دور المايسترو ساعات، لانه في بعض المشاريع اللي قمت بهم، واكيد هذا الكل في نفس المجال ما يبعدش على بعضه بحكم التجربه. نحب نرجعك شويه لمشروع حلمه، وقت اللي شفتك في مهرجان الحمامات وقتها في واحد من العروض، وكنت حاضر نحكيه على مشروع ظلال الاطلس، وكان العرض وقتها في سوسه، وكان انتظارات كبيره من العرض هذاك. كاين عبد يستنى في مولود جديد شيخ عليه، العرض هذاك شنو يعني لك، سورتو انه كان زيادة مع فنانين متميزين كما روضة ومنير ترودي.
4: هو الحلمة، هي الحلمة بديت قبل الحفلة متاع سوسة، خاطر عملنا العرض الأول اللي هو لقاء 2014. حلمت باش نزيد نكبر في العرض، وزدت حاجات أخرين، وزدت أعمال أخرين، ولا ظلال الأطلس اللي هو فكرة أكبر شوية من لقاء. وزدنا وقتها هو منير ضيفنا وعملنا جو، وعملنا حاجة عفوية اللي هي عبارة جام، معناها طلع وعمل امبروفيزاسيون وقتها يعطي الصحة، ومعنا روضة. العرض ذيك وقتها هنا نستنى، خاطر تحب
3: تشوف ردة الفعل مع الجمهور،
4: ردة الفعل مع جمهور جمهور أكبر، خاطر جمهور سوسة جمهور أكبر من الجمهور متاع وقتها في لقاء في النجمة الزهرة، صغيرة النجمة الزهرة رغم اللي زادة من البلايس المهمة ياسر أنه يكون واحد متواجد فيها في
3: سوسة.
4: معناها وليت الحكاية أكبر،
3: الفضاء أكبر، جمهور أكثر،
4: والعبيد وشفت
3: والدفيء أكبر،
4: وشفت زادة في عينين العبيد، شفت حاجات محليهم، معناها ثم برشة أساتذة جاء ويعطيهم صحة، يعطيوك أفكار، يعطيوك يقولك يعطيك صحة اللي تعمل فيه، خاطر أنك تعمل موسيقى تونسية عرض كامل صعيب وماهوش متاح، أما كيف تعملها وتلقى ردة الفعل هذيك، والعبيد يحبوا الموسيقى التونسية، مش لازم ديما نجيبوا لهم حاجة أجنبية، ولا نجيبوا لهم تطويع هاجين الموسيقات أخرى باش نقنعوهم. الموسيقى متاعنا تنجم تكون موجودة في تونس والبرة من تونس، دونك حاجة فرحتني ياسر أني يكون موجود في سوسة، وحلت لي الباب باش نكون معناها في التخمام أني نزيد نواصل في المشروع هذا، ونزيد نكبر، ونزيد نعمل مشاريع أخرى.
2: وتحكيت على العالمية، إن شاء الله نراوك في مسارح كبيرة، وإن شاء الله نراوك في حاجات مهمة برشا في العالم الكل، مش في تونس كهو، مش في العالم العربي كهو. أنا الحقيقة نحب نسمعك شوية، نسمع العزف متاعك، علاقتك بالكمانجة، فما أنتونت كبيرة ما بيناتكم، فما انسجام كبير ما بيناتكم. شنو تنجم تعزف لنا؟ شنو جي على بالك نطلب منك تعزف لنا حاجة؟
4: والله انتم قبيلة، خاطر لقيت واحد كمانجة قلت لي باش تعزف، دونك هاني باش
2: ما نجمش تلعب الكمانجة ونقول لك باش تعزف،
4: ما كنت نبرف انا، دونك قلت لك ماشي. نعملوا ثم معزوفة سميتها كردي،
2: اي
4: هو كردي
2: مادام سميتها مادام تأليفك
4: من تأليفي، هو كردي اما بالتونسي. دونك باش نعملوا منها مقتطف هكا ظريف
2: نسمعه.

0: ندخلوا فيها. دونك حاولت نعمل كردي، حاولت نستعمل كردي على زوز درجات. دونك هو في العمل باش تلقاها يتحرك ما بين كردي عري وكردي عسي.
1: تونستها معناها خذيناها من الشرق، تونسناها شوية. علاقتك كبيرة برشا بالكمانجة عوطيل، كيفاش بدت العلاقة هذه؟
0: والله هي بديت راهو
2: معايا. وعلاش اخترت آلة الكمانجة؟
0: انا ما اخترتش، راني صغير، انا ما اخترتش.
2: قلت روحك شريو لك الكمانجة.
0: ليه ما شريوليش الكمانجة؟ اقترح علي الكمانجة. اي وانا كيما اي طفل صغير معناها عجبتني الحكاية، اما قلت لهم لا. بعد مدة وليت انا نحب وهم يقولوا لي لا. دونك بعد انا جريت شديت صحيح، معناها وليت انا نحب،
2: كنت معناها خذيتها عن قناعه، خذيتها عن قناعه.
1: حسوا هذا خذا فتره خمم فيها شويه واقتنع.
0: صغير عمري 4 سنين. دونك ما وقتها مانيش فاهم، وقتها نحب نعمل مانيش فاهم شنو باش تعمل كمانجه. بعد وليت تولي انت حاجه تحب عليها، تحب تعملها بالكدا، وخاطر كمانجه إلها صعيبه يلزمها خدمه، ما تجيش من الهواء، يلزمك تخدم
2: وتثبت،
0: يلزمك تبرف كل يوم، يلزمك تعزف تعزف تعزف تعزف، ثماش ما تنجم تطوعها. خاطر هي مش كيما الالات الاخرين، ثم الالات النوتات كي تنزل على فلسه تخرج لك النوته. الكمانجه ما عندك كومبينيزون ما بين الارشي واليد، معناها اليد اليمين واليد اليسار، كان تعوج يدك شوية بتخرج حس خايب ياسر، معناه ذاك علاش ثم برشا ناس يتقلقوا بعد مدة. دونك الكمانجة تعب شوية، أما في الأخر
2: تلقى النتيجة، النتيجة
0: محلها.
1: والغرام عنده قيمة كبيرة
0: طبعا، طبعا
1: كبيرة برشا
0: طبعا، يلزم الغرام، ما ثم حد شي يجيب ليش غرام.
2: بعد الصبر، بعد الصبر عطيل، نتصور انه واحد يوصل اللي يحب عليه. انا نذكر وحذر في اكثر من عرض على مسرح الحمامات، لكن اليوم باش يكون وحده على هذا المسرح، مش وحده معناها عرضه كامل باش يكون على مسرح الحمامات. باش نعطيه تفاصيل هذا العرض في جويلة، لكن قبل نحبوا نسمعوا انت باش تقدم لنا المقطع ذا. هتين
0: به الاسم، الاسم مش متداول، لما الهتان هو الشتيكي تبخنس. معناها عبارة ثم مش تشم ريحة التراب، لكن المشهد ذلك الكل تحس روحك في الطبيعة، تحس روحك في جبل، تحس روحك في سهول، ولا في جبال الأطلس. خطر أنا خدمت على المنطقة هذه كلها. دونك ان شاء الله نكون عبرت حتى شوية على المشهد هذا. بعد انتم اعطيني رايكم
2: اكيد بعد هالتين باش نرجعوا نحكيوا على عرض مهرجان الحمامات، واكيد باللي باش يبوحها باسراره بعد الندوة الصحفية. نذكركم نهار 26 جويلية عطل معاوي باش يكون على مسرح الحمامات. نسمعوا هالتين ونرجع نوصلوا معكم.

0: أداء حيو أداء مباشر المعزوفة هاتين ضيفنا عطيل المعاولي حاضر معنا في استوديو الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. في ضيف لما تصيف على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات إذاعة الشباب معزوفة مزيانة الحقيقة ملاك.
1: أكيد معزوفة مزيانة ومزلنا باش نسمعوا موسيقى أخرى. نهار 26 جويلية الموعد في مهرجان الحمامات اللي بيحب أسراره في علاقة بالسهرات المبرمجة. مهرجان الحمامات بالخصوصية متاعه والتنوع متاعه ونلقاو كل الأنماط الفنية من المسرح للموسيقى للعزف للرقص كل شيء يكون موجود. اليوم نحكيه على عرض. أنا سألت خاطر نعرف ظلال الأطلس، قلت لي قبل لقاء الأطلس اليوم العرض تحت عنوان صدى الأطلس. عطيل،
2: هو ثلاثية باش نكملوا بها الفكرة متاع لقاء وظلال توا خلطنا للصدى الأخراني إن شاء الله باش نكملوا بها التريبتيك هذه. المشروع زاد كبر، فيه أكثر معزوفات وإلا معزوفات جديدة باش نزيدوا معزوفات جديدة ونبدلوا في الكونتوني الكل. ثم معنا ضيوف اللي هما أصدقائنا ونحبهم برشا وماذا بيه يكونوا موجودين معايا. دونك باش يكون معنا محمد علي شبيل
1: من الأصوات التونسية الحلوة،
2: صوت ممتاز ومخ ممتاز وصديقي، وروضة عبد الله زادة. معناها أنا اخترت عبيد أصحاب مشاريع الحقيقة خاطر عندهم مشاريع وأنا كنت موجود معهم في المشاريع متاعهم. معناها في البداية ولا في الولادة متاع المشاريع متاعهم. باش يكون معنا زادة حاتم الأجمي زادة ضيف وباش يعزف معنا الأكورديون إن شاء الله في في في في معزوفات. هو مهم ياسر أنك تكون موجود في مهرجان حمامات، ومهم ياسر أنه يكون مهرجان كيما الحمامات باش تكون فيه النوعية هذه متاع العروض اللي يعطيهم صحة على البرمجة معناها
1: المتنوعة هي فيها المتنوعة يعني قلت ممتازة كل حاجة تلقى.
2: نحكي على الـ كيفاش يقولوا المجموعة اللي اختارت المشاريع معناها
1: اللجنة
2: اللي اختارت المشاريع خاطر اختارت مشاريع متنوعة، اختارت مشاريع فيها الاليتي فيها الغناء فيها المسرح فيها برشا حاجات اللي هي مهمة المهرجانات كيما حمامات خاطر ما عندناش مهرجانات مختصة. يظهر لي ثم كان حمامات وممكن مهرجان ولا اثنين في تونس اللي يعملوا في الشيء هذا اللي هو مهم ياسر. دونك ان شاء الله باش يكون عرض مزيان متميز فيه برشا موسيقى وفيه غناء جديد مش
1: إعادة الأغاني أخرى وإعادة توزيع يعني خصيصا للسهرة هذه باش نخدم غناء جديد.
2: يلزم نشجعوا الإنتاج وهذا اللي هو يلزم يكون موجود، لازم نشجعوا الإنتاج الجديد خاطر قاعدين ندوروا في حلقة مفرغة هالمدة ذي سنوات ذوما به ان نحافظوا على الموروث متاعنا ولا الموروث الموسيقي العربي كله، اما زاد به كان نخليه اثر للمستقبل باش ينجموا يشوفونا عن طريق الاجيال المستقبليه ما نقعدوش في نعاودوا ونوزعوا. كان نعملوا حاجه جديده تكون خير،
1: خلي أثر بالنسبة للفنان هذاك ويكون عنده تاش متاعه. سامي
0: الحقيقة باش نشكر برشا عطيل اللي جاب حدنا اليوم، جاش وحده جاه هو الكمانجة والموسيقى الحلوة متاعه. وبعد شوية نذكركم زادة انه باش يكون حاضر معنا حسن الطاري، حاضر معنا زادة انت مالك في فقرة الفيستيفال واكيد حاضرين مع اخبار السبعة والامسيون والعشوية متاعنا متواصلة حتى لسبعة ونص. مالك
1: كلمة الختام عطيل شنو تقول للجمهور اللي باش يسمعك بعد ماذا بينا سيد المخرج نسمع بلاد شوية منها العطيل ونواصلوا اكيد شويه اخر فيستيفال كما قلنا وباش ناخذوا زاده بريكه حلق الواد مع حسين الطاهري وتحكي لنا على الجيف حلق الواد.
0: اما خليك معنا عطيل
2: بريكه توا
1: كلمه الختام للجمهور اللي باش يلتقي بك في مسرح الحمامات.
2: والله كلمه الختام نقول لهم مرحبا بكم باش تلقاو عرض موسيقي ملحن 100% المعزوفات جديده الموسيقى الأغاني ملحنة زادة باش تلقاو إنتاج جديد باش تلقاو انتاج جديد تونسي 100% مع عازفين من احسن ما ثم في تونس. باش تلقى مغنيين اللي هما فنانين كبار من احسن ما ثم في تونس على الاقل عندي انا. نوجه لهم تحيه للمجموعه الكل من العازفين المطربين. ان شاء الله ان شاء الله يجيو يتفرجوا ونتصور باش يكونوا سعداء ويروحوا فرحانين.
1: فرحانين ان شاء الله بالتوفيق. اكيد عطيل معاوية عرض 26 جويلي على مسرح الحمامات، واحنا شوي اخر عنا فيستيفال تو نحكي لك على العروض الاجنبية سامي البارح. أيه. قلنا
2: انت باش تجي الحمامات؟
1: اكيد اكيد.
2: وسامي باش
0: يجي انا اكيد عرضك باش نحضر
2: ان شاء الله.
1: ان شاء الله نكونوا حاضرين 26 جويلي 2026 في مسرح الحمامات شوي اخر فيستيفال، وتنحكي لك على العروض الاجنبية بالنسبة لبعض المهرجانات وكيف كيف نمشيو لبريكة حلق الواد. لكن توا شنو باش نسمعوا؟ موزيكا.
0: موزيكا باش نسمعوا موزيكا تضيفنا على
1: اي بلاد شويه من بلاد، ونواصلوا معاكم على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.

0: لمة صيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لمة صيف،
0: لمة صيف
1: بريحة البلاد.
2: الفستيفال
3: كل عادة وكل عودة، هذا توقيت الفستيفال مع ملك وملك. انت مش حكينا على الكواليس وعلى كل ما يخص المهرجانات.
4: المهرجانات البارح حكينا وفيتنا سنيستنا، قلنا زعما ثم عروض أجنبية وإلا لا، هل إنه هبط بلاغ رسمي وإلا لا. الحكاية الحقيقة قعدت في الأوفيسيو، ما قيناش حاجة رسمية
3: حتى مجاوب
4: حتى لكن شفنا ردة الفعل والتفاعلات على الموضوع هذا يا سامي، وصارت بوليميكا كبيرة لأنه ثم مهرجانات دولية يقول لك أنا العروض متاعي مبنية على العروض الدولية والأجنبية، معناها ماذا بيه تكون ثم عروض أسامي عربية وعالمية. البارح تحكي زادة كلام قعد في بعض المواقع الإخبارية، ما شفناش يعني موقع رسمي تابع لوزارة الثقافة،
3: فما حتى جهة رسمية
4: يقال أنه البارح كيخرج في مواقع زادة الإخبارية أنه الموافقة على العروض الأجنبية في مهرجان بنزرة الدولي ومن أبرز السهرات العربية باش يكون حاضر فيها الشاب مامي آدم والشامي وإيهاب توفيق ووائل الجسار. هذاك علاش في البرمجة شفنا حتى البرمجة هبطت متاع مهرجان بنزرة الدولي اللي معناها باش يتبوح بأسرارها أكيد في ندوة صحفية. سهرة الافتتاح باش تحييها الفنانة التونسية آية دغنوج، نجوم عرب باش يشاركوا في هذا المهرجان كما قلنا قبيلة شاب مامي رامي عياش والفنان آدم، نجوم من تونس ترجع الفنانة أمينة فاخت باش تلتقي بجمهورها بعد ما التقاتوا في مسرح الحمامات في صائفة مش في صيف عام ناول في صيف وط عام ناول، ترجع لمهرجان بنزرت ويختتم المهرجان مع الفنان أمير الطرب العربي صابر الرباعي. وأكيد ممكن هذه الحاجة اللي طمن اليوم القائمين على المهرجان، خاطر بعد ما نسقوا بعد ما قاموا باتصالاتهم نعرفوا اللي طوى إذا كنا نحكيوا على سهرة هذوما راو تم برمجتهم منذ مدة بعد هالجدل هذا الكل. أخيرا معناها اليوم الرؤية وضحت على الأقل بالنسبة لمهرجان بنزرت لحد اللحظة، حتى نشوفوا بقية المهرجانات سامي أكيد.
3: بيه شين رأيك مليك نعملوا طلع على حوال الطقس أكيد قبل الأخبار، أخبار السبعة للإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب في آخر تحليلات المعهد الوطني لرصد الجو. الحرارة الليلة عامة مليك تكون ما بين 24-29 درجة، تكون في حدود 22 درجة بالمرتفعات الغربية وتنجم توصل حتى ل 32 درجة بالجنوب الغربي. البحر عامة مضطرب في الجديد الاضطراب بالشمال والريح شمالية غربية بالشمال الوسط من القطاع الشرقي بالجنوب وقوية نسبيا بالشمال وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وأكيد خلايا رعدية مع أمطار متفرقة بقية اليوم. دونك مالك فرحانة بالخلايا الرعدية في بداية الليل خاصة في المرتفعات، ثم طقس قليل السحب بأغلب المناطق ديما حسب آخر تحليلات المعهد الوطني لرصد الجو. قالت العصفورة عندك سلام وعندك ديديكاس.
4: أي ديديكاس سيد المخرج اللي كان معنا محمد الغول، وطويل تحق بينا سيد المخرج حمزة صفار، أهلا وسهلا ومرحبا به. محمد الغول يقول ألف ألف مبروك الصديق نور الدين بوزنيف بمناسبة زواجه ودخوله للقفص الذهبي، يقول له ربي هنيكم وإن شاء الله مبروك وإن شاء الله كل أيامكم أفراح ومسرات. أنتم بقوا معنا لمتنا مازالت متواصلة، لمتنا حلوة بريكة حلق الويد تستنى فينا سامي هكا ولا
3: هل هي منك معش نجم تستنى برشا الحقيقة.
4: جات وأم بلوس بريكة حلق الويد مغرية الحقيقة، ذاك على شوية آخر باش يكون معنا حسين طهري مباشرة من حلق الويد هكا ولا سامي
3: في فقرة سنة سنس وما أدراك. المرة هذه
4: سنة سنس
3: وما أدراك
4: يلا شنو باش نسمعوا توا

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا المعدل الأخبارية. الصندوق الوطني للتأمين على المرض الكنام يتعهد بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة، وفق الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفرة. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تقول إن مخابر التحاليل الطبية الخاصة تعيش وضعا ماليا بالغ الصعوبة جراء أزمة متواصلة نتيجة عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر، معلنة قرارها تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 جويلية. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداء من اليوم لغاية 31 في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. بداية من اليوم انطلاق المرحلة الثانية من إلزامية استعمال جهاز تسجيل العمليات الرقمي بالمحلات بالنسبة لبقية الشركات الناشطة في قطاع خدمات الاستهلاك على عين المكان. ومدير التطبيقات الإعلامية بوزارة المالية محمد النقاش يؤكد أن العقوبات المسلطة ضد المخالفين قد تصل إلى 50,000 دينار بالإضافة إلى عقوبة سجنية.
3: في قرار السيدة وزيرة المالية بتاريخ 14 أكتوبر 2024 جو فيه حاجتين هامين، الأولى هو تعريف المؤسسات، قلنا كل مؤسسة توفر فضاء للحرفاء لاستهلاك المأكولات أو المشروبات، والحاجة الثانية الهامة هي المراحل. في المرحلة الأولى بداية من 1 نوفمبر 2025 شركات الذوات المعنوية فقط هي المعنية، ومش الذوات المعنوية كل هم الذوات المعنوية اللي يمارسوا الأنشطة التالية: المطاعم المصنفة السياحية، قاعات الشاي، المقاهي من الصنف الثاني والثالث. والمشرع سن عقوبة اللي هي نص عليها الفصل 94 مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية اللي فيها خطيئة مالية توصل 50,000 دينار، وكذلك نجد تكون فيها حتى عقوبة سجنية. نعاود نذكر اللي راهو المنهجية اللي تعتمد الإدارة العامة للأداءات ديما منهجية المرافقة.
2: ختاما وفي أخبار العالم، محادثات فنية غير مباشرة بين أمريكا وإيران جارية في الدوحة بوساطة قطر وباكستان وبمشاركة كبار المفاوضين وفرق متخصصة وفق وكالة رويترز للأنباء. والخارجية الإيرانية تقول أن اجتماعا سيعقد اليوم في الدوحة سيركز على موضوع الإفراج عن أموال إيران المجمدة، وسيبحث نائب وزير الخارجية مع الجانب القطري تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. الرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن ما يتعرض له الجيش مما وصفها بحملات التشكيك والافتراء من حين إلى آخر لن يؤثر في أدائه الملتزم بقرارات السلطة. ختام هذا المعدل الإخباري، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
0: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟
1: لم تصيف،
4: لم تصيف،
1: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف،
4: لم تصيف،
1: بريحة البلاد.

0: على رمش عيونها رمي عياش. كنت تسمع فيها على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موجات إذاعة الشباب 7:08. توصلنا لفقرة الناس اليوم. مانيش أنا الحقيقة اللي نسنست على الموضوع، عنا شكون آخر بش عملنا تنسنيسة على بريكة حلق الواد. نمشي لفقرة الناس.
1: الناس بريكة حلق الواد اللي هبلت الحقيقة ملاك وهبلت التوانسة الكل، واللي جوعتنا. عندها سر وفيها حاجة مزيانة، وحلق الواد كلها مزيانة برشا. زميلنا موجود في حلق الواد، زميلنا وصديقنا حسين الطهري. حسين أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
2: أهلا وسهلا بيك سامي، تحية ليك والملاك وكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. كما أشارت ملاك، أنا موجود توا في حلق الواد. حلق الواد اللي ربما من داخل الجمهورية ما يعرفوهاش مليح، هي تبعد 10 كيلومترات على العاصمة بعجالة. خلينا نعطي بعض المعطيات التاريخية على حلق الواد. معناتها سامي، حلق الواد في الحقيقة مبرز الحديث عليها سنة 1535، وين الامبراطور الاسباني شارل الخامس بناء برج مراقبة اللي في مرحلة ثانية تحول الى حصن كامل، واللي هو يعرفوه التوانسة باسم حصن الكراكة. والحصن هذايا استرجعوه العثمانيين سنة 1574. منطقة حلق الواد أو مدينة حلق الواد والكرم هكا يرتبط اسمها، كما عرفناه سامي بي في فريق كرة السلة المشهور في هوني في المنطقة. المنطقة الكرم وحلق الواد، إذا الإحصائيات اللي عندي ما هيش محينة، فإنه يسكن فيها حوالي 45,000 نسمة في الوقت الحالي. لكن في القرن 19 وبداية القرن 20، حاجة مهمة أنه سكنوا فيها طلينة، سكنوا فيها مالطيين ومن العديد من الجنسيات في الحقيقة. احنا في شارع روزفلت التوى، اللي هو الشارع الكبير في
0: الأشهر في حلق الواد
2: الأشهر في حلق الواد، اللي تربط الاسم متاعه بسلسلة من المطاعم. طبعا الذاكرة متاع التوانسة ارتبطت، لما نحكي على حلقة الواد نحكي مؤكد على سلسلة المطاعم. أنا توا جيت لحظة عم محسن اللي هو واحد من أعلام حلق الواد، اللي هو موجود في المنطقة منذ سنة 1960، وعنده سر من أسرار الأكلات اللي تقدم في حلق الواد. عم محسن على السلامة، مرحبا بك.
3: لا يسلمك عايشك
2: عم محسن. أنت من عام 60 موجود هنا في حلق الواد، وتمارس في مهنة أنت صاحب مطعم والبريك. شنو اللي يتبدل في الفترة هذه الكل في حلق الواد؟
3: شنو اللي يتبدل؟ مثال ما تبدل حتى شيء، كان مسألة البريك.
2: أي
3: معناتها أنا الأول واحد في حلق الواد نعمل البريك بليد.
2: الفكرة هذه تاع البريك أنت جبتها ولا جابوها ولا خذيتها من عند جنسيات سابقة موجودة هنا؟
3: لا هي كان خذيتها من عند واحد يعني يخدم في البريك أكبر مني برشا، تونسي. كانت عندي حانوت أخرى كان يخدم معايا،
2: أي
3: أنا خذيت عليه السنة.
2: أي
3: أكهو بعد التلم من عام كان البريك 69، معناتها أنا نخدم في البريك، معناتها معروف، يقول لك بريك حلق الواد معروف عند محسن.
2: أي زميلتنا في الاستوديو هي وسامي زميلي مغرومين زاد هما بالبريك. شنو السر متاع البريكة اللي باليد؟
3: السر متاعها يبدأ كل شيء، معناتها زيت نظيف، تخزر بعينيها ذو عطر، تخزر للعبد كيفاش يخدم في البريك. معناتها شو نقول، حتى لو أي واحد يجي كان بريك حلق الواد عند محسن. يعني أنت عملك السيجل محسن حلق الواد توا تلقى كل شيء.
2: عم محسن، توا احنا في فترة الصيف دخلنا في شهر جويلية، الحرفاء في جويلية يتغيروا على الحرفاء في فترة الشتاء. شنو معناتها يجيو كل عمال بالخارج؟ شكون
3: يجيو؟ كل شيء من الخارج، من اي كل بلاصة. ما نكذبش عليك، معناتها توانسة بزايد. أنت يقعد سويعة أخرى وتفرج وكتفرج غاديك سويعة أخرى وتفرج سويعة وتفرج التيارات هات البريك يعني عنا بريك والحوت وكل شيء. حلق الواد معروف كان ماكلة.
2: علاش ارتبط اسم حلق الواد بالمطاعم فقط؟
3: بالمطاعم، البحر بحذاك، كل شيء بحذاك، الحواته بحذاك، كل شيء معناتها تهبط من التران تلقى مطعم ما عندك، لا تمشي في تران باش تشري كسكروت ولا مقابلك عوم وتدخل المطعم.
2: في الأربعين أكثر ما شاء الله، في الستين سنة اللي أنت فيهم، أبرز الحاجات اللي تتذكرها في حلق الواد؟
3: أذكر كل شيء في حلق الواد. كان عنا نعملوا عيد الحوت، كنا نعملوا كل شيء، تلقى معناتها مثل مش أنا أقبل وزير السياحة الكل الكل كما نقولوا رئيس البلدية وخرجي محسن كلموا، كنت نعمل روس المصلي، نعمل كل شيء، الأكلات اللي موجودة في كل شيء نعملها.
2: عم أحسن في حلق الويت خرجت المادونة من زالت ولا تنحان؟
3: والله تخرج لوكانز سبتمبر هكا
1: تخرج تعمل دورة صغيرة، ما تعاش ما عادش تخرج في البحر.
2: هي خرجة تاع الجاليات المالطية والإيطالية في
3: هي الإيطالية. أنا موجود في تومك سيسيليا في طلاية نسية بحضة دارنا
2: سيسيليا، هي حتى نفسر شوي اللي يسمعوا فينا، سيسيليا الصغيرة هي المنطقة في حلق الواد اللي هي كانوا فيها برشا مالطية وبرشا تلين،
3: نكسر تلين، نكسر تلين، كان تلين بالفلايك متاع البحر، هم اللي يخرجوا في الفلايك متاع البروت وكل شيء ويصنعوا الفلايك في حلق الواد، كانت بقعة اسمها المارينا في سيسيليا، يصلحوا الفلايك متاعهم وكل شيء ويخرجوا ميكانيسيانات متاعها، كان عندنا الساد نتاع كورة وكان كل شيء في حلق الواد، ميثنية تونس كلها كانت كان الساد كانت
2: تحنلها انت لأيامات هذيك؟
3: نتفكرها مليحة، كنت مش نتفرج الكورة، كانوا ثلاثة كيبات في حلق الواد، كانت الفونتوم وليزيقلون وسبورتينج، يعني حلق الواد حلق الواد وقتها كان الساد وكان بوغاز البحر
1: حسين ملك مشيش الحق الويد بعد ما نكمل
3: بوغاز وكان تفلايك وكها وكانت تصور عندي أنا متاع حق الويد حتى المكتب غادي نصور كل شيء.
2: يعطيك صحة، شكرا لك عم محسن ملك.
0: قالك سامي
2: على الجانب التاريخي عم محسن أثر برشا معناتها وعينيه زغلت شوي،
0: ذكرت ورجعت لتالي برشا وبرشا جو في حلق الويد وأجواء حلق الويد. انا قال لك سامي بعد ما كمل الحصه
1: قلوب راهو حسين
0: نكمل الحصه ونمشي الحلقه
1: هي كانت تخمم في البريكه هكا متاثره تاثر ذاك ولا فوا
0: انا تاثر اخر الحقيقه يعني
1: انت وضيفك تحكي وهي عينيها قلوب
0: انا تاثر نابع عن المعده هو تاثر نابع عن المشاعر والاحاسيس.
1: شكرا لك حسين، يعطيك الف صحه، نشكرك برشا ونسلم عليك برشا ونسلم على كل مستمعينا في حق الواد وفي تونس وكل كل مستمعي اذاعه الشباب الاذاعه الوطنيه. بعد شويه نحكي سبورت كلي ملك
0: اكيد معك انت سامي، لكن طوهت نسمعوا رامي جمال ونردو زي الخطاف هكا اي توت سويت على موجات الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.

0: ليل خطف. كنتوا تسمعوا في نورد وأكيد اللي قاعد يخطو في خطوات مهمة برشا على المستوى العربي والديو اللي قاعد يعمل فيهم ممتازين. رحمة محسن كانت آخر ممكن الديو اللي عملهم نوردو. برافو نوردو اللي بشيكون حاضر في عدد من المهرجانات التونسية. لكن توا نمشي ومع سامي نويسر في سبور ديكالي. سبور مش كما العادة.
1: كما قلت مالك سبور مش كما العادة. سبور عالم كبير في برشا عروض, في برشا ثقافات الشعوب, هويات الشعوب, في برشا موسيقى. نحكي اليوم على النجمة الكولومبية شاكيرا اللي رجعت من جديد إلى أجواء كأس العالم من خلال أغنية داي داي, الأغنية الرسمية لمونديال 2026 World Cup 2026 بالشراكة مع الفنان النيجيري بورنا بوي. وبعد النجاح العالمي الكبير الأغنية الأولى أغنية وكا وكا عام 2010 وأغنية لا لا لا عام 2014, ترجع شاكيرا للمرة الرابعة باش تربط اسمها بأكبر ظهرة كروية في العالم. شاكيرا بورنا بوي أغنيتهم اسمها داي داي, مستوحاة من الكلمة الإيطالية داي واللي معناها يلا واصل وإلا أعطي اللي عندك الكل. أغنية هذه تفوت 300 مليون فيو في الشان وفي السلم تاعهم على اليوتيوب. الرسالة متاع الأغنية واضحة, الإيمان بالنفس, عدم الاستسلام, وصلة الحلم مهما كانت الصعوبات. وكلماتها شجع كل شخص باش يثق في الإمكانيات متاعه باش يقدم أفضل ما عنده سواء كان داخل الميدان وإلا في الحياة بصفة عامة. الأغنية متحكيش كان على الكرة ملك, تحتفي زادة بالوحدة بين الشعوب, بالتنوع الثقافي وروح الفريق. ذاك علاش تجمع ما بين أكثر من لغة وأكثر من إيقاع. نلقاو الإيقاعات اللاتينية وخاصة الإيقاعات الإفريقية باش توصل رسالة المفيدها إنه كرة القدم هي اللغة الوحيدة اللي يفهمها العالم الكل مهما كانت الجنسية وإلا ثقافة. شاكيرا أكدت إنه داي داي زادة أكثر أغنية قريبة القلب من بين كل أغاني كأس العالم اللي قدمتهم, خاطرها تحمل بعد إنساني كبير. كل العائدات متاع الأغنية باش تخصص لدعم صندوق فيفا والجلوب سيتيزن للتعليم باش يوفروا فرص تعليم وفرص ممارسة الرياضة للأطفال في مختلف أنحاء العالم وخاصة في المناطق المهمشة. بالأغنية هذه نجحت شاكيرا مرة أخرى في تقديم عمل موسيقي يجمع ما بين الحماس, ما بين الأمل, روح المنافسة. وأكدت أنه كأس العالم مش مجرد بطولة رياضية, هي مناسبة تجمع الشعوب والثقافات تحت راية واحدة. شنو رأيك مالك نسمعوها الأغنية؟
0: أكيد ماذا بينا

0: داي داي هكا
1: ايجو دالي علي ليتس جو كلهم نفس المعنى باللغات الكل.
0: انت قبيله قلت 300 مليون, مليون. ان شاء الله نعملوها في لمة صيف ان شاء الله. وحاجه اخرى ثم شكون نركب على الحدث لانه ثم شبيهه لشاكيرا عملت محتوى فقط لمجرد انها شبيهه لشاكيرا فانه نسب المشاهده كانت كبيره.
1: هما في الحفله نتاع الافتتاح غنت شاكيرا, هما عملوا حفله افتتاح فما حفل افتتاح رسمي والاغنيه الرسميه كي غنت شاكيرا الاغنيه لابسه معناها النظاره نتاع الشمس وقالوا لا هذه مش شاكيرا
0: وشبيهتها
1: يا اخي شبيهتها تشهرت اكثر في
0: في الفيديو
1: الواحده اللي خرجت هذه الفيك نيوز اللي خرجت.
0: يعطيك الصحه دونك بالك شي نحن خاطر عدينا الاغنيه هذه ان شاء الله,
1: شاء الله.
0: نعملوا 300 مليون
1: علاش لا
0: علاش لا
1: واي نوت.
0: شكرا لك حمزه صفار, شكرا شكون معنا في
1: سليم لقصيدي تحيه ليه
0: وزملاء الكل, سليم لقصيدي تحيه ليه, عمار زيد على مستوى الديجيتال, شكرا لكل تبعونا على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه واذاعه الشباب وفاروق كان معنا, فاروق فرانكو ومحمد الغول سامي,
1: شكرا لك انت زاد ملاك يعطيك الف صحه, وشكرا لمستمعينا الكل كل وين ما كانوا في الجمهوريه التونسيه داخل وخارج تونس, مستمعي اذاعه الشباب ومستمعي الاذاعه الوطنيه. بعد شويه ان شاء الله على موجات اذاعه الشباب عندكم موعد مع نشره اخبار 7:30 وبعدها تلقاو برنامج جديد ديكاز اللي حاب يقعد برونشي على موجات اذاعه الشباب واللي حاب يقعد برونشي زاد على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. فما سبور
0: أي.
1: اجواء سبور ما يردوش على داي داي
0: أي.
1: وبرشا حاجات مازال باش نحكي فيهم ان شاء الله ملاك في
0: سبور ديكالي.
1: كاس العالم 2026 فما عروض رائعه, فما الهويه نتاع الشعوب اللي موجوده, كل بلاد تقدم في روحها بطريقه مزيانه برشا, وحتى تونس كانت حاضره بطريقه حلوه برشا رغم الخيبه تخيبه الامل نتاع النتائج
0: منتخب.
1: لكن الجمهور التونسي كان حاضر بطريقه ياسر مزيانه.
0: ما بقانا كان باش نقول لكم كان باي باي
1: في لمن نسكول.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية

0: معنا احنا بديت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة
2: الإذاعة الوطنية التونسية
1: أخبار على رأس الساعة
2: رياضة
1: ثقافة
2: موسيقى
1: 24 ساعة على 24
2: مش من عام
1: ولا حتى من 20 معاكم من 38 إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: صيف 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
2: نهار جديد ومعلومة تنفعوت فيه. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
0: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
1: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
2: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
0: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
1: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
0: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
1: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
0: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
1: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
0: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد. في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد.
3: منوعات تصنع الفرحة،
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع،
3: فقرات ثقافية تثري الفكر،
1: محتوى متجدد
3: وأصوات متنوعة،
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.
4: فلاش سبورت. مرحبا، تحية لكل مستمعينا في آخر موعدنا الرياضية. قبل ما نحكي على كأس العالم وتأهل المنتخب الإنجليزي لحساب الكونغو الديمقراطي، البداية بالأخبار المحلية. والنادي الإفريقي واصل تحذيراته في حديقة الرياضة استعدادا لانطلاقة الموسم الكروي الجديد، كذلك في انتظار تربص عين درام ورمشة المباريات الودية واللي بطلب من المدرب فوزي بنزرت إسراع في تجديد العقود. وأيضا الانتدابات الإفريقي اللي أعلن اليوم من الصباح الانتداب المدافع ياسين مريح لمدة موسمين، كذلك اتفاق رسمي مع توسط الميدان معتز لزادين من أجل الأمضار مدة موسمين في انتظار التوقيع انت على عقد. من جانب آخر، رسمي المدافع الجزائري توفيق الشريفي غادر نادي الإفريقي بعد أن أعلن شبيبة الإقبال الجزائري التعاقد معه والعودة إلى فريق الأم. تقدم ساقية الدير الصاعد للرابطة المحترفة الأولى، برمج تربص تحذيري تحت إشراف المدرب يسري بالكحلة، وتحتضن مدينة عين درام من 18 إلى 26 جويلية في انتظار تعيين مباريات الودية خلال هذا التربص. من جهة أخرى، الهيئة المديرة اختارت ملعب طيب المهيري الموسم القادم لاحتضان مباريات البطولة وأيضا مباريات الكأس. النجم الرياضي الساحلي أعلن عن انطلاق بيع اشتراكات الموسم الجديد موسم 2026-2027 لأسعار 200 دينار، 100 دينار، 120 دينار و 3000 دينار. كذلك الهيئة المديرة للاتحاد الرياضي المنسيلي أعلنت عن انطلاق بيع اشتراكات الموسم الجديد لكرة السلة متوفرة على منصة يسمو جيشي بوانتيين في مقر النادي أيضا لأسعار 150-250-450 دينار. مونديال 2026 كأس العالم بالولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا، الكونغو الديمقراطية. منتخب أفريقي آخر يغادر من هذا الدور بعد الهزيمة أمام إنجلترا 2-1. مردود كان متميز جدا للمنتخب الكونغولي اللي افتتح النتيجة عن طريق براين كيبينغا في الدقيقة 7، ثم ثنائية لهاري كين سجل في الدقيقة 75 و86، يصبح في رصيده 5 أهداف مع إيرلينغ هالاند، قدامهم كيليان مبابي وأيضا ليونيل ميسي بست أهداف، مع تعلق الحارس الكونغولي ليونيل ماسي حارس لوهافر الفرنسي. التسعة سنغال بلجيكا، اليوم الفجر المكسيك فازت على الإكوادور وتأهلت للدورة القادمة دور ثمن النهائي 2-0. المنتخب المكسيكي باش يواجه إنجلترا في الدورة القادمة. كذلك تعرفنا على ثلاثة مواجهات من الدورة ثمن النهائي، المغرب في مواجهة كندا، فرنسا الباراغواي، والبرازيل يواجه المنتخب النرويجي. غدوة من ساعة الفجر الولايات المتحدة الأمريكية البوسنة والهرسك، الثمانية إسبانيا للنمسا، يوم الجمعة نصف الليل البرتغال كرواتيا، الأربعة الجزائر سويسرا، السبعة مصر أستراليا، الأحداش الرأس الأخضر الأرجنتين. يوم السبت آخر مباراة حساب هذا الدور مع ساعتين ونص متاع الأسباح، غانا المنتخب الكولومبي. أداء ممتاز للمنتخبات العربية والإفريقية، نتيجة لحد الآن ممتازة للمنتخب المغربي، ولكن قولوا انسحاب بشرف للكوت ديفوار الكونغو الديمقراطية وجنوب إفريقيا، أحرجوا منتخبات من الصنف الأول في العالم. باش ناخذوا معنا زميلنا عرفات الحمروني مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية لأمننا أكثر من مداخلة في جل مواعيدنا الرياضية، يكون حاضر معنا بما نحكيه على التغطية الإعلامية ورد الأفعال حول المشاركة العربية والإفريقية في المونديال. عرفات مرحبا.
5: مرحبا بك يا حبيب، ومرحبا بكل مستمعينا على أمواج الإذاعة الوطنية.
4: أكيد الحديث برشا على المنتخبات العربية يعني. عرفات سامحني يمكن سبقتك شوية، قلت الحديث برشا على المنتخبات العربية خاصة المغرب، يزيح المنتخب الهولندي بإمكانياته الكبيرة، أيضا المنتخبات الإفريقية كيف كيف نالوا الأعجاب. حكينا على أجواء غاديك كيف كيف عرفات، وإن شاء الله أنت يظهر لي مزيد لك سويعات غادي وترجع لأرض الوطن.
5: بالضبط، ما عادش برشا ونرجع لأرض الوطن. صحيح الحبيب، فما هنا حديث أكثر موجه للمنتخبات الإفريقية الحقيقة، أكثر من أنه يكون موجه للمنتخبات العربية. نعرف المنتخبات الإفريقية على 10 منتخبات مشاركة، 9 تأهلوا للدور الثاني، منتخب الوحيد ما تأهلش للأسف هو المنتخب الوطني التونسي. هنا فما زوز آراء، الشارع منقسم زوز آراء على فكرة. فما رأي يقول لك أنه صحيح الكرة الإفريقية اتطورت والكرة الإفريقية ولات في مستوى يقرب برشا الكرة الأوروبية. فما رأي ثاني اللي هو رأي يقودوه الأكثر يعني الوجوه الرياضية الآسيوية نوعا ما، يقول لك نحن في آسيا منتخباتنا 100% تكوين آسيوي، المنتخبات الإفريقية في معظمها وفي جلها هي منتخبات متكونة من لاعبية متكونين في أوروبا. لكن رغم الاختلاف في الآراء ورغم أنه فما زوز توجهات كبار وزوز آراء كبار فيما يخص المشاركة الإفريقية المتميزة لحد الآن في المونديال، لكن ما يختلفوش اثنين على أنه مشاركة هذية تاريخية بالنسبة للقارة الإفريقية وتاريخية بالنسبة للمنتخبات الإفريقية. كما قلت بكري يا حبيب، شفنا حتى المنتخبات اللي تنسحب بصعوبة كبيرة برشا، منتخب الكوتيفوار شفناه كيف انسحب بصعوبة، منتخب الكونغو قدم مباراة كبيرة برشا لما ضد انجلترا، حتى منتخب جنوب افريقيا كيف كان انهزم ضد كندا في الدقائق الاخرى. فبالتالي هي مشاركة تاريخية بالنسبة للقارة الافريقية.
4: ان شاء الله مسألة وقت المنتخبات الافريقية تكون متوجة لما لا في الاعوام القادمة، والمثال اكيد المنتخب المغربي. عرفيت يعطيك الصحة، مشكور جدا على التغطية المتميزة، وإن شاء الله طريق العودة إلى تونس سالم. مشكور جدا عرفات الحمروني. البطولة العربية لمنتخبات أقل من 18 سنة في مدينة صفاقس من 27 جوان إلى غاية 4 جويلية، نحكيه على كرة السلة. في الذكور اليوم تونس فاز على الجزائر 63-55، نذكر منتخبنا فاز المباراة الأولى على ليبيا 61-50، ثم زوز هزائم ضد البحرين 78-66، ضد مصر 72-63. غدوة نلعبوا 6 غير بعض ضد المنتخب المغربي. بالنسبة للفتيات متصدرين البطولة بعد زوز انتصارات 68-45 ضد الجزائر، 81-38 ضد المنتخب المغربي. دائما مع كرة السلة، منتخب الكاميرا موجود في أنغولا من أجل المشاركة في منافسة النافذة الثالثة من تصفية كأس العالم قطر 2027. تونس ذكر أنهت النافذة الثانية في المركز الثاني 5 نقاط، خلف غينيا 6 نقاط، نيجيريا 4 نقاط، رواندا 3 نقاط. إن شاء الله فوز وحيد يهلنا للمرحلة القادمة. بالنسبة للنافذة الثالثة تنطلق منافستها غدوة ماضي ساعة تونس نيجيريا، يوم الجمعة 7 تونس رواندا، يوم الأحد ماضي ساعة متاع القائلة تونس المنتخب الغيني. الكرة الطائرة من المفروض المباراة انتهت، نحكي على الدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية للأمم عن المنطقة الأولى من 26 جوان لغاية 3 جويلية في المغرب. منتخبنا الكبير يواجه النظير الجزائري، مباراة طرقت الستة، خليط منتخبنا متقدم 2-1 في الأشواط، وأيضا في الشوط الثالث قريب من حسم المباراة. بطبيعة منتخبنا فاز في الجولة الأولى على الجزائر، تلعبوا مقابلات الذهاب وإياب في المغرب 3-1 على الجزائر. الجولة الثانية فزنا على المغرب 3-1. مباراة الأخيرة مبرمجة غدوة 6 ضد المنتخب المغربي. كرة اليد مونديال الصين لمنتخبات أقل من 20 سنة للفتيات، منتخبنا الوطني يلعب غدوة مباراة ترتيبية من أجل مراكز بين 25-28، غدوة 11:30 تونس في مواجهة المنتخب التركي. باش نختم بخبر ميركاتو يهم البطولة الألمانية. مهاجم المنتخب المغربي المتميز جدا نادي بايرن ميونخ الألماني أعلن رسميا تعاقده مع مهاجم المنتخب المغربي المتألق حاليا في المونديال إسماعيل سايبري 25 سنة اللاعب السابق لبي اس في أندهوفن الهولندي. بالميركاتو بخبر الأندية الأوروبية نكملوا في الأسبور. إلى اللقاء.
2: فلاش سبور.
0: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا المعدل الإخبارية. وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ يعرض أمام جلسة موحدة لكافة لجان القارة بمجلس نواب الشعب وثيقة التنمية المجالية ضمن مشروع مخطط تنمية 26 و2030 و2000. والوزير يعتبر أن وثيقة التنمية المجالية ترتكز على الحد من الفوارق بين الجهات وتحقيق تنمية شاملة ومتوازنة، وذلك وفق مقاربة تشاركية انطلقت من المستوى المحلي وصولا الى المستوى الوطني.
7: عملنا المسندات منهم خرجناهم على سكر مثلا على تحسين البنيه التحتيه من الطرقات والمسارات، تطوير الخدمات والمرافق الاداريه المحليه والجهويه، تطوير مؤسسات التربويه، تحسين الخدمات الصحيه، مساعده الفئات الفقيره ومحدوده الدخل، معالجه التعقيدات العقاريه، تحسين سقف تنفيذ المشاريع المحليه والجهويه، تقليص البطاله وتوفير المساعده لبعض المشاريع، التحكم في التوسع العمراني و الحد من البناء الفوضى، الحد من الاقتصاد غير المنظم، توفير الموارد المائية ومساعدة الفلاحين، تعزيز النسيج الاقتصادي والتنمية، معالجة إشكاليات التلوث والتصرف في النفايات، مجابهة التحديات المناخية والتصدي للتصحر والهشاشة البيئية ودعم الموارد البشرية والمالية للبلديات.
6: نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة لطفي البرهم يقول إن المؤشرة الحالية تبشر بموسم سياحي واعد في تونس خلال هذا العام، معلنا عن عودة السوق الروسية إلى الوجهة التونسية كأحد أبرز المؤشرات الإيجابية لدعم القطاع. الصندوق الوطني لتأمين على المرض الكنام يتعهد بدفع جزء من مسحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة، وفق الكاتب العام للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفرة. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية، وذلك بداية من اليوم إلى غاية 31 من أوت في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي وتعزيز الخدمات المسداة للحرفاء. ختاما وفي العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الأمور بين الولايات المتحدة وإيران تسير على ما يرام، مضيفا أن الاجتماعات في قطر سارت على نحو جيد وفق تعبيره. وكانت وكالة رويترز للأنباء نقلت عن مصدر مطلع قوله إن محادثات فنية غير مباشرة تجري في العاصمة القطرية الدوحة بين الولايات المتحدة وإيران، وأن قطر وباكستان تطلعان بدور الوساطة في هذه المحادثات. الرئيس اللبناني جوزيف عون ينفي ما وصفها بالشائعات التي تحدثت عن موافقته على استدعاء تدخل سوري عند الحاجة، معتبرا أن هذه الروايات تدخل في إطار حملة لتشويه الوقائع، وأن مفهوم السيادة يبدأ من امتلاك الدولة قرارها الوطني وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بالقوى الشرعية. ختام هذا الموعد الإخباري للقاء.
8: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
9: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: راديو استيريور دي اسبانيا.
11: Emisión en árabe.
12: البث العربي من إذاعة إسبانيا الخارجية.
13: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية كوبيام يقدمان هذه السلسلة الموسيقيون العرب.
14: فنان الشعب خالد الذكر، الموسيقار المصري الكبير سيد درويش. وقف الشيخ سلام حجازي ليقدم سيد درويش لأول مرة، خاطب الجمهور قائلا: سأقدم لكم فنانا موهوبا لا اسم له ولا شهرة، فاستمعوا إليه وانصتوا إلى فنه. هذا ما ذكره بديع خيري.

0: من قلب حواري الإسكندرية القديمة، ومن زقاق ضيق في حي كوم الدكة الشعبي، خرج صوت هادر، فنان عبقري لم يعش سوى 31 عاما، لكنه أعاد صياغة الوجدان العربي بأكمله. إنه الشيخ المجدد، فنان الشعب، خالد الذكر، خادم الموسيقى، إمام الملحنين، فيردي مصر، الموسيقار الكبير سيد درويش، الذي ولد عام 1892 بعد عقد واحد من الاحتلال البريطاني لمصر، وتوفي عام 1923. بدأت الرحلة بحفظ القرآن الكريم والإنشاد، تعلم أصول التجويد، وهو ما منح حنجرته مرونة استثنائية ونطقا سليما للحروف. هذا العبقري عاش عمرا قصيرا بمقياس الزمن، لكنه ممتد بامتداد التاريخ بمقياس الأثر. لنستمع الآن إلى الناقد والمحلل الموسيقي الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: سيد درويش فنان الشعب. الحقيقة لقب فنان الشعب ده مش من فراغ. الموسيقار سيد درويش فعلا عبر طول حياته القصيرة عن كل ما يدور في داخل الشعب المصري، وكان واحد من الشعب. مزيكته بتعبر عنهم، بتعبر عن مواقفهم، بتعبر عن أحلامهم، وبتعبر عن مقاومتهم كمان للاحتلال في الفترة اللي هو عاش فيها. اتولد سيد درويش في أواخر القرن 19 سنة 1892، وعاش حياة قصيرة لأنه توفى سنة 1923 عن عمر 31 سنة ونص تقريبا. لكن مع هذا العمر القصير بينسب إليه التجديد المفصلي في الموسيقى المصرية، بل والموسيقى العربية. النقلة الموسيقية اللي عملت النهضة الحضارية الجديدة اللي احنا عايشين عليها لغاية النهاردة. سيد درويش كان موهوب في الموسيقى من وهو طفل، وكان بيحب جدا يسمع الموشحات الدينية، وكان بيغني وكان بيدندن، وكان دايما يروح يشوف المنشدين بيغنوا ازاي، ويروح يحضر الأماكن اللي هم موجودين فيها. وظروف حياته اضطرته ان هو يشتغل وهو طفل، يعني طفل او فترة المراهقة، يعني كان اشتغل اكتر من شغلانة عشان يصرف على اهله، ولان والده توفى.
0: لكن تصريف القدر كانت له بالمرصاد. رحل والده مبكرا، فوجد الشاب الصغير نفسه مسؤولا عن عائلة، فعمل الشيخ سيد عاملا للبناء ليقوت أهله. وفي أحد الأيام أطلق حنجرته بالغناء ليروح عن زملائه. صوته لم يطرب العمال فحسب، بل أذهل الأخوين أمين وسليم عطلة، وهما من أشهر أصحاب الفرق المسرحية آنذاك، والذين كان يمران بالصدفة. ونواصل الاستماع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون.
1: فمن ضمن الأعمال اللي هو اشتغل فيها كان مع عمال بناء، كان شغال مع مقاول، وكان أثناء الشغل كان بيدندن، كان بيغني، والعمال زمايله كانوا مبسوطين بأنه هو بيغني لهم يعني. إلى أن في أحد المرات تصادف وجود الأخوين أمين وسليم عطلة، ودول كانوا عندهم فرقة مسرحية كبيرة في القاهرة في شارع عماد الدين. طبعا سمعوا شاب بيغني صوته جميل، فتعرفوا عليه، ومن هنا من هذه الصدفة يعني بدأت البداية الموسيقية الحقيقية للموسيقار سيد درويش.
2: جبت الحيطان على والصغير وما يفيدك، لابد عن يوم بطول يعدل أسيدك، إن كان زيد الحمول على ظهرك.
1: خلال شغله في المسرح الغنائي ده أفاده كتير جداً ان هو يعمل النقله الموسيقيه اللي انا هتكلم عنها بعد شويه. لكن خلينا ناخد رحله سيد درويش من بدايه المسرح الغنائي لفرقه امين وسليم عطله، وبعدين رحلات الشام اللي هم قاموا بيها بعرض مسرحياتهم في الشام. الرحله الاولى كانت سنه 1908، لم تكن رحله موفقه بالقدر الكبير، فعادت تاني الرحله سنه 1912 بعديها باربع سنين لمده سنتين لحد 1914، وهناك سيد درويش اكتسب ثقافة موسيقية جديدة وتعلم عزف العود وتعرف على أنماط موسيقية مش موجودة في الثقافة المصرية، القدود الحلبية والموسيقى الشامية والموشحات العراقية وإلى آخره. فبالتالي ده غزة الثقافة الموسيقية الكبيرة أصلا اللي هي موجودة، والإبداع اللي هو مولود به، والموهبة الكبيرة اللي كانت عند سيد درويش.

0: ويفصل لنا الكاتب والناقد الموسيقي والأدبي الأستاذ محب جميل تلك الرحلة من الكتاب إلى بلاد الشام.
1: الحقيقة أنه على الرغم من الشهرة الكبيرة اللي حظى بيها الشيخ سيد درويش خصوصا بعد وفاته، ورغم من مرور كل السنوات دي وتأليف أكتر من كتاب عنه وأكتر من دراسة وأكتر من عدد خاص سواء كان في دورية أو مجلة فنية ما، إلا أنه سيرة الشيخ سيد درويش رغم قصر السنوات اللي عاشها لازالت تعاني من بعض الغموض، ولازالت تعاني من تواتر المعلومات واختلافها من مصدر لآخر. وإذا أضفنا لده أنه الشيخ سيد درويش نفسه طوال فترة حياته يعني لم يترك لنا مذكرات مكتملة عن مسيرته الفنية أو حياته الشخصية، بتتعقد الأمور وبتصبح أكثر غموضا. التحق الشيخ سيد درويش بكتاب الشيخ حسن حلاوة في الأسكندرية، وهناك طبعا تعلم أصول القراءة والكتابة وتجويد القرآن الكريم، ويقال في بعض المصادر أنه التحق بمدرسة من اتنين ما نعرفش على وجه التحديد أي مدرسة فيهم أدق، إلا أنه الاسمين اللي معروفين لينا، المدرسة الأولى هي مدرسة شمس المعارف الابتدائية، وهناك اتعلم على إيد الأستاذ نجيب أفندي فهمي، والمدرسة الثانية هي مدرسة سامي أفندي، واللي كان معروف أو مشهور عنه حبه للأناشيد الحماسية وأصول الموسيقى أو الغناء. ويبدو أن الشيخ سيد درويش تشرب في بداياته من الأستاذ ده وتأثر به أشد تأثير. كمان يعني روي عن الشيخ سيد درويش أنه في مرة من المرات كان بيؤذن في مسجد الشرباجي بالأسكندرية، وخصوصا أذان الفجر، وده كان بيبين لأهالي المنطقة قدراته الصوتية أو جمال صوته في المرحلة دي. الشيء الأول اللي أثر بشكل كبير على الشيخ سيد درويش وكان ليه أثر بالغ في حياته هو اللقاء الفني اللي جمعه بأمين أفندي عطلة، وهو شقيق سليم أفندي عطلة، وهو كان من أشهر الممثلين المسرحيين وقتها. واللقاء ده حكى عنه أمين عطلة في مجلة الكواكب سنة 1965 بأنه كان ليه أثر كبير جدا في حياة الشيخ سيد درويش وفي حياته هو شخصيا.

أقوال تضربت فيما تعلق بقدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة. طبعا كان كل شخص بيحاول بقدر المستطاع في الفترة دي إن هو ينسب اكتشاف سيد درويش أو إقامته في القاهرة ليه. يعني مصطفى بيك رضا والشيخ سلامة حجازي قالوا إن هم حاولوا يقنعوا الشيخ سيد درويش إن هو يجي القاهرة، الكلام ده سنة 1910. ومرة تانية قال أو ذكر الشيخ يونس الضاضي إن هو كان السبب في مجيء الشيخ سيد درويش إلى القاهرة سنة 1914. كمان الشيخ زكريا أحمد قال إن هو سنة 1916 أقنع الشيخ سيد درويش إن هو يسافر للقاهرة وإن هو يلقي بعض القطع الغنائية أو التلحينية على أحد مسارح القاهرة، وكتب ده في مذكراته أو يومياته. وبالرغم من أنه يعني في اختلاف الأقوال أو الآراء عن قدوم الشيخ سيد درويش إلى القاهرة، إلى أنه يعني كان ليه زيارة مبكرة جدا للقاهرة سنة 1917 ولتعرف فيها على عمر وسطي الممثل الشهير ومدير مسرح أو فرقة الكوميدي المصري الراقي، وبدأ التعاون ما بينهم في مسرحية يعني ما كانتش مشهورة قوي بعنوان الشيخ وبنات الكهرباء، ودي مثلوها في تياترو مينيرفا في كازين الجلوب خلف مخازن شوكوريل، لكن ما لقيتش النجاح المطلوب. رجع الشيخ سيد درويش بعدها تاني مرة تانية للإسكندرية، وأصر الشيخ سلامة حجازي لما زار الإسكندرية مرة تانية إن هو يرجع للقاهرة معاه وإن هو يغني بين الفصول المسرحية، وخصوصا بين مسرحية غنيات الأندلس على مسرح برينتانيا وقتها. لكن ما يعني الجمهور ما تقبلوش ورجع مرة تانية للإسكندرية، لكن الشيخ سلامة حجازي أصر إنه الشيخ سيد درويش هيكون خليفته في الأوساط الفنية وهيكون حامل لواء الغناء أو التجديد الموسيقي في مصر فيما بعد.

بداية العهد ما بين الشيخ سيد درويش ونجيب الريحاني كانت سنة 1918، لأنه نجيب الريحاني وقتها طلب منه إن هو يلحن له مجموعة من المقطوعات الاستعراضية عشان يشوفوا رد فعل الجمهور عليها، لكنها حققت نجاح كبير جدا. فطلب منه بعد كده إنه يتفرغ لتلحين مجموعة من المسرحيات أو الأوبريتات الغنائية الاستعراضية وقتها، واللي حققت نجاح كبير جدا في الفترة دي. فلحن نجيب الريحاني مجموعة من المسرحيات المشهورة زي إيش وقولولو ورن وغيرها من المسرحيات. في سنة 1920 كمان قدم الشيخ سيد درويش لحن مسرحية مرحب لفرقة الماجستيك، وقدم كلها يومين مع فرقة منيرة المهدية، وكمان قدم لها كيلوباترا ومارك أنطوان اللي لحن جزء كبير جدا منها، لكنه توفى قبل ما يكملها. وقدم كمان لفرقة أولاد عكاشة مسرحيات زي هدى وعبد الرحمن الناصر. كمان الخطوة المهمة والأبرز في حياة الشيخ سيد درويش وكان ليها أبلغ الأثر في نتاجه الفني هي سنة 1921، لما كون مع عمر وصبي فرقة مسرحية أطلق عليها جوق سيد درويش، واللي بدأ وقتها بتقديم مجموعة من المسرحيات المهمة جدا والفارقة في تاريخ المسرح الغنائي، واللي حملت قدر كبير جدا من الطاقات التعبيرية، وحملت مجموعة من الألحان الشهيرة اللي الناس بيرددوها لحد دلوقتي. قدم مثلا شهوزاد، وقدم العشرة الطيبة، وبعد كده قدم الباروكة، وكمان قدم مسرحية العبرة وحلاق إشبيلية. وقامت الفرقة كمان بتقديم مجموعة من العروض المسرحية للفرق التانية اللي كانت مشهورة بيها.

0: نعود لنستمع إلى الأستاذ عبد الرحمن طحون حيث يحلل لنا عمل سيد درويش الموسيقي.
1: الإيقاع الثلاثي مثلا، إيقاع الفالتز، كان أول حد استخدمه سيد درويش في إحدى أشهر أغانيه، أغنية قوم يا مصري، لما كان بيقول قوم يا مصري مصري دايما بتنادي، جد بنصري نصر دين واجب عليك. ده إيقاع 3/4، ما كانش موجود قبل كده. 1 2 3، 1 2 3، وهكذا. إيقاع الزفة، يعني ما كانش في حاجة اسمها إن كان الناس بتعمل مثلا في الأفراح إيقاع عادي، إنما إيقاع الزفة ده برضو من اللي دخله في حياتنا واللي احنا لسه بنعمل أفراحنا عليه لغاية دلوقتي هو سيد درويش. استمر برضو سيد درويش في المدرسة التطريبية، واستمر عمل أدوار وعمل موشحات، ودي قوالب موسيقية كانت موجودة، وهو عمل برضو الطقطقة. فبالتالي سيد درويش كان متنوع جدا في مدرسته، ومن أشهر الأدوار اللي عملها أنا هويت وانتهيت، يوم تركت الحب، أنا عشقت، يا فؤادي ليه بتعشق، وكل دي مقامات موسيقية مختلفة. موشحات كانت مهمة جدا، زي يا شادي الألحان طبعا من أشهر موشحاته، ويا بهجة الروح. ففي حاجات كتيرة جدا مؤثرة ومعلمة فينا لغاية دلوقتي. وبعدين الحركة الوطنية طبعا الحلوة دي بقى، متاجن وأهو ده اللي صار، وتوالت الأعمال يعني، ويا بلح زغلول اللي كان عملها يعني عندا في الإنجليز لما منعوا ذكر اسم سعد زغلول في الأغاني، فعمل أغنية يا بلح زغلول، والقصة دي شهيرة. لكن الشعب تأثر بسيد درويش، لأن سيد درويش كان أحد أصوات الشعب وأصوات المقاومة وأثناء ثورة 19 وإلى آخره، وله مواقف بتحرك الناس وبتقود الناس بالغنى، والناس بتغني أغانيه وهي بتقاوم الاحتلال. عشان كده كان في مشكلة عند الاحتلال مع سيد درويش، ومنعوا بعض أغانيه في فترة من الفترات. لكن هيظل طبعا سيد درويش علامة موسيقية خالدة، وكل الموسيقيين يعترفوا بهذا الفضل الكبير في رجل غير مسار الموسيقى العربية.

0: نستمع الآن إلى الأستاذ فادي العبد الله، الشاعر والناقد الموسيقي اللبناني، وهو يقدم لنا رؤية خاصة حول فنان الشعب سيد درويش.
1: عندما نبحث في سبب استمرار حضور سيد درويش لأكثر من قرن كشخصية محورية في الموسيقى المصرية وفي الموسيقى العربية بشكل عام، ينبغي أن ننتبه إلى اختلاف الأوجه أو الوظائف التي تم استخدامه لخدمتها. هنالك وظيفة سياسية ألقيت عليه بشكل لاحق عندما تم تنصيبه فنانا للشعب مدافعا عن الوطنية المصرية وعن رموزها وثوراتها، و يعني بشكل بأثر رجعي افتراض أنه كان مضطهدا في الفترة الملكية في العهد الملكي في مصر، في حين أن هذا ليس دقيقا في الحقيقة، وكرم مرارا بعد وفاته في حفلات وفي الصحافة وفي السينما وفي الخطاب النقدي بشكل عام. وربما وفاته المبكرة هي ما سهلت هذا الاستخدام اللاحق لاسمه ولشخصيته، بعيدا عما كان ربما حقيقة العمل المرتبط بالمسرح وبفترة الشيخ سيد درويش. إذا ما استمعنا بدقة لكلام مجايليه مثل توفيق الحكيم وزكي طليمات وغيرهم.

هذه وظيفة سياسية. هناك أيضا وظيفة في صراعات الأوساط الفنية، حيث تم استخدام الشيخ سيد درويش بدرجة أساسية من قبل محمد عبد الوهاب طبعا باعتباره رأس المجددين، يعني استخدام اسم ذو هالة كبيرة لمحاربة أصحاب القديم، يعني بالتركيز بالضبط على أن الشيخ سيد درويش هو مجدد، هو طواق إلى دراسة الأوبرا والهارموني في إيطاليا، يحاول أن يدمج تقنيات موسيقية مستوحاة من الغرب مثل البوليفونية أحيانا والقفزات الصوتية البعيدة بين الدرجات والتعبير باللحن عن بعض مواضع الكلام وما إلى ذلك. فهذا النوع من التجديد هو جزء أساسي من الوظيفة التي استخدم بها محمد عبد الوهاب وغيره الشيخ سيد درويش. وأيضا بعيد كل البعد عما حصل في وقت لاحق من افتراض أن الشيخ سيد درويش هو من أعاد الموسيقى في مصر إلى جوهرها المصري وخلصها من تركيته الغناء السابق وغجريتي على ما زعم أحدهم، وهذا غير صحيح أيضا. يعني بمعنى من المعاني مرحلة الشيخ سيد درويش هي مرحلة شديدة التأثر بالآخرين وليست مرحلة عودة إلى أصل أسبق بهذا المعنى. وهذا التجديد هو ما كان يشدد عليه عبد الوهاب أو عدد من المعاصرين لسيد درويش أيضا مثل عبد العزيز البشري ومثل زكي طليمات، عندما يؤكدون على نجاحه في دمج ما سمعه بما في ذلك الموسيقى الإيطالية والغربية بشكل عام في إنتاج لا يستغربه المستمع المصري ولا يراه نافرا.

هناك أخيرا في رأيي الوظيفة الموسيقية البحتة التي ربما هي سبب أن سيد درويش هو مؤسس فعلي لما حصل إلى حد قرن من بعده. هذه الوظيفة أتى بها سيد درويش وآخرون مثل كامل الخلعي وداود حسني وزكريا أحمد وغيرهم، ويرتبطت في البداية بتطور المسرح الغنائي، لأن المسرح قبل هذه المرحلة كان يعتمد إما على الموشحات مع أبي خليل القباني مؤسس المسرح الغنائي ومع مارون النقاش قبله، أو على أداء القصائد بالطريقة التطريبية مع بعض اللمسات التعبيرية عندما ننصت مثلا إلى الشيخ سلامة حجازي. أما جيل الخلعي وسيد درويش وداود حسني وبعدهم زكريا أحمد فقد عمل على تلحين أغنيات مرتبطة بالعمل المسرحي من أجل ممثلين نجوم لم يكونوا من المطربين، يعني اضطروا أن ينتجوا أعمال ترتبط بالموقف المسرحي، تضم أحيانا الطقطوقة والمونولوج والديالوج وغناء المجموعات والسكتشات، وأن يؤديها أشخاص مثل نجيب الريحاني وعلي الكسار، أي ممثلون ليست لديهم أصوات قادرة على أداء الطرب والعرب والارتجالات. فهذا بطبيعة الحال أدى إلى شكل جديد للجملة الموسيقية نفسها حين ضيق مداها النغمي وقلل من إمكانية التعريب والارتجال فيها وبسطها ونشط حيويتها الإيقاعية، وكذلك يعني عمل على أن تكون الموسيقى في هذه الجملة أسرع في الوصول إلى المستمع وليست مثل الطرب الذي يفكك الجملة ويتوقف ويعيد فيها إلى حد كبير.

يمكن أن نلاحظ أن سيد درويش والجيل حوله أيضا استكمل عملية إدخال مقامات جديدة أو استعمالات جديدة لمقامات أقدم دخلت بتأثير تركي ثم بتأثير أوروبي، يعني من منتصف القرن التاسع عشر وبعده في الشام ومصر، وهي في معظمها تكاد تخلو مما نعرفه بربع الصوت ونعتبره علامة على الطرب الشرقي، مثل مقامات النهواند والعجم والحجازكار كرد والزنجران والحجازكار، وهذه بما أنها ليست مرتبطة بأرباع الصوت فهي أقل إيحاء بالطرب القديم وأكثر ارتباطا بما يمكن تسميته لاحقا بالطرب العاطفي الذي يربط المستمع بحالة من التماهي النفسي مع المؤدي. وبطبيعة الحال مثل هذه الجملة أسهل أن تؤدى على الآلات الغربية، على البيانو مثلا أو على الآلات النفخ الغربية، وبالتالي أصبح بالإمكان لاحقا أن تكون مؤسسة لإمكانيات التوزيع الموسيقي، وأن تكون يعني من جهة ربطها بالطرب العاطفي سينتج فيما بعد طريقة أداء سترتبط بالميكروفونات مثل عبد الحليم حافظ ونجاة الصغيرة في وقت لاحق. إنما هذه الوظيفة التي أتى بها سيد درويش وجيله لناحية المقامات وتركيبة الجملة وحيويتها هي ما سيشكل العالم الموسيقي الذي يجول فيه بدرجة الأولى رياض الصنباطي والرحابنة ومحمد عبد الوهاب وتلاميذ محمد عبد الوهاب، وهذا ما سيشكل معظم العالم الصوتي للمنطقة عمليا، وسيجعل من سيد درويش فعلا مؤسسا بهذا المعنى مستمرا في الحضور رغم مرور أكثر من 100 سنة على وفاته.

في سبتمبر من عام 1923، وبينما كانت مصر تستعد لاستقبال زعيمها سعد زغلول العائد من المنفى، وكان السيد درويش يجهز لحنا لاستقباله، انطفأت هذه الشعلة العبقرية فجأة. مات في ظروف غامضة، ورحل جسده وهو في 31 من عمره، تاركا خلفه مئات الألحان التي لم تكن مجرد إرث، بل كانت جينات الموسيقى العربية الحديثة التي نهل منها كبار الملحنين. رحل فنان الشعب ودفن في مدافن المنارة بالإسكندرية، وشيعت جنازته في موكب متواضع لأن الأمة كانت مشغولة باستقبال سعد زغلول. نقرأ بعضا مما كتب صلاح جهين في رثاء سيد درويش. إسكندرية الملح غطاها، حبلت وولدت ورد على ياسمين، ولدت حديد على نار، مبيضين على شيالين على مراكبية. قال اللي قال حوشه كانت مراكب أصبحت توابيت، رد اللي قال صلوا على طه، الواد أبو الشيد في الفنار في إيده ريشة عود بيلون السماوات سحاب ورعود.

0: ونستمع إلى نجيب الريحاني يرثي صديقه قائلا:
1: سيد درويش الله يرحمه ويحسن إليه ويرحمنا من بعده كان روح قايمة على وش الأرض، روح غير مستقرة، روح بتستعجل أيامها في الرحيل من الحياة، كأن الحياة دي حمل تقيل وعايزة تتخلص منه، كأنه ضيف على الدنيا غريب ومشتاق يروح لموطن تاني.

0: قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من سلسلة
1: الموسيقيون العرب
0: من إنتاج إذاعة إسبانيا الخارجية بالتعاون مع اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو والمؤتمر الدائم للوسائل السمعية والبصرية في حوض البحر الأبيض المتوسط كوبيام. من إعداد وتقديم وإخراج أحمد يماني ومن الهندسة الإذاعية سالومون ريدون.
2: معنا احنا بديت الحكاية
3: ومحليها حكاية
2: محليها محبة
3: محليها عشرة.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 9 مساء هنا في تونس. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه في المناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويليا الجاري بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء عدم خلاص مستحقاتها من قبل الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر وفق بيان للنقابة. دخول محطة التطهير في جندوبة طور الاستغلال بطاقة استيعاب تقدر ب 8000 متر مكعب من المياه المستعملة في اليوم. المدير الجهوي للتطهير في جندوبة الصادق العوشي:
2: المحطة هذه تم الانتهاء الاشغال وتم دخولها في حيز الاستغلال، واهم اثر البيئي هذا المشروع الهام هو حماية الثروة المائية، بحيث تساهم هذه المحطة بشكل مباشر في حماية المائدة المائية الجوفية عبر معالجة مياه مستعملة وفق المعايير البيئية قبل سكبها في الوسط الطبيعي، الى جانب دعم التنمية الفلاحية خلال اعادة استغلال المياه المعالجة في ريم الاتحاد الخضراء، الى جانب امكانية استغلالها من طرف المندوبية الفلاحية بجندوبة في برنامج نجم عمو بعد مع المندوبية في استغلال المياه المعالجة في زراعات معينة محددة وتم الاتفاق عليها تقدم معايير المطلوبة.
1: في أخبار العالم، الكنيست الإسرائيلي يصادق مساء اليوم في القراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في فلسطين المحتلة. مجلس السلام في غزة الذي شكله الرئيس الأمريكي يقول إنه لا مكان في مستقبل القطاع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بينما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الوكالة تمثل شريان حياة لا بديل عنها. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يقول اليوم إن مباحثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجري الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي. في الأثناء قال نائب الرئيس الأمريكي جيه ديفانس إن الرئيس دونالد ترامب لن يعيد إرسال الجيش إلى إيران ما لم يكن مضطرا لذلك، مضيفا أن المحادثات الجارية في الدوحة تسير بشكل جيد. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب اليوم 4 خروقات لاتفاق الإطار الموقع مع لبنان، ويستهدف مناطق في 3 أقضية جنوبية لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس

0: ليالي تونس. الليلة مع سيف الدين الكافي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم. 9:12 دقيقة من توا إن شاء الله حتى نوصل. يا ربي إن شاء الله تقضيوا معنا أبن وأحلى وأرق الأوقات تقضوا معنا، ما تغيروش الموجة. اليوم فما برشا نوستالجيا، فما برشا مرسويت موسيقية حلوة بنينة، يعني باش نعملوا بكم جولة في نوستالجيا، يعني نرجع بكم تقريبا عام 94 مختلف مهرجانات التونسية ومتابعة يومية تأمن الإذاعة الوطنية التونسية في مختلف مهرجاناتنا. ليالي تونس، يا ربي ان شاء الله ديما ليالينا جميله وحلوه وشبيبه. رافقني اليوم خويا وصديقي في الاخراج حمزه السفار وعمر جبيلي على الديجيتال. طبعا ممكن الاسم الكبير، الاسم الابرز بالنسبه اللي يحبوا الموسيقى التقليديه العربيه التقليديه، يبقى ديما الاسم الكبير هو المالوف التونسي. دونك هذاك علاش باش يكون معنا شويه اخر سيدي فخر الدين القرويشي. ونحكيو فخر الدين القرويشي طبعا مدير المهرجان الدولي للمالوف. الدستور مش بعيده ان شاء الله. خطوتين 76 كيلومتر على تونس العاصمه. بيجا. يعني اجواء حلوه، وناخذ اكثر تفاصيل شويه اخر مع اخونا فخر الدين القرويشي. ايضا من الجهات نحب نعمو طبعا ونوصلوا للمعلومه وناخذوا مختلف تقريبا وابرز النقاط وابرز اللقطات المهرجانيه، خليني نقول احتفاليه. مهرجان ليلى عبد الله الدوره العاشره، ايضا نمشيو للبنزرت ونشوفوا ابرز العروض وناخذوا فكره ايضا على فرنانه ايام الصيفيه والمهرجانات والمتابعات على أحلى موجات. بدينا بأصالة 94، نواصلوا مع أصالة 94، نواصلوا مع أصالة 94، نواصلوا مع أصالة 94. تفضلوا.

0: هذه مقتطفات من حفل كارتاج تقريبا اللي قال الأولياني حكاية كارتاج وصالة نصري بدأت عام 94 ومحطة فرقة كارتاج في مسيرة عديد الفنانين. طبعا نحكي على صالة حفل 2006 يعني كان نقطة تحول كبيرة في مسيرتها الفنية. أغاني خاصة جات عام 2024 رجعت حتى لتونس وتاريخ تونس وغيرت كلمات برشا أغاني. وطبعا ليالي الختام في الدورة 58 صالة نصري وكارتاج يعني علاقة كبيرة برشا. 29 دقيقة مهرجان اعتبره من أبرز المهرجانات التونسية أكثرها عراقة الدورة 60. هنا نحكي على المهرجان الدولي للملوف الدورة 60 ضيف البرنامج ضيف الأستوديو فخر الدين القرويشي مدير الدورة ومدير المهرجان. مرحبا بك سي فخر الدين.
1: مرحبا بك وشكرا على الاستضافة وشكرا لك والتحية لكل مستمعيكم.
0: يعيش كسيدي ناخذوا ساعة أبرز المحطات وناخذوا فكرة حول العروض الكل تقريبا اللي في بالي 11 عرض ينطلق نهار 15 جويلية ويتواصل حتى نهار 25 جويلية. طبعا باش نخلي لك المجال تحكي أكثر وتعرف أكثر. طبعا كي نقولوا احنا الموسيقى العربية التقليدية نقولوا ملوف تستور ونقولوا تستور يعني هي المعقل الأساسي والرئيسي للملوف التونسي. والملوف التونسي برشا ناس تعرسي لفخر الدين أنه برشا خصوصية فيه يعني تطلب برشا خصوصية وتطلب برشا إمكانيات أيضا مادية لأنه مش الجمهور الكل يعتني بالملوف ويلزم المحافظة على هذا الإرث الثقافي الإرث الإبداعي اللي تتميز به تستور وخاصة كن الميز والانقارب والانقارن بلغة أصح بين الملوف التستوري والملوف عامة نلقاو فما برشا عدم وجود وجهة شبه يعني فما روايات تختلف عن روايات أخرى. هذه تفاصيل تاريخية لكن احنا كيف نحبوا نعموا ونقولوا أنه الملوف هو القاطرة الثقافية الغنائية في تونس يعني يلزم نحافظوا على التظاهرات هذه اللي فيها لمس وحس فيه هوية. وتوا صحيح ولات فرق ولات جمعيات ولات نوادي ولات مهرجان جمعية مهرجان الملوف برشا تسميات الحقيقة التوثيق والتحفيز. تو نشوفوا أيضا زادة فما وجود فرق دولية مختصة في الملوف أيضا النجم تعموا بها. والملوف في تستور خصوصيا نتاعه وخصوصية هذا المهرجان اللي نوعا ما نشوفوا أنها زادة فيها عروض مسرحية وفيها عروض شبابية. تفضل.
1: شكرا مرة أخرى. أنا حبيت أن نوضح لك أنت أعطيتني برشا أسئلة اليوم وش نجاوبك على الأسئلة دي تباعا. شوف أولا صح مدينة تستور هي مدينة أندلسية بالأساس وكي نحكي ونقول الأندلس معناها من بين الثقافات اللي جابوها الحرفيات والزراعة. لكن اللي يميز تستور هو الموسيقى الملوف موسيقى ملوف اللي عرفت بها تستور واللي معناها يعني انطلاقة المهرجان ما كانش عشوائية. معناها ما كانش الاختيار بتاع مهرجان تستور وتستور في الملوف ما كانش اختيار عشوائي. بالعكس كان هو اختيار لأنه الرصيد الموسيقي اللي كان موجود في تستور كان كبير ياسر. وهنا بالمناسبة نحب نترحم على صالح المهدي اللي هو كي جاء في إطار تجميع الملوف وتوحيد الملوف
0: صالح الشريف المهدي
1: صالح الدكتور صالح المهدي رحمه الله اللي هو معناه يعتبر مؤسس مهرجان وهي لازم حقيقة لازم نقوله انه صالح المهدي هو وقت اللي جاء تصور عام 64 في اطار سياسة الدولة وقت ذاك باش تجمع الملوف وتوحده توحد الروايات اللي انت ذكرتها لانه كانت عديد الروايات رواية اسطور رواية نخيار رواية بنزرت رواية زغوان ورواية الحاضرة هي العاصمة. دونك صالح المهدي اكتشف انه الرصيد الموسيقي في الملوف كان كبير برشا في التستور وكان لقاؤه بالشيخ محمد بن اسماعيل رحمه الله يعني هو شيخ ملوف في تستور اللي لم عديد النوبات من مدينة تستور واللي هي يعني كانت ربما معناها المحتوى الكبير اللي اعتمدته الرشيدية في نوباتها 13. دونك من هنا تأسس المهرجان. تأسيس المهرجان كان عنده دافع انه لابد انه يكون يجمع بين الرواية الموحدة اللي هي اختلاط الرشيدية اللي هما 13 نوبة وبالاعتماد كذلك على بعض الروايات كما الرواية التستورية ورواية النخيار إلى غير ذلك. مهرجان تستوري يعني سنانة هذه مقدمة علاش تأسس المهرجان، لأنه مهم أن نحكيه علاش المهرجان مالوف في تستور. مهرجان مالوف في تستور لأنه يعتمد أساسا على الرصيد الموسيقي الكبير اللي موجود في مدينة تستور مع شيوخ المالوف اللي كانوا عندنا موجودين رحمه الله كلهم. دونك المهرجان اللي اليوم 60 سنة نحكيه على 60 سنة معناها مش حكاية سهلة. 60 سنة معناها مهرجان قائم الذات في موسيقى ربما نعرج على مسألة مهمة أنه جمهورها نقص. المالوف ما عاش عنده برشا جمهور وهذه حاجة ربما أنه الصورة إذا ما تتلهى بالمسألة الآلية لأنه المالوف يبقى موسيقى هو أصل الموسيقى التونسية لأنه موسيقى التونسية أول ما تبنيت على المالوف بمقاماته بالأجزال متاعه بالاستخبار بالآلات اللي كانت موجودة فيه. دونك مهرجان تستور بقى هو المنارة الكبرى اللي يحافظ على الموروث الثقافي هذايا اللامادي اللي احنا توا ان شاء الله بينتو عندنا الدوره 60 اللي تنطلق فعاليتها من 15 الى 25 جويلية. بطبيعه الحال احنا محافظين دائما على خصوصيه المهرجان لانه مش سهل انك تحافظ على خصوصيه المهرجان في ظل معناها انه مش برشا فرق مش برشا مطربين في المالوف، لكن احنا كمهرجان تستور نحاولوا ان اترافير المباريات اترافير الفرق اللي موجوده واترافير الفنانين اللي موجودين حاليا في الساحه الوطنيه ولا في الساحه المغاربيه، وانا ما نشكر الساحه الدوريه لانه المالوف هو عنده بعد مغاربي بالاساس لانه كي جاء من اسبانيا تنقل من المغرب للجزائر لتونس لليبيا. دونك احنا نحب نحافظوا على الموروث الثقافي هذا الكل.
0: فما فرق يعني من الجزائر من ليبيا من المغرب فما موجود يعني التطعيم هذا ولا لا في الدوره هذه؟
1: شوف احنا في الدوره هذه دوره 60 اولا احنا الدوره هذه سميناها غنى الورد وخلينا نفسر للجمهور شو معناها غنى الورد. غنى الورد هي اغنيه تستوريه كتبها المؤلف رحمه الله محمد شعبان ولحنها الفنان بوجمع عبد النبيل اللي هما زوج من تستور. دونك اخترنا الاسم هذا لانه هذه اغنيه شعبيه في تستور اذا تغناها فرقة الشيخ المالوف في تستور. الدوره هذه اخترنا انها تكون مالوف متنوع مالوف فيه برشا الروايات. عندنا من بين العروض اللي متميزه انا ما نجمش نكشفك على جميع العروض.
0: اي اعطينا ابرز العروض في 4 دقائق عن اذان صلاه العشاء يعني ماذا بينا في 4 دقائق تعطينا ابرز العروض.
1: شوف هو اهم انا بالنسبه لي انا هو اهم عرض السنه عندي انا هو الافتتاح. الافتتاح لانه سنه بالرشيديه لانه عوده الرشيديه لانه الرشيديه هي المعهد الموسيقي للمالوف واللي هو معناها يسمى
0: شيخ باش يكون معنا انيس الصغير يعني من المعهد الرشيدي اكيد موجود هو في العرض وداني
1: بيان سور. هو احنا سنة يعني بعد غياب طويل للرشيديه رشيديه تونس معناها المعهد الرشيدي بتونس اللي هو يعتبر هو المركز الاساسي للمالوف
0: هو المعهد
1: معهد ولا هو المعهد معهد موسيقي للمالوف واللي تأسس عام 34 واللي أسسوه معناها خيرة معناها موسيقيين تونس وخاصة نحكي هنا على محمد التريكي رحمه الله.
0: العميد
1: محمد التريكي اللي نوت المالوف رو محمد التريكي هو معناها قام من قامات الموسيقى التونسية واللي معناها يعني
0: سيد أحمد الوافي الشيخ لوردين برشا اسامي سيد عبد العزيز جميل الحقيقة باش ما نسيوش برشا عبيد.
1: شوف احنا نعرف ربما ساعات تغفل علينا شوي أسامي ولكن نحبوا نحكوا على الأسامي اللي هي ربما تكون فاعلة معناها أكثر خاصة سي محمد التريكي ولا صالح المهدي. دونك السنة الافتتاح اللي يكون بالرشيدية تونس هذا مهم ياسر في ستينية المهرجان بطبيعة الحال لأنه الرشيدية تعود بعد غياب طويل وهنا بالمناسبة نحب نحيي نيسا صغير اللي يكون مش يكون معنا بعد شوية ونحيي الفريق معنا الجمعية اللي هي خدمة كبيرة أنه ترجع الرشيدية لك البريق متاعها وتستعيد معناها البريق متاعها واللي هو مهم ياسر مهم أنه تكون رشيدية. ثم حاجة أخرى مهمة في البرمجة أثناء اللي هو العرض المغاربي. العرض المغاربي هذا اسمه هو طريق المالوف بقيادة سفيان الزايدي. سفيان اللي هو ود الرشيدية من نكروش هذايا. سفيان اللي هو شيخ من شيوخ المالوف رغم صغر سنه ولكن سنة عنا عرض متميز باش يكون حاضر فيه المالوف التونسي بينا بدمه والمالوف الجزائري والمالوف الليبي. دونك هذوما معناها العرض من بين العروض المهمة. عرض آخر هذا مهم في الدورة 60 هو عودة واسنان ربما نعاودوها نحكيو ممكن نوستالجيك اكثر، لانه اللي الفرق اللي مسترجع اللي مش تخدم اسنان معنا في الدوره 60 هي عندها كانت ما عرفت غياب غياب في المده فارقه. فقط حسن العريبي وما ادراك من حسن العريبي من ليبيا. حسن العريبي اللي يعتبر عنده دور كبير،
0: قامه كبيره
1: وعنده دور كبير في مجلس الملوف في الدستور. لانه يعني حسن العريبي اول مشاركه ليه عام 73 و74 اللي هو غير المسار المهرجان من المهرجان الوطني الى المهرجان المغاربي، واللي كان هو عمل دور كبير. وبالمناسبه هذه مشيقة تكريم اسنان صالح المهدي في الستينيه في الافتتاح، ودكتور حسن العريبي في شخص ولده يوسف العريبي. بالمناسبه هذه هو قدم عرض مجاني لمهرجان دستور وتحملوا مصاريف السفر وكل شيء. معناها شوف الناس تحب تجي، قلت انا عندي حنين لمدينه دستور، خاطر مدينه دستور راهو
0: تازاتور وتشيلا واسم كبير برشا في الملف التونسي. بلي سيدي فخر الدين، سؤال تقريبا يفرض روحه، يعني
1: اللي هو
0: يعني اليات المتابعه، المشاكل الموجوده تقريبا نوعا ما في المهرجانات، فما نقص في التنسيق، نحسوا انه فما اشكاليات يعني اعمق من انه المواطن التونسي السماع التونسي يجي يتفرج ياخذ فكره على الملف التونسي. لكن فما تحفيز لهنا، التحفيز المالي المادي نوعا ما للصغيرات باش يحافظوا على التراث نتاعنا. طبعا نحسوا فما تحول نموذجي طبعا في كل ما هو ثقافي في تونس، ومانيش قاعدين نرمي في الورود ولا حتى شيء، لكن فما جزء اساسي في صناعه الحدث الثقافي اللي يلزم يولي حدث سياحي ايضا.
1: شوف المالوف هو كموسيقى تونسيه ربما كان فما توجه في ستينات القرن الماضي انه اعطت الدوله فرصة كبيرة للموسيقى هذه وشجعت برشا، لكن عرف الشيء فشيء تراجع الشيء هذا. اليوم احنا نعانيو فيه، ربما احنا اليوم عندنا إشكالية كبيرة، هو أنه إقبال الناس على المالوف مش معناها في تونس بركة، حتى في المغرب ولا حتى في الجزائر. الله غالب معناها هذه احنا مش نعانيو فيها عندنا سنوات، لكن احنا كمهرجان دستور
0: تحكيو على خصوصية مهرجان دستور، خصوصية المهرجان المالوف. طبعا إذا كان فما مسرح فيه، إذا كان فما سهرات شبابية

0: الاذن تكون متنوعه تكون شبابيه تكون تتجاوب مع تطلعات الشباب توا احنا فهمتني دونك المساله هذه ربما حاولنا نعملوها ونجحنا على كل حال.
1: واضح كلمه الختام من خيالك يعني بصوتي انا يعني فما فرجه احلوة شبابه فيها كل ما هو شبابي فيها كل ما هو تراث فيها كل ما هو ملوف في مدينة تستور دورة 60 من انطلاقا من نهار 15 جويليا جوان جويليا إلى 15 إلى 25 جويليا يعني على امتداد 10 أيام فيها 11 نعرض هكا ولا؟ واضح. شكرا لك سيدي فخر الدين القرويشي توا 9:35 دقيقة يرفع إلى حضراتكم أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: ليالي تونس، الليلة مع سيف الدين الكافي.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام 10 مساء هنا في تونس. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه في المناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلم بهبوب رياح قوية في السواحل الشمالية تشمل لاحقا السواحل الشرقية بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة، بينما ينتظر أن تتقلص فعالية الرياح بداية من يوم السبت. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد:
3: بالنسبة لحالة البحر والملاحة والصيد البحري، هنالك آلام برياح قوية لمدة 24 ساعة تقريبا يهم شمال تونس، ثم لاحقا شرق تونس، يتمثل في ريح غربية شمالية غربية سرعتها من 25-30 عقدة. البحر شديد الاضطراب، ثم يصبح محليا هائج بالنسبة لسواحلنا الشمالية، شواطئ بنزرت تونس، كذلك جهة خليج الحمامات، ثم لاحقا يشمل الجهة الشرقية جهة سوسة المنستير، كذلك شواطئ جهة المهدية. هذا بطبيعة الحال نظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي على خليج جنوة، مسيرا تيارات شمالية غربية شمالية شرقية قوية. تدوم هذه الحالة تقريبا أيام الخميس وكذلك الجمعة، تبدأ تتقلص سرعة الرياح تدريجيا عشية يوم السبت إن شاء الله.
2: النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويليا الجاري بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر وفق بيان له. في أخبار العالم، الكنيست الإسرائيلي يصدق مساء اليوم في القراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في فلسطين المحتلة. مجلس السلام في غزة الذي شكله الرئيس الأمريكي يقول إنه لا مكان في مستقبل القطاع لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، بينما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن الوكالة هي شريان حياة لا بديل عنه. في شأن الإيراني، رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف يقول إنه لا صحة لما أشيع عن سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بادي يقول اليوم إن محادثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجري الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي. يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الخارجية القطرية أن الوسطاء اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم. في الأثناء، قال نائب الرئيس الأمريكي جي ديفانس إن الرئيس دونالد ترامب لن يعيد إرسال الجيش إلى إيران ما لم يكن مضطرا لذلك، مضيفا أن المحادثات الجارية في الدوحة تسير بشكل جيد. الجيش الأمريكي يعلن فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب اليوم، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. في لبنان، جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب اليوم 4 خروقات لاتفاق الإطار الموقع مع لبنان ويستهدف مناطق في 3 أقضية جنوبية لبنان. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: صيف 2026، الإذاعة الوطنية
5: موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
6: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
7: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
5: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
6: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
7: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة
5: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات.
7: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي.
5: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
7: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
5: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
7: والسهرية طيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
5: موجة بريحة البلاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: ليالي تونس الليلة مع سيف الدين الكافي.
1: عودة عودة العشرة وحتشن دقيقة طبعا بصوت الشاب مامي كارتاج 1999 طبعا مامي 2099 2014 2025 الحمامات وعلاقة كبيرة برشا بين السماعة في تونس والشاب مامي عندت بوصف لي حاصل هاي ما تبدلوش الموجه وخذوا معنا برشا برشا برشا مرسويت موسيقية حلوة طبعا في إطار متابعتنا للمهرجانات بعد نحكيو على الدورة 43 اللي مهرجان بنزرت دولي برشا ما يتحكي على الدورة هذه معنا ممكن أنا من أبرز الشخصيات وجدد يعني مش جدد 100% لكن نوعا ما من الجيل المحترم جدا جمعية المعهد الرشيدي و90 سنة من الفن والأصالة وتكوين الأجيال وبرشا عناوين تصير كما هكا لكن الثبات وأجمل ما في الدنيا هو الثبات وأحلى ما في الثبات أنه إنسان يواصل على نفس المسيرة على نفس الخط. أنيس الصغير رئيس جمعية المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية كنا قبل حكينا معها دورة احتياج ترنيمات ودورة الشيخ محمد التريكي والآن نشوف أبرز الاستعدادات ومع السيف مع الجو مع الرشيدية مع نسمة السيف هذه اللي استمتعوا بها اخرجوا اخرجوا بدلوا جو شوية والله ديما نسين في كل لحظات هذه كانت على القيد وقت اللي تهب شوية نسمة يحس ويعرف ويتأكد أنه النسمة هذه هبة مع عند ربي سبحانه وتعالى يلا اخرجوا الجو مزيان والجو شباب برشا وديما في الاخر وفي الاول ديما ربي بقي الستر على بلادنا تونس العزيزه الغاليه. سيدي انيس الصغير مرحبا بك.
2: الو الو الو
1: الو الو
2: مرحبا بك.
1: اصدقاء الملاعب الو الو منين منين قل لي فين انيس خل نشدك
2: انا في زغوين في زغوين
1: نسري والجو كعك الورقه ها
2: يعيشك سيدي مشكورين الإذاعة الوطنية ومشكور أنت صديق عزيز على اهتمامكم المتواصل بجمعية المعهد الرشيدي وبأنشطتها
1: لا لا مش مزية صدقا يعني الموسيقى التونسية في الإذاعة الوطنية التونسية هي الأولوية القصوى معناها هذاك هو الثبات موسيقتنا هي الأساس
2: هي الأصل هي الأصل
1: هي الأصل وهي الأساس ما فما حتى أدنى شك في هذا ولا اختلاف في هذا وأنا متأكد زيادة بين ظفرين ما نحبش ندخل في الباب متاع التأكد وعدم متأكد أنه الجيل هذا عامل ثورة مرتقبة في الموسيقى الآلاتية خليني نقول في الأغنية والتوزيع ونشوفوا أنه فما وعي كبير برشا من الآباء والأمهات أيضا طفرة تكنولوجية وتولى فيسة تدخل لك المعلومة وفما برشا مواهب صاعدة وما شاء الله جيل واعد جدا كان معنا قبيلة فخر الدين فخر الدين القرويشي وحكينا على تستور الدورة 60 للمهرجان الدولي المالوف وانا ديما نحب نلصق الكلمة الموسيقى التقليدية المهرجان هذا العريق وانت باش تكون موجود وحاضر والرشيدية موجودة وحاضرة هذا الى جانب انشطة اخرى تفضل
2: هو كما كنت تحكي معناها رشيدية باش ترجع لتستور والمهرجان تستور بعد 12 سنة من الغياب على هذا المهرجان العريق اللي كما تعرف المهرجان هذا ولد من رحم الرشيدية يعني الرئيس المؤسس للمهرجان كان رئيس الرشيدية اللي هو الأستاذ صالح المهدي ربي يرحمه
1: الله يرحمه
2: فثم علاقة كبيرة وفما معناها تواصل كبير بين مهرجان تستور وجمعية الرشيدية اليوم ترجع الرشيدية في حفل الافتتاح لمهرجان تستور احنا الحقيقة سعداء جدا بالدعوة هذه ومشكورة المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية باجة وكذلك هيئة إدارة مهرجان المالوف بالتستور اليوم مهرجان تستور هو عمره 60 سنة معناها حتى رمزية معناها هذا الرقم زاد تكون أنها تكون رشيدية في الافتتاح هذا شرف عظيم وإن شاء الله الرشيدية ماشية وترجع إن شاء الله لدورها الكبير اللي كان موجود في سنين الستينات والسبعينات والثمانينات ان شاء الله ربي يوفقنا باش نرجعوا الرشيديه كيف ما كانت ان شاء الله.
1: سيدي انيس، ممكن الواقع جديد يخلي المهرجان قدام رهان جديد ايضا، الالتزام بالضوابط بالتنظيم، ما يلزمش نخلقوا كالروح نتاع التظاهر الابداعيه، خليها تخرج، خليها تولي سياحه، خليها تولي انسان يخرج يتفرد يجي، مش بعيده تستور يعني 76 كيلومتر على تونس، حكايه فارغه، وجهه سياحيه، وايضا حتى الموسيقى في خدمه السياحه تجب تكون نفس الدور تقريبا.
2: اي نعم، هو كما تعرف معناها اللي كي نقولوا تستور ونقولوا المعمار الاندلسي نقولوا المالوف اللي هو في جزء كبير منه يمثل موروث للموروث معناها للحضارة الموريسكية، الموريسكيون اللي جاوا لتونس جابوا برشا حاجات، منها التراث المادي، ومنها معناها عديد المقطوعات الموسيقية اللي موجودة في المالوف اليوم، عندها جذورها وأصولها أندلسية. اليوم المهرجان هذا عنده خصوصية، اليوم لابد جميع الأطراف، وزارة السياحة، وزارة الداخلية، كل الوزارات لابد أن تلتف حول هذا المهرجان لخصوصياته. هذا أنا نعتقد اللي هذا يمثل مفخرة وعنوان معناه للهوية الموسيقية التونسية اللي الناس كل لازمها تدعمه، وكي ندعموه وكي نسوقوا للمهرجان هذايا معناها تقع حركية في هك المدينة الجميلة هذيك اللي هي اسمها تستور، اللي كل زنقة وكل نهج في تستور وكل بناية تروي قصة من قصص تونس الجميلة.
1: سيدي أنيس، ممكن في السنوات الماضية نحسوا أنه الجهات وتنظيم المهرجانات في الجهات مش مشكلة أزمة متاع برمجة، لكن فما أزمة نوعا ما في التنظيم، يعني برشة تظاهرات نجمت أنها وصلت أن تستقطب أسماء فنية معروفة، جمهور كبير، لكن في المقابل تلقى مشاكل تتكرر، يعني فما سوء، نجم نقول سوء تهيئة، ممكن نجم نقول ارتباك لوجستي، ممكن غياب معلومة، ممكن حتى ضعف التواصل مع الجمهور. يعني من خلالك أنت، من خلال تجربتك، من خلال إشرافك على العروض متاع المعهد الرشيدي، يعني شنية نجم تفيد أنت في المجال هذا؟
2: أنا نقول اللي العمل الجمعياتي خاصة في المجال الثقافي يلزم تكون فما إرادة، فما معناها إحساس بالمسؤولية.
1: هي الإرادة موجودة، لكن الإحساس بالمسؤولية هو اللي يلزم يتنمى، يزيد يكبر.
2: يلزم الناس كل تقف يد واحدة. يعني نقول أنا ربما إحنا نجاحنا في الرشيدية حاليا الحقيقة بتضافر جميع الجهود من الهيئة المديرة، يعني الناس كل منكبة على مشروع واحد وهدف واحد، هو أنه إرجاع الرشيدية للمشهد الثقافي وإرجاع الدور الريادي للرشيدية، خاصة في الخصوصية متاعنا اللي هي المالوف والموسيقى التونسية.
1: هذا مجال وعمل ثقافي بالأساس، يعني
2: بالطبيعة يلزم الناس كل تكون معناها يد واحدة، لأنه العمل الجماعي هو اللي نجم نقدمه به في المجال الثقافي وفي العمل الثقافي. وإذا كان فما أفكار تتبلور في الهيئات المديرة وفي الناس المسيرين، لازم الأفكار هذيك تتجسد على، يعني كي نقولوا نعملوا فكرة، نعملوا حاجة. مثال نعطيك، احنا في الرشيدية معناها عم ناول، احنا الهيئة المديرة الحالية يعني عنا عام بالضبط، يعني احنا تسلمنا العهدة نهار 3 جويلية الفارط، يعني تقريبا عنا عام بالضبط. معناها تجي أفكار نجسمها، من بين الأفكار اللي جات قلنا المعهد الرشيدي ويفقدك البريق متاعه في الصيف وقت اللي المعهد يسكر وما فماش طلبة يقرأوا، فخلقنا معناها حركية في المعهد وعملنا دورة أولى عناوي دورة تكوينية، هي عبارة على ورشات تكوينية في العزف على الآلات اللي هي معناها اللي هي البيانو والآلة الكمانجا والعود التونسي، وعملنا ورشات، والحقيقة فتحنا الباب مش كان لطلبتنا بركة ابناء المعهد الرشيدي، بل فتحنا المجال العموم، وجاءوا برشا من طلبة معناها سيدي صابر، حتى من المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة اللي تعنى بالموسيقى، وجاءوا شاركوا في الدورات هذه. معناها هذه حاجة قلنا نخلق بها معناها شوية حركية في داخل المعهد باش ما نقعدوش شهرين هذوكم متاع العطلة متاع التدريس ولا شهرين ونص. قلنا على القليلة نعملوا حاجة اللي تفيد أبنائنا وتفيد زادة كل الدارسين والمهتمين بالموسيقى.
1: هذا الانضباط التنظيمي يعني ضبط الرزنامة، تحديد الأهداف، التنسيق أيضا عنده دور كبير برشا. ولا أنت حليتي شيء باش نحكي على حاجة خويا نيس، ممكن تجربة، فما تجربة عملها سيمون بوليفار فنزويلا، يعني خلق مجال جديد للصغار أنهم يتعلموا الموسيقى. يعني ليه ملا المعهد الرشيدي توا مقبلة، كنت نحكي لك قلت لك فما رأو طفرة، فما حس، فما وعي من الأباء والأمهات أنه يلزم نحافظوا على تراثنا الموسيقي أيضا، ويلزم أيضا السعي وراء التجديد أيضا.
2: كذلك الشراكات مهمة جدا. احنا في الباب هذايا عملنا شراكة مع أكاديمية ساقط للملوف اللي هي ضاوية تحت جمعية الأصيل. مؤخرا استضفنا الوليدات متاع الأكاديمية وقاموا بحفل، الحفل كان 80% ملوف و 20% أغاني تونسية. فجاءوا للمعهد الرشيدي وانبهروا بالمقر هذاك اللي مروا عليه أجيال من الموسيقيين ومن الفنانين، وزاروا المتحف الصغير اللي عملناه أو المعرض القار للدكتور صالح المهدي اللي لخص حياة الدكتور صالح المهدي. يعني شافوا الآلات الموسيقية اللي هي كانت بتاع الدكتور صالح المهدي، الصور اللي هي ما يقارب 300 صورة، شافوا الأوسمة، الحاجات النفيسة اللي تتعلق وتختزل شخصية هذا الرجل، وعرفوا شكون الدكتور صالح المهدي عن قريب. خاصة احنا اغتنمنا فرصة باش استدعينا بنت صالح المهدي السيدة هند المهدي، وقعدت معك الصغيرات تحكي لهم وتفسر لهم مسيرة وكيفاش كان يتعامل معاهم وهما صغار، وكيفاش كان معناها منشغل ومنكب على الخدمة متاعه اللي هي المجال الموسيقي. فالشراكات زادة مهمة جدا. اليوم يزمنا الكل، الناس الجمعيات اللي نخدموا في الموسيقى التونسية وفي المالوف، يزم الناس الكل تضافر الجهود متاعها، والناس الكل تعمل معناها على الشراكات، لأنه الشراكات هذه هي اللي تحدث الإبداع، وهي اللي تحدث الأفكار، وهي اللي تحدث البرامج اللي نجموا نقدموا بها الموسيقى متاعنا.
1: واضح. شكرا لك أنيسة الصغير رئيس المعهد الرشيدي. باش نمشيو لفقرة معالم المهرجانات، اعداد موني المجري لهنا نحكيو على مسرح الهواء الطرق ببنزرت والندوة الصحفية اللي انعقدت اليوم. طبعا الدورة 43 فيها برشا اسماء، ممكن من ابرز الاسماء آية دغنوج، صوت التونسي المتميز جدا. سهرات تنطلق نهار 17 جويلية وتتوصل حتى نهار 19 أوت. ناخذوا الفقرة ثم نعود.
0: معالم المهرجانات،
3: وين ما تمشي في سيف تونس تلقى نغمة، تلقى مسرح، تلقى فرحة. لكن بنزرت هذه حكاية أخرى. في قلب المدينة يجيك مسرح الهواء الطلق بنزرت، واحد من أبرز الفضاءات الثقافية في الشمال التونسي، واللي ولى مع السنوات رمز من رموز الفن والمهرجانات. المسرح هذا يتموقع على الضفة الغربية لميناء بنزرت، قريب برشا من المدينة العتيقة، واللي يخليه سهل الوصول ليه من سكان بنزرت ومن الزوار للسياح. والميزة الكبيرة إنه يطل على البحر مباشرة، منظر طبيعي ما يتعودش، يزيد الفضاء بهاء ويخلق جو ثقافي ساحر. مسرح الهواء الطلق بنزرت تبناه في فترة ما بعد الاستقلال تقريبا في السبعينات، وكان ضمن رؤية الدولة الجديدة لنشر الثقافة والفنون في كامل الجهات. مع مرور الوقت المسرح هذا كبر في القيمة والرمزية، ولا يحتضن أبرز عروض مهرجان بنزرت الدولي، مهرجان اللي تأسس عام 1983 وكان ومازال موعد سنوي للفرجة والتنوع الفني. المسرح مبني بطريقة مدرجة، الكراسي متوزعة في نصف دائرة تضمن رؤية واضحة للركح من كل الزوايا. الركح واسع ويستجيب لكل أنواع العروض، من المسرح للموسيقى للرقص للعروض الفرجوية. الفضاء مفتوح وهذا يخلي العروض فيه عندها طابع ساحر خاص، خاصة مع ناس مناسبات الليل. مسرح الهواء الطلق بنزرت يتسع تقريبا أكثر من 10,000 متفرج، طاقة استيعابه تفوق مسرح قرطاج الأثري. مسرح الهواء الطلق بنزرت ماهوش كان فضاء ترفيهي، لكن هو فضاء ثقافي حي يحتضن الفنان التونسي والعالمي ويقرب الثقافة للناس. شفنا فيه عروض الحسين الدوس، زياد غرسة، وناس من كل أنحاء العالم. هذه حكاية مسرح، أما زاد حكاية مدينة. مسرح الهواء الطلق بنزرت هو الركح اللي يشهد على حظات ما تتنساش، على تصفيق الجماهير، على شمس ما تغيبش، على الثقافة، وفي كل موسم يرجع ينبض بالحياة ويقول بنزرت ديما تغني.
0: معالم المهرجانات.
1: هذه فقرة معالم المهرجانات بعد شنسمع من البوتشار. ناخذ فكرة أنا 17 جويلية باش تكون أي دغنوج، 18 جويلية فويجور، 21 جويلية بابا نويل، نجلة تونسية نهار 22 جويلية، تونس تغني نهار 24 جويلية، 26 جويلية مامي شاب مامي أكيد عرضة حلو برشا، تقريبا فما برشا ثنائيات أقعدوا تبقوا معي. وائل جسال وروف مهر نهار 28 جويلية، أكيد فاز الفنان للفنان حاجة شبابة برشا. وائل جسال وروف مهر 28 جويلية غيبة. وائل جسال إيمان الشريف ويهب توفيق نهار 30 جويلية، نعاود نقول يهب توفيق وإيمان الشريف نهار 30 جويلية ثنائيات. وليد الصالحي نهار 1 أوت، الشامي ومرتضى الفتيتي، الشامي ومرتضى الفتيتي. الشامي 3-4 سنين كانت إنتاجاته كبيرة برشا، نقص شوية الحمد لله. رامي عياش نهار 4 جويلية، الزيارة نهار 6 جويلية عرض الزيارة. أمي بوتشار مش نسمع شوية آخر نهار 9 جويلية. نمشي 11 أوت أمينة فخت، 13 أوت آدم، 15 أوت لوتيو بشنيق، 17 أوت، 19 أوت صابر ربيعي. إذا نعود نذكر بالعروض مرة أخرى، 17 جويلية إلى دغنوج، 18 جويلية فواياجور، 21 جويلية بابا نويل، 22 جويلية نجوى نجلات تونسية، تونس تغني نهار 24 جويلية، 26 جويلية شاب مامي، 28 جويلية وائل جسار وروف ماهر، 30 جويلية إيمان الشريف وإيهاب توفيق، 1 أوت وليد الصالحي، شاب مامي ومرتضى نهار 2 أوت، 4 أوت رامي عايش، الزيارة 6 أوت، بوتشار 9 أوت، أمينة فيخة 11 أوت، آدم 13 أوت، لطفي بوشنيق 15 أوت، 19 أوت صابر الرباحي. دورة 43 مهرجان بنزرت الدولي. أمين بوتشارت.

0: إذاعة الوطنية التونسية.
1: يلا كملوا.

0: من بوتشارد دورة 58 مهرجان كارتاج الدوري. حابين نراجعكم شوية كم من 94 ل 2025. من بعد باش نسمعوا أنغام في أول زيارة لكارتاج عام 94، وقبلها باش نسمعوا الشيب خالد، وباش نمشيو معاكم أيضا الفرنينة. طبعا فرنينة باش تكون معنا مدير دار الثقافة في فرنينة من الخميري. لكن قبل هذا وقبل ذاك، الفقرة الخاصة اللي تعدها الزميلة انتصار المانع، فقرة أهلا وسهلا نخصوها وتخصصها انتصار لمهرجان الجاز بيت بارقة ألفريدو رودريغيز.
1: أهلا وسهلا.
2: الدورة 20 المهرجان تبرقة للجاز مسرح البحر، دورة استثنائية تستقبل أرقى التجارب الموسيقية وتجمع نخبة من الفنانين من مختلف أنحاء العالم، منهم الفنان ألفريدو رودريغيز اللي جينا من كوبا، والموعد معاه باش يكون في سهرة الجمعة 3 جويلية. ألفريدو رودريغيز عازف بيانو وملحن ومؤلف موسيقي عالمي، تشهر بالمزج بين الجاز المعاصر وإيقاعات الجاز اللاتيني والأفرو كوبية. هو من مواليد هافانا في أسرة فنية، تخرج من معهد الموسيقي وتشهر أكثر عام 2006 بعد ما شارك في مهرجان للجاز وتبناه فنياً وأنتج أعماله أسطورة الموسيقى كوينسي جونز. استقر ألفريدو رودريغيز من عام 2009 في الولايات المتحدة الأمريكية وقدم أعمال نالت إعجاب النقاد وترشحت لجوائز مهمة، وهو يدور في العالم مع فرقته ألفريدو باند حتى يمتعوا جمهورهم بمقطوعات أصلية وتوزيعات فريدة. الجمهور التونسي باش يستمتع بموسيقى ألفريدو رودريغيز وفرقته نهار 3 جويلية في إطار الدورة 20 من مهرجان تبرقة للجاز.

أهلا وسهلا.

Ay, Dios mío.

0: 2026 الإذاعة الوطنية
1: موجة بريحة البلاد.
0: الإذاعة الوطنية ترافقك وين ما أنتي، برامج جديدة، حكايات من تونس ومن العالم،
1: أصوات، موسيقى، ثقافة، خدمات
2: وضيوف زينوا سعراتكم.
1: من يوم سعيد إلى صبحنا تونسي، من لما تصيف إلى ليالي تونس.
0: شبكة صيفية متنوعة، خفيفة وقريبة منك.
2: الويكاند تتغير البرمجة، أما الموجة هي هي.
1: من 6 للعشرة الصبحية في يوم سعيد مع وداد محمد.
3: نهار السبت سابر الهميسي ترافقكم في برنامج بنات وأفكاري من 10 الماضي ساعة. في نفس التوقيت تتقابلوا مع الحبيب جرام في موعد الأحد.
0: ستوديو الويكاند كل سبت مع أميني بولعريس من ماضي ساعتين للخمسة.
1: ونهار الأحد وقيت سبور مع قسم الرياضة بالإذاعة الوطنية.
3: يحلو المساء مع مواز الغربي من 6 ل8 والسهرية من 9 لنص الليل مع ليالي تونس.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: 11 مساء هنا في تونس. البريد التونسي يعلن فتح عدد من مكاتبه في المناطق السياحية خلال الفترة المسائية بداية من اليوم وإلى غاية 31 من أوت المقبل، وذلك في إطار الاستعدادات للموسم الصيفي. الديوان الوطني للتطهير يؤكد في بلاغ أن المياه الظاهرة في فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بتدفق مياه في شاطئ ياسمين الحمامات هي مياه أمطار ناجمة عن التقلبات الجوية الأخيرة ولا علاقة لها مطلقا بشبكات التطهير. وأضاف البلاغ أن المديرية الجهوية للتطهير في نابل تفيد بأن جميع منشآت التطهير في المنطقة السياحية الحمامات تعمل بشكل طبيعي ودون تسجيل أي خلل أو تسرب. النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص تعلن تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويليا الجاري بسبب الصعوبات المالية التي تواجهها مخابر التحاليل الطبية الخاصة جراء عدم خلاص مستحقاتها من الصندوق الوطني للتأمين على المرض منذ أكثر من 7 أشهر. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلم بهبوب رياح قوية في السواحل الشمالية تشمل لاحقاً السواحل الشرقية بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة، بينما ينتظر أن تتقلص فاعلية الرياح بداية من مساء يوم السبت وفق ما صرح للأخبار المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد. في أخبار العالم، الكنيسة الإسرائيلي يصدق مساء اليوم في القراءة التمهيدية على مشروع قانون المؤذن الذي يحظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في فلسطين المحتلة. رويترز تنقل عن مصادر أمنية عراقية أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت معسكرا للمعارضة الإيرانية الكردية في قضاء كوسانجق شرق أربيل ما أدى إلى نشوب حريق في المعسكر. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف يقول إنه لا صحة لما أشيع عن سماح طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها النووية. نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب بابادي يقول اليوم إن مباحثات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت على وفدي قطر وباكستان، ولم يجري الوفد الإيراني أي لقاءات مع الجانب الأمريكي. يأتي ذلك بينما أعلنت الخارجية القطرية أن الوسطاء اختتموا في الدوحة لقاءات منفصلة مع وفدي أمريكا وإيران، وأنه تم إحراز تقدم إيجابي بشأن القضايا المتعلقة بمذكرة التفاهم. الجيش الأمريكي يعلن فقد أحد أفراد الخدمة العسكرية الأمريكية وإصابة 3 آخرين حالتهم مستقرة بعد أن هبطت طائرة هليكوبتر كانوا على متنها اضطراريا في بحر العرب اليوم، مضيفا أنه لا يوجد ما يدعو للاعتقاد بأن الواقعة ناجمة عن عمل عدائي. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

0: حديش 10 دقائق مع خالد وفضيل ومامي ورجعنا لاندو تخوا سولي فرساي تقريبا من أشب الحفلات اللي عرفت بالرأي الجزائري. مازلنا مواصلين معكم ومع الأجواء متاع المهرجانات يمشيوا للجهات وناخذوا معنا إيمان الخميري مدير دار الثقافة فرنانا. طبعا نحكيوا معه على أيام الثقافية الصيفية الدورة الثالثة اللي جات تعويضا لمهرجان الجوز. حلو الجوز. إيمان مرحبا بيك.
1: عسلامة. مرحبا بيك. مرحبا بكافة مستمعي إذاعتنا الإذاعة الأولى الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بيك للعائلة الغالية. فرن هنا وجو وتعويض مهرجان الجوز وخدني أخذوا فكرة على المهرجان هذا الساعة الدورة الثالثة. وشنو ننتظروا من الدورة هذه؟
1: هي تظاهرة هي اللي جات كتجربة وصلنا بها للدورة الثالثة. التجربة جات في إطار تعويض مهرجان الجوز بفرنانا بما أنه مفماش هيئة مهرجان جمعية. التقت المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وحتى السلطات الجهوية والمحلية أنه نظم حق جهة فرنانا كما مختلف المناطق الحدودية والداخلية في برمجة ثقافية معناتها برمجة ثقافية تلبي انتظارات الجهة في الصيف. نعرف الناس تحب تتفرهد تحب تكون على الأقل ما تنجمش تواكب مهرجانات كبرى. تكون فرصة هذه معناها باش يلقاو باش يقتربوا من الجماهير في من العروض الكبيرة في إطار المركزية وفي إطار زادة حسنة وخدمتنا الكبيرة إنه حق هالي فرنانا في النشاط الثقافي على مدار السنة وخاصة في الصيف.
0: كنا حكينا قبل قلنا 2026 يعني فما اختيار فما توجه جديد فما غرف متابعة فما معناه نحسوا فما رؤية. ممكن مانيش باش نحكي على جانب اللوجستي لكن هي تعطينا ناخذوا فكرة شاملة مختصرة حول العروض. حددتوا هاشي شنو العروض باش تعملوها؟
1: احنا الحقيقة معناها كولاية جندوبة صارت جلسات على مستوى جهوي في الولاية او في مستوى المندوبية ايضا المعتمدية. ما زلنا في مرحلة التحضيرات. لكن التوجه نتاعنا انه مواصلة نجاحات نقول نجاحات الدورة الثانية كانت نجاح في الحقيقة لمسناه خاصة إنه تشوف برشا أطراف دخلت في الأيام الثقافية.
0: مش مهم المجاح. مش مهم الأطراف اللي تدخل مهم الحضور الجماهيري أهم حاجة الحضور.
1: إحنا لمسنا النجاح من خلال معناه الحضور الجماهيري الكبير خاصة إنه الأيام الثقافية ذي صارت في فضاء مفتوح قريب من دار الثقافة. هذاك لوجيستيكمون كان معاوننا بالقدا حديقة أيضا موقعها استراتيجي جاي في وسط البلاد الناس كل جات وخاصة الحضور النسائي كما قلنا منطقة داخلية عدد كبير من النساء وعدنا معناها الصور والفيديوهات.
0: وعلى مش مش مش هذه مش هذه المهم إيمان. المهم أنا تبع معي السؤال قلت لك راهو السؤال اللي يفرض روحه يعني الآليات متاع المتابعة اللي قادرة فعلا حل المشاكل متاع المشهد الثقافي الصيفي. يعني مهرجانات في تونس ما تواجهش نقص يعني في التنسيق ولا تواجه نقص في التنسيق ولا فهم إشكاليات أعمق
1: الحقيقة اللي قلت لك أنا في فرنانا الناس الكل كانت متجندة باش نجحوه باش نحاولوا نجيبوا عروض ترتقي بالجهة وخاصة الرهانات نتاعنا إنه في منطقة ريفية حدودية كيفاش تخرج العائلات وتجي تسهر وتقعد معك. خاصة التجربة نتاعنا ما كانتش احتفالية فقط كانت نوعية فيها من الندوات فيها من الورشات فيها من تثمين عمل وإنتاج المجامع الريفية ونعرف ونسي متاع المناطق هذه قداش يتعبوا باش يجنيوا ثمار المنتوج الغابي وباش يوصلوا في برودوي يكون معناه تسويقي. دونك تمكننا من انه نساهموا في التمكين الاقتصادي في المنطقة هذه. شراكاتنا علاش نحكي عليهم ونثمن فيهم خاطر كي تخدم انت في مهرجان اللي الجانب نتاعو احتفالي تخدم على تثمين شجرة الجوز والمنتوج الغابي بصفة عامة بالشراكة مع المندوبية الفلاحية التنمية الفلاحية معناها يتجندوا من أجل يقول لك احنا ثمنوا خصوصية المنطقة إذا كان ما فماش مهرجان الجوز احنا نحاولوا نحضروه والعودة
0: إذن
1: إلى أصل
0: إذن الشيء. في فضاء مفتوح حدثوش التاريخ التواريخ متاع العرض متاعكم ولا ليه؟
1: والمومون وماشيين فيه إن شاء الله من 12 أوت إلى 17 أوت كيما معناها الموعد باش نحاولوا نحافظوا على نفس التاريخ أيضا نحاولوا نحافظوا على نفس المكان وعلى نفس الشركاء وعلى نفس الرهانات اللي يكون فيها الجانب الاحتفالي والنوعي ومس مختلف الشرائح العمرية. برنامجنا كان متنوع وبش يواصل في تنوع نمس الشرائح العمرية الكل أطفال كهول شباب عروض متنوعة ما نحب نسبق أما إن شاء الله كما عملنا وجبنا فنانين معناها باهين كما سمية الفنانة سمية الحثروبي عفيف سالم سريك باباروني عروض مسرحية أثناء إن شاء الله باش نكملوا معناها باش نكملوا في التواجه
0: واضح هذا. واضح شكرا لك إيمان خميري في انتظار انطلاق العروض الأولى ديما نقول يبقى صيف 2019 يعني اختبار حقيقي للتوجه الجديد اللي ممكن نشوفوا أنه فما تحويل حديث إلى حكاية احترافية ونحس واقع ملموس في جل مهرجاناتنا الصيفية وغير الصيفية. كظم السحر
2: راح نسوي لكم مقطع من أغنية لا يا صديقي. فات الأوان فات الأوان لا تحذر فات الأوان شي في بعد التحذير فات الأوان لا تحذر.
3: المملكة الساهرية فن كاظم دوت نت
2: تتحذر فات الأوان منهم لله الباعون منهم لله
0: حتى
2: منهم لله الظلمون منهم لله الغدران خلوا دمعي ينزل دم خلوا دمعي ينزل دم ولا كأني بني آدم أعز اثنين يا جرحي شايلهم وسط روحي أعز اثنين يا جرحي شايلهم وسط روحي وجهين والعملة وحدة وثوب مقدر عليهم الشبه نفس الشبه والغدر مزروع بيهم يا قلبي لا تستغرب كل شي تشوف العيون كل شي بهالزمن جايز وكل شي ممكن يكون عدوك يرحم بحالك وعز احبابك

القيصر كذا مسيهر 1994 طبعا كارتاج ذكر أنه كان موجود في الدورة 58 أيضا من أبرز الحفلات حفل 94 وما نحبش ننسى حفل 2016 اللي تقريبا أمام مسرح يعني مكتظ بالكامل أحدث الحفلات القيصر كانت في ووت 2024 وأشهر الأعمال متاع قولي أحبك حبيبتي والمطر وكمل الحفل بقولي أحبك كي تزيد وسامتي. مشهود الفنان لطفي بوشنيق تقريبا لطفي بوشنيق من أهم الأعمدة الغناء في تونس والعالم العربي اسمه مرتبط دوما بمهرجان كارتاج الأثري وهذا المسرح اللي يرتبط بلطفي بوشنيق أيضا في عديد الدورات من حبش ننسى افتتاح الدورة 58 وصيف 2024 ولطفي بوشنيق والجماهير التونسية علاقة وسيمة وجميلة وتلقائية جدا.

يا زهرة عمري يا الصمرة من لينا ورد اليدية يا زهرة عمري يا الصمرة من لينا ورد اليدية كأني علقت الجمرة وقطفت الشمس بعيني ونحلف لو نمشي على

صغري عمري يا سمرة متي نورت ليالي كأني علقت الجمرة واقطفت الشمس بعينيا ونحلف لو نمشي على

عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا عمري ضاع ورايا وخلى ورقيت بالبين ايديا ولما حبيتك يا للا شجرة عمري

11:40 دقيقة رجعنا بكم الدورة 58 مهرجان كارتاج الدولي. الناس حلو شباب ادم فتحي مشلين خليفة ولطفي بوشناق العين اللي ما تشوفكش. نوصلوا لاخر فقرة في ليالي تونس بامضى انتصار المانع. فقرة الركح الخالد سهرة من سهرات النوستالجيا, سهرة من السهرات التي لا تنسى ولن تنسى ابدا في تاريخ الاغنية التونسية وفي تاريخ مهرجاناتنا بشكل عام. 82 السيدة نعمة.

0: الركح الخالد.
1: عام 1934 تولدت حليمة الشيخ في قرية أزمور من معتمدية قليبيا بولاية نابل، والموسيقار صلاح المهدي اختار لها الاسم الفني نعمة.
2: فنان راهو كي يسمع كلمة طيبة، من طالبه بحاجة، احنا نحبوك الكلمة الطيبة، نحبوك كل حب متاع الجمهور، كي يحبونا ويعزونا ما تصورش فكرة الفنان هذا ايش يحس، شنو الشيء اللي يشعر به.
1: في نهج الباشا في تونس العاصمة كانت تسكن مع أمها وفي دار البشير الرصايصي صاحب استوديو تسجيل الاسطوانات. غنت الطفلة الصغيرة حليمة وغنت صالحة ومكحولة نظارة والأغاني الشعبية المتداولة، وفي المعهد الرشيدي تسقلت موهبتها الفنية. أما في الإذاعة التونسية انضمت لمجموعتها الصوتية وجاء الانتشار والشهرة في تونس والجزائر وليبيا والمغرب وبيروت والقاهرة، ورفضت الهجرة بالرغم من كل الإغراءات وفضلت تبقى في تونس وين أمتعت جمهورها بأحلى الأغاني، فتربعت على عرش الأغنية التونسية.
3: حي جمهوري العزيز، ونقول لأني توحشتك برشا.
1: نهار لحد 18 أكتوبر 2020 توفيت السيدة نعمة وعمرها 86 سنة، بعد ما خليت في الساحة الفنية مئات الأغاني وكانت سفيرة للفن التونسي وسيدة الطرب.
2: نلقى ناس تحبني الحب هذا ويقدروني ويحترموني، هذا فضل من عند الله.
4: هذه الشهادة بمناسبة تكريمها في الدورة 25 لمهرجان قرطاج الدولي، تقديرا لمسيرتها الفنية المشرفة طيلة 32 سنة.
1: من حفل تكريم السيدة نعمة على الركح الأثري بقرطاج الدورة 25 وتحديدا يوم 2 أوت 1989، اخترت لكم مجموعة أغاني تبقى في الذاكرة. متابعة طيبة للجميع.
3: زميلتي في الكفاح الفنانة نعمة، تكريمي أنا خاصة وتكريم جميع فنان وفنانة، ولهذا كل قلبي كل جوارحي وكل عواطفي نشكركم، ونشكر الأخت والزميلة الفنانة نعمة ونتمنى لها كل النجاح والتوفيق.
5: نشكر الأخت عليا على اهتمامها بنعمة وعلى اهتمامها بالفن وبالأغنية التونسية.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

نفسك مرة في مرة عديت الحلوة والمرة.

0: الركح الخالد
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم.
2: توفيق الناصر.

0: عشت مجروني نتصيد في الغابة صادتني هي هي والله هي مولات الخلان الخمرية.
1: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: صيف 2026، الإذاعة الوطنية،
4: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. الانطلاق كل يوم في يوم سعيد مع نبيل عبيد وحبيب شغام، ولحد والسبت مع وداد محمد.
5: نهار جديد ومعلومة تنفع وتفيد. صباح التوانسة مع ريم بن شعلية.
1: صباح بنبض الشارع التونسي، والجمعة
4: أخبار الجالية ونجاحاتها مع كوثر بن دلالة في توانسة وعلينا الكلام.
5: ليلى الحسيني في المشهد الآن، وقراءة للمشهد الوطني والدولي
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة.
4: على الموجة مع الناس، الأخبار، الموسيقى، المواعيد واللقاءات
1: من الاثنين للخميس مع عبير بوليلة، أحلام مساحلي، أماني بولعريس ونادر عطية. من الأربعة للخمسة البرامج المختصة، المجلة التربوية مع نورة بوعلاق، أصحاب الهمم الكوثر بن دلالة، استشارات قانونية مع بسمة الدربالي،
4: ونهار الخميس 100% تونسي مع أمين الشبلي.
1: لما تسيف منوعة مشتركة من الخمسة للسبعة ونص بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب
4: مع كريمة الوسلاتي، ملاك اليزيد، سامي الويصر وبشير خلف الله.
1: والسهرية تيلة الأسبوع مع تغطية للمهرجانات في ليالي تونس. الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: موجة بريحة البلاد.
1: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: انتصف الليل هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا يعلن بتونس مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030. 70 مليون دينار مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام، ونقابة البيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويليا الجاري. وفي العالم، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة بين إيران وأعضاء الوساطة القطرية الباكستانية وسط أنباء عن إحراز تقدم. تفاصيل الأنباء. أطلق اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا أمس بالعاصمة أطلق مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030، وذلك بالتزامن مع افتتاح فعاليات الدورة السابعة للمعرض التجاري الإقليمي ومؤتمر الأعمال للكوميسار للنساء صاحبات الأعمال الذي يستمر حتى 3 من جويليا الجاري. وفي تصريح بالمناسبة، دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد إلى تعزيز الربط بين المؤسسات النسائية الإفريقية ودعم آليات التمويل لفائدة المشاريع التي تقودها النساء. دعا المجلس القطاعي للبنوك عقب اجتماعه أمس إلى رفع الشارة الحمراء وتنظيم سلسلة تجمعات احتجاجية، كما أقر مبدأ الإضراب العام القطاعي. ومن أهم المطالب القطاعية استئناف المفاوضات الاجتماعية وزيادة الأجور بعنوان 2025 وسحب تطبيق الفصل 412 من قانون المجلات التجارية على موظفي البنوك. أكدت الكاتبة العامة للمجلس الوطني لهيئة الصيادلة ثريا النيفر أكدت تعهد الصندوق الوطني للتأمين على المرضى الكنام بدفع جزء من مستحقات الصيادلة في انتظار تسوية بقية الديون السابقة. النيفر أضافت في تصريح للإذاعة الوطنية أنه ستتم مواصلة صرف الأدوية للمنخرطين ضمن نظام طبيب العائلة، مطالبة بحلول جذرية للمشاكل المالية للكنام.
7: مؤسسات عندها ميزانية مالية يلزمها تحافظ عليها، معنى إذا كان يقعدوا أشهر وما فماش فيزيبيليتي بشخص وهما غير قادرين باش يوفروا الدواء باش يعطيوا المواطن، يلزم يقع استخلاص المستحقات مالهم، هما بدهم يمشي يجيبوا الدواء. هذاك علاش سلطة الإشراف بالنقابة أصحاب الصيدلة الخاصة عملت بلاغ باش تستجيب، وذول يغوا بالصيدلة الخاصة مهم يعطيوا الدواء للمواطن، هذاك علاش الهيئة دخلت باش تحافظ على ديمومة وعلى مواصلة العلاج. دونك غدا يمشي المواطن ياخذ دواء من الصيدلي وبقدر ربي لبيت، أما هذا ما يمنعش يلزم حلول جذرية المشاكل المالية للكلام باش ما نقعدوش هكا في الضربة بيا.
6: من جهتها أعلنت النقابة التونسية للبيولوجيين الخواص قرار تعليق العمل بنظام الطرف الدافع بجميع صياغه بداية من 13 من جويليا الجاري. الكاتبة العامة للنقابة أمينة قاضي أكدت بلغ مستحقات المخابر الخاصة لدى صندوق التأمين على المرض الكنام 70 مليون دينار، مشيرة إلى أن آخر عملية خلاص تعود إلى نوفمبر الماضي، ما تسبب في أزمة خانقة للمخابر خاصة في المناطق الداخلية.
8: احنا 700 مخبر في تونس عندها ديون عند الصندوق الوطني للتأمين على المرض 70 مليون دينار، وهذا يخص سورتو لي لابوراتوار اللي موجودين في المناطق الداخلية واللي الشيفر دافير متاعهم مع الكنام يفوت 50-60%، مما سبب أزمة مالية خانقة جعلتهم لا ينجموا يخلصوا الخدمة، ما نجموش يخلصوا الأداءات متاعهم، ما نجموش يخلصوا الفورنيسور، ما نجموش يشلوا الغياكتيف، وذلك علاش ما عاش باش ينجموا يخدموا المرض. نبهنا فتنا النظر نتاع الجهات المسؤولة ما جاوبوناش، خلينا القرار مش نوقفوا التعامل مع الطرف الدافع اللي هو تشيخ بيان اللي هو طبيب العائلة، سورتو الأمراض المزمنة العباد اللي عندهم لابيسيلي ولا الأمراض العادية. ومن نوفمبر 2025 ما صار حتى خلاص، هذا هو اللي سبب الأزمة، ما عادش في قدرتنا وما عادش نجمو نتحملوا المزيد من الديون هذه، رانا مجبورين نهار 13 جويلية مش نتعداو القطع مع نظام طرف الدافع.
6: أعلن البريد التونسي فتح عدد من مكاتبه بالمناطق السياحية خلال الفترة المسائية إلى غاية 31 من أوت المقبل، وستواصل مكاتب البريد الموجودة داخل المساحات التجارية الكبرى تقديم خدماتها خلال الفترة المسائية وفق توقيت عمل تلك الفضاءات. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي الليلة أن رجة أرضية ثانية بقوة 2.6 درجة سجلت بمنطقة جرزيس من ولاية مدنين في حدود الساعة 10 ليلا و38 دقيقة. المنطقة ذاتها سجلت ظهر اليوم رجة أولى بقوة 4.2 درجات على سلم رشتر. من جهة أخرى أكد المعهد الوطني للرصد الجوي أن السواحل الشمالية للبلاد التونسية ستشهد هبوب رياح قوية تشمل لاحقا السواحل الشرقية بسبب تمركز منخفض للضغط الجوي على خليج جنوة، ومن المنتظر أن تتقلص فعالية هذه الرياح بداية من يوم السبت. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي صبحي بن أحمد.
9: بالنسبة لحالة البحر والملاحة والصيد البحري، هنالك آلام برياح قوية لمدة 24 ساعة تقريبا يهم شمال تونس، ثم لاحقا شرق تونس يتمثل في ريح غربية شمالية غربية سرعتها من 25-30 عقدة. البحر شديد الاضطراب ثم يصبح محليا هائج بالنسبة لسواحلنا الشمالية، شواطئ بنزرت تونس كذلك جهة خليج الحمامات، ثم لاحقا يشمل الجهة الشرقية جهة سوسة المنستير كذلك شواطئ جهة المهدية. هذا بطبيعة الحال نظرا لتمركز لمنخفض الضغط الجوي على خليج جنوة، مسيرا تيارات شمالية غربية شمالية شرقية قوية تدوم هذه الحالة تقريبا أيام الخميس وكذلك الجمعة. تبدأ تتقلص سرعة الرياح تدريجيا عشية يوم السبت إن شاء الله.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: في في أخبار العالم، أعلنت إيران اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة مع أعضاء الوساطة القطرية الباكستانية. وقال كبير المفاوضين الإيرانيين كاظم غريب أبادي إن الأطراف المشاركة في مباحثات الدوحة قررت إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق المراقبة بحلول اليوم الخميس بهدف الإبلاغ الرسمي والموثوق عن أوجه القصور في مذكرة التفاهم ومناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها. يأتي ذلك في وقت كشف فيه موقع إكسيوس الأمريكي عن أن واشنطن وطهران تواصلتا خلال محادثات الدوحة لتفاهم بشأن دفعة أولى من الأموال المجمدة الإيرانية. في سياق متصل، أكدت قطر إحراز تقدم إيجابي في المفاوضات المنفصلة مع الأمريكيين والإيرانيين بشأن بنود مذكرة التفاهم. نفذ الجيش الإسرائيلي أمس عملية تمشيط واسعة باستخدام الأسلحة الرشاشة الثقيلة في بلدة الخيام وسط سماع كثيف لإطلاق النار في أرجاء المنطقة. كما فجرت قوات الاحتلال مبانٍ سكنية في بلدتي الطيبة وحداثة جنوب لبنان. في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس إصابة عسكري بجروح خطيرة جراء انفجار بجنوب لبنان. وكشف مصدر عسكري صهيوني أن الجيش لم يتلقى حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في لبنان. يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس وزراء لبنان نواف سلام إنه سيتم الانسحاب الإسرائيلي من زوترة الغربية وزوترة الشرقية ومن عدد من القرى الأخرى خلال أيام. ختام هذا الموعد الإخباري قدمناه إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: اتحاد الجمعيات الوطنية لصاحبات الأعمال في السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا يعلن بتونس مخططه الاستراتيجية الجديد 2026-2030. 70 مليون دينار مستحقات المخابر البيولوجية لدى الكنام، ونقابة البيولوجيين الخواص تقرر تعليق العمل بنظام الطرف الدافع ابتداء من 13 من جويلية الجاري. وفي العالم، اختتام جولة المفاوضات التقنية في الدوحة بين إيران وأعضاء الوساطة القطرية الباكستانية وسط أنباء عن إحراز تقدم. دمتم في رعاية الله.
3: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
10: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
11: تبدأ القصص،
10: نصغي إليك، فتحدى

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: أهلا وسهلا بكم أصدقائي المستمعين اللي تتبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شبكة الصيف من شد وحنين. رحب بكم الناس كله، إن شاء الله تكونوا في خير وصحة. ليلة هي ليلة الرشيدية بامتياز وليلة الكوكتيلات زاد. خلينا نبدأ بالكوكتيل الأولاني اللي هو كوكتيل صليحة، فيه بالله يا حمد يا أخويا مساق نجعك وعرضوني زوز صبايا ومريض فين.

نرحب بكل أصدقائي المستمعين اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في هذا الجزء الأول من شد وحنين الخاص بالأغاني التونسية. وكما قلت لكم في التقديم، الليلة هو ليلة الكوكتيلات وليلة الرشيدية، المعهد الرشيدي للموسيقى التونسية أو المدرسة الرشيدية أو اختصارا الرشيدية هو معهد موسيقي في تونس تأسس عام 1934 لإحياء وتطوير الموسيقى والأغنية التونسية. وتأسست الرشيدية على يد مجموعة من المثقفين التونسيين، خاصة منهم مدير التشريفات بالوزارة الكبرى في الوقت ذاك وشيخ مدينة تونس، وسميت بهذا الاسم نسبة لمحمد الرشيد باي اللي حكم من 1710 إلى 1759، وهو واحد من الأدباء والفنانين اللي ظهروا في القرن الثامن عشر الميلادي في تونس، وكان شاعر وكان مولع بالموسيقى التونسية والعزف على بعض الآلات. والناس اللي فكروا في بعث الرشيدية كان همهم الأساسي هو الحفاظ على الهوية الموسيقية التونسية من الاندثار، خصوصا بعد جهود السلطات الاستعمار في طمس هذه الهوية. احنا خلينا مع كوكتيلات الرشيدية، بعد صليحة باش نسمعوا كوكتيل شبيلة راشد واللي هو فيه أم الحسن غنات، أم العوينة الزرقة، وخلي بدلني.

أهلا وسهلا بكل اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في ليلة الكوكتيلات. كنت بحكي لكم على الرشيدية كيفاش تأسست وشكون أسسها وكيفاش بدأ العمل فيها. الرشيدية ظهرت في ظروف سياسية واجتماعية صعبة برشا، على خاطر اقترن تاريخ تأسيسها بتاريخ تصاعد العمل النضالي على مختلف الجبهات والأصعدة الفكرية والعلمية. وظهرت الرشيدية في الفترة هذه، يعني فترة الثلاثينات، مش من باب الصدفة الحقيقة، على خاطر هو جهد وعمل ثقافي من أبرز غاياته كانت المحافظة على الشخصية التونسية من الذوبان، كما كنت نحكي لكم، على خاطر المستعمر في الوقت ذاك حبوا أنه يفصلوا تونس عن موروثها الحضاري وتنسلخ عن تراثها الموسيقي والغنائي وعن الحضارة العربية الإسلامية. ظهرت مجموعة من المؤسسات الثقافية اللي عندها طابع موسيقي، تقاسمت مع الرشيدية الأهداف والغايات، لكن الرشيدية مازالت لتوا مركز إشعاع للعمل الموسيقي، وهذا جعلها تعيش حتى لليوم ومازالت متألقة. والتألق هذا يرجع إلى إيمان المشرفين عليها عبر الأجيال بأن العمل الموسيقي اللي يقوموا به يجب أن تتم المحافظة عليه وتبليغه للأجيال اللاحقة. احنا مازلنا في الكوكتيلات وبش نسمعوا مجموعة فرقة المعهد الرشيدي في معلى عزابة وبخنوق بنت المحميد وشرق غداب الزين.

لقانا هذا متواصل معكم أصدقائي المستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادون وحنين، وإحنا نحكي كوكتيلات الليلة. كما قلت لكم سمعنا كوكتيل صالحة وكوكتيل شبيلة راشد وكوكتيل الفرقة الرشيدية، وتو باش نسمعوا كوكتيل واحد من اللي أشرفوا على إدارة فرقة المعهد الرشيدي اللي هو زياد غرسة في كوكتيل الهادي القلال. لكن قبل حبيت نزيد نحدثكم شوية على الرشيدية، يمكن إحنا نسمعوا بالاسم لكن تاريخها العريق ونضالها من أجل الحفاظ على الهوية الموسيقية التونسية يمكن أجيال جديدة ما تعرفوش، وإن كان الأجيال الجديدة يظهر لي بدأت تتغرم بالمألوف التونسي. رشيدية الحقيقة ساهمت في إثراء الرصيد الموسيقي التونسي وما زالت إلى اليوم، وباش تقعد هدفها وتعريف بالتراث الموسيقي التونسي عند مختلف الشعوب، وقدمت عروض موسيقية في عديد البلدان سواء في البلدان العربية ولا في أوروبا، وكذلك دعمت النشر الخاص بالموسيقى ونشرت العديد من الكتب اللي تعرف بشيوخ الموسيقى في تونس من بينهم الشيخ مايسترنان والشيخ أحمد الوافي، ونشرت كتاب يشرح مقامات الموسيقى العربية، إلى جانب حرصها على نشر مختارات من الأعمال الفنية اللي قامت بها وضمنتها أشرطة سمعية لتكون نموذج للعمل الموسيقي الراقي. والحقيقة أنا عندي مجموعة من التسجيلات، هما 6 أشرطة أصدرتهم الرشيدية، المجموعة من أغانيها في طبعة خاصة ومحدودة. إن شاء الله مرة نعمل حلقة كاملة بساعاتها 3 باش نسمعكم هالتسجيلات هذه. لكن الليلة باش نختموا هذا الجزء كما قلت لكم مع كوكتيل الهادي القلال وزياد غرسة.

0: تسمع على موجاتنا الهادي القلال.
1: نرجع نرجع لك لازم نرجع لك نرجع لك انا لازم نرجع لك.
0: صفوة
2: دبلة جوا حبيب هي منتري لي دبلة جوا حبيب هي منتري.
0: يوسف التميمي
3: عم معروف يا سلمى عم معروف عم كني وروف يا سلمى او
0: لذاع الوطنية تونسية 100%.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير.